0: أستاذة أولى في المدارس والمعاهد الثانوية في التربية التشكيلية.
1: أي تمتهنين تدريس تربية تشكيلية؟
0: نعم، ندرس التربية التشكيلية، وكذلك شاركت أول ما تخرجت شاركت في عمل في معرض جماعي في البالماديوم، ومن بعد بديت مع لي كومونسور في غالري شيان في المازر، وبديت المعرض
1: اي هذا بخصوص المعرض، لكن حيت ليلى فرحات، معناها انت تخرجت عام 88
0: نعم.
1: ودرستي معناها الاختصاص نتاعك.
0: نعم.
1: كل هذا ربما خلي المستمعين يعرفوه ويقتربون اكثر من شخصيه ليلى فرحات.
0: الور التكوين ليس لم يكن أكاديمي في حسب، هنالك معناتها ديجا حاجات موجودة فيها، معناتها استعدادات نجم نقول فطرية موجودة فيها، ما خلتني نحب الفن التشكيلي. المحيط، البيئة اللي أنا نعيش فيها ما بين المدينة، فما محيط تعيش في محيط بيئي ما بين المدينة وما بين الريف، يعني جانب المدينة المعمار التراث الهوية موجودة فيها، وكذلك البيئة، بيئة الطبيعية، بيئة الطبيعة والمحيط كذلك غذيتني. فما عنصر آخر زاد غذاني وغذاني بالقداء، علاش علاقتي بالزهرة إسانسيالمان، أنه أمي كانت تطرز وكانت تطرز الأزهار دونك على ناف وراء، معناتها في كل لحظة هذيك فما عشق، فما بيرسيفيرانس، فما
1: أي. شفت سيدة ليلى كي بديت تحكي على ماضيك ظهر موضوعك، معناها إلى جيرني للسطح وأفصحتي عن هذا. إذا أنت عشتي قلت بين المدينة والريف.
0: نعم.
1: وربما احنا نعرفوا فما ميل خاص من وهذا طبيعي في الإنسان. كل من يعيش بين في الريف دونك نلقاوه متأثر بكل ما يحيط به، لأنه
0: أكيد.
1: وهذه شيء طبيعي وفطري نتصور في الإنسان، تلقاه عينه تتدرب على رؤية المناطق الخضراء، المناطق
0: أكيد.
1: البيئية المنفتحة، كل هذا عنده تأثيراته، لأنه المخزون الفنان التشكيلي يتكون من تلك الترسبات ربما التي تبقى عالقة في الذاكرة. ومسألة الطريزة أيضا التي تحدثت عنها.
0: نعم.
1: كل هذا ربما لديه تأثيرات. كمل حكينا سيدة ليلى بعد ذلك
0: التأثيرات هذه
1: على مسيرتك يعني بعد العيش بين الريف والمدينة انتقلتي لدراسة هذا الاختصاص.
0: نعم.
1: اللي هو الفنون.
0: نعم، يعني معناتها الجذور الفن التشكيلي تغرست بالكيفية هذه، ولقيت روحي نقوم بأعمال فنية ونرسم، من نرسم اللي أنا صغيرة، والتوجه متاعي كان معروف من وقت تخوزيام اني سكوندير اللي توا هي يسميوها تاسعة أساسي.
1: تاسعة أساسي.
0: أنا عارفة روحي باش نعمل بوزار.
1: أي.
0: وحتى عائلتي ما شجعتني، معناتها ما فماش، ما لقيت حتى معناتها اعتراض. علاش؟ على خاطر احنا عائله في الاسبري نتاعها فنيه، يعني نقوم بابا يقوم باعمال يدويه، امي تطرز، المحيط اللي داير بيا من الناحيه المعماريه الكل محيط، كله زخرفه، كله معناتها في تراث مادي ولا مادي الى اخره. دونك والطبيعه كان عندها جانب، لاني فما كيف تشوف الطبيعه كل يوم، يعني انت تتعامل بحواسك هنا وبطبيعه الحال، الذاكره ما تترسخ الا من خلال الحواس اللي كانت على علاقة بالطبيعة. ومن بعد وصلت كمل تعليمي، دخلت في التعليم في التدريس، شاركت في عدة معارض جماعية. المعرض فما قمت بمعرض فردي في رواق في المرسى، توا ما عادش موجود، اسمه لي فلور. فوالا دونك انت في 2008
1: يعني انت بديت مسيرة العرض منذ 2008.
0: العرض بدا من 1988، العرض على مستوى الجماعي.
1: أي. اما على مستوى جماعي على مستوى المعرض الفردي.
0: اما على مستوى الفردي اول معرض قمت به فردي هو 2008.
1: اي عنوانه سيدة
0: لي فلور، يعني فما معناتها حاجة ما معناتها مغروسة فيا، مش
1: مش تصطنع فيها،
0: مانيش ماهيش مصطنع.
1: هناك الجانب التلقائي ربما في
0: هنالك جانب
1: هذا الشك.
0: لكن وبعد وصلت بطبيعة شاركت في عديد المعارض بطبيعة مع الاتحاد، مع اتحاد الفنانين التشكيليين، عندي توا 15 سنة نعرض معهم
1: في المعارض. تشاركين دوريا في
0: دوريا بصفة منتظمة. كذلك شاركت في عدة معارض أخرى في عديد الأروقة إلى آخره. علاقتي بالطبيعة كانت أعمق من هكايا، معناتها تلمو أن نحب الطبيعة ونشوف الجمال اللي فيها، يعني تغذيت منها، روحي تغذيت منها، فكنت نتقلق من التلوث الموجود واللي العباد استنست به. يعني أنا كسسوا على مستوى الفردي ولا حتى على مستوى المهني كنت نحارب يوميا فالظاهرة متاع التلوث. علاش عندي علاقة وطيدة وعلاقة مباشرة ومستمرة مع الطبيعة ومع المحيط؟ على خاطر نحس اللي العباد ما همش قاعدين يشوفوا في الجمال الموجود في الطبيعة، واللي تعودوا بالبيئة الملوثة وتعودوا بالفوضى وتعودوا بالضوضاء وتعودوا يعني جميع الحواس، وتم تشويه للطبيعة وجميع الحواس لم تعد تدرك الطبيعة والجمال الموجود فيها. دونك حتى على المستوى المهني كنت كيف كيف، معناتها نخدم على المواضيع هذه بالأساس. ولا
1: يعني في مسيرتك في تدريسك
0: في مسيرتي في تدريسي سيت ان انجاجمون،
1: التزام
0: شخصي فردي على جميع الأصعدة. بالنسبة للمعرض الفردي هذا قبله هو خدمت لا تيماتيك، تيماتيك نتاع الانسبيراسيون فلورال. قبل الانسبيراسيون فلورال بما اني انا جو سوي توتالمون انجاجي دون لا ناتور والمحافظه على البيئه والمحيط، خدمت لا تيماتيك دو التلوث المحيط. وسميت العمل هذا المشروع هذا سميته لي كولور دو لوبسكور، لأنه الإنسان كيف يلوث المحيط ما يراش اللي فما في وسط المحيط، فما ألوان وفما أشكال وفما حياة نابضة وتعطي فينا معناتها باش احنا نجم نعيشه. فالتلوث كان العبيد ما شايفته لكن هو موجود. فما قولة نحب نذكرها اللي أنا ما طلقتش هكيكا ملا شيء، قد نبحث معناتها في مراجع أدبية، مراجع فكرية، أيضا مراجع فنية حول علاقة الإنسان بالطبيعة. ولقيت
1: يعني أنت هنا منطلقاتك سيدة ليلى لم تكن من أجل ربما تجميل وتزيين اللوحة،
0: أو ربما
1: خطرحنا أعمالك نشوفوا فيها الألوان المشعة والألوان المشرقة، دعني أقول هذا صراحة. وحين نتحدث على الزهرة غير أن الإمعان فيها ربما يتيح ما هو مستتر، ما هو غير معلن في أعمال ليلى فرحات. سيدة ليلى،
0: ألور من خلال ما ذكرتي نذكر قولة متاع رافائيل ميلاني، يقول لوي ارتستيك ني با ان اوي باسيف، سي ان اوي كونستركتيف كي روس لا بوتي دي شوز. يقول جو كوا انورميمون او ليان انتر لوم اي لا ناتور، لانفيرونمون اي لسباس، سي موا، il me reflète, me projette, m'identifie. Donc من خلال القولة هذه
1: اللي هي كانت منطلق لأعمالك،
0: كانت هي اللي عطت الشرعية لأعمالي. على خاطر أنا الزهرة، علاش الزهرة؟ هو يقول قايل أنا شفت الأعمال حول الزهور، الزهور هي هو الموضوع الكلاسيكي بامتياز، كانت اللي نقوله زهور يقول لي بان البفاق دي بوكي دي فلور اتسيتيرا، أو أنا في مخي حاجة أخرى تماما. الزهرة أنا ريتها بحواسي الكل، ريتها بالعين، ريتها باللمس، ريتها بالشم، ريتها بجميع الحواس. دونك طريقة الإدراك لها الطريقة كانت شاملة، معناتها كأنها تغرست فيها، كأنها كلمتني من داخل. ثم أزهرة موجودة على
1: هذه ليلى في الورشة، ربما
0: هذه ليلى في الورشة اللي تتحاور أولا مع العنصر الطبيعي.

0: تاخذ أشكال وألوان متعددة، يعني أكيد عندها ما تضيف لك، أكيد خديتها en tant que leçon de vie، خديتها en tant que modèle de persistante، خديتها en tant que dynamique، معناتها حركية ديناميكية، خديتها en tant que mouvement، خديتها en
1: سيدة
0: tant
1: ليلى
0: que
1: لكن هذايا معناها كان مقسم على مدى مسيرتك في بداية المسيرة. كنت تحدثت عن الزهرة، لكن هل كانت منذ مثلا 2008 يقع التعامل مع الزهرة بهذه بنفس هذه الطريقة؟
0: بطبيعة الحال الزهرة كانت عنصر موجود غرس فيها، يعني حاجة تزرعت فيها كيما خاطر كل حاجة عندها امباكت ايموشنال. دونك يمكن وقتها ما كنتش مدركة للمفاهيم اللي كانت ولدت عندي من خلال الزهرة هذه، لكن في 2025 لأني بديت نخدم على التيماتيك هذه توا عندي عامين ولا ثلاثة، يعني بعد التيماتيك متاع لي كولور دو لوبسكور بديت نخدم على التيماتيك متاع الانسبيراسيون فلورال اللي هي إيحاءات الزهور أو إيحاءات إيحاءات.
1: سيدة ليلى قبل المرور ربما إلى المحطة الثانية من محطاتك في مسيرتك، كنت تحدثت على les couleurs de l'obscur، شيء من المفارقة في هذا العنوان.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأننا حين مثلا نقول ألوانا في الذهنية العامة، حين نقول ألوان نقول معناها فيها شيء من الإحالة على كل ما هو مشع، على كل ما هو مشرق، على كل ما هو من إحساس الجمال، على كل ما هو في علاقة بالحسي ككل. معناها كيف نقولوا الألوان ديجا حتى أساتذة الفنون التشكيلية ربما التسمية التي تسقط عليهم أساتذة الألوان يحبون الألوان، يعني مصطلح اللون كان دائما حاضرا حتى في المقاربة terminologique الاصطلاحيه للفنون. معناها اللون عنصر مهم، لكن هنا نلقاو لي كولور دو لوبسكور، وكاننا امام شيء من المفارقه. لو تحدثينا قليلا سيده ليلى على هذه المفارقه، خاصه وان منطلقاتك كانت من الوسط الطبيعي، كانت من الاشراقه، كانت من تاثرات معناها الوالدة. ولمن يشاهدك الآن ترتدين في إصبعك معناها الخاتم متاعك في شكل وردة، يعني أنت وكأنك مسكونة بهذه الخصوصية. سيدة ليلى
0: ألور بالنسبة بالحق فما مفارقة ما بين في التسمية، يعني تضاد ما بين الكولور والأبسكور، وكنت متعمدة في هذه التسمية على خاطر كم خدمت على المحيط ولا التلوث المحيط، إليزابيس دو موند مارين، العباد اللي ما تشوفوش بعينها كي ترمي وكي تلوث المحيط ما تشوفش بعينها شنو موجود في ده في عمق هذه البحار. أولا في عمق هذه البحار أنا بدي معنتها اللي شفته كالصور غمرني بالفرحة، وشفت وريت الألوان قلت سبحان الله، يعني في هالوبسكريتي هذية في عمق البحار اللي الإضاءة ما توصلش برشا فما ألوان، والألوان هذوما ما همش مجرد ألوان، يعني سوسون دي كود، سوسون با دي مود، سكو جي دي سي با دي مود، سوسون دي كود. اللون هنية عنده دلالة، اللون هنية عنده رمزية، اللون هنية عنده إضافة. دونك خاطر مش على خاطر احنا ما نشوفوش في كل الالوان هذيك، دونك elles sont restées dans l'obscurité، واحنا اش قاعدين نعملوا نلوثوا في المحيط ونزيدوا كاين نغموا في هالجمال هذايا وكاين ندفنوا فيه بالتلوث هذايا. أنا ما نعرفش نجم نحكي لك على أنيكدوت خدمتها مع التلامذة متاعي في 2020 بعد كوفيد، وقتها ولينا نقسموا إلى مجموعات. ألور هزيت معايا أشكارة كبيرة فيها الساشي دو بلاستيك، وأنا حاجة نكرهها فماش حاجة نكرهها قد الساشي دو بلاستيك. دونك هزيت حطيتهم في أشكارة كبيرة وحطيتهم فوق الطاولة قدامي مجموعة صغيرة.

0: Nathalie, j'ai projeté la mer sur le tableau blanc. J'ai
1: Hein?
0: fait une projection. On va être allez je contrôle les méduses. في المحيط قالوا لي خاطر من التلوث دونك هما عندهم علم به وقمت بحركة فنية une petite installation éphémère وقلت لهم وريوني كيفاش تكاثرت لي ميدوز نسيت اسمها بالعربي لي ميدوز في المحيطات دونك خذوا شكايرون بلاستيك وبداو كل واحد يحط في شكاره في شكاره شكاره شكاره كون فما اضاءه ديجا نتاع الواحد دونك عطات لي في دو ميدوز. قلت لهم انتم اش قاعدين تعملوا توا؟ قاعدين نلوثوا في المحيط، قاعدين نلوثوا، عاودوا قاعدين نلوثوا في المحيط. حبيت الجست هذايا والتكرار هذايا متاع الكلمة هي عملية تحسيسية وتوعوية لك الطفل الصغير، فماش ما نحسه قيمة كل الأشياء والفعل وفعل وأثر الفعل قداش ينجم يخلي يا إما أثر سلبي يا إما أثر إيجابي.
1: أيوة، في إطار حديثنا سيدة ليلى على هذا الأثر نجد أنك معناها تنساقين نحو مبدأ التوعية، وهذا ما
0: أكيد
1: يبرر ربما ما ذكرتي في بداية لقائنا اليوم وتحدثت عن الالتزام. وفي هذا الإطار ربما نتوقف في نقطة ضوء ثم نعود.
0: داكور، ميرسي.
2: نقطة ضوء.
1: في علاقة الفن بالطبيعة، كثيرا ما شكلت العودة إلى الطبيعة في مجال الإبداع مرجعا أساسيا في بناء الوعي الجمالي، ولم تكن تلك العودة لتجعل من الطبيعة موضوعا للرؤية الفنية فحسب، بل لتجعل من توظيفها داخل الأثر الفني نظاما بنيويا وتنظيما يستمد منه الإبداع أنماطه التشكيلية وإيقاع. ومن ذلك لم يعد من المحتمل أن تختزل علاقة الفن بالطبيعة في المحاكاة السطحية للأشكال والظواهر ولإعلاء القيم الجمالية، بل بات مؤكدا أن آلية تأويل العناصر الطبيعية وإعادة البناء الفكري يتحول من خلالها المعطى الطبيعي إلى بناء إبداعي ودلالي عبر فعل التشكيل. وقد اقتضى بذلك استلهام الطبيعة في الفن إعادة تدريب الحواس وتطوير حساسية إدراكية دقيقة، فالتدرجات اللونية والإيقاعات المتكررة في تمثيل الأمواج مثلا وأوراق الأشجار وغيرها من أنماط التناظر في الكائنات الحية صارت تمثل أنظمة تنظيمية يمكن تحليلها وفق مبادئ التكرار والتباين والتماثل والتحول، وهي المبادئ ذاتها التي يقوم عليها التكوين الفني. ومن ثم لم يعد تمثيل الطبيعة مصدرا خارجيا للإلهام، بل أصبح بمثابة بنية مرجعية تكشف عن قواعد جمالية عامة يستخلص منها الفنان منطقا تنظيميا يحوله إلى خطاب بصري مستقل. وبهذا المعنى تأسست علاقات جديدة بين الفن والطبيعة تقوم على جدلية التحويل والتأويل، فبينما تمنح الطبيعة الفن مادته الأولية من ضوء ولون وإيقاع وبنية، يمنح توظيف هذه المواد الإبداعية معنى ثقافيا وتأويليا ورمزيا يساهم في تشكيل حساسية الإنسان وتطوير تاريخ الوعي الجمالي. ومن منظور فكري أكد فلاسفة الإغريق أن الفن كان يقوم على المحاكاة، غير أن هذه المحاكاة قد تعني تمثيل القوانين الجوهرية للأشياء لا استنساخ مظاهرها، فالفنان قد يعيد تنظيم العالم وفق منطق إدراكي خاص به يكشف بنيته العميقة، وهو ما نجد صداه مثلا في الفلسفة الجمالية الحديثة لدى إيمانويل كانت الذي كان يرى في الجمال الطبيعي انسجاما داخليا يثير المتعة الجمالية بمعزل عن المنفعة، وعليه تصبح الطبيعة لدى الفنان بمثابة مختبر إدراكي تتدرب فيه العين على تحليل العلاقات الدقيقة بين ثنائيات البناء الإبداعي مثل الظل والنور وبين التدرجات اللونية والعمق والمنظور، بما يجعل الإدراك البصري عملية تركيب معقدة لا عملية تقبل سلبي. وبناء على ما تقدم، فقد كان القرن 19 شاهدا على إرساء تحول حاسم في رسم علاقة الفنان بالطبيعة، خاصة مع بروز تيار الانطباعية، حيث سعى أبرز رواد هذا التوجه إلى العمل على تفكيك الرؤى التقليدية والأكاديمية للفن الصارمة، ومن ذلك دراسة التحولات الآنية الخاطفة للضوء. فتحولت أعمال ماني مثلا من حقول تجسيدية إلى حقول تجريبية تسعى إلى إبراز مساهمة المبدع في تحليل الانعكاسات اللونية والتبدلات الزمنية وتوضح العلاقات بينها. ومن ذلك أصبح العمل التشكيلي بمثابة محاولة لتسجيل حالات بصرية عابرة تكشف عن حيوية العنصر الطبيعي داخل اللوحة، بدلا من محاولة تثبيته داخل منظومة جامدة. أما في الفترة الراهنة فقد اكتسب استلهام الطبيعة لدى الفنانين المعاصرين بعدا بيئيا وإيتيقيا وثقافيا جديدا، إذ لم يعد الفنان يكتفي بتمثيل جمال المشهد الطبيعي، بل صار يشتغل على كشف هشاشته، خاصة في ظل التحولات المناخية والاجتماعية والبيئية. فتحول بذلك استغلال المواقع البيئية والعمرانية في مجال الإبداع إلى فضاء مفتوح قادر على احتواء أنسجة الفكر الجمالي ولغتها التي تثبت دور الفنان في تحميله لقضايا فكرية وثقافية. وأصبح معه العمل الفني خطابا بصريا يسهم في تشكيل الوعي الجماعي ويربط الصلة بين الحساسية الجمالية والالتزام الثقافي والاجتماعي.
2: نقطة ضوء.
1: نعود إذن بعد الفاصل سيدة ليلى فرحات لنواصل حديثنا معك في لقاء جماليات اليوم حول الفن واستلهاماتك من الطبيعة والبيئة التي كانت حقيقة تبهر وكانت مبهرة، خاصة مع الفكر الذي تدمجين بتلك اللوحات. سيدة ليلى، كنا في معرضك الأخير الذي أقيم بمدينة الثقافة، كنا اطلعنا على مجموعة من الأعمال التي تستلهم مواضيعها من كل ما هو زهري، ومثل ما كنت معناها انطلقتي في بداياتك منذ 2008 في تناول هذا الموضوع بالدراسة، وكانت غاياتك الالتزام ومعناها إبراز ربما
0: الجانب الإنساني،
1: الجانب الإنساني في الإنسان من خلال ما تبدعين. لو تحاولي سيدة ليلى أن تحدثينا على المقاربة الأخيرة في معرضك هذايا اللي كنا أقيم في مدينة الثقافة، وكنت معناها اشتغلتي على الزهرة بكل الأنواع، بكل الأنماط، بكل الألوان وبكل التفاصيل، غير أن هذه التفاصيل كانت مختلفة. كيف ذلك سيدة ليلى؟
0: شكرا. إذا أولا أنا بالنسبة لي العمل الفني ما هوش عمل اعتباطي، عمل فيه beaucoup de spéculation، فما تفكير، فما بناء ديجا على مستوى الأفكار وتطور الأفكار تجي بشوية بشوية. دونك الأوبجيكتيف إسانسيال متاعي هو أني مانيش ننقل الواقع، لكن نلوج على تعبير يكون تعبير قوي، يكون عنده تأثير على الإنسان وربط الإنسان، ربط العلاقة بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والمحيط اللي يعيش فيه. اشتغلت على بتقنية أو بثلاثة تقنيات، لكن مع تغيير الأدوات والمواد باش كل مرة تعطيني أثر. الأثر هذايا ما هوش لمجرد الأثر، لكن باش نجم ندخل في الكور، في التركيبة الداخلية متاعك الزهرة هذيك، وانا بيجي نولي زهرة. يعني نحسس بالفراجيليتي اللي فيها، نحسس بالليجيرتي اللي فيها، نحسس بالموفمون، نحسس بالديناميك اللي فيها. كيفاش هالزهرة هذية تنجم تقاوم الرياح واحد، كيفاش تتميل. يعني pour moi c'était une leçon de vie. Donc يعني البحث على التأثيرات الحسية والبصرية من ناحية التقنية كانت تمشي مع المفاهيم اللي أنا نتطرق لها، وبالتالي هذاك علاش تلقى في الأعمال أعمال متنوعة. ما عنديش عمل يشبه الآخر. بالنسبة لي كل عمل سيتان شابيتر سانغولي بارتيكولي اونيك. ما نجمش نخدم نفس الخدمة لأني كل مرة ندخل في حالة ستون ترانس،
1: انسهار
0: وانسجام مع في التركيبة
1: مع المناخ عامة. نعم. إيه سيدة ليلى، لكن هذا ربما أنت تتحدثين عن الاشتغال وهناك الجانب الحسي. نعم. ونحن ندرك تماما أن المبدع يرى بعين مغايرة،
0: يرى بعين أعمق. ربما اللي ينقصنا، اللي حبيت أنا نوصل، حبيت نحط انا انا كرسامة او فنانة تشكيلية قمت بهالمجهود هذية وتفطنت الى عديد الاشياء. الاوبجكتيف متاعي، المساج متاعي، حبيت اللي يدخل اول ما اي مشاهد او اي فيزيتور دوب ما يدخل المعرض يعمل واو، يحس مباشرة بالباجة، لاني انا بدي كنت في حاجة إلى هذا ما أسميه أنا بالبديل الجميل. هنالك من الأعمال الفنية من أعمال تستفز فيها نقد، فيها استفزاز إلى آخره، فيها اللي تنقل لا ميديوكريتي كم تال. أنا لا، أنا حبيت نخرج الجمالية ونعطيها اون بروليفيكاسيون وجامبليفي، معناتها نبالغ حتى في الأشكال، في الألوان، في التكرار إلى آخره، باش المشاهد يدخل يشوف، يحس أولا مباشرة بها الباجة، وكاين ينقل له عاود أرجع شوف. حتى الاختيار متاع الفورما متاع اللوحات متاعي ستان فورما كاري ريكتانجل، كل ما عندكش وين تهرب، معناتها تدوى لفوار.
1: أي معناها أنت تؤكدين معناها بكل حماسة على هذا الجانب وهذه النواحي التي ربما تستفز الذاكرة وتستفز. نعم. ذاكرة الزهرة. لكن ربما الزائر لمعرضك والمشاهد أيضا للحماسة التي كنت عليها يلاحظ نوع من الانزياح، انزياح الزهرة عن حجمها، عن طبيعتها، عن خصوصيتها، عن تلك الطبقة الشفيفة.
0: نعم.
1: اللماعة التي تضفين عليها في آخر. نعم. المطاف ربما، وهذا متعمد. أي. عن.
0: نعم.
1: رهفة الحس ورقة التفاصيل في كل. نعم. هذا سيدة ليلى هناك عناء، هناك شيء من الإتقان. لو. نعم. تحاولي أن تحدثين أكثر عن هذه المفاهيم التي انطلقت منها، لأنها ليست مفاهيم بقات مجردة، لا هي. نعم. محملة بالإحساس، لأن موضوع ليلى لا يخرج عن اليد التي قامت بتجسيد هذا الموضوع.
0: نعم، أكيد أن المفاهيم ديما على علاقة بالمضمون وبالفكرة. دونك اختياري مجموعة من المفاهيم، مثلا على مستوى التيماتيك هذه متاع انسبيراسيون فلورال، المفاهيم اللي اشتغلت عليها واللي عاونتني باش نبرز الجانب هذا اللي كنت تذكره،
1: واللي تحولت الى تحاسيس. ربما المفاهيم التي تحولت الى احاسيس، لانك انطلقتي من افكار، من رؤى، وقمتي
0: هي كانت اداة تعبير.
1: أي.
0: لتجسيد الرؤية، لتجسيد الفكرة. يعني اشتغلت على التقنية، اشتغلت على الأثر بتاع التقنيات، وهذه بطبيعة يزمو يعتمد على مفاهيم، المفاهيم هي الترانسبارانس، الشفافية، المبالغة، الامبليفيكاسيون، الديباسمون دو ريال، الترانسبوزيسيون، معناتها اسانسيالمون يعني تأويل الواقع وتحريف الواقع، يعني تجاوز الواقع إلى حد المبالغة فيه باش نعاود رجع نربط لا كونيكسيون دو لوم افيك لا ناتور.
1: ونحن في إطار هذا الترابط والوصل نتواصل، نستمع ربما إلى نغم من اختيار السيدة ليلى فرحات، وهي أيضا معناها عندها موهبة في ترديد الغناء ونغم المألوف، ثم نعود.

0: نعود إذن بعد هذا النغم من الزمن الجميل لنواصل حديثنا مع ليلى فرحات التي كانت تفيدنا ربما بأهم ما أفرزه معرضها الأخير الذي أقيم بمدينة الثقافة حول معناها هذا العالم الزهري الذي كان موضوعه في علاقة بما شهدته الطفولة بما تعمل عليه وتشتغل عليه منذ سنوات الا وهو موضوع التوعية البيئية الذي تقدمه من في نوع من مفارقة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن.
1: من ضمن المفاهيم الأساسية اللي خدمت عليها ما بين le réel et la figuration ما بين الواقع وتمثيل
0: المشخص.
1: الواقع ومن خلال التعبير عن هذا الواقع. يعني كما قلت لك مانيش قاعدة ننقف الواقع بل نتجاوز الواقع. علاش؟ على خاطر الغاية متاعي كانت أني نحب تكون كل هذه العوامل اللي اشتغلت عليها كسو سوا لزيليمون ناتوريل. على خاطر أنا حتى كان اشتغلت على لزيليمون دوتخو زيليمون ناتوريل كيما البواسان ولا بابيان ولا اللي هو سوسون ديزيليمون ناتوريل اللي عاونونا احنا باش نفهم شنو علاقتنا بالواقع, شنو علاقتنا بمحيطنا, كيفاش يتصرف الاليمون ناتوريل في وسط المحيط وكيفاش يتجاوب معاه يعطيه جمالية. ولماذا الإنسان لا يفعل ذلك؟ يعني لماذا الإنسان ما يحسش بهالمحيط الجميل ويحاول يتبعه ويحاول يضيفه جمالية؟ خاطر دخلنا في فوضى متاع محيط على جميع المستويات. يعني كأنه حواسنا متاع الإدراك الكل وقع شلها ولم نعد لا نرى ولا نسمع ولا نحس ولا نشم أي شيء.
0: هذا العالم المتضخم, عالم الإدراك المتضخم, ما المقصود به سيدة ليلى؟ لأننا كنا نرى في أعمالك ربما معناها كأنك تشتغل مثل ذلك السينمائي الذي يسلط الضوء على تفاصيل تلك الزهرة.
1: أكيد.
0: فلم تعد تلك الزهرة زهرة ولو أن التسمية بقيت عالقة بموضوع الإبداع, بل صارت الزهرة جزءا من تجسيد هذا الإحساس.
1: الزهرة ما هي جزء, هي الزهرة المنطلق, هي المساجي دو نو بونسي, هي المساجي دو نو ريسي, هي المساجي دو نو سوفنير. يعني هي عبارة على حاجة بشتعبر على اللي موجود بداخلك. علاش التضخيم هذايا والمبالغة؟ على خطر يعني إذا كان ما شفتش حاجة بالصغير الزهرة هي صغيرة, تاخذ حي صغير منها ولكن تتكاثر باش تولي مرئية. به أنا ما عنديش المساحة, أنا حاولت نكبر في المساحات وعملت مساحات كبيرة, لكن أنا عملت العكس, معناتها خذيت الزهرة كبيرة في مساحة صغيرة وحطيتها كأنها تتكاثر, لكن بالحجم هذاك الكبير حطيت قدام الأمر الواقع, يعني يزمك تشوفها. وفي التقنية واستخدام الأدوات والمواد كنت نخلي الأثر اللي تحت الأثر والتغطية وال لاباريسيون اي لا ديسباريسيون معناتها دو شاك تراس دون لوفر. كاني نعري على سوفونير هذايا, كاني سوسون دو بو سوفونير, معناتها انا بدي كنت نعيش سيتون ترانس كنت نعيشها, سوسون دو بو سوفونير عشتهم, هاوش قعد لي, هاوش نحيت, هاوش شنو اضفت. يعني ما هو جميل يجب ان يبقى وما هو اجمل يجب ان يكون. يعني يلزمنا نحافظوا على الجمال, يعني كما قلت لك قبيله معناتها ما فماش حل اخر, يلزم البديل الجميل. يلزم نحاولوا باش نزيدوا كما نلقاو في التراث متاعنا وفي الهوية متاعنا، التراث المادي المعماري اللي تلقى الجمالية موجودة في كل شيء، في كل مادة على جميع المحامل، معناتها متعايشين معاها، وهذا موجود في كل منطقة في تونس، مش بالضرورة أنه تكون في تونس العاصمة، معناتها كل منطقة عندها ليزوبجي متاعها، عندها ليسامبول متاعها، ماخذتها منين؟ من المحيط. دونك هوني نأكد على أنه الجمالية ما تنجمش تستمدها من لا شيء، تستمدها كان من الطبيعة اللي أعطاتك النموذج الإيديال، السامبول إيديال pour pouvoir créer et donner le meilleur de nous-mêmes.
0: واضح سيدة ليلى، شكرا لك.
1: شكرا لك أيضا.
0: حقيقة معناها هذايا شيء يشرف كونك معناها تحاولين الخروج من عوالم الطفولة إلى عوامل أخرى، وتحدثين بكل شغف عن علاقتك بالطبيعة وعن هذه التأثيرات. إيه سيدة ليلى، والآن وهنا مشاريعك ربما المتواصلة، لأنك مستمرة في العرض معناها، وأنت ناشطة على الساحة التشكيلية، ولديك دائما الجديد. ربما ما هو جديدك في إطار معناها أعمالك الإبداعية؟ هل أنت مواصلة على نفس النسق ونفس المقاربة، أم أنك تنوين ربما الخروج إلى منحى آخر؟
1: ألور بالنسبة للتيماتيك هذه انسبيراسيون فلورال، خذيت حظها بما يكفي، تقريبا عملت فيها ما يقارب 50 لوحة، مع تعرضت منهم كانت 30 لوحة فقط. دونك خذيت حظها، لكن أنا أنا كفنانة كإنسانة خدمت في التدريس إلى آخره، كان كمواطنة أيضا، يعني كل ما هو موجود كم أكتواليتي في الواقع باش يمسني مباشرة، وكم توا فما بطبيعة باش قاعدة خمم في ان اوتر كونسيبت، قاعدة خمم في محور آخر، في ان اوتر تيماتيك اللي هي علاقة الإنسان بالموت. علاش الموت؟ اسكو اوني اسكو معناتها الموت هو نهايه؟ اسكو احنا ماشيين
0: دائما داخل اطار المفارقات سيده ليلى، دعنا في الزهري افضل من الموت. شكرا لك. اذا سيده ليلى هي حتميه الانسان، لكنك سيده المفارقات. اذا مستمعينا الاعزاء، نصل معكم الى نهايه لقائنا اليوم الذي كان مع التشكيليه ليلى فرحات، ونتوجه بالشكر الى الفريق التقني على تامين هذه الحصة، ونشكركم إلى حين موعد لقاء جديد. دمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

هيقول صلوهات التوشيح استاذ احمد عفت على الناي والاستاذ احمد فؤاد على القانون، وبعدين هقدم لكم الباقي. دول ولاد الموجي والله. دي انغام ودي غنوة محمد الموجي.

الغربة يمكحها الخطاوينا. زرعنا الورد في دروبك وغنينا أغانينا، ومكان الورد اللي زرعنا جنينا الشوك ولونا

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج ندوات، والذي من خلاله نحاول في كل مرة أن نقدم محاضرات فكرية تنويرية على موجات الإذاعة الثقافية، محاولة منا لاستثمار هذا المجهود الفكري ولإشاعته على موجات الإذاعة الثقافية. حصة اليوم تنقسم إلى مداخلتين، مداخلة للدكتورة ناجي لوريمي تحت عنوان خطاب التجديد الديني وأزمة المنهج، ثم نستمع إلى الدكتورة فوزية ضيف الله لتقدم لنا مداخلة تحت عنوان نصر حامد أبو زيد قارئا القرآن الأسس التأويلية. متابعة طيبة.
3: عنوان مداخلتي كما أعلن عنه الأستاذ رئيس الجلسة خطاب التجديد الديني وأزمة المنهج. أعتقد في الحقيقة لما اخترت هذا الموضوع كنت أنظر إلى عنوان الندوة الخطاب الديني، الخطاب الديني إشكالياته وتحديات التجديد، وطرحت أسئلة كثيرة منذ الأمس حول مسألة مفهوم الخطاب ومفهوم التجديد، يعني طرحت قضايا اصطلاحية مفهومية كثيرة، وأشعر بأن مداخلتي ربما تأتي لتعيد النظر في بعض هذه المسائل الاصطلاحية والمفهومية من خلال مسألة المنهج. لا يمكن أن نتحدث عن تجديد في أي خطاب كان إن لم نحدد مسألة المنهج. وطبعا هنا المنهج يعني هو المفرد الجمع، المسألة مسألة مناهج، ما هي المناهج التي تساعدنا على تحقيق تجديد ما في الخطاب الديني في قراءتي التراث الديني. وعملي ينقسم إلى مستويين، المستوى الأول سأحاول فيه أن أبين خصوصيات بعض المشاريع الفكرية التي نهلت واستفادت من المناهج الحديثة. أساساً ركزت عملي واخترت النماذج من المفكرين الراحلين، وأرجو ولا يتركا فراغاً في الفكر العربي وفي الساحة الثقافية العربية، محمد عابد الجابري ومحمد أركون من جديد، ولكن ليس من نفس الزاوية التي تناولها الأستاذ القحطاني منذ حين. في القسم الثاني من

0: دخلتي سأبين كيف يمكن أن نخرج من بعض المآزق التي نقع فيها من خلال كيفية تعاملنا مع المناهج الحديثة. طبعاً أريد أن أشير بدءاً أنه ينبغي لا يفهم من مداخلتي أنني أتوجه بالنقد إلى هذه المدرسة، لا إلى أركون ولا إلى الجابري، بالعكس أنا قلت عملي هذا هو تحية بسيطة وبسيطة جداً لهذين الراحلين. بقي ربما لن أتحدث عن المكاسب العديدة والعميقة التي حققها للفكر العربي الإسلامي، ولكن سأتحدث عن بعض المآزق التي من دورنا اليوم أن نعيد فيها النظر. اسمحوا لي بدءاً أن أنطلق من مقارنة بسيطة بين التجديد الديني في الثقافات الكتابية في الغرب والتجديد الديني في الثقافة العربية الإسلامية الحديثة. نجد في الأولى، أي في الثقافة الكتابية الغربية، أقصد اليهودية والمسيحية في نفس الوقت، نجد في الأولى أن دراسات اللاهوتية التجديدية طرحت بعمق كيفية فهم النصوص المقدسة وتأويلها في إطار ما سمي بالتأويلية الهرمنوتيك، التي أصبحت تعني التعامل النقدي الذي يبحث عن حقيقة الخطاب ومعقولية المعنى وتاريخيته. وتطورت التأويلية على أيدي أعلام من قبيل شليرماخر، رجل الدين البروتستانتي في الأصل، والذي وسع مجال التأويلية إلى خارج علم اللاهوت، ثم خاصة دلتي الذي درس اللاهوت من بين ما درس، والذي اعتنى بالتأويلية في مجال العلوم الاجتماعية مقارناً بينها وبين العلوم الطبيعية. وفي عملية تطور النوعي لأعمال هذا الجيل نجد كل أعمال فلسفة الخطاب، بدءاً من هايدغر إلى جادامير إلى ريكير، والقائمة طويلة. أريد أن أخلص من وراء هذا أن الخطاب الديني التجديدي في الثقافة الكتابية الغربية كان يعني لم يكن مجرد متأثر بمناهج حديثة، وإنما ساهم أصلاً في تجديد الخطاب وفي تجديد قراءة النص وفهم النص وطرح قضايا مفيدة جداً انعكست عموماً بالفائدة على دراسة الظاهرة اللغوية أو على اللسانيات أو على دراسة الخطاب الشفوي منه والمكتوب خاصة في الثقافة العربية الإسلامية، طبعاً التي لم تشهد فعل التفلسف. ظلت الدراسات التي تقرأ النص الديني أقصد وتؤوله، والتي ينتجها الفكر الديني المؤسسي، منغلقة على مجالها التداولي التقليدي، ولا يكمن الإشكال في عجزها عن تجديد مناهجها فحسب، بل في احترازها من مختلف المناهج الجديدة التي أفرزتها الطفرة الألسونية على حد عبارة محمد أركون. وسنورد في هذا الصدد نموذجاً من هذه المواقف المحترزة بل الرافضة، ممثلاً في موقف صدر عن الأزهر سنة 81 و900 و1000، وليس التاريخ ببعيد. تصدى الأزهر من خلال مجلته في عدد أبريل سنة 81 و900 و1000 للقراءات الجديدة للتراث الديني وللمقاربات الجديدة للغة العربية، والتي كانت تنهل من المناهج الحديثة. تحدثت المجلة عن محاولات التجديد باعتبارها مؤامرة ضد اللغة العربية، والعبارة من المجلة الخالدة، لأنها استشهد جسيت لأنها تحمل على جناحيها آيات القرآن الكريم التي لا تزول، مؤكدة أن لغة النص المنزل تظل بفضل قدستها مستعصية على كل تأثير، لأن والشاهد من المجلة لأن القرآن حماها من التحول إلى لغة تاريخية، وكانت مرجعيتها أقصد مرجعية المجلة كانت مرجعيتها في ذلك فكر الإمام الشافعي وموقفه من خصوصية اللغة العربية وتعاليها على سائر اللغات وتعاليها على التاريخ. إنما رفضته مجلة الأزهر هو الوسائل الألسونية نفسها، فقد ففي تصورها وتصور الأزهر لا يعد المجددون الذين يعتمدون مداخل ألسونية الزج باللغة العربية في التاريخ النسبي، فينفون عنها دورها المحافظ وطبعها المتعالي. وإذا كانت اللغات الأوروبية دائماً حسب رأي المجلة خضعت للتطور، فليس الأمر كذلك بالنسبة إلى اللغة العربية. واضح من هذه المقارنة التي قمت بها كيف كان الخطاب الديني، كيف كانت الدراسات الدينية اللاهوتية في الغرب ليست قلت متأثرة فقط، وإنما عاملة من عوامل تطوير مسألة المنهج، وهو تطوير في العمق من خلال ما وصله خاصة فلسفة الخطاب. بينما الخطاب الديني من المفروض الذي ينطلق في ثقافة معجزتها أو معجزة نصها البلاغة. القرآن نص أعجزي في بلاغته، يعني كان من المفروض، رغم أنه لو في التاريخ لا تجوز، كان من المفروض أن يكون هذا المعطى عاملاً لإيجاد تصور تجديدي يتناول الخطاب ويرتقي به ويعتلي به إلى مراتب كما وقع الأمر مع فلسفة الخطاب في الغرب، ولكن هذا لم يحدث. من بين الأسباب، طبعاً هذا ليس السبب الوحيد، المؤسسة الدينية التي أعطيت لها بعض الصلاحيات في ريادة عملية التجديد. ودون أن نطيل، أريد أن أختم هذه المقدمة بسرعة باستحضار تصور بول ريكير لكيفيتين من الوعي بالماضي. يحدد ريكير طريقتين بالوعي بالماضي: الحزن على الماضي بمعنى استمرار الارتباط والارتهان به عبر التأسف عليه إلى درجة فقدان الذات لاعتبارها وقيمتها في الحاضر. الموقف الثاني هو ما يسميه بالحداد على الماضي. الحداد على الماضي يقول هو التخلص شيئاً فشيئاً من متعلقات الماضي للوصول إلى دخلانة صورته. إنه يعني علاوة على ذلك التخلص من هاجس استعادة وضعيات ماضية للعيش فيها من جديد، والقول لريكير. بهذا الاعتبار عاش المفكرون في الغرب عملية الحداد على الماضي، وعوا أنهم انفصلوا عنه زمنياً، فوعوا أيضاً قيمتهم في الحاضر، فكانوا قادرين على إحداث الجديد في عملية إبداعية متواصلة لم تقطع مع الماضي، لكنها لا ترتهن به. بينما ظل المفكرون المسلمون في حالة حزن متواصل على الماضي، في حالة حزن متواصل على الماضي متأسفين عليه، ولم يعيشوا بعد هذا الحداد، فظلوا عاجزين عن الانفصال عنه قصد خلق مسافة بين الذات القارئة والموضوع المقروء، وظلوا عاجزين أيضاً عن الوعي بقيمة ذواتهم في الحاضر وبقدرتهم على التجديد والإضافة والإبداع. لن أتطرق في هذا البحث لدراسات التي لم تتجاوز الحزن على الماضي كما قال ريكير بنصوصه وتصوراته، معيدة إنتاج ذات المسلمات القديمة الجديدة، مكونة رؤية تقليدية موروثة عاجزة عن التفاعل الإيجابي مع العصر وثقافة العصر. بل سأركز على الدراسات التجديدية التي انخرطت في تعامل نقدي مع التراث، ويعنينا منها الجانب الديني، من هذا التراث الجانب الديني، مستفيدة من كل المداخل المنهجية الحديثة. ومن الثابت أنها حققت نتائج تتفاوت عمقاً وطرافة وإضافة على مستوى الأطروحات وعلى مستوى المنهج، فهي تتميز بفتح أفاق جديدة للمعرفة بفضل توظيفها المثمر لما توفره العلوم الإنسانية الحديثة واللسانيات من مناهج هي بمثابة المداخل المتعددة إلى قراءة النص وفهمه. لكن من الثابت أيضاً أن مشكلة المنهج تظل مطروحة وبحدة أحياناً داخل المشاريع المقترحة وفيما بينها، وهي مشاريع متعددة. قلت سأقف من بينها على نموذجي محمد عابد الجابري، ودون أن أطيل سأقف عند نماذج فقط، ومحمد أركون. بالنسبة إلى محمد عابد الجابري عنونت هذا القسمة بالفصل بين المناهج في مشروع الجابري. بالنسبة إلى أركون، الإسلاميات التطبيقية والدوائر المنهجية المستقلة. ما يقترحه تحليل الخطاب في القسم الثالث، تحليل الخطاب والتقاطع بين المناهج. الفصل بين المناهج في مشروع محمد عابد الجابري. طبعاً محمد عابد الجابري طبق بذكاء كبير وبقدرة كبيرة منهجين أساسيين في نظري، هما المنهج الإبستيمولوجي والمنهج التاريخي. ولكن المشكلة في بعض الجوانب وليس في كلها تتمثل في أن هذا الفصل بين المناهج يؤدي إلى رؤية المسائل من زاوية معينة، لأن كل منهج لا يجيب إلا عن الأسئلة التي يطرحها، ولذلك تظل النتائج التي يحققها الباحث في هذه المسألة أو تلك مرتبطة بالزاوية التي نظر منها إليها. تعلمون جميعاً أنه طبق المنهج الإبستيمولوجي كما صرح هو في مشروعه في نقد العقل العربي، واقترح الأنظمة التي تعرفونها أيضاً، وهي البيان والعرفان والبرهان. طبعا هنا لن أجادل هذا التقسيم، بالعكس محمد عابد الجابري أبدع فيه، ولكن سأجادله في بعض الجوانب التي بدت لي نتيجة عن مسألة الالتزام بمنهج واحد في دراسة قضايا قد لا تستقيم معها مسألة أحادية المنهج. ما قام به محمد عابد الجابري، سأخذ مثال نظامي البرهان ونظام البيان. الجابري عندما وضع في نفس الخانة أو عندما وضع في نفس النظام علمين لا يمكن أن يلتقيا، لا إبستيمولوجيا ولم يلتقيا أصلا تاريخيا. الجابري تعامل مع مفهوم علم الكلام بالمفهوم المتأخر، المفهوم الأشعري وما بعد الأشعري. مع الأشعري مفهوم علم الكلام أصبح من علوم الوسائل، أصبح علما نصيا، يعني لم يعد لعلم الكلام هذا البعد العقلي الذي يمكن أن يقابل حسب تصوري الفقهاء المرجعية النصية. واعتبر أنه أن علم الكلام لا يمكن أن نتحدث عنه إلا بعد الأشعري فما فوق، يعني إلا بعد الأشعري ومن جاء بعد الأشعري. وفي هذه الحالة وقع الجابري في نوع من التجوز، لأن مفهوم علم الكلام قبل الأشعري، يعني منذ أواخر القرن الثاني للهجرة وخاصة في القرن الثالث للهجرة، علم الكلام كان علما مشاغبا، كان علما لا يستقيم الفقه. يعني نجد أن الفقهاء وعلماء الكلام تقريبا في صراع، في صراع لا يهدأ في مستوى النصوص، وليس فقط في مستوى النصوص وإنما حتى في المستوى السياسي الاجتماعي. أنا في الحقيقة قمت بتتبع الظاهرة الاجتماعية في علاقة الفقهاء بعلماء الكلام، واستنتجت ظاهرة غريبة، وهي هذا النفور المتواصل من الفقهاء إزاء علماء الكلام، ووصلوا إلى درجة وضع فتاوى تحرم الاشتغال بعلم الكلام، واعتبار أن المتكلمين زنادقة، علما وأن هارون الرشيد قاد حملة عندما ألحق النكبة بالبرامكة تحت عنوان محاربة الزنادقة، وأدرج في هذه الحملة علماء الكلام باعتبار أنهم زنادقة. وفي نفس الليلة التي قتل فيها جعفر البرمكي قتل عالم كلام، وكما تقول كتب التاريخ شحنت السجون بالزنادقة وهم ليسوا إلا علماء الكلام. أقول هذه المعطيات لأن محمد عابد الجابري عندما يختار نصوصا معينة ليدرس من خلال هذه الأنظمة لا ينتبه مثلا إلى أنه ينبغي أن نستند أيضا وفي نفس الوقت إلى المنهج التاريخي، إلى السياق التاريخي الذي أنتجت فيه تلك النصوص، حتى ننتبه إلى إلى إلى إلى إلى خصوصية المعنى الذي تؤسسه. لذلك غفل الجابري تماماً عن أن علم الكلام قبل الأشعري لا يمكن أن يوضع في نفس النظام وهو نظام البيان. بالعكس، علم الكلام قبل الأشعري مع المعتزلة الأوائل ينبغي أن يوضع في نظام البرهان. ولكن مع الأسف الجابري أيضاً له مشكلة أخرى في قضية البرهان، حاول أن يبين أن النظام البرهاني خاص بالثقافة الغرب إسلامية، بينما نظام العرفان تقريباً خاص بالثقافة الشرقية. ولذلك لست أدري، يعني تحرجا ولم ينتبه إلى ذلك، يعني لم يدرج علم الكلام الاعتزالي المشرقي في نهاية الأمر في نظام البرهان، والحال أنه ينبغي أن يكون هناك. ما الذي نتج عن هذا؟ الجابري وقع في اضطراب حاد عندما تعرض لمحنة المأمون مع ابن حنبل. ماذا وجد؟ وجد أن هناك صداما، المأمون وعلماء الكلام من ناحية، والفقهاء بقيادة أحمد بن حنبل من ناحية ثانية. طبعا الخطاب الرسمي السني حمل المعتزلة مسؤولية هذه المحنة، وبالنسبة إلى الجابري لم يحل الإشكال، لم يفهم، بما أنه وضع في نفس النظام علمين، يعني علم الكلام وعلم البيان، لم يفهم لماذا وقع الصدام، فقال يعني بكل إقرار بالعجز ما الذي يحدث، يعني تقريبا لماذا دخل المعتزلة ولماذا دخل علماء الكلام هذه المعركة، والحال أنه بإمكانهم كما يقول أن لا يدخلوا فيها. ويبدو أن هذا الأمر الذي أرق الجابري في عدم فهم ما حدث في فترة المأمون عاد إليه في كتاب آخر خصصه للمحنة من خلال كتابه محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد. هنا يصرح أيضا، وهنا لا فائدة أن أقرأ كل ما كتبت، هنا يصرح الجابري أنه سيغير المنهج، يقول كنت اعتمدت المنهج الإبستيمولوجي، ويبدو أن هذه الظاهرة هي في حاجة إلى اعتماد المنهج التاريخي، ويصرح في بداية الكتاب أنه سيعتمد المنهج التاريخي. لكن عندما نعتمد المنهج التاريخي ونتخلى عن مقاربة إبستيمولوجية أو عن مقاربات أخرى، سنقع تقريباً في نفس الإشكال، لأن الجابري هنا راح يجمع بعض المعطيات التاريخية غافلاً عن أن المقولة التي حاول أن يقنع بأنها كانت شعار السلطة في محاربة الإحياء الأموي، غفل عن أن هذا الشعار قد رفع أيضاً في عهد الأمين، رغم أن في عهد الأمين ابن هارون الرشيد، رغم أن حركة الإحياء قد انطلقت بعده، يعني عفواً في عهد الأمين ابن هارون الرشيد كانت المحنة على علماء الكلام متواصلة، وصلت تقريباً سياسة أبيه بعد نكبتي البرامكة، وانطلقت حركة الإحياء الأموي في عهد الأمين، ومع ذلك كان الأمين يحارب مقولة خلق القرآن. لكن مع المأمون الجابري يتصور، وهذا هو اقتراحه في كتابه الثاني، هو أن المحنة حدثت لأن مقولة خلق القرآن التي صلحت في يوم ما لمحاربة الأمويين عندما رفعها القدرية يمكن أن تصلح من جديد لمحاربة الإحياء الأموي، وهذا يتناقض تماماً مع منطق الأحداث، لأن المحدثين عندما ثاروا على المأمون كانوا بقيادة عباسي وليس بقيادة أموي، كانوا بقيادة عم المأمون وهو إبراهيم ابن المهدي المعروف ببن شكلة، إذن عباسي في قيادة التمرد وليس أمويا. وفي الحقيقة هنا لست أريد الدخول في الكثير من التفاصيل، ولكن ما أريد أن أؤكد عليه هو التالي: الجابري أبدع في تطبيق المنهج الإبستيمولوجي وقدم قراءة جديدة للتراث ندين له بها إلى اليوم، وقدم أيضاً قراءات معتمداً فيها المنهج التاريخي ووصل نتائج رائعة. ولكن المشكلة هو أننا نجد بعض المآزق التي يقع فيها، سببها الوحيد في نظري هو هذا الفصل بين المناهج. لا يمكن نحن نحلل خطاباً، أقصد الخطاب المكتوب، لا يمكن أن نعتمد منهجاً معيناً ونقصي بقية المناهج، لأننا في كل الحالات سنصل إلى نتائج جزئية. لدي نماذج أخرى في تحليل خطاب الجابري، ولكن سأمر مجبرة على أن أمر، لأنني أريد أن أصل إلى القسم الثالث أساساً، وهو ما يتعلق بتحليل الخطاب. حتى بالنسبة إلى أركون في مفهوم الإسلاميات التطبيقية تجاوز إلى حد بعض هذه الإشكاليات، ولكنه لم ينجو منها تماماً. في تعريفه للإسلاميات التطبيقية يقول إن الإسلاميات التطبيقية ترجح تعددية المناهج الفاحصة من أجل تجنب أي اختزال للمادة المدروسة، ونظر لذلك كثيراً. وتعلمون أن أركون، وهنا ربما زميلي منذ حين أسعفني بمداخلته، إذن قدم قراءة أنثروبولوجية وأيضاً أركيولوجية، فكك فيها العقد الأرثوذكسي وكيفية هيمنته ومنعه للتجديد إلى غير ذلك، فلا أقف كثيراً عند هذا، ولكن أيضاً أريد أن أبين بعض المآزق التي وقعت فيها مسألة الإسلامية التطبيقية، لأنها وإن كانت تعترف بجميع المناهج إلا أنها تحافظ عليها في شكل دوائر مستقلة. يعني نحن عندما نقرأ لأركون نشعر ونحن نقرأ النص أنه في كل مرة يعتمد منهجاً ما، يعني هناك دوائر منهجية مستقلة يعتمدها أركون. سأقدم مثالاً واحداً لأن الوقت مع الأسف لم يبقى، وفي نفس النقطة بالصدفة، في نفس النقطة قضية الأزمة بين المأمون وأصحاب الحديث. كل ما قرأته لأركون فيما يتعلق بالفكر الاعتزالي يشيد بهذا الفكر، باعتبار أنه يمثل عقلانية مبكرة، وباعتبار أن مواقفه التجديدية تستحق أن نعتني به. ولكن القراءة التي يقدمها أركون لم تكن نتيجة تقاطع بين المناهج واستفادة من جميع المداخل حتى يصل إلى هذه النتيجة. عندما جاء إلى المحنة وقع تقريباً في نفس الإشكال، غير رأيه وقال المعتزلة الأحرار الذين ينادون بحرية الفكر وإلى غير ذلك قاموا بخطأ، وهو أنهم امتحنوا خصومهم وهم أصحاب الحديث، باعتبار أن اعتبر أو ساير الرأي السائد هو أن المعتزلة وصلوا إلى السلطة مع المأمون، بينما هم لم يكونوا في السلطة أبداً. هذا موضوع نقاش ربما قد يطول. المهم هنا هو أنني وجدت نوعا من الـ من الاستودري كنت أسميه اضطرابا، نوعا من الاضطراب في موقف محمد أركون من الفكر الاعتزالي ومن السلوك الاعتزالي، أقصد السلوك السياسي الاعتزالي. السبب أيضا كما ذكرت هو الحفاظ على هذه الدوائر المستقلة. منهج تحليل الخطاب هذا الذي يعنيني، وأرجو سيدي الرئيس أن تتيح لي حتى دقيقة ودقيقتين لإنهاء هذا القسم لأنه أساسي في نظري. تحليل الخطاب والتقاطع بين المناهج، سأتناول هذا العنصر في ثلاثة مستويات بإيجاز: مفهوم الخطاب، تحليل الخطاب بين التفسير والتأويل، ثم النص والمرجع أو الخطاب والمرجع. تحليل الخطاب لاناليز دو ديسكور هو جملة مقاربات منهجية تجمع بين جوانب ألسنية نصية تكستويل، ثم تهم بنية النص، وأخرى تتعلق بظروف إنتاج النص إكسترا تكستويل. ونعني بها كل المؤشرات التي تمثل تاريخية مستعمل اللغة من حيث انخراطه في واقع تحكمه أوضاع سياسية اجتماعية محددة. والهدف هو السعي إلى تدارك الهينات المعرفية والمنهجية التي يفضي إليها الاقتصار على منهج بعينه، مع ما يعنيه ذلك الاقتصار من محدودية النتائج التي يفضي إليها وتعذر تعميمها في سياق فهم شامل لنصوص التراث. مفهوم الخطاب، جمعت تعريفات كثيرة لمفهوم الخطاب ولكن أجيزها هي لبوريكر، لبينفينيست، لفوكو، لغادامير. الخطاب هو الانتظام النسقي بين مكونات الخطاب، هو خصوصية الاختيارات البنيوية، هو صدور هذه الاختيارات عن نفس الخطة أو الاستراتيجية، هو تأدية رسالة معينة، هو محاولة التأثير في المتقبل تحت عنوان نقل الحقيقة أو تمثيلها. تمثل هذه الأركان في حد ذاتها مفاتيح لحل الكثير من القضايا التي تطرح في الفهم والتأويل، وهي قضايا تتراوح بين بنية النص في حد ذاته في ظل اختياراته اللغوية والسياق الذي يندرج فيه. في ضوء الوظائف الفكرية والاجتماعية التي ينهض بها الخطاب، تطرح مهمة الكشف عن البعد الإيديولوجي فيه، ذاك الذي يوجه إنتاج المعنى تبعاً لمدى قدرته على السيطرة على وعي المتقبل. فالإيديولوجيا تقدم نفسها دائماً على أنها تطابق مع الحقيقة وتمثيل خطابي لها ديسكورسيف، بينما هي جملة تصورات كما يقول التيسير، بينما هي جملة تصورات خيالية في معظمها، أي لا تتطابق مع الواقع. ومن أهداف تحليل الخطاب كما يقول جورج إيليا سارفاتي التفكيك العقلاني للبعد الخطابي في الإيديولوجيا، بما هو البعد الأساسي الذي تراهن عليه في سبيل تكريس بداهاتها والتسليم بهذه البداهات كما يقول التيسير أيضا. هو مشروط بنسق ثنائي من المعرفة وعدم المعرفة، reconnaissance et méconnaissance، معرفة البداهات والتسليم بها، وفي الآن ذاته عدم معرفة الآليات التي يحصل بها هذا التسليم. من هنا تبدو أهمية تحليل الخطاب في الكشف عن هذه الآليات التي تترجم عنها البنية الخطابية الخاصة بكل مجال معرفي. التفسير والتأويل، الخطاب بين التفسير والتأويل. إذا كانت لكل معرفة بنية خطابية محددة وآليات لغوية تنهض بمعان هي الهدف من إنشاء الخطاب، فإن الوظيفة الأولى للقارئ هي استخراج خصائص هذه البنية، وهي التي تقوده إلى اتخاذ وجهة معاكسة في اتجاهها لوجهة منشئ الخطاب، أي إنه يتخذ وجهة التفكيك في مقابل وجهة التشكيل. هنا نجد أنفسنا إزاء مفهومين في تحليل الخطاب وهما التفسير والتأويل. التفسير يتعلق ببنية الخطاب في حد ذاتها، يعني لابد من إيفاء مكونات الخطاب حقها في التفهم والتبين. التأويل هو الانطلاق مما تسمح به بنية الخطاب من معان للتطور في اتجاهها كما يقول بوريكر، وهذا أمر أساسي لأنه يجنبنا القراءات المقبلية الإيديولوجية المسقطة على نصوص التراث. مجبرة على أن أمر، أنهيت تقريباً. بقي فقط أن أشير إلى أن الخصائص البنيوية للنص ليست هي المحددة الوحيدة للدلالة وللسير بها في اتجاه معين، وإنما المرجع التاريخي. أختم فقط بالقول هنا، بوريكور حل الإشكال فيما يتعلق بنصوص التراث، يعني يقول إن منشئ الخطاب قد توفي، قد مات، أصبح الخطاب دون منشئ نظرياً، ولا حل هنا إلا بالمقارنة بين النصوص، باعتبار أننا نتخذ بعض النصوص بمثابة المرجعية التاريخية وإزاء النص الذي نحلله. عموماً أريد أن أقول الآتي: ما قامت به هذه المدرسة، وأخذت نموذجين منها فقدتهما، أركون ومحمد عابد الجابري، أمر أساسي أثر الثقافة العربية ودافع عن التراث وجعل هذا التراث صالحاً لأن يعيشنا اليوم. وأعتقد أنه في إطار السير إلى الأمام في نفس هذه المدرسة لابد أن نعتني أكثر بتحليل الخطاب.
1: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: كانت هذه مداخلة الدكتورة نيجا لوريمي في أحد اللقاءات الفكرية، وكانت تحت عنوان خطاب التجديد الديني وأزمة المنهج. الآن نمر إلى الدكتورة فوزية ضيف الله لتقدم لنا مداخلة تحت عنوان نصر حامد أبو زيد قارئا القرآن الأسس التأويلية.
3: التأويلية هي هاجسي في الفلسفة المعاصرة، مع أن اهتمامي هنا بنصر حامد أبو زيد هو اهتمام خفيفة وبمثابة الانفتاح على الفكر العربي المعاصر واكتشاف ذاتي قبل أن يكون اكتشاف سيجمعنا بكم في هذه الأمسية المتأخرة. إذن نصر حامد أبو زيد قارئا القرآن الأسس التأويلية وآليات القراءة. في هذه الورقة العلمية عمدت إلى قراءة نصر حامد أبو زيد للقرآن من خلال كتابه أو مؤلفه مفهوم النص دراسة في القرآن المنشور سنة 1987. ومعلوم أن نصر حامد أبو زيد قد عمد إلى قراءة القرآن وفق الأسس العقلية عند المعتزلة في كتابه الصادر سنة 1988، ثم عمد إلى قراءة القرآن وفق أسس حدسية عند ابن عربي أو عند المتصوف عامة، وهو الكتاب الصادر سنة 1983، لكنني ركزت بالأساس على كتابه الأول المنشور في 87، وهو الذي تناول فيه القرآن من جهة كونه نصا منتجا للثقافة ومن جهة كونه نصا لغويا. بادئا ذي بدء لابد أن أنوه بمشروع نصر حامد أبو زيد وما يحسب له قبل المرور إلى نقده فيما تبقى من المداخلة، في أن ما يحسب له هو جرأته في الإقدام على قراءة القرآن والنظر إليه كنص كسائر النصوص. وهنا وقعت المساواة بين النصوص المقدسة والنصوص غير المقدسة، ودرس القرآن كنص لا غير دون أن يشير أو دون أن وأخرجه من سياقاته المقدسة التي نظرت إليه على أساس كونه نصا متميزا. يركز نصر حامد أبو زيد الاعتباري الحضارة العربية هي حضارة النص، وإن كانت الحضارة المصرية القديمة هي حضارة ما بعد الموت وحضارة اليونانية هي حضارة العقل، فإن الحضارة العربية من جهة كونها حضارة النص فذلك في نظر حامد أبو زيد هي أن تكون حضارة للتأويل. وهنا ينطلق نصر حامد أبو زيد من القرار بأنه ما دام التركيز على مفهوم النص هو الملاذ الأول والأخير، فالاعتبار الذي ينجر عن ذلك هو الانطلاق في تأويل النص القرآني من جهة كون التأويل هو الوجه الآخر للنص أو الولادة الثانية للنص القرآني. وهنا أشير إلى أن محاور هذه الورقة العلمية انقسمت إلى ثلاثة محاور كبرى. المحور الأول التأويل هو الوجه الآخر للنص، وفيه عنصران فرعيان. العنصر الأول ركزت فيه على مفهوم النص القرآني، عنصر ثاني جدل التفسير مع التأويل. أما المحور الثاني الكبير فعنونته الأسس التأويلية وآليات القراءة، وكما هو بين في العنوان يعني فرع للأسس التأويلية وعنصر فرعي آخر آليات القراءة. أما العنصر الثالث فنظرت فيه في جملة الحدود التي رأيتها ورآها غيري في قراءة نصر حامد أبو زيد للقرآن. ما معنى أن يكون النص منتجا ثقافيا أو نصا لغويا؟ يعتبر نصر حامد أبو زيد القرآن نصا لغويا، يعني أنه رسالة أو خطاب كغيره من الخطابات التي ينبغي دراستها. أما كونه منتجا ثقافيا فذلك يعني في نظره أنه صار بعد اكتماله وتكونه نصا مبدعا للثقافة، فأصبح النص المهيمن الذي تقاس عليه النصوص الأخرى وتتحدد من خلاله مشروعيتها. لذلك يعمد إلى قراءة القرآن من جهة تعينه في الواقع والثقافة بقطع النظر عن أي وجود سابق له في العلم الإلهي أو في اللوح المحفوظ عفوا. فالمدخل العلمي إذن لهذه الدراسة هو مدخل الواقع والثقافة، أي الواقع الذي ينتظم حركة البشر المخاطبين بالنص، وينتظم المستقبل الأول للنص وهو الرسول، والثقافة التي تتجسد في اللغة. هذه العودة إلى الواقع إذن هي عودة تستدرك أخطاء الحل السلفي في التفسير، وتكشف القناع عن حقيقة الوجه الرجعي لمثل هذه القراءات التي لا تنفصل في نظره عن ثقافة الطبقة المسيطرة في عصره. لكن هنا يؤكد نصر حامد أبو زيد أن عودته إلى مفهوم النص ليست مجرد رحلة في التراث، وإنما هي رغبة في الوصول إلى بحث موضوعي وعلمي. فيتشكل النص مقروءا في جدله مع الواقع، غير أنه يتشكل كذلك من خلال جدل النص مع الواقع في حد ذاته. وهنا ليس الفارق بين جدل النص مع الواقع أو جدل الواقع مع النص فارقا في الدرجة أو في الطبيعة، بل هو فارق في الأولية فحسب. ففي المرحلة الأولى، أي في مرحلة جدل النص مع الواقع، يتشكل النص في الثقافة ليكون نصا منفعلا في مقابل فاعلية الثقافة من خلال آليات اللغة. أما في المرحلة الثانية، أي مرحلة جدل الواقع مع النص، فإن هذا النص يقوم نفسه بتشكيل الثقافة فيصبح نصا فاعلا في مقابل انفعال الثقافة. ما ينبه عليه أبو زيد هو أن تشكل النص في الثقافة لا يعني أن الثقافة هي التي تشكل النص، بل إعادة قراءته وتشكيل دلالاته دون إعادة تشكيل معطياته اللغوية. فالذي ينتج الثقافة ليس النص في حد ذاته، بل جدل الإنسان مع النص من جهة، وجدل النص مع الواقع من جهة أخرى. وقد كشف نصر حامد أبو زيد جدل النص مع الواقع، وقد كشف جدل النص مع الواقع عن جدليات، عن ثنائيات أخرى مثل الغموض والوضوح، الظاهر والباطن، المحكم والمتشابه، وهو ما يجعل قراءة مراوحة أو جامعة بين التفسير والتأويل، وهو عنوان العنصر الفرعي الثاني الذي يؤكد فيه نصر حامد أبو زيد على جدلية التفسير والتأويل، والذي لن أبحث فيه لأمر مباشرة إلى العنصر الثاني، وعنوانه الأسس التأويلية وآليات القراءة. أولا الأسس التأويلية: إن القراءة لا تنشأ من فراغ، بل هي قراءة تبدأ من طرح أسئلة تبحث لها عن إجابات، سواء كانت هذه الأسئلة التي تتضمنها عملية القراءة صريحة أم مضمرة. فطبيعة الأسئلة هي التي تحدد القراءة، أو هي التي تحدد للقراءة آليتها، فلا بد للقارئ أن يجدد، أن يحدد أسسه التأويلية قبل الشروع في القراءة. إذن لا بد من تحويل النص من نص مقدس إلى نص لغوي، وإعادة ترتيب سور القرآن وفق تسلسل زمني، أي تحويل القرآن من نص إلى خطاب، وذلك رتب سور القرآن حسب تاريخ كتابتها وتدوينها، وليس حسب مزاج عثمان بن عفان ومصالحه السياسية، من أجل تأويله إنسانيا لا خرافيا، ووضع مضمونه في سياقه التاريخ. الشرط الثاني إذن، أو الأساس التأويلي الثاني الذي يرتكز إليه عليه نصر حامد أبو زيد، هو شرط الموضوعية الثقافية في العملية التأويلية، إذ يرى أن الموضوعية التي يمكن تحقيقها في تأويل النص القرآني هي الموضوعية الثقافية المرهونة بالزمان والمكان، لا الموضوعية المطلقة التي ثبت أنها مجرد وهم. وهنا لابد من تحديد مفهوم موضوعي للإسلام تجاوزا للإيديولوجيات المختلفة. ولا يقصد أبو زيد بالموضوعية تركا لمسافة تأويلية، لأنه يشترط في موضوع آخر ضرورة التوحد بين القارئ والنص، فبدون الاستغراق في النص تظل القراءة سطحية وتدور في إطار التأويل المكروه. الأساس التأويلي الثالث هو تعدد القراءة، ممارسة للتعدد التأويلي، وهنا أربط التعدد التأويلي بالتجدد التأويلي، ففي التعدد تجدد. إن ما يقترحه أبو زيد في قراءته للقرآن هو أن انقطاع الوحي بموت الرسول لا يغير من طبيعة العلاقة التي تشد النص إلى الواقع، بل تتواصل ضمن جدلية يتسع فيها أفق فهمنا لمعنى النص بتغير وتحول معطيات الواقع، وهو ما يصطلح عليه بعبارة التعدد التأويلي. الأساس الرابع والأخير هو إعادة ربط الدراسات القرآنية بمجال الدراسات الأدبية والنقدية، بعد أن انفصلت عنها في الوعي الحديث والمعاصر نتيجة لعوامل كثيرة أدت إلى الفصل بين محتوى التراث وبين مناهج الدرس العلمي. أمر إلى العنصر الفرعي الثاني في العنصر في المحور الثاني، آليات القراءة. الآلية الأولى باختصار هي التمييز بين النبوة والوحي، النبوة أي الوحي والرسالة. الآلية الثانية هي آلية التمييز بين القرآن بين تسمية القرآن وتسمية الكتاب. وهنا لما أطلق النص على نفسه اسم القرآن ورتل القرآن ترتيلا في سورة المزمل، هذا يدل في نظر أبي زيد على أنه ينتسب إلى الثقافة التي تشكلت ضمنها شفافيته في التلقي والأداء، لكنه يتميز عنها في الآن نفسه من خلال صيغته وبنائه ومن جهة اختباره للأسماء الدالة على أجزائه. والقرآن مصدر من قرأ بمعنى القراءة والترتيل والترديل، وإن أدت هذه التسمية إلى مناقشات العلماء لمعرفة إن كانت عبارة القرآن الواردة في الآية إن علينا جمعه وإن علينا جمعه وقرآنه في الآية 17 من سورة القيامة دالة على الجمع أم على القراءة، لكن هذه المخالفة في التسمية هي خارجية فحسب، لأن تسميته بالكتاب تجعله متميزا عن الثقافة العربية بأسرها، وهذه التسمية وردت أول مرة في سورة صاد الآية 29 كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. كيف فهم إذن أبو زيد ورود هذه التسمية؟ يرجع أبو زيد دلالات هذه التسمية إلى ترتيب الوضع الديني بالجزيرة العربية قبل الإسلام، إذ كانت صفة أهل الكتاب تقابل صفة الأميين، فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والأميين هم مشركي العرب وعبدة الأوثان. يكتب أبو زيد موضحا رأيه: لقد كان النص في هذه المرحلة يميز نفسه عن ثقافة الأميين بأنه كتاب، وكان يميز نفسه عن ثقافة أهل الكتاب من جهة أخرى بأنه كتاب عربي أو بلسان عربي. هذا التمييز مهم في ذاته لدلالته على الوظيفة التي كان على النص أن يلعبها في إطار الثقافة، بوصفه حلقة مهمة فاصلة بين مرحلتين كما سبقت الإشارة. كما تحيل تسمية الكتاب على أن مفهوم الكتابة كان في ثقافة ما قبل النص مرتبطا بالسرية التي يتضمنها الوحي نفسه، لذلك فإن الكتابة هي معنى من معاني الوحي، لكنها تدل كذلك على التدوين والتسجيل، فقد ساهم مفهوم النص في تحويل الوحي من مرحلة الشفاهية إلى مرحلة التدوين من خلال إطلاق تسمية الكتاب عليه، فتصبح الكتابة غير دالة على المعطى اللغوي فحسب، بل تشير إلى تفاعل النص مع البشر إلى الحد الذي صار فيه نصهم الأساسي. الآلية الثالثة هي ضرورة التمييز بين الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية، إذ لم يكن علماء القرآن قادرين على التمييز بين الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية، رغم إدراكهم أهمية التطور الدلالي لعديد من الألفاظ القرآنية خاصة في مجال الأحكام الشرعية والعبادات. مثالا: أول، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، سورة الأعلى الآية 14. اعتبرت هذه الآية نصا في الزكاة رغم أنها آية مكية، ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا صوم، ففسروا ذلك بتقدم النص زمنيا على حكمه، وهذا خطأ شائع في نظر أبي زيد يرده إلى الخلط بين الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية، فالزكاة لم تؤخذ إلا في المدينة ودون حصول خلافات بشأنها بناء على توضح الحكم، وآتوا حقه يوم حصاده، أو في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا المثال الأول. المثال الثاني: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، سورة الجمعة الآية 9. لا معنى هنا للتوفيق بين كون الآية مدنية وكون الصلاة فرضت في مكة، لذلك فإن هذه الآية ليست نصا في فرض الصلاة بل نصا في ضرورة ترك البيع أثناء صلاة الجمعة. الآلية الرابعة: ضرورة التمييز بين مناسبة النزول وسياقات الاستشهاد بالنص. لا ينبغي أن نخلط في نظر أبي زيد أثناء القراءة بين مناسبة نزول الآية لأول مرة وسياقات أخرى يتم فيها الاستشهاد بالنص الأول مرات أخرى، حتى لا نظن أن النص سابق في نزوله على سببه، ونقر بناء على هذا الخلط أن النص متقدم على حكمه ومناسبته. وهنا يدعو أبو زيد إلى إعادة قراءة السور المكية على ضوء ما تم فهمه من السور المدنية دون الوقوع في الخلط بين سياقات التأويل ومناسبة النزول. الآلية الخامسة هي آلية العموم والخصوص، إذ لا ينبغي التمسك بعموم اللفظ وإهمال خصوصه أو خصوص السبب، لأن ذلك يؤدي إلى إهدار الحكمة من التدرج في التشريع، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحلال والحرام في الأطعمة والأشربة، مثل التدرج في تحريم الخمر. الآية الأولى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في كلتا الحالتين لم يتم تحريم الخمر، واكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصمت. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهي الآية التي حرم بعدها الخمر. أما الآلية السادسة فهي العلم بأسباب النزول، إذ لم ينتبه القدماء في نظر أبي زيد إلى أن الاستناد إلى الواقع الخارجي لا يكتفي الاكتشاف أو لا يكفي لاكتشاف أسباب النزول، خاصة فيما يتعلق بالآيات التي تتحدث عن مجال الحرية الإنسانية. وليس المقصود بالقراءة الصحيحة تصحيح النص، بل المقصود هو التوجيه الصحيح لدلالة الألفاظ والعبارات. فعملية القراءة لا تسير في نظر أبي زيد في اتجاه واحد من الداخل إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل، بل هي تسير بين الداخل والخارج جئة وذهابا. الآلية الأخيرة والسابعة هي اعتماد المنهج المادي البنيوي التوليدي الماركسي الذي يقصي العرفان والتصوف ويقيم النصوص على دعامة العقل والواقع والتاريخ. أمر إلى نقد هذه القراءة، لنقد قراءة أبي زيد. العنصر الأخير المسمى حدود القراءة، هنا يقترح أبو زيد قراءة موضوعية للقرآن، لكنه لا ينطلق من مبدأ أولي وهو اختبار هذه المسلمة القائلة بالموضوعية. وهذه المسلمة التي ينطلق منها أبو زيد هي التي أدت إلى تكفيره. فتكفير أبو زيد في قضيته المشهورة التي أصبحت تسمى قضية أبو زيد هي كانت، أو تكفير أبو زيد كان من نفس المنطق أو منطق الموضوعية، أي أنه ثم تفهم موضوعي للإسلام خرج عن دائرته، رغم أنه يقر أنه يقدم فهما موضوعيا، وتكفيره آت من كونه قد خرج عن دائرة الموضوعية. وهنا القراءة النقدية والموضوعية للقرآن تصطدم بعائق التكفير الذي يريد أنه بعد يعني وقعة تكفير أبي زيد أصبح التكفير آلية في القراءة، يعني هاجس هذا العائق أصبح محركا لكتابات نصر حامد أبو زيد، وأصبح يكتب توجسا وخيفة بعد أن كان يسعى إلى بناء فكر تنويريا. إذ وقعة التكفير جعلته يتراجع عن مشروعه التنويري، وتسلل الخطاب النقيض إلى فكره. يقول في الخطاب والتأويل: حين تأملت الأمر أدركت أن الخطاب النقيض يحاول أن يغزوني من داخلي بالتأثير السلبي على بنية خطابي، وهو خطاب يمكن أن يتمدد تمددا سرطانيا ليصيبه بالشلل. هذا القول لأبو زيد مقتطف من كتابه الخطاب والتأويل الصفحة السابعة الطبعة الأولى الصادرة سنة 2000. وهذا الكلام يعتبر تراجعا عن منجزات الفكر التنويري، إذ بعد أن أخضع النص الديني للسؤال والدرس لإزاحة الغيب والأسطوري واستبداله بالتاريخ والإنساني، يعود أبو زيد محتميا بالدين لا بالعلم، وانساق تحت تأثير الإرهاب الديني الذي يمارس ضده إلى تقويض المشروع الديكارتي، منقلبا بذلك على عقله التنويري، وهو ما نبه إليه أبو زيد نفسه في الخطاب والتأويل في الصفحة 20: من شأن هذا الموقف الدفاعي السجالي أن يدخل الجديد في دهاليز الديماغوجية الوعظية الإنشائية التي تخاطب العوام بلغتهم وعلى قدر أفهامهم، فينخرط المفكر في إنتاج خطاب ركيك سقيم ينطوي على التراجع والاستسلام. كما كتب في كتابه دوائر الخوف الذي هو عنوان المربك، العنوان في حد ذاته يعكس هذا التوجس من العائق التكفيري، في قوله: لقد كان خوفي الذي ما يزال قائما من استراتيجية البحث عن العفريت التي لاحظت أنها تسيطر على قراءة كتبي، جعلني أحيانا أفقد الثقة في جدوى الكتابة والنشر. هنا أختم بالقول أنه لا يمكن الفصل بين الخطاب والمقاومة، لأنه في نظر فوكو أفضل ما يقاوم السلطة عن طريق قول الحقيقة بوضوح وتجنب التعريف. كذلك أفتح المجال على في علاقة عائق التفكير في مجتمعاتنا العربية، يعني الطريقة التي نقصي بها المفكرين العرب في عالمنا العربي وفي الفكر العربي هو التكفير، وإن كانت المجتمعات الغربية تقصي مفكرها بدعوى الجنون. لكن نيتش كان قد أشار إلى إيجابية الجنون في قوله: ولأننا عقولا خطيرة ولنا جسامة الرجال، فلا شيء يستطيع أن يحسن إلينا أفضل من قبعة المجنون. إننا في حاجة إليها، حاجتنا إلى دواء ضد أنفسنا. فحاجة الغرب إلى الجنون لعلها تتقابل أو تتوافق حاجتنا إلى هذا التكفير الذي يرى أنه تكفير، في حين أنه بين ظفرين هو التأويل. فما نراه نحن تأويلا يراه السلفيون تكفيرا. لكن إن كان الجنون عند فوكو ونيتش ملازما للعملية الإبداعية وللحياة المرحة، فإن التكفير ظل في العالم العربي مناقضا للتفكير. يقول أبو زيد: التكفير هو المنهج الكاشف عن مخاصمة التفكير والانقلاب ضده. والغريب في الأمر أن أحكام التكفير تصدر في دول ذات طبيعة علمانية، فالتيار الديني يملك من السلطة الكافية التي تمكنه من جر المفكرين إلى المحاكمة، وكأن السلطة تدفع ثمن علمانيتها بأن تقدم هؤلاء المفكرين كبش فداء للمؤسسات الدينية. في ختام القول، أرى أن أبا زيد في قراءته الإجمالية للقرآن ثمة أشياء كثيرة لم يقدر على القول فيها ولم يقدر على قراءتها، لكنه يتستر عن هذا العجز بعوائق خارجية. وهنا أستشهد بقولة نيتش: يسعى العاجزون عن تجلية مزاياهم لأنظار الناس إلى إثارة عدوانية الآخرين الشديدة لهم، حينما يعزون أنفسهم بالاعتقاد أن هذه العداوة تحول بين استحقاقاتهم وبين تقدير الناس لهم بشكل منصف. كما لو أن نصر حامد أبو زيد يتستر وراء هذه العداوة التي خلقها لنفسه من جراء عدم إتقانه للتأويل، لأنه انساق وراء تأويلية الفهم لا تأويلية التفاهم، ولم يستطع أن يتحدث عن تأويلية القرآن بطريقة هبرماسية تواصلية وتبادلية. وشكرا.
2: هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج ندوات، والذي في كل مرة نحاول أن ننتخب محاضرات ومداخلات ونقدمها على موجات الإذاعة الثقافية. اليوم كانت مداخلة للدكتورة نيجة الوريمي، خطاب التجديد الديني وأزمة المنهج، ومداخلة محاضرة للدكتورة فوزية ضيف الله، نصر حامد أبو زيد قارئ القرآن الأسس التأويلية. إلى اللقاء، مع تحياتي سفيان العرفاوي.
0: ندوات على الأثير.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة.
1: حوارات في الرواية والقصة.
0: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حدائق السرد. وموضوع هذه الحصة الرواية الأولى، أو الكتاب الأول، انطلاقا من رواية المنصرمون للكاتب عماد جيدة. أهلا وسهلا بك عماد.
3: مرحبا عيسى صديقي، وشكرا على الدعوة، وأنا متحمس لهذه الحصة الجميلة التي أتابعها باستمرار.
2: الكاتبة ليلى عبد الله، إذا مرحبا. أهلا بك ليلى.
4: يعيشك، مرحبا بك عيسى.
2: جميلة ليلى.
4: يعيشك.
2: نعم، موضوع مهم يعني يرتبط بالكتاب الأول، بصعوبات نشر الكتاب الأول، وقبل نشر عماد نقول الكتابة والمراجعة وتلك المراحل الصعبة التي يعيشها الكاتب يعني أثناء الكتابة. وأنت جربت لا شك.
3: طبعا الرواية الأولى هي محنة بطريقة ما عيسى، لأنك وحيد في المعترك، ليس لديك لا وكيل أدبي ولا ناشر ولا محرر. فأنا أشبهها مثل ما قال صديق كاتب سابقا، قال أنت يعني عبارة في الظلام، يعني تتحسس طريقك، لا ليس هنالك من يسدك. هل ما أفعله أدبا؟ هل ما أقدمه يستحق القراءة؟ أيضا ما بين الإيجو متاعك، أحيانا تقول لا أنا أكتب شيئا ربما لم يكتبه أحدا قبلي، وأنا أفتح أراضي جديدة. وأحيانا تحس تقول هذا يعني ليس ذا قيمة لنكتب فيه. فطبعا أنت بحاجة إلى الإبرة التي تعدل ما بين الغرور وبين التواضع. فمن أكبر صعوبات الكتابة الرواية الأولى والعمل التخيلي الأول هو هذا الضياع، هذه البوصلة الغير موجودة ما بين اغترارك واعتدادك بنفسك وبين التشكيك ولحظات الضعف،
2: خاصة إذا طالت المدة، مدة الكتابة سنوات مثلا أو أشهر طويلة، وأنت يعني تمر من فصل أو من مقطع إلى آخر ومن فصل إلى آخر، ولا تعرف كيف تقيم نفسك، وتنتظر على أحر من الجمر أن أي شخص يعني يتناول هذا العمل الذي تكتبه حتى يعطيك رأي. والرأي الأول هو رأي يعني قد يصدم وقد يكون يعني محرك للكتابة.
3: هذا ينطبق على تجربتي في الرواية هذه، في كتابتي للعمل هذا. لا أخفيك سرا أنه بدأت كتابة أو الرواية لي في جويليا 2018، وإحنا توك في 2026، يعني 8 سنوات. طبعا ليس بمثابرة، هناك التزامات في العائلة المهنية. فثمانية سنوات أذهب وأجي، تأخذني الحماسة والإلهام إذا أردنا تسميته. بعد مدة أهجر العمل، أقول لست بأديب وأنا
2: أدخل في مرحلة الشك.
3: طبعا بعد مدة أوكي أنا بحاجة إلى اعتراف من نوع معين، هنالك الجائزة الفلانية فتحت للكتاب المبتدئين، سوف أعمل مجددا على العمل هذا. أدخل في بوت كامب، يعني مخيم مغلق في الكتابة، أخرج منه بنتيجة أحيانا أدور حول نفسي. فهذا هو يعني 8 سنوات من المثابرة والصبر. نعم. والكتابة تحتاج الصبر.
2: ليلى عبد الله، وأنت أيضا تأخذين الكتابة وتكتبين وتنتظرين.
4: صحيح، أنا يمكن مش كيف عماد، أنا خذيت طريق القصة القصيرة أكثر. نحس أنه نوع من الكتابة اللي تنجم تبدع، ولا تنجم تكون الكتابة متاعك فيه أكثر حرية من الرواية. ما أنت رأي شخصي ويمكن هذا اللي نحس فيه أنا في وقت اللي أنا نكتب أي موضوع، نحاول رغم أنه يكون فما بنية للقصة القصيرة، لكن تكون عندي مساحة أنه أنا نكون حرة أكثر من أنه أكثر من الرواية. الصعوبة في الكتاب الأول ولا المجموعة الأولى تقريبا نفس اللي يواجهه اللي كاتب رواية من مئات الصفحات، نفس اللي يواجهه نفس اللي كاتب قصة فيها 800 كلمة أو
2: 1000 كلمة
4: أو 1500 كلمة.
2: يعني تدخلي حتى في إطار يعني هل تقييم ذاتك، يعني
4: هل أنه الكتابة اللي أنا نكتب فيها هل هو جيد بما يكفي ليتم نشره، أم جست أنه أنا نشوفه أنا كشخص موضوع جيد جدا لأني نكتب فيه، لكن عند شخص آخر نجم يكون موضوع ما أنت
3: مع فارق أنه ليلى يعني تنشر بعض قصصها في منصات رقمية
4: إلكترونية رقمية.
3: فيأتيها البعض من الرجعة والبعض من الفيدباك.
4: يمكن هذا اللي عاون أكثر من أنه عاون أكثر أنه أنا نجم نقيم
2: أي تقييم نقيم قصصية. نعم
4: نقيم أكثر. أي ردود.
2: طيب لم تنشري بعد يعني؟
4: لا إلى حد الآن لا لحد الآن ما زلت مش منشورة ورقيا، لكن تقريبا نجم نقوله 99% جاهزة، مع 1% اللي أنا ما زلت مش راضية 100% على الموضوع. كيف عماد قرأ المجموعة أعطاه رأيه فيها، أنا نحترم الرأي اللي أعطاه، لكن ما زلت نحس أنه زال يلزم

0: هذه الصرامة وهذه الدقة راهي تفيد، يعني تفيد.
1: أنا نحس ساعات أني أنا نكون قاسي على النص اللي أنا نكتب فيه أكثر من ما هو يستحق، ولا أكثر. النص جميل لكن أنا لا، فما دايما فما عدم رضا، يمكن هذا هو اللي خلاني أنا لحد الآن ما نجمتش نقدم وإلا ننشر المجموعة القصصية الأولى متاعي.
0: لكن أنا ندعوك الآن
2: جاي لحظة الرضا،
0: الخطوة الأولى.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: لأنه زاد أيضا الكتاب الورقي يعني مرحلة من مراحل التقييم، خاصة إذا كان النشر نشر الأول، ومرحلة لابد من خوضها حتى ذاك يساهم في تطوير التجربة.
1: صحيح. ولهنا تجي موضوع البحث عن الناشر، الناشر الذي سينشر لك أول مجموعة قصصية ليك ولا أول رواية.
0: هذه مغامرة أخرى. عماد، هذا كاتب شاب مجهول يكتب لأول مرة، ينشر لأول مرة، أنت يا سي عماد ستحمل هذا العمل، هذا المجهود، هذا الدم، هذا الوقت الذي كرسته لناشر، فكيف سيتصرف معك وأنت خضت التجربة؟
2: أنا خضت
0: نتكلم بصراحة.
2: أي طب. نعم. هذا العمل يعني اللي مشينا فيه في طريق الجوائز، هنالك الطريق الأخرى هي نشر التقليدي العادي، تكمل عملك ترسله مفروض مثل ما يكون المعايير في الدول الأجنبية، ترسل عبر الإيميل وتتلقى ردا إما بالرفض أو بالقبول. أنا شخصيا نرجع لك للحظات الاغترار بالنفس اللي تكلمت عنها سابقا، في لحظات الرضا الكبير عن العمل أرسلته لدور نشر كبيرة يعني في العالم العربي، قلت له هذا فتح عظيم. تلقيت يعني دور كبيرة ترسل لك تقول لك لا يتماشى مع خطة النشر متاعنا. هنالك دور نشر لا يعني أغلبها لا تسمع منها ردا. سوق نشر في العالم العربي هي سوق RP يعني Personal Relation، يجب أن تعرف فلان وفلان حتى يفتح إيميل متاعك. أحيانا هنالك اسمح لي يعني مهازل، هنالك من ينشر لأشخاص أو أدباء صاعدين بناء على عدد المتابعين متاعه في الانستغرام، فيقول لك أنا هذه الشابة أو الشاب الكاتب من سيقتني كتابه إذا كان اللي عندهش متابعين في السوشيال ميديا. فهذه معايير يعني هجينة دخلت على وأنا راديكالي شوي أو جاد أكثر من لازم في الكتاب، أكتب الكتاب بالرغم يعني تعرف أنت تجربتي في دار نشر عندي برشا علاقات، لكن أريد أن يدافع النص عن نفسه.
0: نعم. يعني إذن الكتاب الأول أو العمل الأول لا يقيم في مستوى النص كنص عنده جودة وعنده قيمة وعنده إضافة وعنده ابتكار، وإنما يقيم أنا شخص المعني بالأمر.
2: يعني
0: الكاتب إذا كان مجهول يقولون لك أحيانا أنت مجهول ماذا ستقدم لي، يعني أنت لا تبيع.
1: أي يشوفك رقم مبيعات.
0: أي نعم. أي
1: الناشر يشوفك رقم مبيعات، إذا كان أنت عندك جمهور كبير سيواصل العمل معك والنشر الجزء الرواية الأولى والثانية والثالثة، وإذا كان أنت شخص بنظفري النكرة ولا
0: في مرحلة أولى من الكتابة،
1: يعني قلة القليلة من يؤمن بنصك.
2: هنالك الناشرين يعني حاليا يجب التذكير أنه النشر هي مهنة مجازفة بالدرجة الأولى. هنالك ناشرين في العالم العربي حاليا ونحييهم يدخل على مشروع ماديا باين أنه خاسر، الأعمال الكاملة لتشيخوف من ألاف الصفحات يعرف أنه لن يسترد بهارد كافر يعني بإخراج جميل، لكن هي مهنة الريسك، مهنة الأخذ على عاتقي يعني الأخطار المادية. للأسف أغلب الناشرين لا يتحمل المخاطرة بالرغم هي مهنة مخاطر. لأنا لا أنشر حتى ولو النص جيد، لن أنشر الإنسان غير معروف. ونتذكر أنه ماركيز كان غير معروفا يوما ما، وكونديرا وغيره، فإذا أخذ الريسك هذا اللي هي حاجة جوهرية.
0: يعني ماركيز في كتابه الأول يعني زوجته يعني باعت ذهبها وباعت شؤونها وحولوا
1: أساس البيت
0: مئات الأوراق، مئات الأوراق يعني مئة عام من العزلة أعتقد.
1: أي مئة عام من العزلة.
0: فإذا كفى مئات الأوراق التي

0: هي حملت في الدفع بها إلى البريد حتى يعني تذهب إلى دار النشر، ثم دفعت أموال ودفعت مناكب.
1: أنا رأيي إذا كف الناشرون عن أخذ المخاطرة والريسك سنتحصل على مشهد أدبي للمؤثرين اجتماعيا في السوشيال ميديا للناس المعروفين، ولن نكتشف أصواتا أدبية جديدة، وسينجر عنهم يعني تخلف أدبي وعلمي.
0: نعم، لأن الأسماء الكبيرة بدأت صغيرة.
2: صحيح، لكن الأسماء الكبيرة هناك ناشر جازف وغامر
0: بأنه
2: أنه ينشر له. حاليا في الوضع اللي احنا نعيش فيه الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي إذا كان نجم نقوله، قليلة جدا أنه فما ناشر يجازف بكاتب ينشر له روايته الأولى.
1: هناك ناشرين كما تكلمنا في الأوف أنه توقفوا عن التعامل مع الكاتب العربي ويقتصر نشاطه مع الترجمات حاليا.
0: نعم، وهناك كتاب من جهة أخرى إذن يكونون محظوظين بأن الكتاب الأول يحرز جائزة من الجوائز، وهذا شأن في الحقيقة رواية المنصرمون لعماد جيدة التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة، الروائي السوري الراحل الصديق العزيز الذي كتب العديد من الروايات المهمة، عربيا الموت، عمل شاق، لا سكاكين أيضا في مطابخ المدينة،
2: ودفاتر القربات.
0: نعم، سنهتم بهذه الرواية في الجزء الثاني من هذه الحصة، وقبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية عمدة من اقتراحك، وأيضا نستمع إلى هذا المقطع من رواية المنصرمون بصوت أمال الكتاري. سنعود.

0: حدائق السرد. في تلك السنوات القليلة التي تلت ثورة 2011، حيث تحول نصف سكان البلاد إلى شعراء ثوريين، كنت أتلمس طريقي نحو قصيد مغايرة لم يتفوه بها أحد قبلي. شارعت أنظم أبياتا مستوحاة مما يختمر في ذهني من نظريات وفرضيات عن جوهر البشر ودمائهم المتوارثة، وكنت أجتهد فعلا في الإتيان بالجديد شعريا، بعيدا عن البكاء عن الأوطان الضائعة وعن العاطفيات المريضة. كان طرحي كعالم أضاع طريقه إلى الشعر يتلخص في أن الجينات هي أصل كل شيء، فإن أنت أضعت حبيبا أو فرطت في وطن فذلك كله محدد مسبقا انطلاقا من جيناتك التي توارثها أسلافك عن أجدادك. كانت أحب القصائد إلى نفسي تلك التي أخرج ليلا أبحث عنها في الشوارع وفي محطات الحافلات المقفرة، في عيون المتسولين ووجوه عاملي النظافة. لم أكن أجلس في دفء البيت وأنتظر الإلهام حتى ينزل علي كالوحي، كنت أجوب الشوارع وحيدا، فأكتب مثلا على مفكرة الهاتف الجوال أن أخاديد وجه هذا الشيخ تأبى أن تندمل، هي محكومة بشقاء سرمدي منذ الخليقة، هي تنتظر رشة ملح من يد الخالق. أو متسولون يبيعون ماء الوجه مقابل أنهار من الرصاص تصب صبا في صدورهم، عساها تعوضهم عن رخاوة الدماء الفاسدة التي ورثوها. بعد سنتين من الشعر أيقنت أن التثاؤب هو أكثر ما يمارس في تلك الملتقيات، وأن الآذان تصم من اللحظة التي يصعد فيها الآخر إلى المنبر إلى أن ينزل ويأتي دوره هو في رد التثاؤب. بدأت أحظى بقليل من الاهتمام بين مجموعات الشعراء العاطلين الذين يتحركون في العاصمة ويحضرون الملتقيات. كثيرون صاروا يدرجون اسمي على قوائمهم، ربما بفضل اسمي غير المعتاد حين يقدمونني الشاعر عناد معتوق. ظنوه اسما متمردا معاندا ثوريا، بينما لم يكن سوى نزوة من نزوات والدي، وقد فعل الشيء نفسه حين ولدت أختي الصغرى، وهو يخبر موظفة الحالة المدنية بأن الاسم الذي اختاره فاطنة لا فاطمة. اعتقدوا لقبي معتوق من الانعتاق أو من المعتق، بينما لم يكن إلا لقباً أسند في زمن البايات للعبيد الذين تم عتقهم بعد منع العبودية في البلاد، لقب يحمل في داخله أسباب اللوثة التي حملناها جيلاً بعد جيل. أوشكت على نشر أول ديوان لي، لكن الناشر الذي اتفقت معه على موعد الطباعة أخلف بوعده وطبع ديوان شاعرة سخيفة الكلام رشيقة القوام بدعوى أنها وقعت العقد قبلي، والحال أنها كانت استشارتني حول التعامل معه بعد أن وقعت أنا عقدي، فما كان مني سوى إرسال إيميل قلت له فيه إني أسحب ديواني وذيلته بتنمر على أسنانه القذرة. من رواية المنصرمون عماد جيدة. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة الرواية الأولى، الكتاب الأول انطلاقا من رواية المنصرمون للكاتب التونسي عماد جيدة. تحضر معنا أيضا الكاتبة ليلى عبد الله. ننطلق معك في تقديم إذن المنصرمون.
2: هي رواية الأولى لصديقنا عماد جيدة. موضوع الرواية رواية بدأت بعد ثورة 2011. ما نحبش نحرق
1: طبعاً نعم
2: ما نحبش نحرق الأحداث، لكن الرواية تحكي على الشخص في بحث مستمر على أخوه اللي يعمل في سلك الحرس الوطني
3: ويختفي هنا،
2: يختفي في أحداث الشعامبي. رحلة البحث ما زالت متواصلة في الجزء الأول من الرواية اللي أنتم من بعض باش تكتشفوه أن الرواية مكتوبة في جزئين، كل جزء يحكي على موضوع معين بشخصيات جديدة، إطار زماني مختلف عن الإطار الزماني الأول. بطل الرواية متاعنا في المرحلة الأولى في رحلة البحث هو والعائلة كاملة على الأخ المفقود، وفي الجزء الثاني من الرواية ننتقل
1: ستأخذ يعني منعرجات أخرى،
2: منعرج آخر،
1: وخاصة أن الرواية ستكون إذن متخيلة عن الأحداث التي حدثت إذن في جبل
2: في
1: الشعبي. سنعود لهذه التفاصيل، لكن سنهتم ليس بالأحداث فقط وإنما بالعديد من الأركان المهمة التي نهتم بها. سننطلق من العنوان المنصرمون. نقول في العادة عماد الأيام المنصرمة، السنوات المنصرمة، يعني السنوات التي مررنا بها
2: التي
1: المنصرمون في صيغة الجمع، في صيغة الغائب، في صيغة الحاضر، في صيغة المستقبل. أنت تشوقنا يا صديقي.
3: عنوان إشكالي هو ومشوق بالفعل. طبعا رواية أخذت في 8 سنوات اللي كتبت فيها، أخذت أكثر من عنوان، يمكن أكثر من 5 عناوين. أنا أتعمق وقرأت أصلا النظريات في العناوين وتقليل.
1: الحقيقة عجبني العنوان،
2: أنا ما عجبنيش من الأول، أنا كانت إشكالي. عندي مؤاخذة
1: العنوان، لا عنوان إشكالي، أنا نأخذه من جهة أخرى، عنوان إشكالي يطرح إشكالية كبرى. المنصرمون
3: هي كل حقبة في تاريخ الرواية، يعني هناك نوع من الموضة في العناوين. في الخمسينات في الستينات كانت العناوين طويلة مثل الوقائع الغريبة، الاختفاء
1: بالنحس
3: المتشائل،
1: نعم.
3: البحث عن وليد مسعود، الأشجار واغتيال مرزوق،
1: جمل يعني هي تكون اسمية تكون فعلية. الموضة طوى نعرش، سمحني أي مدى قصة ليك، يعني إما تكون لفظ واحد أو مرتبطة بالأمكنة مرتبطة بالأمكنة وحتى اسماء شخصيات وما شابه ذلك.
3: أيوة بالنسبة للرواية، يعني بعد تغيير كثيرا، احيانا كتبتها باسم واحد من الشخصيات، ثم ارتأيت انه العنوان يكون لا يفصح عن اي شيء في الرواية، وانما يزيدها يعني غموضا، وهي كلمة وردت مرة واحدة في الرواية، يعني بعجالة احد الشخصيات وهو مهووس بالبحث عن كنز معين او بقطعة اثرية، وهو يعني زاده اللغوي باللغة العربية قليل، ليس متعلما، فأسس جمعية ويكتب العرائض للمسؤولين، نحن الجمعية الفلانية قابلناكم في الأسبوع المنصرم. ثم أغرم بهذه الكلمة، أغرم بها لأنه زاده اللغوي كما قلت لك،
1: تعود عليه،
3: فأصبح يحشرها في كل مكان، يقول قابلنا المعتمد المنصرم وفي عهد الوزير المنصرم. فبعد سنوات لما ابنه وهو الشخصية الرئيسية يقرأ هذه المطالب التي كان يكتبها والده، فيقول ما سر إغرام والدي بهذه الكلمة التي صار يحشرها في أي مكان؟ ثم يفكر بينه وبين نفسه، يقول يبدو أن في إصراره حكمة ما، فبطريقة أو بأخرى نحن كلنا منصرمون، وسوف يعني سوف نترك مكاننا مثلما أسبوع هو منصرم والشهر المنصرم. فهذه أنا قرأت هذا المقطع.
1: طيب عماد، نعم شكرا لك. الرواية تقوم على في الحقيقة على فصلين كبيرين وعلى جزئين، الجزء الأول يرتبط إذن بما عاشته تونس ما بعد الثورة، تنحورات الفكرية والدينية والاجتماعية
2: والسياسية
1: طبعا، الأفكار التي شهدت عملية صعود ونزول والتباعد والتقارب وكذلك. هذه بالنسبة للجزء الأول. الجزء الثاني كما أشرت منذ حين ترتبط إذن بما عاشته إذن جبل الشعابي من مظاهر التهريب وترويج المخدرات وكذلك الإرهاب. تبدو العلاقة إذن في منفصلة في الظاهر، لكن هناك
2: أي لكن هناك في آخر الرواية هناك اتصال بين الجزء الأول والجزء الثاني. القارئ عندما يقرأ الرواية سيجد نفسه بين روايتين، الأولى بشخصيات وأماكن مختلفة عن الثانية. الجزء الثاني يكون أكثر يعني مرتبط أكثر بأحداث بالأحداث اللي صارت في سيدي بوزيد
1: والشعامبي
2: والتهريب كما قلت أنت، والمخدرات والمواضيع كلها اللي بسببها هي طريقة ما أنه الأخ المفقود. أنت كقارئ في بين أسطر ولا في الجمل الرواية تلوج، تحاول تلقى خيط صغير يوصلك للأخ المفقود اللي حكينا عليه في الجزء الأول.
1: نعم نعم نعم، شكرا لك ليلى. عماد نرجع لك إذن في طرف البناء، لأنه الإضافة التي يقدمها أي كاتب هي في ابتكاره لبناء فني لمعمار روائي جمالية في مستوى البناء، وهذا ما يميز في الحقيقة رواية عن أخرى. وهذا حسب اطلاعي إذن على هذا العمل الروائي في الفصل الأول ثم الفصل الثاني وهذا التواشج في الأخير إذن بين الفصلين، هناك ابتكار، هناك جهد مبذول في المعمار.
3: في معمار الرواية بغض النظر اللي تفضلنا به أنه إطار الزماني والمكاني وشخصيات متغيرة، هنالك نسق متغير. يعني تقرأ الكتاب الأول والفصل الأول يعني هنالك هدوء في نسق إلى حد الارتخاء في يعني الشخصية الرئيسية يتكلم براحة يعني ليس هنالك أي شيء يشغبه أو يشغله، بينما نسق الرواية عمدا وضعته في الفصل الثاني سريع، لا يمضي نصف يوم إلا وتصير فيه جريمة، خبر جديد، اكتشاف لقاتل أو لمجرم. فهذا في ما يخص النسق، نسق يتغير ما بين الكتابين ما بين الفصلين. هناك أيضا خاصة الفصل الثاني ليس كتابة سردية بالمعنى الكلاسيكي، هناك صورة فوتوغرافية حاولت أني أوظفها من خلال أحد الشخصيات، لا يقول شيئا إلا أنه يقول أنا اليوم صورت صورة فوتوغرافية في المقهى الفلاني حينما كانت معركة دامية تحصل، ويصف صورته، وأنت كقارئ تتساءل من هذا المصور، لماذا يصف هذه، ما سر بعثته إلى تونس. هنالك رجل مخابرات يفتش في الأرشيف الدولة، الأرشيف العسكري، يبحث عن شيء ما، أنت تأمل أنه يكون يبحث عن الشخصية المفقودة، بينما هو عنده لديه يعني اهتمامات أخرى ولديه مؤامرات أخرى يسعى إلى كشفها. ف يعني توظيف كل هذه التقنيات هي في سعي مني، وأرجو أن أكون وفقت فيه، يعني الابتعاد عن الطرق الكلاسيكية في الحكي، في الوصف، في السرد.
1: سنأتي لهذه النقطة التي أشرت إليها فيما يتعلق باللغة. لغة الفصل الأول في الحقيقة في طبيعها بطبيعها الساخر في وصف، خاصة فيما يتعلق بما حدث بعد الثورة في شخصية الأب الذي أصابه نوع من الجنون، الذي يتظاهر أمام المؤسسات، مؤسسات الدولة التونسية لإعادة مخطوط كتب فيه منه يوميات أو كتب فيه المجندون إذن يومياتهم، لذلك إذن يكتب هذه العرائض ويكتب هذه إذن
2: والاحتجاجات الدائمة،
1: الاحتجاجات الدائمة لإماطة اللثام عن سر هذا الكتاب الذي ربما سيظهر في الفصل إذن الثاني. قلت إذن اللغة في الفصل الأول هي لغة ساخرة من الواقع التونسي بعد الثورة، لكن اللغة تتغير أعتقد في الجزء الثاني من الرواية، تصبح نوع من الكتابة الصحفية التي تمرر لنا ما حدث في الشعامبي وفي أجواء الإرهابي وأجواء إذن المطاردة إذن بهين والأحداث التي مرت بها. ما رأيك فيما قلت؟
3: هو صحيح إلى حد كبير. لماذا؟ لأنه يعني من بداية الرواية نكتشف أنه هناك قفزة زمنية في المستقبل. الكهل الشخصية الرئيسية هو يتحدث سنة 2050، يعني بعد أن كنا عشنا أحداث الثورة وما بعد الثورة، وأصبحت تلك الشعارات التي ندينا بها في في في فيما بعد الثورة لم تعد تغرينا مثل قبل. لذلك في 2050 تتسلل المرارة وتتسلل الإحباط
1: بعد 40 سنة من الثورة. نعم
3: طبعا. فالشخصية هذا يتكلم أو يسقط واقع المجتمع التونسي على عائلته التي تفككت ما بعد الثورة، ما بين شقيق مفقود في الجندية، ما بين أخت يعني اختارت أن تسافر، ما بين والد أصابه الجنون. فهو في وصفه لعائلته وكأنه يصف نفس التشظي الذي وقع في البلاد، ما بين فرقاء سياسيين، ما بين مطالب واحتجاجات. فهو يتكلم عن تلك الاحتجاجات وتلك المطالب وتلك تأسيس المجلس التأسيسي والهيئة الفلانية، يتكلم عنها بسخرية، سخرية المتجرد منها بعد 40 سنة. فهذا هو،
1: وهذا التوصيف لموقع من تلك المظاهرات وغلق الطرقات والاحتجاجات التي وقعت يعني بعد الثورة مباشرة، بحثا عن الشغل هنا، بحث عن إماتة اللثام، عن مخطوط يعني معين. يعني هناك أسلوب ساخر ليلى في أسلوب قسم الجزء الأول، في حتى مشاهد يعني مضحكة، وأعتقد أن الجزء الأول أو الفصل الأول ساخر، الفصل الثاني فيه برشا ألم.
2: النجم أنا شفته أنه كأنه أكثر يميل أكثر للتابع، النجم يقولوا البوليسية أو
1: موجود صحيح
2: البحث. في الفصل الثاني الجميع يبحث عن شيء ما،
1: الشقيق المختفي.
2: بخلاف الشقيق المختفي فما شخصيات تبحث عن شيء لها هي،
3: ويتقاطعون كلهم،
2: والكل يتقاطعوا
3: في مناطق معينة،
2: في مناطق معينة وفي نقطة معينة من الرواية، لكن الجميع في بحث مستمر عن شيء لإرضاء نفسه هو كشخصية، ولي إرضاء
3: يعني الجهة التي تقف وراءه،
2: أي الجهة التي تقف وراءه ولا التي تساند فيه لإتمام المهمة متاعه.
1: هذا الطابع البوليسي هبات يعني أيضا من محركات الأسلوب والبناء داخل العمل،
2: وهذا اللي يعاون أنه الجزء الثاني يكون النمط متاعه سريع جدا في الأحداث، تسارع الأحداث حتى في طريقة الكتابة تختلف. الهدوء اللي كان في الجزء الأول كل يختفي تقريبا في الجزء الثاني، التسارع موجود، الأحداث كما حكي عماد أنه ما فماش يوم يمر من غير ما فما، إذا كان ماش الحدث في أول اليوم لا يكون في آخر النهار.
3: هذا عيسى يعبر على اهتماماتي أنا في القراءة أولا، فأنا بالمثل يعني مثل ما مغرم بكتابات ميلان كونديرا ويوسا وكتابات تأملية فيها البوح وفيها التفلسف، أيضا يعني مهتم في القراءة أحيانا يعني بالكتابة البوليسية بالبلوت تويست، هذاك أحاول توظيف مشاهداتي في السينما وفي الدراما. لكي أعوض القارئ الذي لا يحب يعني التأملات المحضة. يعني هي رواية قبل كل شيء هي جنس يعني يجب أن يكون ممتعا وسلسا. فالذي يقرأ الجزء الأول ويجده قليلا يعني غير متحرك الأحداث يمكن أن يجد تعويضا في الجزء الثاني الذي تتكاثر فيه الأحداث والنيل ويعني والان المنعرجات الغير متوقعه.
1: وهذا هو يعني الكتاب الحديثة وما تسمى بالرواية الحديثة، هي اليوم اصبحت تستقطب يعني نصوص او الأجناس الأدبية كلها في مستوى كتابة الرواية، لان تنفتح على السيرة الذاتية، على اليوميات، على المذكرات، على الرسائل الأدبية، على التاريخ، على الفلسفة، على الأديان، على الى ذلك، بالإضافة الى استدعائها او احتضانها للفنون الاخرى. انت ذكرت يعني عمدة عماد السينما، المسرح، الفن التشكيلي، الموسيقى اليوم، لانه القارئ اليوم ونحن نعرف يعني قارئ يعني في نخاطبه او نستدعيه في صيغه الجمع، لان هناك تحدي كبير امام ايضا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والنت وغير اليوتيوب الذي يوفر لك ايضا سهوله في التعاطي مع الفن. الروايه لما بد ان تواجه هذا الخطر الداهم عليها بالتسلح بقوه الفنون وحضور الفنون والاقناع الذي ينبغي ان تتميز به الروايه اذا اليوم. طيب، هذه الروايه كما اشرنا اذا استدعت كما قالت ليلى وقلت انت عماد الفنون وكذلك النصوص الاخرى، لكن كانت وراءها العديد من القضايا التي كنت دائما تؤكد عليها في مستوى إذن المجتمع التونسي، في مستوى إذن ما حدث خاصة ما بعد الثورة.
3: من القضايا اللي حاولت أتعرض إليها انطلاقا أيضا من هناك ثنائيات يعني حاولت أن أعالجها لا تحظى كثيرا في الرواية التونسية، مثلا يعني مقارنة الشخصية الرئيسية بأخيه وذلك الحسد لأنه أو يغبطه أكثر من أنه يحسده، لأنه التحق بالوظيفة العمومية وهي قضية مركزية ما بعد الثورة، الكل يريد العمل في الوظيفة العمومية، وهنالك المطرودين من جنتها، فهو يرى نفسه أحق بعناية العائلة لأنه متروك إلى البطالة وإلى الاشتغال في ميادين غير اختصاصه، وهو بين ظفرين هو متخصص وماجستير في البيولوجيا الوراثية، بينما يشتغل في لابوراتوار أو مخبر خاص للتحاليل المعوية. فهذا ثنائية بين والمظاهرات التي تحدث في البلاد التي يسعى إلى توثيقها قليلا هي تعبير عن هذا الهم الذي أصابنا ما بعد الثورة، بين ناس يريدون أن يثقلوا كاهل المالية العمومية، وبين يعني هذا من واحد من القضايا التي شغلتنا ما بعد الثورة،
1: وقضايا أخرى طبعا التهريب، المخدرات وترويج المخدرات، يعني ونعرف الخطر من هذا الداء الذي أصاب المجتمع التونسي بعد الثورة، وخاصة المؤسسات التربوية تلامذة يعني ضحايا نقولها بصراحة، هؤلاء الذين يروجون الحشيش، الزطلة أو غيره من الأصناف التي تنخر إذن هذه الذاكرة الوطنية أو الشخصية الوطنية أو هؤلاء الذين يذهبون الضحايا، بالإضافة طبعا إلى الإرهاب وأجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تكاثرت إذن في تونس خاصة مع بعد الثورة.
2: صحيح.
1: ليلى، القضايا أيضا
2: كيف ما حكيت، من أهم القضايا اللي لاحظتها في خاصة في الجزء الثاني، ما أنه كان أقرب برشا إلى عامة الشعب، المعيشي اليومي،
3: القاع والمهمش،
2: كيف للمهمش أنه يقضي يومه. وأمثلة كثيرة أعطاها عماد في الرواية، أنه شخصيات كيف ما نشوفوها في حياتنا العادية، معناتها اللي من الصباح حتى الليل في المقهى لا شغل، يعني الناس نجمش نسميها المتكاسلة، لكن اللي ما عنده حتى عمل في حياته إلا أنه يجلس على كرسي في المقهى ويراقب.
3: وهم هما
2: يراقب ماذا أو لماذا ولأي هدف؟ فقط لهدف المراقبة وال نجموش تسموه بالدرجة تسجيل أحوال ولا حاجة كفناك، لكن جست هو في حالة مراقبة دائمة لما يحدث من حوله.
1: عماد هل لديك إضافة؟ طبعا
3: الإضافة على اللي قالته ليلى، هما يعني هنالك إطار مكاني في الفصل الثاني، وهو المقهى الذي يتكاثر فيه المحرومون من الشغل، وهم يقعون شيئا فشيئا في براثن الاستقطاب، إما استقطاب للإرهاب، إما للمخدرات. فلو القارئ
1: أو التهريب، نعم
2: أو التهريب والتجارة الموازية،
3: خاصة نحن نتكلم على جهة يعني حدودية وفيها المظاهر هذه، فالقارئ في وهو يسترسل في الرواية في كل مرة وكأنه يخطف أو يصطفى واحد من هؤلاء المعطلون ويدخل في مربع معين.
1: نعم. رواية أيضا من جهة أخرى عماد، ونحن طبعا نحتفي بهذا العمل الأول في حدائق السرد، فيه إذن ثنائية من جهة أخرى، هذه التسجيلية التي حاولت أن تسجل فيها ما وقع إذن ما بعد الثورة التونسية من تلك المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والشعارات التي كانت ترفع، ومن جهة ثانية رصدت إذن مظاهر التهريب وشيوعها في المجتمع، المخدرات، الإرهاب إلى غير ذلك. هذا تسجيل، لكن هناك نزعة ثانية هي طبعا إضافة الخيالي، وهو التخييل. والتخييل إذن كان حاضرا بقوة من خلال النسيج الذي حضر ما بين شخصيات داخل الرواية.
3: الأرشفة كما سميتها أنت، أنت قلت تسجيلية، هي الأرشفة لما بعد الثورة. يقال دائما رواية الحرب يجب أن تكتب بعد سنوات كثيرة من الحرب، فأنا أعتقد 8 سنوات فصلتنا عن تاريخ، مش 8 سنوات، احنا اليوم عنا نحكي على 15 عام بعد الثورة، 16 عام، فهي مدة كافية لكي نؤرشف فنيا وروائيا لكل واحد كيفاش يسميها، الانتقال الديمقراطية، الثورة، الانتفاضة. فيجب على يعني عمل يحاول أن يؤرشف أو يصور تلك اللحظة ما بعد الثورة، يجب أن يبتعد عنها قليلا في
1: مسافة معينة،
3: في مسافة، فلكي يعبر عنها بسوى بالاحتفاء أو بالمرارة مثل الرواية اللي نتناولها اليوم.
1: والتأمل أيضا. نعم
3: طبعا. فالأرشفة هذه مهمة جدا، شرط كما قلنا أن تبتعد في المسافة عن الحدث، وللقارئ أن يحكم هل أنصفنا تلك التجربة
1: أم لا. ليلى، هيا باش ناخذ رأي ليلى.
2: أنك تكتب بعد فترة طويلة من الثورة يعطيك أكثر، نحس أنا يعطيك أكثر
1: حرية للتخيل.
2: صحيح، حرية للتخيل، لكن تكون خذيت وقتك كامل في التفكير في شنو صار بالضبط.
1: فهمت شنو صار.
2: خرجت من معمعة
3: اليومي والآني،
2: معمعة اليومي، أو من الحاجات اللي أنت كنت ربما مش فهمهم بطريقة صحيحة، لكن أنك تاخذ مسافة من الأحداث وتشوف بعين مجردة إذا كان صح التعبير، يعطيك أكثر مصداقية للي مش أنت تكتبه، وإلا تحاول تضيف عليه المخيال باش يكون أكثر صدق في الكتابة متاعك،
1: وأنه متطلبات الرواية
2: وأنه كيف القارئ يقرأ الرواية. صحيح، صار في الوقت كذا وكذا، صار أحداث هكا وهكا، معناتها بعد سنوات يكون الكلام أكثر صدق من
1: نعم.
2: من اللحظة اللي أنت، اللحظة اللي صارت فيها، صار نعم. فيها الحدث.
1: صديق المنصرم إذن عماد جيجا. عماد جيجا طبعا المنصرمون وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة، ونذكر نسأل من هو خالد خليفة. طبعا خالد خليفة من أهم الكتاب في سوريا،
2: صحيح،
1: ومن أهم الروائيين بشكل خاص، الذي ترك لنا مدونة مهمة
3: محترمة جدا،
1: محترمة جدا في مستوى الرواية في حد ذاتها، وانفتاح هذه الرواية على الدراما وعلى السينما، وخصم الدراما التلفزيه وكذلك السينما. وذكرنا نحن منذ حين يعني الموت عمل شاق، وكذلك لا سكاكين
3: في مطابخ،
1: في مطابخ المدينة، وأعمال أخرى ليلى،
2: دفاتر القربات، عنده عمل آخر خرج بعد
1: وفاته،
2: عمل جميل جدا. نعم. سيدة
1: جميل جدا أنه تحدث في الحقيقة جائزة باسم روائي توفي صغيرا في عز التجربة كما نقوله أمامه سنوات أخرى، لكن المرض وكذلك حقيقة الموت يعني جعلت، إذن قلت جميل أنه تحدث هذه الجائزة عماد،
3: يعني
1: يتشجيع على الأقل الكتاب الشبان في أعمالهم الأولى.
3: هو جميل جدا، ونحن بحاجة إلى هذا النوع من المبادرات، حتى وإن ليست يعني لا تقارع الجوائز الأخرى مثل بوكر وكتارة التي هي مهمة ماديا، وإنما حين تسمى باسم روائي كلنا يعني قرأنا له وهو مدرسة، فهو جميل جدا، خاصة في ظل خسارة بعض أو خسارة آنية لبعض الجوائز الأخرى، مثلا جائزة طيب صالح اللي هي كانت جائزة
1: متوقفة حاليا،
3: لكنها موقفة بسبب الحرب الدائرة
1: للأسف الشديد، يعني توقف جائزة طيب صالح الدولية كارثة أعتبرها إذن على الثقافة العربية. نعم أحمد،
3: ففي ظل يعني هذا عدم الاستقرار اللي تعيشه المنطقة العربية، حجب جوائز، التوقف عن جوائز أخرى لأسباب مالية، فجوائز من نوع هذا ولو مثل ما قلنا هي جائزة رمزية وجائزة اعتراف بالكتاب الشبان تبقى لها أهمية كبيرة. ويعني في تونس مثلا نأمل أحداث جوائز من نوع هذا بأسماء كتاب تونسيين تركوا أثرا، لدينا 2 جوائز في تونس تصدرها مؤسسات، لكن بحاجة إلى نوع هذا النوع من المبادرات.
1: نعم، مهم جدا أن تصل هذه الرواية المنصرمون لعماد جدة إلى القائمة القصيرة لجائزة
2: خالد خليفة.
1: خالد خليفة ليلى، شنو رأيك؟
2: إن شاء الله تمنوا الفوز لصديقنا عماد، الرواية صراحة تستحق.
1: نعم
2: تستحق، مش مجاملة لأنه عماد قاعد بحذانا اليوم، لا
1: لا أيضا لكن نحن نذكر حقيقة العمل، وأيضا
2: العمل
1: مجامل، لماذا لن يجامل الكتاب؟ نعم.
2: لا العمل جميل جدا وجيد، وإن شاء الله إن شاء الله أنه يعني ينال الجائزة
1: ويدخل إلى النشر من الباب الواسع،
2: من الباب من الباب الكبير إن شاء الله.
1: رقيقة ليلى شكرا لك، إن شاء الله نستضيفك في إصدار يعني تجربتك الأولى كتابك.
2: إن شاء الله يعيشك، شكرا. سعيدة سعيدة بالاستضافة سي محمد، وسعيدة زادة بأنه صديق عماد،
3: وأنا سنحرشك فيها إذا كان ما نشرتش من هنا أو ما خططتش الخطوة الجاية، خاطر عندي مدة.
1: لا سنحرضها الآن على نشر، وقد اقتنعت بقيمة التقييم يعني بعد نشر الكتاب الأول. عماد جيدة الكاتب التونسي الذي وصلت روايته المنصرمون إلى القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة، شكرا على ما تفضلت به وما تعمقت في قوله.
3: شكرا عيسى، وشكرا لدعمك المتواصل للثقافة وللمبدعين كهولا وشيبا وشبابا، وأنا متابع لإنتاجك سوى الإعلامي وإلا الأدبي، وكتبت عنه في المنصات التي أعمل معها، وننتظر جديدك إن شاء الله.
1: نعم شكرا مستمعينا الأعزاء، نلتقي في حصص قادمة من حدائق السرد، كونوا بخير.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار ومزيد من التألق.
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لبعض الفضاءات معنى خاص وسحر خاص وحضور خاص في العقل والوجدان والذاكرة، وعلاقة الإنسان بالأماكن لا تخلو من عجب وغرابة يمر بها أو تمر به فينسى معظمها، لكن البعض منها يظل عالقا بالنفس ذكرى تتردد وتتجدد ولا يجد إلى التخلص منها سبيلا. ألم يقل الشاعر العباسي أبو تمام فيما يشبه هذا المعنى: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. إنها عبقرية المكان كما يقول الفرنسيون استلهاما لبعض الأساطير الرومانية القديمة.

0: قطر الندى.
1: من الأماكن التي لا ينساها الإنسان المدرسة. المدرسة، نعم، وما أدراك ما المدرسة؟ المدرسة بما هي حدث مؤسس في حياة الإنسان، والمدرسة بما هي معمار وفضاء، والمدرسة بما هي علاقات وصداقات وتجارب ومغامرات، وبما هي ذكريات ووجوه وقسمات، والمدرسة بما هي مد وجزر ونجاح وإخفاق واختبار وامتحان ومكافأة وعقاب، والمدرسة بما هي قبل هذا كله وبعد هذا كله مفارقة ليس كمثلها مفارقة، ندخلها أول ما ندخلها خائفين منها مذعورين وجلين فزعين، ولا نخرج منها إلا وقد تعلقنا بها تعلقا وأحببناها ذلك الحب الذي يظل ملازما لنا مدى الحياة. وقد صور أحمد شوقي مثل هذه الحالة في قصيدة جاء فيها قوله على لسان المدرسة وهي تغري طفلا بارتيادها: أنا المدرسة، اجعلني كأم لا تمل عني ولا تفزع كمأخوذ من البيت إلى السجن، أنا المصباح للفكر، أنا المفتاح للذهن، غدا ترتع في حوشي ولا تشبع من صحني، وألقاك بإخوان يدانونك في السن وآباء أحبوك وما أنت لهم بابني.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لا شك ولا جدال في أن دخول المدرسة أول مرة هو من الأحداث المؤسسة في حياة كل فرد يتاح له أن يرتاد المدرسة. نعني بذلك الأحداث التي تجعل هذا الفرد يبدأ طوراً جديداً من أطوار حياته يختلف كلياً عما سبق، وتنفتح له فيه أبواب جديدة وآفاق أخرى، ويتشكل فيه العالم تشكلاً مغايراً. إن في الذهاب الأول إلى المدرسة نهاية وبداية، نهاية عهد الطفولة الأولى بدفئه وحنانه وسذاجته وتلقائيته والتحامه البريء بالكائنات والأشياء. نهاية عهد الصورة الكبرى فيه هي صورة الأم الحاضنة الراعية العطوف، وكذلك صورة الأب بحضوره المهيب، وصورة الإخوة والأخوات إن وجدوا، وصورة البيت بزواياه وخباياه، مع بعض ملامح العالم الخارجي القريب على نحو ما صور ذلك طه حسين أروع تصوير إذ تحدث عن طفولته في مستهل الجزء الأول من كتاب الأيام. فجأة ينتهي هذا العهد، فقد آن الأوان لذلك ودقت ساعة الالتحاق بالمدرسة، فكأنها عندئذ ولادة جديدة، وكأنه الفطام مرة أخرى. وإنها لتجربة عسيرة مريرة يعيشها كل طفل حين يرى نفسه مجبرا على الخروج من عالمه الطفولي البريء ذاك ليلتحق بالمدرسة، أو قبلها بالكتاب أو بروضة من رياض الأطفال. تجربة عسيرة مريرة يعيشها كل طفل حسب مزاجه وحسب بنيته النفسية، لكنها في جميع الحالات تجربة خوف من عالم المدرسة، ذاك الذي لا يعرف الطفل عنه شيئا، أو يعرف أنه يختلف عما ألف في طفولته الأولى الهادئة الوديعة. تظل ليلة الذهاب الأول إلى المدرسة ذكرى لا تزول، لأن الأحداث المؤسسة في حياة الإنسان لا يمحى لها أثر على مدى الأيام والسنين. تلك هي بداية حكايتنا مع المدرسة، وإنها لحكاية طويلة شيقة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن المدرسة عالم له فضاؤه المخصوص، وله معماره، وله روحه وموجته. قلب ذلك العالم مكتب المدير، فهو مركز السلطة فيه، نعني السلطة التربوية ورسالتها النبيلة. وحول مكتب المدير أو بجانبه أو أمامه قاعات التعليم، وهي بمثابة الشرايين التي تتدفق فيها أنوار المعرفة لتسري بعد ذلك في عقول الناشئة، تغرس فيهم العلم وتربيهم التربية السليمة القويمة. ولكل مدرسة ساحة هي بالنسبة إلى الأطفال فضاء الراحة من عناء الدرس، وفضاء اللهو والاستجمام واستعادة القوى لمواصلة التعلم والتحصيل. وساحة المدرسة في حد ذاتها عالم تنظم فيه العلاقات، وتعقد الصداقات، وتمارس الألعاب، وقد تصفى الحسابات تصفية طفولية بريئة فيها بداية الرغبة في إثبات الذات لدى الناشئة. وما أكثر ما تحمل ذاكرة الكبار من تلك الذكريات الحلوة اللذيذة المتصلة بحياتهم حين كانوا أطفالاً في ساحة المدرسة، ذكريات تظل تلاحقهم فيبتسمون لها حين يستحضرونها ابتسامة فيها المتعة وفيها الحنين كله إلى المدرسة وإلى أيامها السعيدة.

0: قطر الندى.
1: إن حكاية المدرسة طويلة شيقة كما قلنا، ما كنا نعرفها قبل الذهاب إلى المدرسة، لكننا سرعان ما نصبح غير قادرين على نسيانها بعد أن تعرفنا عليها وألفناها في ذلك المكان الساحر العجيب. وجوه المعلمين والمعلمات بجدهم وحزمهم قد يتفاوتون من جهة الصرامة واللين، لكنهم متساوون جميعا من جهة التفاني في أداء مهمتهم الشاقة، مهمة التربية والتعليم، وهي عندهم أمانة ورسالة. تنطبع وجوه المعلمين والمعلمات في أذهان الأطفال الطرية الغضة، وترتسم فيها قسماتهم وملامحهم، فإذا الأطفال بهم متعلقون، وإذا كل واحد منهم أو واحدة عند التلاميذ بمثابة الأب أو الأم، ويظل الأطفال يحبون من علمهم أو علمتهم، ويهابونه أو يهابونها حتى بعد أن يتقدم بهم العمر وتجري بهم السنوات والأعوام. إنها المدرسة الفضاء الأول الذي نتعلم فيه الوفاء والاعتراف بالجميل لمن أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة.

0: قطر الندى.
1: تزدحم الذكريات حين نذكر المدرسة، وتتداخل الصور، بعضها غائم بفعل الزمن، وبعضها الآخر واضح بين جلي كأنه حدث بالأمس القريب. فهذه صورة قاعة الدرس، وهذه المقاعد موزعة داخلها مكتظة في معظم الأحيان، وهؤلاء الرفاق والرفيقات يخلق لهم وجودهم داخل القاعة ما يشبه صلة النسب أو الرباط الأسري، فهم أبناء ذلك القسم وبناته، تنعقد بينهم العلاقات على هذا الأساس، وقد تشوبها الشائبات أحياناً، وقد تفسدها الخصومات البريئة أيضاً، لكنها تظل علاقات دائمة يرتقي بعضها في بعض الحالات إلى صداقة متينة، بل إلى أخوة تمتد إلى بقية مراحل الحياة. ومن منا لا يشعر بسعادة غامرة حين يتحدث عن شخص فيقول إنه رفيق الدراسة أو رفيق القسم أو الفصل، ترجمة للعبارة الفرنسية المعروفة.

0: قطر الندى.
1: من الوجوه التي نكتشفها في فضاء المدرسة أول عهدنا بها وجه الحارس، وله دور وأي دور، وحضور وأي حضور، وتأثير وأي تأثير في حياة التلاميذ داخل المدرسة وأحيانا خارجها. هذا حين يكون للمدرسة حارس بطبيعة الحال، عندئذ يكون هذا الحارس جزءا من السلطة التربوية، فهو امتداد لإدارة المدرسة على نحو ما، لكنه أقرب منها إلى التلاميذ وأكثر معرفة بعالمهم بما فيه من الأسرار والمغامرات والتجارب، وهو أيضا قريب من الأسر والأولياء. عادة ما يكون الحارس مزيجا من الحزم والطيبة والصرامة واللطف أيا كان الأمر، فله في المدرسة شأنه ومقامه ودوره وتأثيره، ولا ينسى الأطفال حارس مدرستهم حتى حين يكبرون، بل يذكرونه كما يذكرونها، ذكرى حب وحنين.

0: لفضاء إيقاعة الدرس رونقه وجماله رغم بساطة التجهيزات والمعدات في معظم الأحيان، تشهد على ذلك الجدران المغطاة باللوحات والمعلقات والحكم والعبر والنصائح والتوجيهات، وبعضها من إنتاج التلاميذ أنفسهم. عالم ساحر بحق هي قاعة الدرس، وقد نظمت تنظيما له ما له من الدلالة. صدرها مكتب المعلم، وقد على مصطبة وعلى الجدار المقابل للتلاميذ أثبتت سبورة العلم والمعرفة الشاهدة على تدرج الأطفال في الدراسة، وإلى جانب مكتب المعلم خزانته، وهي مستودع الوثائق والأسرار وما يحتاجه المعلم من الأدوات، ينظر إليها التلاميذ دائما على أنها جزء من سلطة المعلم وهيبته.
1: قطر الندى.
0: في المدرسة يتعود الطفل على صعوبات الحياة ومحنها، فالامتحان تجربة مخيفة تثير في النفس ما تثير من مشاعر الرهبة والإشفاق، فقد يكون الامتحان عسيراً على الأقل في نظر التلاميذ، وقد يكون سبباً في الفشل والإخفاق، لذلك لا بد من التهيؤ له والاستعداد، ولا بد من الحيطة والحذر، ولا يكون ذلك إلا بالمراجعة والمواظبة والفهم والاستيعاب. تلك هي شروط النجاح في الامتحان، فإن تحقق فهي ساعة فرح وسعادة يعيشها الطفل كما تعيشها معه الأسرة. أيا كان الأمر، فامتحان المدرسة تمرين للتعود على مجابهة العراقيل والصعاب في مدرسة الحياة الكبرى. وفي تصوير مثل هذا المعنى يقول بعض الشعراء: على جدران مدرستي رسمت طريقي الدامي، وعلقت المنى قدرا على أبواب أيامي، سأركض خلف أحلامي ويركض خلفي القدر، أنا المهزوم في أمسي ولكني سأنتصر. هكذا هي المدرسة، باب خلاص ومعبر إلى النصر والفلاح.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن عفا وأصلح فأجره على الله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

محمد محمد حبيبي الممجد، محمد محمد حبيبي الممجد، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري أحب.

وأورثته بعد موتي لأهلي، فلا عذر لي إن رضيت بجهلي، وأورثته

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: 26 دقيقة بعد السادسة صباحا. سيدتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.
3: بعد قليل تستمعون إلى في حضرة سيدة الصباح، أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: نور على نور.
2: كالعادة ككل يوم ثلاثاء مع الدكتورة خولة العبدلي. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
3: يومك طيب مبارك، نهارك زين، نهارك طيب سي محمد.
2: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بجميع مستمعينا ومستمعاتنا الأفاضل عبر أثير إذاعة تونس الثقافية في هذا اليوم المبارك. ومع شروق شمس العودة المدرسية والجامعية يتدفق آلاف التلاميذ والطلبة، أي أكثر من مليوني، وتخفق قلوب الآباء والأمهات أملا ورجاء، وتتفتح أبواب الصروح العلمية في كل شبر من خضرائنا العزيزة، تستقبل أبناءنا فهنيئا لهم بهذه العودة الكريمة. طبتم وطاب ممشاكم إن شاء الله، وكان السعي والفلاح نجاحكم بإذن الله. إنها ليست مجرد بداية سنة دراسية أو جامعية جديدة، بل هي محطة تجديد للعهد مع النور، وفرصة لبعث الهمم واستنهاض العزائم. ولعل خير ما نبدأ به حديثنا ونستنير به في هذا اليوم المبارك هو قول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. إنها آية عظيمة تضع للوجود الإنساني ميزانه الحقيقي، ميزان لا يقاس بالمال ولا بالجاه، بل بالإيمان والعلم النافع. ولم يقرن الله سبحانه وتعالى عبادة بالاستزادة منها كما قرن العلم، فقال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. وجاءت السنة المطهرة لتؤكد هذه القيمة العظيمة، حيث يقول نبينا الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد أدرك الصحابة الكرام والأئمة الأعلام هذا المعنى الجليل، فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد أثر عنه أنه قال: العلم خير من المال، والعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على النفقة. ولكن هل كل علم يرفع به صاحبه؟ إن العلم يا كرام لا يؤتي أكله ولا يتحول إلى قوة فاعلة في المجتمع إلا إذا اقترن بالعمل وزانته الأخلاق. فالعلم كما يقال: فالعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وإذا تجرد العلم من الأخلاق الفاضلة أضحى أداة للهدم بدل البناء. فالأخلاق أحبة الأكارم هي التي تهذب المعرفة، وتوجه الطبيب ليكون رحيما، والمهندس ليكون أمينا، والمعلم ليكون مربيا قبل أن يكون ملقنا. ومتى اجتمع العلم النافع أحبتي مع العمل الصالح والخلق الرفيع صلح الفرد واستقام المجتمع، ونهضت بلادنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين إلى آفاق الريادة والتقدم. أحبتي الأكارم، في طلب العلم شروط لا بد أن نراعيها وأن نخلص فيها. أولا إخلاص النية، وأن يكون الطلب ابتغاء وجه الله ورفع الجهل عن النفس ونفع الخلق، لا للممارات عفوا ولا للمباهات. ويجب أن نقرن العلم بالعمل كما قلنا، فالعلم شجرة والعمل ثمرتها، ولا ينتفع بعلم يظل حبيس الأوراق دون أن يترجم إلى خلق وسلوك ونفع، ولكن يزدان بالتواضع والأدب، أدب الطالب مع معلمه واستشعار بركة التلقي. فالعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي كما يقال، ولا بد مع العلم والتواضع لا بد من الصبر والملازمة. فالعلم طريق طويل يحتاج إلى التدرج والمواظبة وطول النفس والصبر على الصعاب. ولنقدم اليوم في هذه الفقرة الكريمة نصائح لأبنائنا التلاميذ والطلبة، فأقول استفتحوا يومكم دائما بالذكر، اجعلوا بداية يومكم الدراسي معية مع الله، فمن أشرقت بدايته بالذكر أشرقت نهايته بالتوفيق والنفع. طهروا قلوبكم ليحل فيها النور، العلم نور من الله، ونور الله لا يهدى لقلب أرهقته الشواغل والمعاصي، واستعينوا بالطهارة والتقوى. اعلموا أنكم في جهاد شريف، فكل خطوة تخطونها نحو مقاعد الدفع هي تسبيح وسعي في سبيل الله، تخفف عنكم عفوا التعب وتبارك في أوقاتكم. بروا آباءكم وأساتذتكم، وهذه أهم نصيحة أحبتي الأكارم، دعوة صادقة من والد أو أم ونظرة رضا من معلم مخلص تفتح لكم مغاليق الفهم وتيسر عسير المسائل. وأخيرا استودعوا الله ما تتعلمون، قولوا في أعقاب دروسكم اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده إلي عند حاجتي إليه، فإن الله أحبتي الأكارم لا يضيع ودائعه. وفي ختام هذه المداخلة أدعوكم جميعا أحبتي الأكارم أن نرفع أكف البراعة إلى رب السماوات والأرض بدعاء يثلج الصدور ويحيي النفوس. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا العلم مع العمل، والعمل مع الحلم، والحلم مع الأخلاق الكريمة. اللهم بارك في أبنائنا وبناتنا في هذه السنة الدراسية الجديدة، اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم فهم النبيين وحفظ المرسلين، واجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم، معلين راية الحق وبناة للوطن. اللهم زين عقولهم بالعلم وقلوبهم بالإيمان وجوارحهم بالتقوى والأخلاق الحسنة. اللهم اشدد أزر معلميهم وأساتذتهم ومربيهم، واجزهم عنا وعن أبنائنا خير الجزاء. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونور به بصائرنا، واهدي به أحوالنا، واجمع به شملنا على ما تحب وترضى. اللهم ارحم مشائخنا وعلماءنا وكل من علمنا آية أو حرفا، واجمعنا بمعلم الأمة على الحوض المورود، وارزقنا شفاعته يا عظيم الجود. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا في هذه الدنيا كدا. اللهم انزل على بلدنا تونس الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم إخواننا في غزة وفي فلسطين، ونسألك النصر والتمكين على أعداء الدين في كل أقطار العالم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، إلى أن ألقاكم أحبتي الأكارم على خير دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا للدكتورة خولة العبدلي، كنت معنا في فقرة نور على نور. أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية السعلين، تشير إلى 6:55 طريق السلام للجميع، وعودة ميمونة مباركة لأبنائنا وبناتنا بمناسبة العودة المدرسية. إن شاء الله بداية سنة دراسية موفقة للجميع يا رب.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: توانسة،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
14: مكتبة الثقافية.
15: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم دار الباشا للأديب حسن نصر، نشرت أول طبعة للرواية عام 1994. أما الطبعة الأحدث فقد صدرت عام 2010 عن دار الجنوب للنشر ضمن سلسلة عيون المعاصرة التي كان يشرف عليها أستاذ الأجيال توفيق بكر. تعرض الرواية شخصية مرتضى الشامخ الذي ترك حي دار الباشا بعد حصول طلاق بين أبيه وأمه، ظل فترة مع أمه، ولأنها ستتزوج من جديد انتقل إلى منزل أبيه الذي كان قاسيا معه. اشتغل في عدة مهن كصنع الشاشية والخياطة، ورغب في الالتحاق بالجندية لكن رفض مطلبه. ما عاشه مع هذه الطفولة الصعبة إضافة إلى عدم تأقلمه مع واقعه جعله يهرب من حي دار الباشا إلى موريتانيا. يعود مرتضى الشامخ كهلا إلى دار الباشا بعد غياب 40 سنة، فتعود به ذاكرته لفصول حياته في دار الباشا قبل هروبه منها في سن الشباب. فمن مرتضى الطفل الذي أجبر على ترك والدته ليعيش مع والده وجدته، مرورا بمرتضى الفتى الذي تلقى تعليما دينيا ملأه بقوة روحية جعلته يصمد أمام الهزات، إلى مرتضى الشاب العاشق لشامة والثائر الذي يقرر الرحيل بحثا عن الحرية. ومع هذه الفصول من حياة مرتضى يخرج بنا الكاتب من الإطار الضيق إلى الإطار التاريخي، مستحضرا مأساة قرية تازركة زمن الاستعمار الفرنسي ونضال أبا الشعب المنصف باي وصموده، فيحاكي التاريخ رمز المقاومة والطوق للحرية. واقع مرتضى يعود مرتضى بعد ذلك أو بعد رحلة بحث عن الذات ليجد دار الباشا آلت إلى خراب فيقرر ترميمها. وهنا سؤال، من سيرمم من؟ لماذا يرممها وهو الذي غادرها هاربا منها؟ ومن هي دار الباشا؟ أسلوب حسن نصر سردي سلس وعميق، روح بين الخطاب الروائي والخطاب التاريخي، بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الدارجة، بين الشعر الفصيح والشعر الشعبي والصوفي. دار الباشا في ظاهرها عودة لمنزل الآباء والأجداد، وفي باطنها بحث في الماضي عن الذات وعن الهوية وعن المستقبل أيضا، فلا مستقبل دون ماض ولا قيمة للماضي والحاضر دون هوية. يقول الدكتور محمد القاضي من نص تقديم الرواية المعنون بهذه دار الباشا، فأين مفاتيحها؟ ليست دار الباشا تاريخا ولا هي رواية، إنها منزلة بين المنزلتين. أما المنطقة الوسطى التي نراها بها ألياق فهي أدب السيرة الذاتية، والرأي عندنا أن هذا النص رواية سيرة ذاتية. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
14: مكتبة الثقافية.
2: تونس الثقافية،
12: صوت إرادة الحياة.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: 37 دقيقة، أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية. الفقرة الموالية في هذا الصباح في برنامج أغاني الحياة، حديث الصباح ككل يوم ثلاثاء مع الأستاذ محمد رياض القهوجي. صباح الخير أستاذ محمد رياض.
2: صباح الخير سي محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم 15 سبتمبر هي ككل سنة ذكرى عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لطلب العلم، وما أدراكم ما طلب العلم. فلابد أن نتحدث قليلا ونبارك هذا اليوم الذي هو يوم تاريخي ككل سنة. فالعلم نوه به القرآن ورفع الله من شأن العلم ومن شأن العلماء. ففي القرآن الكريم يقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإنسان مطالب أن يتعلم، فالله يقول: وقل ربي زدني علما. حتى أن الله سبحانه وتعالى لم يسوي بين الجاهل والعالم، فقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونحن كبلد إسلامي نتذكر أول آية نزلت في القرآن تدعو إلى التعلم، تدعو إلى القراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والآيات كثيرة في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وبمناسبة هذا اليوم، يوم العودة المدرسية، لابد أن نوصي أبناءنا التلاميذ سواء في الابتدائي أو في الثانوي بالكثير من الوصايا. وأهم هذه الوصايا في هذا اليوم هي احترام المربي، وذاك هو الأساس، أن يحترم المربي وأن يصبر على المربي، لأن العلم لن ينال هكذا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. ورحم الله الشاعر إذ يقول: اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوب العلم في نفراتي، ومن لم يذق مر التعلم ساعة فزرع ذل الجهل طول حياتي، ومن فاته التعليم وقت شبابي فكبر عليه أربع لوفاتي، وذات العلم والله بالعلم والتقى إذا لم يكون الاعتبار لذاته. ففي هذا المقام كذلك لا يجب أن ننسى مقالة أو الأبيات التي تنسب لعلي بن أبي طالب، وهي روعة في رفع شأن العلم. ماذا يقول؟ ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تحش حيا أبي أبدا، الناس بموتى وأهل العلم أحياء. فالعلم له شرف كبير والموضوع يطول فيه، فالعلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والجرف. كذلك في هذا المقال لا ننسى قصة أسد بن الفرات لما ولى زيادة الله أسدا على الغزاة وعدم عليه في ذلك. قال ماذا قال؟ قال: أصلح الله الأمير من بعد القضاء والنظر في الحلال والحرام، تعزلني وتوليني الإمارة. قال له زيادة الله: إني لم أعزلك عن القضاء وقد وليتك الإمارة، وهي أشرف من القضاء، وأبقيت لك اسم القضاء، فأنت قاض أمير. فخرج أسد على ذلك ولم يجتمع لأحد، الولاية والقضاء ببلد إفريقيا إلا أسد، فخرج ومعه من جيشه 10,000 رجل، وذكر أنه لما خرج على الجيش متوجها إلى سوسة هو يسكن القيروان ليركب منها إلى صقلية، خرج معه وجوه أهل العلم ووجوه الناس، وأمر زيادة الله أن لا يبقى أحد من رجاله إلا خرج لتشييعه، فركب أسد في جمع عظيم، فلما رأى جمع الناس بين يديه وخلفه ويمينه وشماله، وقد صهرت الخيول وضربت الطيول طبول ونشرت البنود، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال معشر الناس، والله ما ولي لي أب ولا جد ولا يترقت، وما رأى أحد من سلفي هذا قط، وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام، فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، وكابدوا عليه واصبروا على شدته، فإنكم لن تنالون به الدنيا والآخرة. هذه روعة من روعات جريمة أسد بن الفرات. ونحن بهذه المناسبة ندعو أبناءنا التلاميذ إلى التعلم وإلى الانضباط وإلى الاهتمام بالأستاذ فيما يقول، كذلك ندعو المربين الفضلاء إلى الاهتمام بتقديم معلومات التلاميذ والصبر عليهم نوعا ما، لأن علي بن أبي طالب يقول فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعلى أبنائنا، وأن يفتح بصيرتهم، وأن يعينهم على فهم دروسهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا تونس وسائر بلاد المسلمين آمينة هنية، آمين آمين. والصلاة الدائمة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا للأستاذ محمد رياض القهواجي، كنت معنا في فقرة حديث الصباح. لقانا متواصل دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة.

0: يا ملا عيونك حيلة خلت روحي واجية وعليلة.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: أغاني الحياة.

0: صحتنا اليوم مع الدكتور المهدي الشادلي، طبيب مختص في طب وجراحة العيون. دكتور المهدي الشادلي، صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور سي محمد، شكرا.
0: ديما في فصل الخريف نفرحوا بعد فصل الصيف والارتفاع الكبير في الحرارة، خاصة حرارة هذا الصيف اللي كانت قوية ما استحملناهاش، ولكن ديما هالمرور إلى فصل الخريف في بداياته ديما فما برشا أمراض تظهر أو تتخبى طوال الصيف، تظهر مع بداية فصل الخريف، خاصة اللي تمس العين.
1: هو خاصة اللي يمس العين في تقلبات الطقس ومع فصل الخريف هو الكونجونكتيفيت أليرجيك، يعني الحساسية. لكن الفترة الأخيرة لاحظنا ارتفاع في عدد حالات التهاب الملتحمة، هي الكونجونكتيفيت، وخاصة الالتهابات الفيروسية. واللي يميز الفترة هذه هو أنه المرض ينتقل بسرعة كبيرة من شخص إلى آخر. دونك الكونجونكتيفيت هي التهاب يصيب الغشاء اللي يغطي الجزء الأبيض متاع العين والجهة الداخلية للجفون. في الفترة الأخيرة لاحظنا ارتفاع واضح في عدد
0: واللي سمحني دكتور تسبب العدوى. هي
1: العدوى بسهولة تنتقل بسهولة عن طريق اليد، خاصة إذا شخص مس ولا حك عينه وبعد سلم على شخص بيده ولا مس شخفاس ولا حاجات مشتركة. لذلك علاش إذا حد في العائلة مرض ولا حاجة يلزم نكونوا حذرين برشا باش ما ينقلش المرض لبقية أفراد العائلة. يعني مثلا في الدار إذا شخص مصاب وما يغسلش يديه بانتظام مثال، راهو ينجم بسهولة ينقل العدوى لبقية أفراد العائلة. وهذا نفس الشيء ينطبق على أماكن العمل والأماكن اللي فيها احتكاك كبير بين الناس، وينطبق زادة على المدارس.
0: الأسباب دكتور،
1: الأسباب
0: يعني عندها كما قلنا عندها علاقة بالطقس،
1: هذايا
0: ما عندهاش علاقة بالطقس،
1: هذايا التهاب
0: فيروسي.
1: واللي ينتقل ينتشر بسرعة كبيرة من شخص إلى آخر،
0: يعني سريع العدوى.
1: الأعراض اللي لازم ننتبهوا لها هي أنه عادة المريض يحس بحمرار في العين، عينه دمع برشا، عينه تحرق، إحساس كي مرمل في العين، ساعات ينفوتوفوبي يعني حساسية كبيرة للضوء، وفي برشا حالات تبدأ الإصابة في عين واحدة ومن بعد بنهار ولا نهارين تتعدل العين الثانية. ساعات تبدأ فما إفرازات على دي سيكريسيون، أما في الكونجونكتيفيت فيغال تبدأ الإفرازات هذه شفافة ولا مائية، على عكس الالتهابات البكتيرية اللي تكون فيها الإفرازات كثيفة ولونها مستصفر ولا مستخفر. وفي أغلب الحالات الكونجونكتيفيت فيغال ما تسببش مضاعفات خطيرة، لكن ما يعنيش أن نستهينوا بها، على خاطر ساعات الفيروس ينجم يمس القرنية ولا يسبب حساسية قوية للضوء ولا تشوش في الرؤية، هوني يلزم فحص عند طبيب العيون. دونك أهم حاجة هوني هي الوقاية من العدوى، يلزم نغسل يدينا ريغوليرمون، نتجنبوا مسين ولا حكين العينين، ما نستعملوش نفس المنشفة ولا مخدة مع شخص آخر، ما يلزمناش زادا نستعملوا نفس الفلاكون تاع قطرات العين مع
0: شخص آخر.
1: ولا بالنسبة للعلاج، في أغلب الحالات يكون علاج متاع الأعراض الموجودة، ما يلزمناش نستعملوا دي زانتيبيوتيك على خاطرها ما تعالجش الفيروس. يلزم في المريض دونك يستعمل قطرات عشوائية من غير فحص، ما يلزمناش نستعملوا قطرات زادا فيها الكورتيزون من غير وصفة متاع الطبيب، خاطر الكورتيزون في بعض الحالات ينجم يزيد يعقد المرض وإلا يخفي أعراض مهمة.
0: يعني الفحص الطبي ضروري، مش
1: ضروري يعني
0: نشري
1: باش نعرفوا اسكو بكتيري ولا فيروسي وإلا من الحساسية، باش نعرفوا، خاطر كل حاجة تتعالج ديفيرامون مش نفس العلاج.
0: يعني مش نفس أعراض الحساسية متاع العادية اللي يعني بعد كل طقس
1: يشبه، لكن تبدا بروتال
0: تشبه لها،
1: تبدا فيغال، تبدا فيغال تبدا بروتال اكثر يعني اقوى. وبالنسبه للعدوى، الشخص المصاب ينجم ينقل العدوى خاصه خلال الفتره اللي تكون فيها الاعراض واضحه. لذلك علاش خلال الفتره ذيك ماذا بيه الواحد يتجنب الاحتكاك المباشر بالناس على قد ما ينجم يعني.
0: سمح لي دكتور، يعني أعراضها منذ البداية واضحة ولا تتطور مع اليوم الثاني اليوم الثالث ينجم يكون؟
1: هو من الأول تبدأ يعني. شوية بشوية تقدم، لكن جنرال ما يحس مع طلعين تبدا حمراء
0: عينيه تمام. اللي يصاب بالعدوى يعني باش ياخذ احتياطاته في النهار لون مش ظاهر،
1: ينجم يبدا بوختور الفيروس وما يفيقش بروحه، وبعد بنهار معناها يبداو الاعراض، معناتها النهار هذاك ينجم يبدا يعدي وما يفيقش بروحه.
0: يعني اليوم الثاني يبدا يعدي
1: هاي،
0: خاصة أطفالنا الصغار دكتور، يعني يقرأوا مع العودة المدرسية إن شاء الله عودة مباركة بالتوفيق والنجاح لبناتنا وأبنانا في المدارس والمعاهد والعدديات والكليات. أكيد أنه الاحتياط والوقاية تكون خير من العلاج. أبرز قلت أنت بنغسل يدينا وإلى غير ذلك باش نقي أنفسنا من العدوى هذه. فما أمراض أخرى دكتور تتزامن مع دخول فصل الصيف اللي تصيب العين، خاصة في فصل الخريف اللي تصيب العين؟
1: هو خاصة الحساسية، ما كل عبد كيفاش بدنه، كل عبد عنده حساسية وإلا لا، وتختلف الأعراض.

0: هذاك علاش ما لازمناش نستهين معناتها نقولوا عين حمراء وكهو نتعداو ولا حساسيه ونتعداو، تنجم تكون معناتها ينجم يكون التهاب فيروسي وليو دو الحساسيه. دونك لازم الفحص اوبليغاتوار دو بريفيرونس باش واحد يبدا متمان ويعرف اش عنده وياخذ الدواء المناسب.
1: يعني الفحص باش نشخصوا المرض بدقه. نعم. شكرا دكتور المهدي الشادلي المختص في طب وجراحة العيون، كنت معنا في برنامج أغاني الحياة فقرة صحتنا. إلى اللقاء، يومك أسعد الأيام.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027 أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
4: توانسة،
5: فيلوسوفيا،
3: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
6: لغة العالم،
7: عيون الكلام،
8: على صعيد الرفض،
3: جرائد من العالم،
9: حديث السينما،
10: أرخبيل المسرح،
11: عربي أنا،
12: عربي أنا.
13: الثقافة الإيكولوجية،
3: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
3: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
3: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاماً
3: من الإبداع،
2: من الحوار،
3: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: بيئتنا.
1: صباح الخير زميلتي مبروكة خضير.
2: صباح النور محمد تحريك وتحية كل مستمعينا في إذاعة تونس الثقافية، وموعد آخر مع الثقافة البيئية، وإن شاء الله كل عام والعائلات التونسية بخير. اليوم العودة المدرسية إن شاء الله بنجاح والتوفيق،
1: وإن
2: شاء الله ربي برشا برشا تربية على البيئة زادة في مدرسنا. وطبعا التربية على البيئة تمر عبر نشر المعلومة. مش نبدأ بمجموعة من الحقائق محمد. في المونستير في عام 2026 شفنا فيديو، خلينا نقوله فيديو مؤلم جدا، يوثق مجموعة من الأشخاص فيها 7 من الناس قاعدين يعذبوا في كلب وطعنوه بالسكين وذبحوه. القضية هذه أثارت برشا يعني دباء على وسائل التواصل الاجتماعي،
1: برشا جدل.
2: نعم
1: برشا جدل أثارت،
2: برشا جدل بالضبط، لأنها كانت مقاطع متاع فيديو صادمة جدا لتعذيب القطط. أيضا الحيوانات اللي هي قاعدة تتعذب هالنهارين في وسائل التواصل الاجتماعي، كان فما صور مؤلمة جدا لحشيك بهيمة تم سحلها وتكركيرها، وتسبب لها ذلك في جروح بليغة في الجسد متاعها. في قبلي مؤخرا توا منذ أيام قليلة شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي ذيب مكتف ومعذب ومعروض للبيع، والحادثة هذه أيضا أثارت الكثير من الجدل. في كل أسبوع في المنصف باي نشوف مجموعة من الحيوانات اللي هي معروضة للبيع، وأحيانا حيوانات منها يعني حيوانات أيلة للانقراض. علاش نحكي في الحوادث هذوما وغيرها من الحوادث في الحقيقة، يعني تعذيب الكلاب، تعذيب القطط، تعذيب الحمير في كل مكان. اليوم للأسف جزء من التعديات الخطيرة والعنف هذية فيه علاقة مباشرة بحياتنا اليومية. المسألة ما هيش تعذيب حيوان في تونس فقط، بل إنه تعذيب يكشف علاقتنا خلينا نقوله السيئة بالبيئة متاعنا وبالصحة العامة وإدارة المدن وبالتنوع البيولوجي. شنو هو معناها تعذب حيوان؟ معناها تضرب وتعذب بشكل متعمد، معناها تجوع الحيوان وتعطشه وتخلي الحيوانات في ظروف قاسية، معناها انك تربط الحيوان وإلا تحبسه في أماكن ضيقة وما هيش ملائمة. شنو معناها تعذيب حيوان؟ معناها إنك تتخلى عن الحيوانات المنزلية متاعك، خاصة ربما نحكيهوني عن الكلاب والقطط، وتخليها في الشوارع في أماكن ربما يصعب عليها إنها تعيش فيها. شنو معناها تعذيب الحيوان؟ معناها إنك تتعامل بشكل عنيف مع الحيوانات الضالة. تحكيهوني مثلا على الكلاب السائبة عفوا، وشفنا في أكثر من مناسبة أنه الإنسان هو اللي يتهجم على الكلاب هذية، وبالتالي تكون حتى التبعات خطيرة جدا. شنو معناها تعذب الحيوان؟ معناها تقتل بشكل عشوائي وغير منظم الحيوانات الضالة هذية، معناها أنك أنت تخليها في ظروف متاع النقل وأسواق ومسالخ ما فيهاش احترام للحيوان هذيك، معناها انك تستغل الحيوانات هذيك والا تخليها مجال متاع فرجة، معناها تعمل بها ممارسات اللي هي كأنها فرجة للآخرين. نحكي هوني على تناطح الأكباش، نحكيه على الثيران وصراع الثيران، نحكيه على صراع الدياكة وغيرها من المنافسات اللي نشوفوا فيها اعتداء على الحيوانات بكل أصنافها. علاش يصير هذايا؟ لأنه للأسف يا محمد اليوم ما عندناش ثقافة التعامل مع الحيوان باعتباره كائن، باعتباره ربما جزء من المنظومة، جزء من المشكلة. إنه الحيوان اليوم ننظروا له كأنه ملكيتنا الخاصة، كأنه أداة، ما هوش كائن حي عنده احتياجات بيولوجية وعنده سلوكات وعنده يعني خصوصيات يلزم نتعاملوا معها، نغزروا للحيوان كأنه ملكك، تنجم تشريه وتنجم تبيعه وكأنه معناها شيء ماهوش نفس، ماهوش حياة. التخلي على حيواناتنا المنزلية اليوم، فما برشا ناس يشريوا الكلب ولا يشريوا القطوس، يعديوا به ربما فترة معينة ثم يتخلوا عليه في أماكن ربما ماهيش مؤهلة باش يكون في وسطها، وهكاك تتحولك المشكلة اللي بدأت بقرار فردي المشكلة بيئية وصحية واجتماعية. فما مسألة أخرى مهمة جدا، وهذه مسألة حقيقة يعني مشكلة عويصة جدا، النفايات اللي قاعدة تغذي في ظاهرة الحيوانات الضالة اليوم، وجود كميات كبيرة من النفايات العضوية من مصادر الطعام المكشوفة، هذاك ينجم يوفر غذاء للكلاب والقطط الضالة، ليش ربما النفايات تخلي المسألة تكبر وتولي تخوف، وهذاك علاش محتاجين التخطيط الحضري، محتاجين السلوك سكان واعيين، محتاجين للتعقيم للتلقيح لتحمل المسؤولية القانونية. صدقني مشيت لتركيا، تلقى ساعات بجنبك وانت ماشية في الشارع كلب ينجم يكون معناها في حجم بهيم، ولا ينجم يكون في حجم بغلة، ولكن نلقح نضيف في وزنه معناها العلامة متاع التلقيح، تمشي في الديار تلقى قدام كل دار معناها أكل وماء للحيوانات هذية، وبالتالي فما عناية. اليوم وين تبدأ الخطورة في اللي قاعدين نحكيو فيه؟ اليوم الخطورة تبدأ في أنه فما أمراض مشتركة ما بين الإنسان والحيوان، وربما أبرز مثال على هذا هو داء الكلب اللي قاعدين كل عام نحكيه عليه. اليوم منظمة الصحة العالمية تعتبر أنه داء الكلب قضية صحة عامة. اليوم في تونس رانا سجلنا في 2024 10 وفيات بداء الكلب، وربما نقصت شوية في 2025 سجلنا 8 حالات، ومحتاجين انه احنا نكسو الرقابة نتاعنا، لانه المشكلة مش في الحيوان في حد ذاته، المشكلة في انه فما غياب نتاع منظومة متكاملة لإدارة الحيوانات وتلقيحها ومراقبتها، وبالتالي نحن اليوم محتاجين الى انه نراقب الحيوانات هذية ونحاولوا انه احنا نهتموا بها. الخطورة تبدأ أنه الحيوانات الضالة هذيك هي جزء من حلقة ما بين البيئة والإنسان، لأنه مكب متاع نفايات في حي سكني يعتبر معناها يعني جزء أو بالأكل غذاء للكلاب الضالة، وهكيك تولي هكا الأمراض تنتقل من الملوثات للحيوان ومنها للإنسان، وهذايا اللي نعبروا عليه اليوم بمفهوم وان هيلث. اليوم معناها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية للصحة تحكي عن المفهوم هذايا باعتبار أنه فما علاقة وثيقة جدا بين صحة الإنسان وصحة الحيوان، وبالتالي التعذيب هوني للحيوان نفسه ينجم يزيد يعمق الأزمة هذية. علاش؟ لأنه إذا تمت معناها التعدي على الحيوان بالعنف ولا بطريقة ما هيش منظمة، فإنه ما نعالجوش الجذور متاع الواحد، ما ناش قاعدين نمنعه في التكاثر، ما ناش قاعدين نعالجه في حكاية التخلي اللي حكينا عليها، ما ناش قاعدين نلقحه، ما ناش قاعدين نراقبه من الأمراض، وبالتالي اليوم فما خطر كبير. فما خطر آخر مسألة دي ما نحكيه عليها محمد هوني، وربما حكينا عليها في أكثر من مناسبة، هي التنوع البيولوجي. اليوم الحيوانات المنزلية ولا الحيوانات الضالة حتى الكلاب والقطط وغيرها رايك تدخل، وإلا حتى الخنزير، أنا من مدة قصيرة كنت في جبل بوقرنين ونشوف إنه الخنزير أربط من بوقرنين للمناطق السكنية، يلوج على الماء يلوج على الماكلة، وبالتالي ولا جزء من هيك المنظومة متاع النفايات الملقية في الطبيعة. واليوم دخول الحيوانات هذه للمناطق الطبيعية معناها يتفاعل مع العديد من الحيوانات الأخرى، ثم منافسة ما بين على الغذاء، ثم نقل للأمراض، ثم إزعاج أيضا للحياة البرية اليوم قاعدين نمارس فيه. وفي المقابل اليوم التعذيب وقتل الحيوانات راهو أخطر بكثير من أنه إحنا ربما نمارسوا ضدهم الحاجات اللي ربما حلول، خلينا نقولوا ماهيش مستدامة، حلول ماهيش قوية. هذاك علاش اليوم يلزم زادة كيف حتى المنظومة القانونية متاعنا اليوم شنو نمشي ونمشي للقنص. القنص ما هوش حل، القنص ما هوش يعني انك انت تقتل الكلب وتخليه ملوح وإلا تخلي دمياته شرتلة، وهذا شفناه في أكثر من مناسبة، إنك أنت تعمل ميزانية كاملة في وزارة الداخلية متاعك والميزانية هذه تشري بها يعني الأسلحة وتشري بها الذخيرة وتشري بها كل شيء باش أنت تعمل قنص للكلاب والسيارات والكل. علاش هذاك الكل ما يتحولش الميزانية متاع منظومة مستدامة قادرة على أنها هي تتحكم في الكلاب؟ لأنه شوف في الكلاب السائبة وغيرها أيضا من القطط السائبة اليوم فما قانون تونسي، القانون التونسي يتضمن راه أحكام تعاقب معناها بعض أشكال سوء المعاملة للحيوانات. والإطار القانوني الحالي فيه الفصل 317 من المجلة الجزائية اللي يتناول المخالفات في علاقة بالمعاملة السيئة بشكل عملي للحيوانات المنزلية، وثم أحكام أخرى زادة مرتبطة بالحيوانات. وبالتالي اليوم صمع على مستوى المنظومة القانونية، ولكن هلك نسأله المنظومة القانونية والإطار القانوني هذية زعم محين، زعم فيه الحيثيات الجديدة، زعم ياخذ بعين الاعتبار المخاطر وانتشار معناها فيديوهات مؤلمة جدا محزنة جدا تبين قديش معناها المجتمع التونسي عنيف تجاه الحيوان، والمجتمعات العنيفة تجاه الحيوان راهي مجتمعات فيها عقد، مجتمعات ماهيش سليمة، مجتمعات ما ترباتش على انه الحيوان هذاك جزء من المنظومة البيئية. وبالتالي اليوم حتى المنظومة القانونية متاعنا راهي قديمة وهي مبثوثة ومجزأة في العديد من النصوص ماهيش مجمعة، وبالتالي جزء كبير منها مازال مرتبط في جانب منه بانه اكل فكرة متاع انه نملك الحيوان وانه انا عندي الحق اني انا نعذبه وعندي الحق اني انا نتعامل معاه باسلوب معناها خطير. وبالتالي اليوم في الحقيقه محتاجين المراجعة حتى المنظومه القانونيه نتاعنا باش تولي منظومه قادره ان هي تتاقلم وتتماشى مع الحيثيات والتعديات والانتهاكات الخطيره اللي قاعده تصير للحيوانات. اللي يسمعوا فيا لهنا بربي راو اليوم ثم حتى أطباء وبياطرة وحقوقيين قاعدين يطالبوا بتطوير المنظومة هذه، واللي يسمعوا فيها ربما وتعرضوا لهجمة متاع كلاب وإلا خطر، احنا في النهاية راهو كل واحد فينا تعرض لشيء من هذا القبيل. أنا واحدة من الناس يعني ولدي في مرحلة معينة اتهجم عليه كلب وكنت معناها أمام ماراثون من التلاقيح والكل، ولكن الحل راهو ماهوش في القنص، ماهوش في القتل، ماهوش في العنف، ماهوش في انك انت تبدا متعدي تهز حجره ترميها على كلب وبعدين الكلب هذاك يهجم عليك وبعدين تولي فما مشكله اخطر واخطر. مش انك انت حيوان عندك في الدار معناها تستفيد منه وتقضي منه شورك والكل وتحرمه من الاكل والا تحرمه حتى من العنايه الطبيه، لانه اليوم راهو فما حيوانات حتى العنايه الطبيه مهمه، راهو يلزمك تلقح للحيوانات نتاعك ويلزمك تراقبها صحيا لأنه صحة الإنسان من صحة الحيوان. وبالتالي تعذيب الحيوان اليوم هذاك علاش اخترته كموضوع حبيت نقول من خلاله أنه راهو ماهوش قضية أخلاقية فقط، هو مؤشر على طريقة قاعدين نعمل فيها إدارة عقيمة للفضاء العام من نفايات من الصحة من الحياة البرية متاعنا في علاقتنا بالبيئة وكيف نتخليه على الحيوانات هذه وإلا نمارسه ضدها العنف. رانا مناش قاعدين نعالجه في المسألة، رانا قاعدين نعمقوا فيها وكيف نقتلوا الحيوان، رانا بالحق قاعدين نحطوا حد للحياة متاعه، ولكن عمرنا ما حطينا حد لما يمكن أن يسببه هذا الحيوان حتى كي نحكيه هوني على الحيوانات الضالة. واليوم في الحقيقة المشاهد اللي نشوفوها والفيديوهات اللي نشوفوها مؤلمة جدا يا محمد، مخزية جدا أحيانا. يعني أنا كي تنشوف بهيم معناها مكركر ومذلوع ومربوط وإلا حاجة، بالحق قلبك يوجع تقول وين الإحساس عند الناس اللي تعمل مثل هذه الممارسات، وعليش ما تحطش روحك كذات هكا في بلاصتك الحيوان هذيك اللي هو بكمة، اللي هو ما يتكلمش ما يعبرش ما ينجمش يقول لك رك عملت فيا رك عذبتني، ما ينجمش يشكي بيك. وبالتالي إذا ما يلقاش الإنسان اللي دافع عليه فإنه حقيقة مسألة تولي خطيرة برشا على حياتنا وعلى منظوماتنا البيئية وعلى صحتنا وعلى أخلاقنا والقيم نتاعنا، لأنه حتى على مستوى الدين والشريعة راهو فما برشا نصوص توصينا خيرا بكل الكائنات الحية على البسيطة.
1: شكرا، يعطيك الصحة الزميلة مبروك خضير، كنت معنا في فقرة بيئتنا. نصل إلى نهاية هذا اللقاء المباشر معكم، شكرا سهير زيان في هندسة هذا اللقاء المباشر معكم وفي اختياراتك الغنائية، شكرا كوثر الحجري في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات محمد بوغانمي، يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب من تجارب الفنانين التونسيين خلال الخمسينيات، لا من خلال تقديمهم بل من خلال تفكيك ما يحدث داخل أعمالهم. بعد أن رأينا في الحلقة السابقة كيف يظل الزبير التوكي قريبا من العالم المرئي مع إعادة بنائه، ننتقل اليوم إلى تجربة أخرى داخل جماعة مدرسة تونس تسير في اتجاه مختلف، تجربة الهادي التركي. نحن هنا أمام أحد أبرز رواد الحركة التشكيلية في تونس وأحد الأقطاب الأساسية داخل جماعة مدرسة تونس. ولد سنة 1922 وتكون في بدايته تكوينا أكاديميا تشخيصيا، حيث اشتغل على رسم الوجوه والطبيعة الصامتة في إطار يرتكز على التمثيل، لكن هذا المسار سيتحول بشكل جذري خاصة بعد تجربته في الولايات المتحدة سنة 1959، حيث اطلع على أعمال جاكسون بولوك ومارك روتكو، مما فتح أمامه أفقا جديدا في فهم العمل الفني. وفي هذا الإطار يبرز الهادي التركي كأحد الأصوات التي دفعت بتجربة جماعة مدرسة تونس نحو أفق آخر، حيث لم يعد السؤال ماذا نرسم بل كيف نرسم. وإذا كانت بعض التجارب الجماعة قد انطلقت من الواقع لإعادة بنائه، فأن الهادي التركي يذهب أبعد من ذلك، حيث يكاد الموضوع نفسه يتراجع. في مرحلة ثانية يتجه نحو التجريد، لكن ليس تجريدا خالصا في البداية بل تجريدا يحتفظ بإشارات خفيفة في الواقع قبل أن يتخلص منها تدريجيا. وفي أعماله اللاحقة نجد أنفسنا أمام عالم بصري مختلف، شبكات من الخطوط تتقاطع فوق مساحات لونية لتنتج اهتزازات بصرية تصبح هي موضوع العمل نفسه. هنا لا نرى مشهدا بل نختبر أثرا بصريا، فاللون لم يعد تمثيلا بل تجربة، والخط لم يعد تحديدا بل إيقاعا. وإذا انتقلنا إلى طريقة تلقي العمل، فإن المشاهد لا يطلب منه أن يتعرف بل أن ينخرط في التجربة نفسها. ولعل ما يعمق هذه التجربة هو أن هذا التجريد يرتبط بذاكرة بعيدة، إذ أشار الفنان إلى أن هذه الخطوط تحيل إلى منسج جده. وهنا نكون أمام مفارقة، عمل تجريدي لكنه يحمل أثرا عميقا للذاكرة دون أن يتحول إلى تمثيل لها. وبهذا لا يرسم الهادي التركي الهوية بل يحولها إلى إيقاع بصري. وهنا نكون أمام وجه آخر من وجوه جماعة مدرسة تونس، وجه يتجه نحو تفسير الشكل دون أن يقطع كليا مع ذاكرته. ويظل السؤال قائما، كيف يمكن للفن أن يحمل أثر الهوية دون أن يتوقف عندها؟ سنواصل الاقتراب من هذا السؤال مع تجارب أخرى لنرى كيف اختلفت المسارات وبقي الإشكال واحدا. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم. Thank you.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في الحلقة 72 من برنامج غني يا عصفور. نذكر في بداية الحلقة أننا نسعى دائما إلى إلقاء بعض الضوء على مسألة من المسائل المتعلقة بالموسيقى التونسية من حيث تاريخها ولا خصائصها الفنية، وكذلك أهم من أثروا رصيدها خلال قرن من الزمن، يعني تقريبا القرن العشرين أساسا. كما نسعى باش نوشي كل حلقة بمختارات من المقطوعات قليلة التداول في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، فننفض عنها بعض الغبار، وربما نساهم في التعريف بهالألحان اللي أكثرها إبقاء مغمور وماهوش مسموع برشا، ونزيد ونعرفه بأصحابها خاصة عند الشباب وإلا الأجيال اللي ما عاشوش فترة من فترات الموسيقى التونسية خلال القرن العشرين. واليوم باش نتحدث أساسا عن موسيقي، مغني، ملحن وحتى مؤلف كذلك بعض الأغاني، غادر هالدنيا منذ 52 عام بعد أن تربع على عرش التلحين والغناء، وكما قلت حتى نظم بعض أغانيه لفترة امتدت على أكثر من 40 سنة، وأفرزت الفترة هذه ما لا يقل عن 300 عمل بين معزوفات، أغاني في أساليب مختلفة. كثير من الأغاني ظل راسخ في ذاكرتنا الجمعية، وعدد من المطربين والمطربات قعدوا يردوا في الأغاني هذه، بل أن عدد منهم أصبحوا نجوما بفضل حسن أدائها. زعما على شكون نتحدث ونعطيتها المعطيات هذه؟ أعطيكم الجواب بعد ما نسمع إلى معزوفة لحنها من نتحدث عنه في هذه الحلقة. المعزوفة هذه اسمها تونس الجميلة، لحنها صاحبها في طبع تونسي أصيل، هو طبع الأصبهان اللي كنا حللناه في إحدى الحلقات الماضية من هذا البرنامج، وهي من المقطوعات القليلة اللي اتلحنت في هذا الطبع. إذن تونس الجميلة معزوفة موسيقية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء في هالحلقة 72 من غني عصفور اللي بديناها بمعزوفة كما كنتوا تسمعوا، وأكيد أنه عدد من الموسيقيين اتعرفوا على مولاها شكون هو اللي لحنها تونس الجميلة. نتحدث اليوم على الفنان علي الرياحي اللي تعدى على وفاته 52 عام، توفى في شهر مارس 1970، وحنا رينا باش في هالشهر هذايا نستحضروا منتخبات من أعمال الموسيقية. ونذكر اللي هو فاجأته المنية وكان يغني على ركح مسرح مدينة تونس، قتلتني من غير سلاح اللي هي كتبها يوسف الجمني ولحنها هو. وهالحلقة هذية حبيناها لمسة وفاء لروحه ومناسبة لاستعراض عدد من أغانيه اللي ما عرفتش انتشار كبير. علي الرياحي عنده برشا أغاني ردوها الناس، أغنية بيت الشعر على الرقوبة وخيرها، أما اليوم حبيت نركز على بعض الأغاني اللي ما تدولتش برشا، منها هالأغنية هذه اللي عنوانها مكحيل ترن. وأنا اخترت اليوم منتخبات علي الرياحي من الأغاني في طبع تونسي. نعرف علي الرياحي لحن في التونسي في الشرقي، وكذلك لحن في يعني مزج بين التونسي والشرقي، سواء من حيث الكلمة أو من حيث الألحان أو من حيث الإيقاع. طبع اللي تشترك فيه أغلب الأغاني اللي اقترحناها اليوم، أغلبها قلت هو المزموم، وفيها استعمال لإيقاع تونسي شعبي اسمه السعداوي اللي نلقاوه كثير الاستعمال في ألحان علي الرياحي. نبدأ بالأغنية هذه المكحيل ترن، كلمات وألحان وغناء علي الرياحي.

كانت هذه أغنية من الأغاني اللي لحنها علي الرياحي مكحيل ترن، قلت مش مسموعة برشا وهي في طبع المزموم. نذكر بما كتبه علي الرياحي عن مسيرته الفنية في مذكرات القيتها بخط يده، يقول فيها اللي هو قراه في العطارين وفي الخلدونية وفي مكتب خير الدين، وبعد اتنقل لليسي كارنو وخرج قبل البكالوريا بعام، وبدأ يغني للسيد درويش، للشيخ الصفتي، ولأبي العلاء، ومنيرة المهدية، وأم كلثوم، وعبد الوهاب. نواصل الحديث عن مسيرته بعد ما نسمع أغنية أخرى اخترناها في مقام المزمون كذلك، هي عصفور، يغني من كلماته والأحانيه وأدائه.

0: تعب الدنيا وما فيها.
1: كانت هذه إذن أغنية عصفور يغني اللي بداها علي الريحي بعروبي، وهو كما أتقن غناء المشرقي المصري أساسا كما قلنا، خاطر تعلم على وسمع في أول حياته كبار المطربين المصريين، زاد سمع نخبة من الموسيقيين التوانسة اللي كانوا يعرفوا المقامات أو الطبوع والإيقاعات التونسية. هو يقول في مذكراته أنه أول مظهر قدام نخبة من أحبابه، وخاصة بحضور الأستاذ عبد العزيز الجميل. عبد العزيز الجميل اللي كان عنده دكان في الحفصية لصناعة الآلات، ورشة يعني لصناعة الآلات، لكنه كان كذلك عبارة على نادي يجتمعوا فيه الموسيقيين التوانسة الكبار كيما علي السريتي، كيما علي الرياحي بيدو، كيما رضا القلعي اللي تعلم هو وخوه أحمد القلعي في هالورشة هذية اللي كانت ورشة للصناعة ولكن نادي، كان فيها ما يسمى بالخلوية يبرفوا فيها المالوف باش يجيو يسجلوه بعد في الإذاعة. إذن القاع عبد العزيز الجميل، القاع كذلك مصطفى بوشوشة في حفل عام، أول حفلة غنى فيها من تلحين داود حسني، كانت عنده ثقة في نفسه، وقدم أول حفلة علي الرياحي في قصر الجمعيات عام 1935، اللي هو نفس التاريخ اللي قدمت فيه الرشيدية أول حفلة لها في نفس الفضاء. يقول أن الحفلة هذه كانت ممتازة، يعني غنى فيها سهرة وحده. علي الرياحي يأكد اللي العصر اللي عاش فيه ما كانش سهل كما كل العصور، لقى فيه كثير من الصعوبات، الراجل كان يعني غير مطلوب في الحفلات، المغني كان الناس تقبل أكثر على الحفلات اللي فيها مطربات، لأن المطربة تغني وربما من بعد تعمل شوية رقص على خطوات بسيطة. يقول علي الرياحي أنه جاهد واعطى قيمة لنفسه كمطرب، يعني مش مطربة يعني كرجل، ويقول أنه ربي عاونه على ذلك، وبشوية بشوية نحت لنفسه مكانة في المشهد الموسيقي التونسي خلال ثلاثينات القرن الماضي. قبل ما نواصلوا النبذات على علي الرياحي، نسمع أغنية من الأغاني الأخرى اللي لحنها وغناها علي الرياحي، وحتى ما تكونش الأغاني كلها مش مسموعة، نقترحوا أغنية أكثر تداول، وهي في مقام الجهركة اللي هو يقارب تقريبا ما طبع المزموم في بلادنا. قلت أنا نركز على طبع المزموم في الاختيارات متاعنا، إذن زوز مقاييس مش مسموعة برشة، وكذلك في طبع موحد. الجهركة هي بين ظفرين المزموم في المشرق. الأغنية هذه هي يا فرحة الدنيا يا بهجة الأيام، ونلاحظوا اللي علي الرياحي إضافة إلى المقام المشرقي اللي استعمله دخل بعض الإيقاعات غير العربية كما الرومبا. الرومبا استعملوها قبله هو عبد الوهاب، وكانت من الإيقاعات نقول احنا الراقصة، فمن باب التجديد جمع علي الرياحي بين مقام شرقي وإيقاع بين ظفرين خفيف غربي. يا فرحة الدنيا.

0: تصدح بالأنغام، تصدح بالأنغام يا فرحة الدنيا.
1: كانت هذه إذن يا فرحة الدنيا علي الرياحي طبعا، اللي هي قلت في لحن بين المشرقي والتونسي. نمشيو للمشرقي توا، نعملو هكا خرجة صغيرة. قلت خطر علي الرياحي لحن في جل اللهجات الموسيقية العربية اللي كانت موجودة وطاغية في وسائل الإعلام في القسم الأول أو النصف الأول من القرن العشرين، يلي ظلمني لحنها علي الرياحي في المشرقي. إذا خرجنا على التونسي شوية، وغنتها عليا. عليا مطربة متخصصة نجم نقول في أداء كل ما هو لحن في لهجات مصرية، وربما هذاك علاش هي خيرت في آخر مسيرتها الفنية باش تتجه إلى مصر وتأدي عديد الأغاني المصرية. عجبتها يا اللي ظلمني في مقام الرست شرقي سلطان المقامات المشرقية، غنتها ربما وأضافت لها أشياء ما قالهمش الملحن بصوته علي الرياحي. نسمعوا يلي ظلمني بصوت عليا في مقام الرست المشرقي.

كانت هذه أغنية معروفة يلي ظلمني في مقام راس المشرقي. نرجع توا لتونس مع طبوعنا التونسية ومع الطبع اللي اخترناه باش يكون أساسي فيما أنتجوا علي الرياحي المزموم، واللي هي ربما زادة أغنية مش معروفة برشا، عنوانها فارس اكتع لجبال في المزموم التونسي مع علي الرياحي. إذن في هذه الأغنية قليلة التداول.

طالع زبان انا الهو خي فارسك طالع زبال يا وخي فارسك طالع زبال يا وخي

انا الهوا خايف فارسك طالع جبال، يا وخايف فارسك طالع جبال.

فارس قطاع الجبال سمعناها من الأغاني قليل التداول. نبقاو مع طبع المزموم التونسي ومع الغيطة اللي هو إيقاع شعبي تونسي. رينا معناها قلنا أنه على الريحي يمزج بين الطبوع التونسية والإيقاعات الحضارية وخاصة الإيقاعات الشعبية كما السعداوي كما الغيطة. ونقترح عليكم في المشوار القصير اللي نعديوه مع علي الرياحي أغنية معروفة أكثر، زينة يا بنت الهنشير، اللي هي إذن في طبع المزموم وإيقاع الغيطة الشعبي.

0: كانت هذه زينة يا بنت الهنشير في طباع المزموم اللي اخترنا الأغاني غير المتداولة جلها في هالطباع هذا وعملنا خريجات صغار حتى ننوعه. نذكر اللي احنا اعتنينا ببعض جوانب حياة مطرب وملحن تونسي كبير عبى الساحة الموسيقية بأكثر من 300 أغنية طوال حياته. توفى في شهر مارس يعني تقريب شهر هذا يعمل 52 سنة. المضامين متاع أغانيه كانت جلها عاطفية غرامية لكن كذلك تغنى تونس بالوطن ربما في مناسبة قادمة نعديو نماذج من الأغاني اللي تتغنى بتونس. وإحنا عدينا في بداية الحلقة تونس الجميلة اللي هي معزوفة إذا نشوفوا اللي هو متعلق بهالبلاد هذه اللي تربى فيها. عدينا كذلك شهادات من ما كتبوا في مذكراته اللي يقول أنا تحديت المصاعب في وقت اللي كان التوانسة يحبوا كان الفن اللي يجيهم من الشرق بصوت محمد عبد الوهاب بصوت أم كلثوم مازالت في بدايتها إلى غير ذلك من الأصوات اللي اكتسحت مسامع التونسيين في الفضاءات العامة والخاصة. جاء هو وقال أنا باش نغني الأغاني بتاعي. هذه مش حاجة سهلة بالكل لأنه المطرب باش يوصل المسامع الناس يسمو برشا جرأة وحتى كيف معناه يأكدوا عليه يقولوا له غني أغنية مشرقية في حفلاته يرفض. ربما هذا قد يكون مثال لأجيالنا من الشباب المطربين وإحنا اليوم عنا ما شاء الله من المغنين الجيدين جدا يتمتعوا بأصوات هائلة اللي يشد صحيح وعندنا منهم اللي يشد صحيح يعني يقول أنا مغني كان إنتاجي وكيف يكون مقتنع بنفسه وبإنتاجه قدرة رب يوصل. إن شاء الله تكون البسطة هذه اللي قدمناها على علي الرياحي أضافت شيء لهذا العلم الناس كل تكلمت عليه لكن احنا حاولنا باش نضيفه ولو جزء صغير عن مسيرته الفنية الزاخرة. وتكون الاقتراحات اللي قدمناها من أغاني خاصة اللي هي مش متداولة برشا نالت رضاكم على أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج. نرجو لكم أوقاتا سعيدة والشكر الموصول لسيدة سونيا على هندسة الصوت ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
11: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
13: تونس الثقافية،
14: صوت إرادة الحياة.
15: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
16: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
17: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
16: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
18: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
16: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
19: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
15: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي. موعد ينطلق الآن يتواصل إلى حدود الساعة منتصف النهار، تقدمه لكم تقنيا الزميلة سهير زيان في كل ما يتعلق بالديجيتال، الزميلة كوثر الحجري، ومن أمام الميكروفون في الأعداد وتقديم سماح قصد الله. تحية لكم جميعا على موجات الاف ام 101.1 و96.1، التردد الافقي عندنا ارسات 11900، الموقع الالكتروني www.radioculturel.n، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصه باذاعه تونس الثقافيه، وتحديدا صفحتنا على الفيسبوك وكذلك صفحتي الخاصه. مرحبا بكم جميعا المستمعين. قبل ما نستقبل ضيوفنا في هذا الموعد باش نسمع نغم نهديه لكم جميعا، أنا عم بحلم.

0: المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر على موجاتنا. ونبدأ بأولى الاستضافات في هذا اللقاء، ونذهب مباشرة إلى توزر. توزر طبعا عاصمة الشعر والشعراء، عاصمة الثقافة، عاصمة يعني العلم، كذلك يعني العلماء الموجودين فيها تاريخ طويل طبعا من العلم والثقافة في ولاية توزر. وكذلك هي مدينة الشابي طبعا، وما أدراك ما الشابي، أبو القاسم الشابي شاعرنا الكبير. وهي أيضا مدينة المسرح، أيضا المسرح فيها يعني بدأ منذ سنوات طويلة، وتتواصل هذه الحركة المسرحية في ولاية توزر. ومعنا طبعا فنان مسرحي وهو مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر، الفنان المسرحي الأستاذ عبد الواحد مبروك. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: أهلا، صباح الخيرات وصباح الفن.
1: تحية ليك
2: كل مستمعينك.
1: الله يخليك سي عبد الواحد مبروك، تحية ليك. ونحب الحي زادة من خلالك كل يسمعوا فينا في توزر، واللي طبعا أكيد أنهم كلهم يعني تشوق يعني للأنشطة الثقافية خلال الموسم الثقافي الجديد اللي باش يبدأ طبعا مع شهر أكتوبر. لكن قبل هذا خلينا نرجع بالذاكرة لمركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر، نتحدث عليه، نعطيه فكرة، نعود نذكره طبعا به للناس ربما ما تبعتناش سابقا وما عندهاش فكرة على المركز. متى تأسس؟ أهم الإنتاجات اللي قام بها والأنشطة اللي قام بها إلى حد الآن.
2: نعم، مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر هو من آخر المؤسسات الثقافية التي أحدثت سنة 2020، معناها أواخر 2019، ديسمبر 2019، وانطلق 2020.
1: انطلق في تاريخ يعني صعب جدا، كورونا.
2: نعم، وهو الكورونا للأسف. عموما انطلق، وهذه بادرة طيبة جدا من وزارة الثقافة أن عمت مركز فنون درامية وركحية على كامل تراب الجمهورية. طبعت الحال كانت توزر من ضمن الولايات التي خصصت مركز فنون درامية وركحية. وانطلقنا مع التأسيس. بطبع الحال الظرف كان صعيب شوية فخطر فترة الكورونا، رغم ذلك قمنا بإنتاجات بتربصات على مستوى التكوين ثم على مستوى الترويج. ننطلق في مركز فنون درامية وركحية بتوزر بخطى نقول معناها ما هيش مستعجلة لكن ثابتة بقدرة ربي. حاولنا المرة الأولى ندخلوا في التكوين، وتكوين الممثلين، تكوين أبناء الجهة، وتكوين شيء مهم من ناحيتين. الناحية الأولى التكوين على مستوى الورشات المتواصلة على كامل السنة، والتربصات التي يمكن أن نجد مكونين أكفاء للإشراف على هذه التربصات. ثم كذلك أنتجنا جزء أعمال مسرحية اللي هي مسرحية 18 أكتوبر، وهي من تأليف الكاتب التونسي المتميز بوكثير دوما ومن إخراجي. وكذلك مسرحية الهروب من التوبة، والنص لفلاح شاكر الكاتب العراقي المسرحي فلاح شاكر، وكذلك من إخراجي.
1: نعم.
2: ثم في نفس الوقت قمنا السنة الفارطة بتأسيس الدورة الأولى بمعية المسرح الوطني التونسي في تأسيس ملتقى الجنوب للمسرح، وهي بادرة حتى نؤسس الفعل المسرحي في منطقة الجريد عامة وفي توزر خاصة، اللي ما لهذا الفن من مزايا ومن خصوصيات ومن إشعاع على المجتمع، على الناس، على العباد، على كل ما هو ينجم يضيف في هذا المجال. ملتقى الجنوب للمسرح تأسس في إطار مهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع بالجهاد. وكان من 24 حتى 30 أكتوبر 2025. سيادتك كنت متواجدة معنا مهرجان وحضرتي لكل الفلاحة الفعاليات هذه السنة. كذلك
1: قبل أن نمشي لهذه السنة قبل أن نجيو للدورة الثانية حبيت أن نواصل في الحديث عن المركز، يعني إلى جانب طبعا الإنتاجات والأنشطة اللي قمت بها كذلك هناك ورشات قارة في المركز، في مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر.
2: نعم هنالك ورشة قارة في المركز، ورشة خاصة موجهة إلى الفئة العمرية من 12 حتى 16 سنة في إطار التعامل مع المدارس الإعدادية أساتذة تلك المرحلة وتشرف عليها الأستاذة بلقيس جوادي. ثم هنالك ورشة ثانية هي موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة وهي ورشة تهتم أساسا ب أصحاب إعاقة ذهنية خفيفة وأشرف عليها أنا بنفسي. في إطار التعامل والانفتاح على كل شرائح المجتمع وهي ورشة نجدها مهمة ومهمة جدا.
1: نعم جميل. هذوما الورشات إلى حد الآن يعني من 2020 إلى 2026 يعني 6 سنوات تقريبا. يعني كيف ربما تقيم يعني سي عبد الواحد هذه التجربة، يعني أنه يكون هناك مركز للفنون الدرامية والركحية بتوزر؟ طبعا أنت أهل الدار، صحيح لا يمكن أن نقول لأهل الدار قيموا، لكن تقييم ربما للظروف العامة، لربما سير هذا المركز، لتأثيره في الجهة، لإقبال عشاق المسرح من شباب من أطفال من كهول على سواء كان ورشات أو أنشطة أو غيره، يعني كيف اشترى؟
2: نعم سماح مهم جدا إيجاد عمود فقري في العمل الثقافي وهو العمل المسرحي ثم كذلك انفتاح المسرح على كافة الفنون والالتقاء هذا ما بين المسرح وما بين الفنون الأخرى، ما بين الفاعلين الثقافيين، ما بين الفنانين المتعدين والمتميزين على مستوى جهة والمستوى وطني. كذلك هنالك جانب هام جدا وهو جانب الإصدارات.

0: ما يوجد في تكوين الممثل، الانفتاح على عديد الفنون والانفتاح كذلك على عديد المجالات في العمل المسرحي في حد ذاتها. معناها
1: نعم.
0: مثلا أذكر على سبيل الذكر وليس سبيل الحصر، بس تجربة مثلا ربيعة بن عبد الله في مدرسة جاك لوكوك، وهي تجربة مهمة جدا جدا جدا على
1: نعم.
0: مستوى المسار التكويني لهذه الأستاذة الفاضلة، وهي أستاذتي بالذات، نقدم لها
1: جميل.
0: عبركم
1: نعم.
0: تحية للأستاذة التي قدمت لنا الكثير في عندما درسنا في المعهد العالي للفن المسرحي.
1: نعم.
0: ثم في نفس الوقت هنالك عند عديد الكتابات، محمد مومن إلى آخره، معناها تقريبا كل النقاد كتبوا في المجلة، ونحن بصدد مواصلة إنتاج هذه المجلة التي نعتبرها رافد هام لمركز فنون الدرامية والرقحية.
1: نعم، وقمتم أيضا بندوة حول المسرح والرواية أعتقد.
0: بطبيعة الحال أسسنا كذلك مسار آخر اسمه لقاءات روزر، انطلقنا بالرواية والمسرح، وإن شاء الله في هذه السنة ستكون هنالك الموسيقى والمسرح أو المسرح والموسيقى. هذا التفاعل بين هذا الثنائي الفني المهم، فسنبحث من خلاله خاصة نتائج أو مخرجات اللقاء الأول الرواية والمسرح، اللي كان مهم التقاء الروائيين مع الكتاب مع المخرجين المسرحيين. فهنالك كواليس لإعداد أعمال مسرحية تنطلق من روايات قدمت في لقاء توزر، وهنالك مخرجين بصدد العمل على روايات اكتشفت أو قرئت في هذا اللقاء. وهذا الالتقاء بالنسبة لنا مهم جدا، ونحب نركز عليه ثم نواصل فيه بانفتاح المسرح على جميع الفنون، ونقول أن هنالك عمل متكامل ينجم يكون ما بين المسرح، خاصة ما بين الفاعلين المسرحيين والكتاب أو الشعراء أو الرسامين أو الموسيقيين إلى آخره.
1: نعم، مهم جدا. ومسألة يعني هذه اللي تكون هناك مجلة، يكون فما توثيق أيضا لكل ما هو فكري، مهمة جدا، وإحنا ربما ينقصنا يعني في هذا، يعني نتمنى أنه يكون أكثر، تكون فما مثلا مجلات، دوريات، كتب أيضا، لما لا، حتى نشجعوا كذلك الكتاب والباحثين والنقاد على المساهمة، وأنهم يكونوا حاضرين مش فقط بمقالات نقدية أو بمشاركة في ندوة، يكون لديهم يعني أثر، يعني عندهم كتاب أو مساهمات في مجلات يعني متخصصة.
0: نعم، وهذا مهم جدا، جانب التوثيق مهم جدا، جانب التوثيق اللي نعرفه احنا الكل على مستوى وطني هو ناقص على مستوى توثيق النقد المسرحي، توثيق الفعل المسرحي. وما أدراك ما النقد المسرحي؟ هذه القراءة المهمة جدا، أنها حتى تقدم للقارئ، للمطلع، لمن يريد اطلاع التجربة التونسية، مدى إشعاع المسرح الوطني، المسرح التونسي، مدى إشعاع التجارب المسرحية المهمة على المستوى العربي والمستوى العالمي. بطبيعة الحال لدينا أسماء مهمة ومهمة جدا.
1: نعم، هناك من يعتبر أستاذ عبد الواحد مبروك أنه اليوم أنك تصدر مجلة أو تصدر صحيفة أو غيره، هي تعتبر يعني مغامرة.
0: لا، هي لا غير مش مغامرة، حتى تعرف باعتبارها أنها هي مغامرة مدروسة، ولا بطبيعة الحال نظرا لقلة الإمكانيات، نظرا لعدة أشياء أخرى مادية ولوجستية، هي مغامرة
1: ولواقع
0: لكن
1: القراءة أيضا.
0: أي هي مغامرة لكن مغامرة مهمة، مغامرة لازمة، مغامرة تؤكد وتصر على ترسيخ الفن المسرحي في كامل تراب الجمهورية، وحتى تنتج منطقة توزر، منطقة الجزيرة، الجنوب الغربي أساسا مجلات، كما هو تنتج العاصمة، كما تنتج مدينة صفاقس، كما الشمال الغربي إلى آخره. هذا التنوع هو ثراء أساسا للجانب الفكري للمسرح التونسي. بطبيعة الحال كل عمل هنالك مغامرات وليس مغامرة، كل عمل مسرحي أساسا على مستوى إنتاج عمل مسرحي مغامرة، حبينا ولا غريب، حبينا ولا كرهنا، هو مغامرة، لكن هي مغامرة فنية ومغامرة جميلة أساسا.
1: نعم صحيح صحيح جدا، وإن شاء الله يعني هذه المجلة تتواصل يعني سي عبد الواحد، إنك تصر إنها تكون يعني تستمر، لأنه

0: وفعلنا في تاريخ ربما هذه المجلات المتخصصة، يعني الكثير منها كان عنده إشعاع وحضور، لكن للأسف يعني لم يستمر ولم يعني يواصل في هذه التجربة. عندنا مجلات كانت عندها يعني تأثير كبير وكان لها حضور كبير في المشهد الثقافي.
1: بطبيعة الحال هناك تجارب مهمة جدا لم تتواصل نظرا لأسباب أو لأخرى. بالنسبة لنا نعتقد أن جانب هام إنتاج الفكري هو جانب هام ولا بد أن يتواصل، رغم كل ما ينجم يكون على مستوى معنى صعوبات كما ذكرت. فاهمين صعوبات ديما موجودة يعني.
0: صعوبات
1: احنا
0: يعني
1: موجودين باش نتجاوزوها
0: باش قدر الصعوبات قدر. على ذكر الإنتاج، يعني أنتجتم عملين اللي هما 18 أكتوبر العمل الأول ثم الهروب من التوبة. لماذا ربما ليس هناك إنتاج آخر؟ هل لأنه ظروف ربما كالعادة ظروف المراكز أم ماذا؟
1: ظروف المراكز أساس
0: أساس
1: باقي الأعمال، هناك عديد تجارب هنا عديد المقترحات. ظروف المراكز، إيجاد قانون أساسي للمراكز، توضيح عدة نقاط اللي مازالت غير واضحة وطلبنا قداش المرة بتوضيحها، وقدمنا عديد المقترحات في المجال. لا بد من العمل في إطار قانون واضح يساعدنا على الإنتاج، إنتاج يكون متميز. المسرح العمومي أساسا هام وجوده، لابد من مواصلة التجربة، تذليل الصعوبات. هذا بطبيعة الحال الناس كل تعرفه.
0: نعم، وخاصة يعني سي عبد الواحد أن الوضعية هذه وعدم الإنتاج للمراكز أثر على المشهد المسرحي، يعني حتى على مستوى الكم. يعني في السنوات اللي كان ينجو فيها المراكز كان عدد المسرحيات أكبر
1: بطبيعة
0: في السنة، يعني
1: لأن عندك 26 مركز باعتبار 24 مركز في مراكز الولاية، وهنالك مسرح الجزر أو مراكز الجزر قرقنا وجربة 26 مركز ينجو أقل شيء عمل أو اثنين كل عام. شوف الكم قداش. في نفس الوقت أن الهروب من التوبة كانت مشاركة مثل تونس في أيام قرطاج المسرحية في المسابقة الرسمية، فإن المراكز لها دور ودور هام. ثم الفنانين الموجودين في
0: الجهات
1: في الجهات زاد من حقهم أنهم يمارسوا المسرح، أنهم أولاد مسرح أساسا محترفين أو هواة على القطاعات الكل. هذا مهم، إيجاد مراكز فنون درامية، لكن لابد وإحنا نعتقد أن مشين نحو تسوية الوضعية
0: إن شاء الله. إن شاء الله تتسوى، لأنه في كل مرة نقول أنه فما تسوية للوضعية وإلا يعني ننتظر
1: أي الجانب القانوني، دراسة الجانب القانوني المؤسساتي الهيكلي التنظيمي المالي مش شيء سهل، باعتبار خصوصية المهنة، خصوصية هذا الفن اللي يتطلب نوع من المرونة، لكن في نفس الوقت قوانين واضحة، صرف مالي يكون واضح. نحن ننتظر عموما وزارة الثقافة تعمل على تذليل هذه الصعوبات، إن شاء الله نوصله في أقرب وقت باش نجمو ننجو نجمو.
0: نعم، هو الحل الوحيد هو قانون أساسي واضح لهذه المراكز، هو الحل الأول يعني.
1: والآن نبي عديد المرات وأنا لا أخفي سر أن المسرح الوطني وعديد الجهات هي ساعية، وزارة الثقافة ساعية في الخروج من هذا
0: المأزق.
1: مش مأزق، أن هو
0: مأزق لأنه نفتح مراكز
1: أنا نقصد بمعنى هنالك تأسيس، وقع تأسيس وهذه خطوة هامة. ثم توا كيفاش نعملوا على تجاوز صعوبات هي بالضرورة بشوية بشوية نتجاوزوها. أنا نعتقد أنه يلزم فترة ما تطولش برشا، على خاطر مثلا أيام قرطاج المسرحية ستشهد هذه السنة، وهذا من ثورة نقص على مستوى
0: ثورة
1: على مستوى الكم وكذلك على مستوى الكيف، لأنه موجود في مراكز فنون درامية والروحية على مستوى وطني فنانين مهمين في الساحة، سواء ممثلين والمخرجين ولا كتاب على الساحة الوطنية، معناه وش عندهم مشاركاتهم. أخيرا طاهر عيسى بالعربي في عمل توج كأحسن مخرج، معناه وجود فنانين هامين وطنيين هامين.
0: نعم صحيح،
1: في مراكز المنظمة روحية، هذا بالإضافة للممثلين والكم الهائل نتاع الممثلين.
0: وكما قلت يعني حق الجهات هذوما أنهم ينجوا، أنه تكون فما حركية مسرحية عندهم، أنه الشباب بالمسرحية يتشجع ويقوم هو زاد بأعمال، أين سيمارس وأين سيجرب يعني الفعل المسرحي إذا ما يكونش فما إنتاج.
1: بطبيعة الحال هو الانتاج هو اللي باش يخلو يخولو يتقابل مع الجمهور ويواجه الجمهور ويعيش اللحظة المهمة جدا ما بين الالتقاء ما بين الممثل والجمهور. والمسرح فينا أولا وأخيرا هو لقاء ما بين الممثل والجمهور في نهاية المطاف أساسا، ومن هنا يجي تجربة، ومن هنا يجي خبرة، ومن هنا يجي تجويد العمل في حد ذاته، دور الممثل في ارتقاء من مستوى إلى مستوى آخر. العملية المسرحية هي لقاء ما بين ممثل وجمهور بالأساس.
0: نعم جميل به، إن شاء الله طبعا تذلل كل هذه الصعوبات وقريبا جدا إن شاء الله، لأنه فعلا يعني الوضعية يعني نوعا ما معقدة، والمسرحيين في الجهات طبعا يطالبون بحقهم في كما قلنا في الإنتاج وفي غيره، وكذلك يعني هل عدم الإنتاج أيضا أثر بالضرورة على الحركة المسرحية. أعود إلى مهرجان مسرح الجنوب أو ملتقى.
1: أي مهم كلمة ملتقى مهمة.
0: نعم ملتقى الجنوب للمسرح.
1: كلمة مهرجان وذهاب نحو الالتقاء، اللمة، التقابل، الاستضافة، ذروها مهمة على حتى على مستوى صياغة.
0: يعني هذا ظرفي ربما الاسم وإلا مرحلة.
1: يمكن يكون ظرفي، يمكن يكون مرحلة، يمكن تتطور الأشياء إلى ما
0: إلى مهرجان.
1: إلى مهرجان باعتبار أن العمل الثقافي ما هو إنساني، هو أساسا والإنسان لابد له من حتمية التطور والارتقاء من مستوى إلى مستوى، ثم في نفس الوقت تتغير المعطيات، تتغير وبالتالي تتغير الفعاليات، المضامين، الأعمال المسرحية في حد ذاتها، مشاكل الأعمال والقضايا المطروحة. فأنا لا أؤمن أن هنالك شيء ثابت، لابد أن هنالك سيرورة، وهذه السيرورة ستفرض بالضرورة تغير.
0: نعم ملتقى الجنوب إذن للمسرح من 3 إلى 17 أكتوبر بطبعا مدينة توزر. المهرجان لماذا هذا التوقيت؟ يعني الدورة الأولى كانت من 24 إلى 30 أكتوبر.
1: نعم.
0: لماذا قدمتم يعني هذا من 3 إلى 17، خاصة وأنا سألت السؤال ذي يوم الاثنين لمدير مركز فنون درامية وركحية بصفاقس، قلت له علاش زوز تظاهرات هامة في مسرحية في نفس التوقيت، أنتم وتوزر في نفس التوقيت.
1: للأسف أنا كان ماذا بيا يكون ديما ثم هنالك تواصل على الوطني أي وبرجم الدولة، ولكن هذا لا ينفي ذاك بطبيعة الحال. السنة الفارطة على مستوى التأسيس كان لابد أن يكون في علاقة مع المهرجان الوطني للمسرح التونسي، موسم الإبداع. وموسم الإبداع تنطلق من 1 حتى أو من 30 ولا 31 أكتوبر حتى 7
0: نوفمبر،
1: وهذا تاريخ مهم جدا بالنسبة للمسرح الوطني التونسي باعتبارها أنا يتزامن مع خطاب بورقيبة في مرحلة معينة، الرئيس زعيم الحبيب بورقيبة مرحلة معينة، وهذا عنده دلالاته الوطنية.
0: والأسبوع أسبوع المسرح التونسي
1: القديم إلى آخره. لذلك ارتبطت المرحلة التأسيسية في علاقة بالمسرح المهرجان الوطني للمسرح التونسي موسم الإبداع. ثم هذه السنة أردنا أن تكون الانطلاقة من انطلاقة فعاليات أو الموسم الثقافي في مدينة توزر ولاية توزر. أهم نقطة في هذا التاريخ هي نقطة 9 أكتوبر اللي هي ذكرى وفاة أبو القاسم الشابي. عادة هذه هي النقطة الفاصلة في انطلاق الموسم الثقافي،
0: ثقافي.
1: فأردنا أن تكون هذه النقطة المهمة المضيئة في الفعل الثقافي الشعري في مدينة في مدن الجريدة موجودة ضمن الملتقى، وخصصنا لها برنامج إن شاء الله كنت عرضه للبرنامج في حلقة.
0: نعم أكيد باش نتعرض
1: نتوقف عندها حتى نوضح أكثر.
0: نعم عفوا
1: في الوقت
0: خليني في النقطة دي متاع أبو القاسم الشابي، اخترتهم زيادة بالتوازي مع ذلك، يعني أنه التاريخ يكون فيه 9 أكتوبر وفي نفس الوقت المعلقة فيها صورة طبعا أبو القاسم الشابي.
1: نعم هنالك قناع على أبو القاسم
0: الشابي. أي قناع.
1: قناع أبو القاسم الشابي هو ذاك موجود في توزر في ربط أبو القاسم الشابي، أين كان يجلس أبو القاسم الشابي ويكتب شعره، وفي نفس الوقت هي منطقة مهمة باعتبارها منبع العيون في مدينة توزر، وهي رأس العين.
0: رأس العين أي.
1: فهي عندها دلالاتها. ثم احنا باعتبار أن المسرح والمدينة لابد أن يذهب إلى مناطق الدلالية التي لها دلالات في المدينة، ومن أهمها ربط أبو القاسم الشابي. لذلك كان اختيار المبدع ابن الجريد معناه ابن توزر الفنان أشرف بابا على هذه المعلقة بالذات.
0: نعم جميل بيستحق طبعا أكيد دائما
1: فعلا. وسنذهب إلى أماكن أخرى لها دلالاتها لها رمزيتها باعتبار أننا نتعامل مع مدينة، وهذه المدينة فيها كل معطيات التي تساعدنا على إنجاز فعاليات معنى عندها خصوصيتها.
0: نعم يمكن أن نفهم أيضا أنه من خلال أبو القاسم الشابي واليوم الخاص به أنه مش يكون هذا اللقاء بين المسرح والشعر، والمسرح يعود أيضا إلى موطنه يعني الأول اللي هو الشعر.
1: نعم نعم باعتبار أكيد الناس كل تعرف أن المسرح ولد شعرا.
0: نعم.
1: والنصوص كانت شعرا أساسا، ثم هذا هو لقاء توزر. احنا حكينا عن الرواية والمسرح، سنقدم المسرح والشعر، المسرح والموسيقى. معنى المسرح نعتبره أنه هروبا على كلمة أب الفنون، أما النجم نقوله استنكر فور ونجم يتعامل ونخرج في علاقات وتشابك ما بين كل الفنون، وهذا من أجل التطوير الدائم والسعي الدائم لتطوير الفعل المسرحي باعتبار الالتقاء هذا اللي يكون مع الفنون وكل الأجناس الأدبية أخرى بالأساس. فإضافة إلى ذلك قبل كل عرض مسرحي أو موسيقي ستكون هناك مداخلة شعرية لشعراء من توزر ومن خارج توزر.
0: نعم يعني الشعراء حذرين كما قلت يعني
1: معناها في الجهات لابد من تحريك بعض السواكن، بعث الروح لنشاطات فنية أخرى وإبداعية أخرى. فمن الجميل أن يكون هناك الموسيقي والمسرحي والشاعر والرسام يلتقيوا في فعل ثقافي يوحدهم، يبرز إمكانياتهم طاقاتهم الإبداعي.
0: نعم هل ترى أنه أستاذ عبد الواحد مبروك أنه هذا كان بمثابة يعني الأمر الواقع بالنسبة للمركز الفنون الدرامية، يعني أنه يتخذ عدة أدوار في الجهة في غياب يعني ربما يعني حركة ثقافية ربما كبيرة، في غياب تظاهرات، في غياب غيره، فالمركز خذ أدوار أخرى غير أنه يختص فقط في المسرح
1: بطبيعة الحال. هذا لسببين. السبب الأول ما ذكرته سيادتك. السبب الثاني أن نؤمن نحن أن المسرح هو منفتح على كل ما ينجم يكون شكل إبداعي، ينجم يكون نص مسرحي قصيدة شعرية وهذا تفرجنا فيه
0: طبعاً
1: كما ينجم يكون شاعر كتب نصوص مسرحية وهذا موجود. ف ما فماش حواجز ما بين الفنون، نمن أما فماش حواجز ما بين في الإبداع. فهذا الانفتاح هو مهم، فما بالك بالمسرح اليوم. المسرح منفتح على الشؤون الاجتماعية، على كل ما هو عمل اجتماعي، على كل ما هو عمل اقتصادي، على كل ما هو ما معناها في علاقة مع المواطن، مشاكل المواطن اليومية والأفات الاجتماعية الموجودة والحديثة، واللي تنجم تكون تختلف على السنة الفارطة وسنة وعام جاي تكون تختلف على السنة. فهذا الالتصاق ما بين المواطن، ما بين المدينة، ما بين الشأن الاجتماعي البحث، وما بين المسرح، هو وليد المسرح أساسا. نعم. موجود منذ القرن الخامس قبل الميلاد. نعم. عندما نقرأ المسرح الإغريقي نجد هذا متأصل في الثقافة والحضارة الإغريقية. وكل الحضارات، مش الحضارة الإغريقية.
0: جميل. اخترتم أيضا شعار لهذه الدورة المسرح والمدينة.
1: نعم نعم. نعم، مسرح والمدينة في علاقة أنه يتفاعل، لابد أن يتفاعل المسرح مع المدينة. وهذه المدينة لها خصوصيات. نعم. ولها أماكن ذات دلالات ورمزية. هذا الانفتاح باعتبار أننا سننفتح من الدورة الأولى على الفضاءات المغايرة، على الفضاءات البديلة، الذهاب نحو أين يوجد الجمهور في المقال، في الصحة العامة. معناه هذا الانفتاح هو اختيار.
0: نعم، كان حتى نزيد نوضحوها للسادة المستمعين أنه في الدورة الأولى مثلا قدمت عروض وأنشطة أيضا ثقافية مثل معارض وغيره في ساحة توزر مثلا المعروفة، اللي فيها الخاصة هذيك المعروفة في توزر، في قلب يعني توزر، في الشوارع، في مقاهي، في يعني في فنادق، يعني انفتحتم على فضاءات أخرى غير القاعات العادية الكلاسيكية يعني.
1: أي بمعنى العلبة الإيطالية.
0: نعم.
1: الحال وهذا مهم باعتباره هنالك ديما مغامرة، ما جبدنا مصطلح مغامرة، هنالك ديما مغامرة. كيف نذهب إلى الأماكن الأخرى، الأماكن البديلة، الأماكن التي يمكن أن لا تستوعب، أو ما التي نتصور أنها لا تستوعب، نتصور أنها لا يمكن أن يقدم فيها أعمال ثقافية. فأنا بصراحة في توجهنا في مركز فنون درامية وربحية على أساس الخروج من القاعة، هذا الالتقاء الضيق، والذهاب نحو الجمهور، الذهاب نحو المواطن، الذهاب نحو في الشارع، في حاجات أخرى. معناها مش بالضرورة أن نقعد داخل العلبة. هذا التجديد، هنالك العديد من سبقنا في الذهاب نحو فضاءات بديلة وفضاءات مغايرة، لكن بطبيعة الحال المسرح والمدينة يركز ويذهب نحو مشاكل المدينة، جميل جمالية المدينة، إبراز جمالية المدينة، وهذا بالنسبة لنا هام. كل هذه
0: يعني زاد ربما ستركزون أيضا على تأثير المسرح في المدينة وتأثير المدينة على المسرح.
1: على المسرح، هذه جدلية مهمة جدا بطبيعة الحال. ثم كذلك وإحنا ذكرنا تاريخ لماذا ثلاثة حتى 17، أول حاجة امتداد المدة الزمنية 15 يوم.
0: طويلة.
1: بطبيعة الحال باعتبار أن مدينة توزر للأسف إلى حد الآن ما معناش فضاء ثقافي، تقولي أنت دار ثقافة أو مركب ثقافي. وبالتالي قاعة معدة أنها من خلالها تنجم تقدم مسرح في علبة أو تعمل إلى معناها، هذه الإشكاليات اللي تطرحها البنية التحتية. واللي إن شاء الله تنطلق مندوبية الثقافة مع الوزارة بطبيعة الحال، وزارة الثقافة، في بناء المركب الثقافي اللي رينا المجسمات نتاعها، وهي مجسمات جميلة وصور جميلة جدا. في انتظار هذا لابد من مش نقدرش كتفين يدينا، معناها ما لازمنا ناخذ
0: نقدم ونحرك بصراحه. يعني قبل السؤال هذا، فما انفتاح على الجهات، اي يعني على المعتمديات داخل توزر او في توزر المدينه فقط؟
1: ثم مشاركات من الجهات.
0: مشاركات
1: من الجهات، مشاركات من الجهات ستكون في مدينة توزر. بطبيعة الحال ديما المال وقوام الأعمال، وإحنا نحاولوا في في ما أتيح لدينا من منحة من الوزارة، من تدخلات أخرى، مثلا المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهر الثقافية، شركة المهرجانات بارك الله فيها، المندوبية الجهوية للثقافة بتوزر كذلك، ولاية توزر، بلدية توزر، معناها الانفتاح على كل ما ينجم يكون جهات داعمة أو مانحة، مش بالضرورة ماليا ما لوجستيا، معناها العملية بطبيعة الحال لابد من هنالك من عمل، من مثابرة، وإيجاد برامج تكون لها خصوصيتها، تنجم تكون ناجعة وناجحة في هذه الفضاءات البديلة، كما تجربة مثلا، نديم نذكر تجربة الأسعد بن عبد الله عندها مرة
0: في الكيف، طبعا
1: الكيف قدم
0: بصمة، خلى بصمة
1: اللي هي يعني كاترول دي تياتر،
0: حقيقة
1: مهمة جدا. ونذكر في تلك المرحلة الأسعد ومن معه قالوا فانت كاترول دي تياتر ما تنجح كان في الكيف، وأنا موافق ما تنجح كان في الكيف، مش حتى واحد من الساعات اللي عتعليش فرش مسرحية ولا 14 صباح كان في الكيف نظرا لخصوصية الكيف وخصوصية المسرح في الكيف. وأنا أرى كذلك أن العروض المسرحية العروض الثقافية على اختلافها تجد تكون ناجحة في شوارع وفي ساحات توزر.
0: نعم صحيح، هي صراحة هي مدينة ساحرة،
1: قابل أي قابل أن تجد تكون لقاءات شعرية، إلقاء لقصائد شعرية موجود، معناها في القهوة الناس نجم تلقي قصيدة نتاع الشعر ويسمعوها ويتفاعلوا معها، تقدم مسرحية في ساحة كبيرة عامة، ما فماش مفاجأة، ما يتفاجئوش، معناها الفعل الثقافي متأصل، متأصل في هذه المدينة، ولذلك رأى أنه نجم ينجح في فضاءات مغايرة، في ساحات، في شوارع الفعل المسرحي بالأساس.
0: جميل جميل جدا، في انتظار أنه يكون فما دعم أكثر، لأنه ديما كي نمشيو لتوزر نتخيلوا برشا رؤية يعني وبرشا تصورات، لأنه ممكن أنه يعني بالدرجة نقولوا نعملوا فيها العجب يعني في وحاتها، في يعني في كما قلنا في أماكنها القديمة، في المدينة العتيقة، في أسواقها، في يعني مدينة خلابة حقيقة، وكذلك أهلها محبين طبعا للثقافة، وهم مثقفين أيضا بالأساس. في هذه الدورة وضعتم البرنامج، انتهيتم من وضع البرنامج أم ما زلتم؟
1: نحن بصدد عرفتك اللمسة نتاع التروشيك،
0: اللمسة الأخيرة،
1: في اللمسة الأخيرة نتاع البرنامج. عموما معناها زاد نحب نضيف حاجة أخرى،
0: أي
1: الفعل الثقافي المهم لابد أن يكون رافض كذلك إلى الحركة السياحية التي هي ستنطلق في مدينة مدن الجنوب الكل، وخاصة مدينة توزر في أواخر أو وسط شهر أكتوبر، فأردناها زادة في علاقة بهذا المد،
0: كأنه أنتم يعني تبتدئوا الموسم، سواء كان الموسم الثقافي أو الاقتصادي،
1: اي وهنا تبدا علاقه فعلا علاقه المسرح بالمدينه. هنا يجيها التفاعل والجدليه ما بين ما ينجم يقدمه المسرح من فعل كفعل ثقافي، ليس عمل مسرحي في خشب فوق خشبه مسرح فقط، بل في اهتمامه بمشاغل المدينه وتطلعاتها الى اخره، وهذا هام وهام جدا. نرجع للبرنامج،
0: نعم.
1: فهناك ثلاث خطوط عريضة لهذه السنة،
0: نعم.
1: بطبيعة الحال انفتاحنا على المسرح وهذا مهم، ثم انفتاحنا على الموسيقى، ثم على الشعر. في مستوى أول هناك على مستوى المسرح هناك أعمال مسرحية على مستوى المسرح الموجه للطفل، عروض للأطفال في فضاء خاص يوميا تقريبا، وهنالك فضاء آخر اللي هو فضاء جامعة المسرح الجريدي بتوزر، هنادي بالأساس، وفضاء أين يمكن تقديم عروض مسرحية في إطار مسرح الهواية. ثم الفضاء الثالث وهو فضاء متحف دار الشريط كالعادة،
0: فضاء جميل،
1: فضاء مخصص للعروض في قطاع الاحتراف، من عروض مسرحية ومن عروض كوريغرافية بالأساس وعروض موسيقية كذلك. ثم المكان الثاني وهو ربوة أبو القاسم الشابي كما ذكرت ليلة 9 أكتوبر.
0: يعني هذيك مش كل ليلة، ليلة الشابي يعني.
1: ليلة الشابي بكل الامتياز إن شاء الله نستضيف فيها التي أصبح عرض ثابت الأوركستر السيمفوني، الأوركستر السيمفوني كارتاج، الأوركستر السيمفوني لحافظ مقني.
0: نعم.
1: تروح حافظ مقني إن شاء الله يكون هنالك عمل سيمفوني مهم جدا، هذه الموسيقى الروحية في ربوة أبو القاسم الشابي بذكرى وفاة أبو القاسم الشابي.
0: جميل.
1: مع إلقاء لشاعر مهم مهم ومهم جدا من ابن الجنوب.
0: نعم.
1: قصائد لبعض القصائد الشعرية،
0: وإن شاء الله في مواعيد قادمة يعني يكون الاحتفال بالشابي مثلا بعرض مسرحي، لما ليه؟
1: اللي ملاه
0: يعني نطمح لذلك، يعني يستحق الشابي
1: اللي ملاه بطبعة الحال. هنالك البعد الدرامي للعملية، البحث في المسرح كمسرح، النظر للشابي من زاوية أخرى.
0: احنا نعرف ولابد من دعم من كل الجهات، البلدية، الولاية، المندوبية، المندوبية السياحة، لو يتكتفوا الكل يمكن إنجاز عمل كبير عن الشابي، عمل مسرحي.
1: اللي ماله اللي ماله
0: مسرحي شعري يعني كوريغرافي.
1: كوريغرافي اكيد اكيد، معناها مراحل التاسيس معناها باهيه بشوي بشوي، لكن لازم تكون بخطى ثابته، معناها هالتحسيس بانواع المسرح المختلفه ما بين مسرح طفل ومسرح هاوي ومسرح محترف، وبين عمل جسدي على مستوى كوريغرافيا او على مستوى موسيقي. هذا التنوع وال امتداد في الزمن 15 يوم هي هو لتثبيت هذه الخصوصية، لتثبيت الفعل الثقافي المسرحي بالأساس.
0: نعم جميل. نحن طبعا سنعود بأكثر تفاصيل يعني لما نتعرف على كل البرنامج، أعطيتنا الخطوط العريضة.
1: نعم.
0: وطبعا سنعود للمهرجان عندما يقترب الموعد ان شاء الله، وان شاء الله نواكبوه زيادة في وقته، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وان شاء الله دورة تكون مميزة، وان شاء الله يكون يعني اقبال من الجمهور في توزر على هذا الملتقى، ملتقى الجنوب للمسرح من 3 إلى 17 أكتوبر تحت عنوان او شعار المسرح والمدينة. شكرا لك استاذ عبد الواحد مبروك، مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر، وإن شاء الله كل التوفيق والنجاح ليك ولكل المجموعة اللي معك.
1: ربي فضلك سماح، وشكرا على هذه الإطلالة الأولى، وإن شاء الله نقدموا فعاليات تكون نافعة للمدينة وبالتالي للإنسان بصفة عامة.
0: في انتظار البرنامج طبعا والعروض، أنتم أكيد خذيتوا يعني عندكم فكرة على العروض ولا ما زلت؟
1: طبعا الحال
0: أعطينا هكا شوية
1: نعطيك مثلا. ثم مسرحيين في نقول كذا سميم أول مرة باش يعرضوا
0: في توزر،
1: أول مرة في حياتهم على طول امتداد التجربة نتاعهم، ما باش نقول لك اسم مثلا.
0: مثلا
1: الحلم فضل جعد.
0: حلم جميل.
1: لاعبي من 74 ما عمره معرض فيه.
0: من عام 1974.
1: اي عندما اسس مجموعة مسرح الجديد.
0: يعني مدة طويلة هذه 74 يعني فوق 50 سنة.
1: اي بطبيعة الحال.
0: 52 سنة.
1: جميل. معناها نحاول وانا نقدمه في نوعية الأعمال، نقدمه حاجة مختلفة، وهذا مهم، الالتقاء ما بين الجمهور وجليلة وجمال مداني ومنير خزري وبطبعة الحالة راسم فضل الجعايبي، مهم للجمهور.
0: نعم أعطينا اسم آخر.
1: لا هم برشا سليم، لا برشا سليم يعني بيه. قلت لك تاول فضل الجعايبي ان شاء الله بقدرة ربي.
0: حاولت تنوع شوية انت، لانه نشوفه في برشا عروض تتكرر في كل المهرجانات، انتم حاولتوا تكونوا مختلفين شوية ولا
1: بطبيعة الحال انا نمن ان كل فعل ثقافي كل مهرجان، المهرجانات نتاعنا خاصة المسرحية لابد تبدا لها خصوصية. اذا كان انا نعمل مهرجان يشبه المهرجان الاخرى وهو نسخة باهية من مهرجان اخر، ما اضفنا حتى شيء. دونك على الاقل كل مهرجان تبدا عندها الخصوصية نتاعها على مستوى التوجه، على مستوى الاختيارات الفنية، على مستوى العروض المقدمة، وهذا نحاولوا انه يتوجد.
0: نعم بصراحة يعني
1: لأن القائمة مش كبيرة زي ده.
0: وبصراحة يعني أنتم عندما تريدون اختيار أو برمجة عروض مسرحية، هل إنكم تعتمدوا على الأسماء المعروفة أو على المسرحيات اللي ربما اتشهرت في هذه المرحلة، أم إنه فما بحث منكم ربما تشاهدوا أعمال، تبحثوا على أعمال أخرى تنجم تكون جيدة لكن ما ليست مسوقة بالشكل الكافي؟
1: بطبيعة الحال، وهذا الباهي اللي ينجم يوفره لنا المسرح. فالمهرجانات العادية تحاول تبرز توجدك الجدلية. الجدلية شنو؟ تلقى عروض فنية ناجحة جماهيريا، لكن فنيا ماهيش ناجحة، والعكس صحيح، تلقى عروض فنية جيدة جدا لكن غير ناجحة فنيا. المسرح احنا نبحث على الأعمال الفنية الجيدة أولا، ثم ما توفر لدينا على مستوى الإمكانيات، وثالثا هو اطلاعنا على كل مش كل أما تأجل الأعمال المسرحية الموجودة على مستوى الساحة باعتبارها تواجد الواحد في اللجان الدعم إلى آخره، معناه الاطلاع على النصوص على الأعمال على التجارب، فهذا يعطينا أريحية على مستوى البرمجة وعلى مستوى الاختيار.
0: جميل جميل.
1: أي الاطلاع ديما مهم والمعرفة مهمة جدا.
0: نعم، والتنوع لابد وإنه نكونوا زيدا نعطيه فرصة لبرشا أسماء أخرى، لتجارب جديدة، لأسماء شابة، يعني مهم زيدا نشجعوهم نعطيهم الفرصة باش يعرضوا أعمالهم، والجمهور زيدا ياخذ فكرة على ربما مسرحيين ربما مش معروفين بالشكل الكافي.
1: بطبيعة الحال هذا مهم جدا، وخاصة كتبت أعمالهم جيدة.
0: نعم، المهم أنه أعمالهم جيدة.
1: أي مصنفة تصنيف باي، مثلا مسرحية باي لجمعية المتوسط إخراج صابر الهميسي، عمل هواية لكن عمل جيد جدا، لأن صابر يقدم في عمل مهمة. وتواجده ما بين المسرح الهواية ومسرح الاحتراف أعطاه خصوصية، أعطاه معرفة، أعطاه برشا جودة على مستوى العمل وتجارب متعددة، معناها على أنها متعددة لكن مش بالكم المطلوب.
0: نعم،
1: ثم هنالك ديما خاصة على مستوى قطاع الهواية هنالك ندرة،
0: والسنة بالذات تقلص عدد الأعمال المسرحية، ماهوش كما السنوات اللي فاتت.
1: رغم أن اللجان على مستوى إدارة المسرح مثلا وأنا كنت مشارك في العملية حاولنا ندعموا جميع الأعمال، معناها المتميزة واللي فيها خصوصية واللي فيها جدية على مستوى التناول، وإضافة الدعم معناها زيادة في حجم الدعم، هذا الكل كان من ضمن التوصيات. لكن معناها هنالك زاد مش برشا تقدموا،
0: نعم. انت من وجهة نظرك وانت المسرحي، يعني علاش هالعزوف على انهم يقدموا؟ يعني ندرا هما مش منجين اعمال ولا شنو المشكله بالضبط؟
1: والله ايش باش نقول لك، معناها
0: يمكن ما فماش انتاج، يعني
1: ما معناها مرهق العمل المسرحي،
0: اصبح متعب وفي صعوبات كبيره
1: اي ولا بد ان ناخذ نفس، معناها ما تنجمش كل عام تقدم، اول حاجه. ثاني حاجه تقدم عمل السنه يلزمك عامين وانت تروج فيه باش تنجم توصل للكوتا انت 15 عرض، معناها ثم هنالك صعوبات، عدم تعدد التظاهرات المسرحية كمهرجانات أو تضم ملتقيات أو إلى آخره على مستوى الولايات، الحث على أنها تجد تظاهرات باش نجم تبرمج فيها المسرحيات باش ما نقعدوش نتفرجوا في أرواحنا، ولا أربع من الناس يتفرجوا في عمل مسرحي وتلقى الممثلين والكيب تكنيك سيرسين أكثر من عدد الجمهور. معناها هنالك برشا صعوبات، يعني قلت تتطور الصعوبات تتبدل وتتغير، لكن لابد العمل على ان ديما كيفاش نتجاوزوها.
0: نعم، جميل. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح استاذ عبد الواحد، مبروك وان شاء الله دوره مميزه، وان شاء الله بالتوفيق لكل المسرحيين المشاركين وكل الشعراء ايضا المشاركين
1: والموسيقيين
0: والكوريغرافيين
1: والكوريغرافيين. انا شاب للعمل.
0: تحية لأهالينا في توزر، إن شاء الله متابعة طيبة لهذا الملتقى، ملتقى مسرح الجنوب من 3 إلى 17 أكتوبر بمدينة توزر. شكرا جزيلا أستاذ عبد الواحد مبروك، مدير مركز فنون درامية والركحية بتوزر. شكرا وإلى اللقاء.
1: عفوا، إلى اللقاء.
0: شكرا. نسمع نغم ثم نعود.

0: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد المباشر اللي مازال متواصل لحدود الساعة منتصف النهار. مرحبا بكل أو في أنا وبكل متابعينا أينما كانوا في تونس وخارجها. سعيدة جدا أنه أستضيف مبدع تونسي أديب كاتب قصة وكاتب مقالات نقدية وكذلك له حضور وشاعر بطبيعة الحال وأيضا له حضور مهم جدا في المشهد الشعري والثقافي التونسي في رصيد مجموعة من الإصدارات القصصية والشعرية ومؤخرا يعني يصدر كتاب بعنوان فوانيس. هذا الكتاب طبعا اللي هو فوانيس إضاءات في الأدب التونسي المعاصر، مش نتحدث عليها بأكثر تفاصيل. هذا الكتاب النقدي اللي قدم قراءات الكاتب حول تجارب تونسية معاصرة، وطبعا نتحدث عليها بأكثر تفاصيل مع الأستاذ الكاتب الأستاذ منذر العيني. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح الخيرات.
0: صباح النور
1: سماح. مرحبا بكل مستمعات ومستمعي متتبعات متتبعي الإذاعة الثقافية.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك أستاذ، نورتنا. طبعا قبل نتحدث على فوانيس، الاحتفاء بالمجموعة القصصية بلايك مازال متواصل.
1: طبعا المجموعة القصصية، وكنا قد يعني تناولنا بالتحليل والإضاءة هذه المجموعة وقلت عليها يعني وأعيد ديما نكررها، نقول كونه مجموعة ذي مجموعة طلائعية لأنها يعني تواترت مواضيع مهمة تحتفي بالفنون الجميلة في سيرتها القصصية، في سيرتها الحكائية التونسية، في روحانياتها، وهذا ما يعني جلب لها ربما هذا الشوق وهذا التشوق للقصص للحكاية حول هذه العوالم التونسية التي تمس من قريب جدا المناخات للفنون الجميلة، وما زال الاهتمام متواصلا والاحتفاء متواصلا ببلايك في العديد. كنت في هذه الأيام يعني تواجدت بالحمامات مع كل من الفنانين التشكيليين، وقد يعني انبسطوا كثيرا واحتفوا يعني بطريقة مختلفة عن سائر الاحتفاءات التي نشهدها في الحمامات، ويعني قالوا لي ربما أنت منظر لك ما لك في الفنون الجميلة، وقلت نعم لي من هذه الدراسات، من هذه الإطلالات، من هذه ربما المتوشجات النظرية حول مجال الفنون. لذلك كانت الفكرة، كان المفهوم حاضر لبناء مجموعة من الأقاصيص الحكائية التونسية التي تواترت في زمانيات معناها متناسبة أو إلى غير ذلك، يعني من هذه الوشائج والشجون التونسية حول الفنون الجميلة عموما. كذلك ربما سيكون هنالك موعد قادم ربما مع سيوس فرزوقة، ما زلت نربط في العلاقات في الموعد باش نفتح ربما يعني
0: في سلقطة
1: ثقافية في سلقطة. نحب نبلغ له تحية من هذا الموقف. ودائما نلم يعني كل من يتتبع في ربما في استراتيجية جديدة لمنظر معناها حول الاعتناء بالكتاب.
0: نعم صحيح. وربما كمدخل قبل أن نتحدث عن فوانيس، يعني سواء كان في مجموعاتك القصصية مثل كوسميتيك ولا بلايك ولا طرائد الذاكرة ولا غيره، أو في قصائدك الشعرية، نجد أنه هناك ارتباط يعني وثيق بالأزمنة والأمكنة التونسية.
1: طبعا لأن هناك هذه الإحالة المرجعية، لأن الكتابة صحيح أنها تنطلق من هذا الواقع المرجعي، ولكن أيضا تذهب في في تخيل ذواتها، في تخيل رواتها، في تخيل حكاياها، فكل هذه الأنسجة هي متداخلة بينها، يعني بين الأمكنة والأزمنة والتواريخ والمحطات التي نعرفها جميعا، سواء في سياقاتها الثورية، سواء في عناوينها، سواء في ربما في شخصيات عامة، ربما من فنانين من تشكيليين، في محطات كثيرة من الدواشر التونسية التي تعطي بعد روحانيا، معناها تعطي هذا الإحساس الحميمي التونسي. نعلم جيدا أن ماركيز يقول العالم يبدأ من قريتي.
0: نعم صحيح.
1: يعني لذلك دائما أنا أحرص على أن تكون هذه العوالم التخيلية منطلقاتها مرجعية في واقعها المرجعي التونسي.
0: نعم.
1: حتى وإن ترجمت في وقت لاحق ربما لا أعلم ذلك، أنها يعني تحيل إلى مثل ما نشأنا مع خان خليلي، ومثل ما نشأنا مع زقاق الميدق، ومثل ما نشأنا مع حنامينا يعني في اللاذقية،
0: ومع كتابنا أيضا بشير خريف، علي الدعاجي،
1: وبشير خريف وبشير خريف هذا الذي تعلمنا عنه، يعني المطارات هذه المرجعية الحقيقية، وهذا التكفيح كما نقول، هذه المفردة الجديدة ربما في عالم النقد، التكفيح هو أي يعني إصدار هذه الرأي التونسية بهذه الدارجة المحببة في الخطابات في سائر إلى غير ذلك، يعني من كل هذه التقنيات وهذه الأفكار وهذه المفاهيم التي من حين لآخر نراها في مستويات يعني متعددة ومتكررة، يعني في القص قص منظر ربما إن شاء الله يكون مشوق معناها للقراء للبلايك بكل هذه المعاني، بكل هذه المتوشجات، بهذه التسلسلات من صفائح، من قماشات، من عروض، من روحيات إلى غير ذلك. لذلك
0: هذا الحرص يعني على ربما الخصوصية يعني التونسية، هل هو تأثر بالكتاب الكلاسيكيين صحة العبارة، أو أنه هو منهج، هو رؤية خاصة هو يعني بيك، هو توجه أيضا؟ نعم
1: لابد من تأثر، الروافد موجودة، الروافد موجودة، لكن الدم والسياق والأسلوب والحرارة هي حرارة منظر، معناها في هذا هنالك شيء من الكلاسيكي، والكلاسيكي محبب، فيش محبب مدام سمح، يعني في جذبه، في شده، نحن نرى اليوم معناها أقاصيص لا تمت يعني بالحرارة، لا تمت بالوصل، لا تمت بالشد، لا تمت بالتشويق، ونقول عنها أنها التجريب، وأنها هنا وهناك، ونخترع لها آلاف المفردات والأسطر ربما التمثيلية الشفوية إلى غير ذلك مما نعرفه جميعا، ولكن الحكاية حكاية، لابد يعني من بربة فرس، لابد من عقدة، لابد من مشكلة، من أزمة، من يعني من جوابات، من أوجاع، إلى غير ذلك من
0: هل ترى فعلا يعني ترى فعلا أنه هذا الجدل يعني قائم، يعني اليوم هناك هذا الجدل الفكري الأدبي مثل ما كان في السابق؟
1: ليس بالمعنى الذي كنا نتحدث عنه.
0: نعم.
1: معناها تعرف أنت حين يراد أن يعلون يعني من كاتب أو من اسم، فيعلونها على هشاشتي ربما إنتاجي، وأنا رأى يعني كثير من الصور فمني، وأنا دائما أقول مثلا في كثير من هذه يعني المناسبات التي نجدها موجودة من على وسائل التواصل، أن على الأقل أن نستمع إلى النص، أن نقرأ النص حتى نستطيع أن نباشر يعني هذه الجملة النقدية الأولى الانطباعية، فمني يعني لذلك المثل ليست مرتبطة بجودة المنتوج قدر ارتباطها بالعلاقة الدلوبية بالأخوانية إلى غير ذلك، من هذا المثل تعرفينها جيدا.
0: نعم صحيح موجود. أعود ربما لهذا الرباط بين الشعر والقصة، يعني أنت شاعر بالأساس، لكن أعتقد أنه لا يمكن الفصل، يعني لا يمكن أن نقول أنك شاعر محض يعني أو قاس.
1: هي هذه الأدبيات هي تأتي من يعني من الفواعل الشعرية الداخلية. الشعر هو محرك، ومحرك هذا السرد، محرك هذا النقد، الجملة النقدية اللي منظر لدى يعني وانت قرأت ما لها ما لها من هذه الفاعلية وهذه الجذوة وهذه النيران الداخلية وهذه المتناسقات المتجاورات، دون أن تبتعد عن الموضوعية، عن الإدراك المعرفي العلمي إلى غير ذلك. كيف بالنسبة للسرد؟ السرد سرد بطبيعته، يعني له خصوصيته. معناها هنالك مثلا شعراء من كتب الرواية وكتبوا ربما الأقاصيص، لكن أقاصيص خلينا نقول بالاعتبار، معناها باعتبار ربما الانطباعي، أنها أقاصيص هرائية معناها الحقيقة، معناها أنا كذوق معناها لا تعجبني ولا معناها لا أعتني بها تمام العناية، فأقول أنها ربما هي حبائل شعرية، حبائل شعرية يعني سردية أراد لها منشئها أن تكون هكذا، أن تكون ربما يقال عنها سرد ولكن أو حكاية معناها خاصة يعني بالضبط، ولكن هي متناولات تلفظية كلامية أخرى. فأنا ما يهمني في المسألة القصصية هو هذا الشد، هذه الحكاية، أن تجد للمسألة بداية ونهاية ووسط وأبطال والرؤى، يمكن أن ننفذ إلى هذه الأقاصيص ونجد ما هو شعري خالص، نجد في التعبير ربما الحكائية، في التعبير الدارجة ربما في منطلق، في خيط شعري بدوي، في على لسان البطل أو البطلة إلى غير ذلك من كل، لكن يبقى شحمة أرضي هذا القصد إذا جاز القول هو الحكاية.
0: نعم.
1: الحكاية بمعناها الكلاسيكي، أنا أحب الحقيقة وحتى في الكلاسيكيات
0: كلاسيكي والهواء يعني
1: لا حتى في الكلاسيكيات القرائية لكافكا لغير ذلك، هنالك هذه المتون وهذه التفاصيل وهذه الأشياء الحميمية السردية معناها التي يمكن أن تحيل من السرد من الأدبي إلى التخيلي، أن يقرأ القارئ ويتخيل يعني كل هذه الثلاثة، ويعني يذهب إلى هذه المناخات التونسية ويعيشها ويتنفسها.
0: نعم صحيح. هناك أيضا، وأنت تحدثت منذ قليل يعني على الفنون يعني في علاقتها بالسرد، وهذا الانفتاح منك يعني على الفن التشكيلي
1: طبعا.
0: على المسرح على السينما.
1: الحقيقة من المنظر يعني ابنه جميع عنوانها يعني جل ركح من ثمانينيات القرن الماضي، منذ كان عمري 10 سنوات 11 سنة، فأنا في هذه الدائرة ولو في دشرة في قرية يعني صغيرة، في هذه الدائرة من هذه العوالم التي تعلمنا على أبائنا لنذكرهم بالمناسبة طلعوا معناها منظر إلى غير ذلك، ويعني بهذه بكل هذه الاحتفاءات، ولكن لا ننسى أيضا أن هذه الاحترافية تمت عبر قراءتي وعبر المجاورة، يعني حين بصاحب منظر مثلا حلمي بوترعة، دكتور حلمي بوترعة، مدام صوفيا جرفال بوترعة، زدت خبرة وزدت دراية وزدت معرفة، وأنا من يوم إلى آخر أبحث عن كل هذه التصاريف باجتهادات خاصة، وأقول لهم أنا درست الفنون الجميلة وأدرسه وما زلت أدرسه، لأن في الفنون الجميلة علاقة كبيرة وكبيرة جدا بمجالات يعني تخص الأدب.
0: هذا الاطلاع يعني على هذه الفنون، ما الذي أضاف لنصك يعني ما الذي أضاف لنصك هذا الاطلاع على الفنون؟
1: أضاف المعرفة، أضاف الانفتاح، أضاف هذه الحرارة. ليست أقاصيص يعني في معناها من عاداتها الاجتماعية العادية، ولكن أيضا في تمثلها الفلسفي، في تمثلاتها ربما التي تنعرج من حين إلى آخر على العديد من المفاهيم التي تبني الرؤى للفنون الجميلة.
0: نعم.
1: هذا لا يقطع ذاك، وهذا لا ربما ينفي ذاك، هنالك تنافس حميمي. لذلك أنا أردت هذه المسائل من يوم لآخر أذهب بها حتى إلى النقد التشكيلي. اليوم انظر يعني له ربما مكانة أو له درجة له رؤية في من خلال كتابات تقضية، وستصدر يعني في مشروع يعني قادم عنوانه مراسم، يعني قراءات لقامات من الفنون التشكيلية،
0: خاصة أنه المقالات النقدية حول الفن التشكيلي قليلة، يعني تعتبر قليلة
1: والفنانون التشكيليون انتبهوا الى ان ما يقوم به منظر هو من صميم النفاذ.

0: ربما أولى المحاولات حول يعني هذا التنافس المعيشي القصصي الحكائي الركحي التذكري الحميمي الروحاني التونسي مع كل هذه المتناولات للفنون الجميلة. يعني نحن بحاجة إلى أن يتعرف القارئ المتبصر وحتى القارئ العادي فهمي أنه في هذه المساحة في هذه المساحات الحميمية التونسية التي دائما نقول لولا الرقص لولا الرقح لولا التمثل التمثلات الجسدية لولا التلوينات لولا الفسيفساء لولا النحت لولا يعني هذا التشكيل لولا هذا التجميع كل هذه المتناولات هي لها علاقة بالأدب وبالتعبير الأدبية سواء كانت شعرا أو قصا أو إلى غير ذلك هي ربما من سيناريوهات قادمة.
1: نعم، قبل أن نمر إلى فوانيس هذا الكتاب الذي يتناول تجارب يعني تونسية أو قراءتك يعني حول هذه التجارب، ما رأيك لو تهدينا قصيدة يعني بما أننا نتحدث عن الشعر؟
0: نص هو الحقيقة نص يحتفي بالبحث يحتفي بالبحث الدائم للفنان عموما وعنوانه بحث أقول عالق أنت ما زلت تبحث عن قمر للمرادف حتى يصادف وجهه في عثرات الطريق سيبذل جهدك نبضه والدق وقع على مهل يتجاسر في الضحكات هل يأكل الفن صاحبه يأكل الشعر صاحبه يأكل الرسم صاحبه أي نعم ربما حين تحتله حكمة الموت والدم الدم ينفذ عن دمه موته الآتي نترك خوف الهزائم لا نأبه بالحياة الرتيبة أو بانجراف سخيف إلى حيث ما جذعنا نأبه بالشموس القريبة منا برصد الطفولة يأكل عشبه والمرايا تجاوف أودية ونذور كان نخفق الصوت ثم نلاحقه نتشمم ما اقترفت يدنا بالمناجل والنص ليل بلا قمر سلام فقط أو إشارة مجنونة عبرت أو دما تتحرك صاخبة نسبت أو عدول على عجل ضاحك عالق بالبداية مثلك والنص مفتتح مغلق كيف تكتبه كيف لا تسأم الموت ثم تمر كأن لم يكن أي شيء فأعلق ثانية والسؤال يضحكني أنت من؟
1: إذن هذا هو جميل
0: يتمثل ربما سيرة البحث الدائم في المجالات المتداخلة بين ما هو شعري ما هو أدبي ما هو فني ما هو تونسي ما هو غائر في دمنا ما هو يصنع هذه الهوية أو يذكرنا بها إلى غير ذلك من كل هذه المتوشجات التي يعني يريد منظر دائما أن يعلي شأنها وأن يعلي الشخصية التونسية على طريقتها.
1: أكيد أنك استمعت كيف تفاعلت معنا صديقتنا سهيرة بالتصفيق يعني
0: عايش بارك الله فيك وفي كل المتابعات المتتابعين يعني وأنت دائما يعني ترحبين بمنظر وهذا دائما شكرا
1: مرحبا نحن طبعا مع كل جديد مرحبا بك
0: طبعا
1: أكيد
0: طبعا وأنا إذن دائما يعني أذهب ويعني أجيه بالجديد
1: طبعا فوانيس من الأدب التونسي المعاصر أو
0: إضاءات
1: من لماذا اخترت يعني عنوان يعتبر كانوا عنوانين فوانيس وإضاءات
0: إيه هو فوانيس يعني علاقة فوانيس بالإضاءة يعني وهذه الإضاءة ربما في تدرجها هي بصمة أو هي هوية أو هي تعريف لكتابة منذر النقدية تجاه غيره تجاه من قرأهم من أطلع عليهم من عاشرهم يعني تعرفين جيدا أن الكاتب أي كاتب حتى ولو منعته بمنفوذ الرداء له ما له من هذه البصمة
1: نعم.
0: علينا أن نكتشفها فقط
1: نعم لكن أراك أنك تجنبت أن تكتب أنها قراءة نقدية
0: هي في النقد ولكن نعم. لماذا قلنا هي
1: يعني كتبت عنوان شاعري يعني
0: هي في نقد يذهب بشكل

0: بشكل أو بآخر إذا نحتي موضوعية مخصوصة.
1: نعم.
0: إذا نحتي موضوعية مخصوصة لماذا؟ لأن حين يقال نقدية معناها لابد من التدرج من وضع حدود معينة موضوعية معرفية صلبة صارمة، ليس قراءة يعني أكاديمية إذا جاز القول، هي قراءة شعرية بكل عنايتها بكل عنايتها الموضوعية العلمية، أيضا بكل حرارتها حرارة الكتابة عند منظر يعني. فهذا ما يعطي للعنوان ربما سياق آخر، سياق حميمي، سياق له ما له من هذا الضوء. هو تسليط ضوء على الكتابة حتى يتقبلها، حتى تتقبله أولا من الناحية خلينا نقول ربما من الناحية التي تتسامح أو تعطي مهلة للقراءة.
1: نعم. به فوانيس من الأدب التونسي وإذاعات في الأدب التونسي، يعني هل هي محددة زمنيا أم لا؟
0: هي فوانيس ما زالت في تجربتها الأولى
1: واعتنيت إصدار طبعا دار وشم.
0: دار وشم مع صديقتنا ليلى بارك الله فيها. نعم. هي التي يعني شجعت على النشر. هناك فوانيس أخرى قادمة. هذه الفوانيس اعتنت قرابة 20 كاتب يعني 19 كاتب
1: معاصرون طبعا بما أنه الأدب يعني بما أنه الأدب التونسي معاصر يعني معاصرون
0: نعم. مع حين نقول كمال الغالي في هذه التعبير التي غير معروف كمال معناها في إلا في أوساطه المحدودة نقول الدائرة اليسارية الاشتراكية في هذه العلاقة مع البحث الموسيقي مع الأغنية البديلة.
1: نعم.
0: هو ما له يعني من هذه المحددات وهذه المسوغات التاريخية التي تسمح له أن يقال عنه شاعر. كذلك كتب ديوان شك جميل.
1: نعم.
0: وهو يعني ديوان بالفصيح. ثم نذهب إلى طيب وعلاج. طيب وعلاج على شهرته وعلى يعني امتداده في الوسط الثقافي التونسي خاصة بالعاصمة لا يفككون أو مجاله يفككون هذه التعبير الدارجة المحكية المخصوصة التي تنتمي في شؤون منها إلى التجربة الشعرية البدوية.
1: نعم.
0: وفي شؤون أخرى إلى ربما المناخات البديلة وفي شؤون أخرى إلى ربما الأنفاس الداخلية للطيب لجملته التي يختار بعناية.
1: نعم.
0: متلفظاتها بين ما هو محكي وبين ما هو فصيح.
1: نعم.
0: هذه ربما المتناولات التي أضاءها منظر. كذلك
1: وأرى أيضا أستاذ منظر يعني أنه بالنسبة مثلا الطيب وعليك الشاعر الطيب وعليك أنهم يتعاملون مع شعره ومع قصائده بطريقة عاطفية يعني ما زالوا لم يتناولوا يعني هذه التجربة بالدراسة بالنقد.
0: منظر أطلع عليها وأعجبت. طيب الأول معناها منبهرا بهذه الواحد وكنت نزلت ذلك في جريدة الشعب في مقال مهم يعني كذا. طيب الالتفات والالتفاف الكتابة وتشطب الطريق يعني بهذه المعاني التي طيب معناها بين منعطفين بين منعطف البديلي وبين منعطف الرومانتيقي الحميمي غير ذلك من كل هذه المتلفظات الخاصة بالطيب عليك. كذلك ذهبت إلى رياض الشرائطي إلى الدولة إلى لسعد بن حسين في كتابه الأخير مقهى المعوقين إلى الأمجد إلهي في تراسله إلى الكثير الحقيقة منها إلى راضي الشهيبي أيضا حتى يكون العنصر النسائي هذه المناضلة الحقيقية التي يعني بذلت مجهود لا بأس به في إنارة
1: الشؤون. وبالنسبة للشباب والشباب
0: عبد الفتاح بن حمودة يونس السلطاني في هذا القصر الوجيز أمام الزاير عبد الواحد شويح محمد هادي الجزيري أشرف القرقني عبد المعيزي الله يرحمه عبد المجيد يوسف سعيف علي يعني كل الأصدقاء يعني قرأت لهم عشت معهم كتبت لهم وبهم وعليهم معناها كل هذه هي وهذا اعتقادي من صميم ربما الحميمية التي يبحث عنها الكاتب حتى يعني يفرز بصمته من بصمات الكتاب الآخرين.
1: يعني كشاعر وناقد أيضا يعني اهتممت ربما أكثر في فوانيس بالشعراء حسب الأسماء التي ذكرتها.
0: لماذا؟
1: بالشعراء.
0: لأن القرابة أكثر، لأنه أبناء ومماتنا أكثر من أبناء إخواننا معنا.
1: نعم.
0: فالدم راسق في أبناء العمومة. والدم يرشح في أبناء الخال. يرشح بمعنى يذهب ويأتي.
1: لكنك مع الاثنين يعني.
0: لا ينقص هذا من ذاك. أعتني بكل هذه الأقاصيص. كتبت أيضا على المطلوبات معناها، وهذا مشروع القادم أنه تكون للأسماء قصيرة ولكن المتن يكون فيها كبير. هذه المقالات هي تجميعية الحقيقة. هي تجميعية واحتفائية وتقديمية، فهمني صحيح. لماذا قلت أنها فوانيس؟ لكن فوانيس القادمة ستكون
1: أكثر تعمقا،
0: أكثر عمقا. أعتني الحقيقة لأنه أصبح مشروع أعتني أيضا بكل من تأثرت بهم، عشت معهم، آدم فتحي، أمن رميلي، أولاد أحمد، ربما فضيلة الشابي، هؤلاء يعني القامات كيف ينظروا لهم الأستاذ الأديب ربما المحلل منظر على طريقته وكيف يفرز أضواءهم ويعلي من شؤونهم ربما ومن ترتيباتهم التي تشم أو تسم هذه الكتابات.
1: طيب جميل. يعني هناك كيف تناولت هذه النصوص؟ يعني
0: النصوص تناولتها بكل هذا الاحتفاء، بكل هذا الاحتضان. يعني هي ليست تأشيرة تقديمية ولكن هي تأشيرة حب، تأشيرة عناية، تأشيرة. ولكن هذا لا يمنع أن منظر حفر في هذه الأنساق، خاصة من خلال البنية، من خلال المنعرجات حول ربما البلاغة الداخلية، الروافد التي استقى منها الكاتب، الزمنيات التي جاءت به، ربما هذه الحياض العالمية التي أخذ منها هنا وهناك، هذه التعبيرات الخاصة به في متناولاته المتجاورة المرسلة المجازية، ربما إلى غير ذلك من كل هذه التصاريف وهذه المناهج التي كان التسليط والضوء عليها تسليطا خفيفا لا محالة، ولكن بأسلوب منظر الذي يذهب نحو دائما البحث أو نحو الأخذ بيد القارئ حين يقرأ حتى يعني ينتبه بشيء من الخفة، لأن النقد تعرفين جيدا قراءة النقد قراءة لابد لها من قارئ صلب أيضا، من قارئ صبور.
1: نعم. هل يعني موجود هذا القارئ الصبور؟
0: والله لم نعد نجد الحقيقة في ظل هذا في العوالم، في ظل ثقافة سويح فمي إذا جاز القول، لم يعد هنالك هذا القارئ الصبور ولا هذا الشعر يعني إلى غير ذلك. ربي يهديك.
1: نعم. أعود إلى فوانيس ربما يا أستاذ منذر. يعني الكتاب الذين يعني تناولت نصوصهم في هذا والشعراء خاصة، يعني كيف تفاعلوا مع هذه القراءات؟
0: والله تفاعلا خلينا نقول سلبيا بمعنى ماذا؟ أقول أنا أدعوك، معناها أنت كشاعر وكتبت عنك، وأنت كشاعر وكتبت عنك أنه مثلا سيكون موعدنا للاحتفال بفوانيس يوم كذا وكذا الساعة كذا وكذا، وأجدد الدعوة وأجدد مرة وثانية وثالثة، ثم لا أجد إلا الذي سيقدم تقريبا. ويعني الكل من جماعة تونس غابوا عن هذا الموعد الحقيقة، لا أدري لماذا فهمني، وهذا ليس احتفال.
1: يعني الكتاب يغيبون عن الأمسيات ويعني يتحدثون يعني عن هذا القارئ العازف
0: حولك ويضيء إليك ويقربك من الجمهور ويعتني بك ويعتبرك يعني صديقا وحميما، وأنت لا تأتي حتى أن تشتري نسختك أو أن تأخذ نسختك وأن تقول ما الذي أضافه وكيف منظر معناها أضاء هذه المهو، وهل هو أخطأ أو أصاب، هل هو على يقين أم لا، هل هو ربما يعني كانت له ميزة خاصة أو يعني جو خاص في كل هذا. الحقيقة احنا تعرف الساحة الشعرية فهمتني، وهك علاش يعني منذ القديم منذ التسعينيات القرن الماضي أمضي دون أن ألتفت إلى كل هذه الملاحظات وكل هذه الاحتقارات.
1: لكن كشاعر ربما وككاتب ممكن، لكن كمثلا ناقد الناقد لابد من رجع صدايا يعني.
0: لا، وانا سعيد يعني بهذا المنجز، واقوله هو دائما اقول هذه الاحتفاءات بقطع النظر الذي يغيبون يعني هم اجمل المعزين معناها فهمتني، اجمل المعزين هم الغائبون في الحقيقه معناها فهمتني، لا عزاء لهم. شو قلت
1: نعم، هذا يدل على انه ربما الكاتب التونسي والشاعر التونسي لا يحب النقد.
0: لا، مش لا يحب النقد، بالعكس يريد من يضيء له هذه الدولة، من يضيء له هذه الكتابة. هو كتاب حلو محلاه في صياغة حلوة، لا أشكر نفسي هنا بقدر ما أقول أن هذا الكتاب هي كتابة مميزة الحقيقة. فهمني، وأنا أطلع على مقالات يعني حتى مقالات هنا وهناك معناها فهمني، الكتابة تذهب نحو الحفر، نحو الحفر الموضوع بأسلوب شيق معناها، كان قد ربني عليه الكبير بكار معناها ابن بكار بشكل أو بآخر معناها، وأقولها أمام الملأ فهمني بهذه الصداقة التي جمعتني به لفترة قصيرة لمحالة، ولكن تعلمت منه الكثير. والكثير من الأساتذة العظام الذين درسونني، شكر المبخوت، محمد القاضي، فوز الزمرلي، محمد النيفر، الصولة، إلى غير ذلك من كل الكبراء القوم أنا في العربية درست عنهم، ولذلك تعلمت هذه المناهج، تعلمت يعني اختيار التلفظات بما يناسب يعني المقام.
1: نعم، هناك حفلات يعني توقيع قادمة لفوانيس
0: والله ان شاء الله، ان شاء الله في المفتتح ولا فوانيس وبلايك مع بعضهم شيء من فوانيس وشيء يعني من المجموعة الخصوصية، يعني نذهب جميعا الى هذه اللقاءات، واسعى جاهدا اذا كان هنالك من دور النشر لا تقوم بواجباتي على احسن ما يرام، يعني تقول انها دور النشر والتوزيع ولكنها هي لا توزع الكتاب، فهي التي من المفروض.
1: ويبدو ان هذه المعضله
0: المواعيد وتربطه الاواصر وتربطه العلاقات وتقوم بالدعوات لتبيع مبيعاتها لتقوم بكل هذه المسائل، يسعى الكاتب ويفكر ويقرا ويرتكن الى عزته
1: ويوزع ايضا
0: ويوزع ويشرح ويأكلوا المصبطة معنا على رأسه.
1: يعني أنت حتى أنك اخترت أنك توزع كتبك يعني بنفسك يعني بطريقتك.
0: الطريقة الأولى كانت طريقة معناها ربما فيها ما فيها من النقد وإلى غير ذلك على الأرصفة وهنا وهناك وبين الحانات وبين المقاهي، ولكن هذه معناها اختبرت بها أجواء أخرى ستكون في مجموعة قصصية أخرى، وكانت لها يعني ستكون لها أخرى بأجواء التونسية المرة هذه
1: أجواء
0: أخرى وتصاريف أخرى. ارتأيت في هذه السياقات وهذه هذا التكتيك الجديد أن أذهب إلى دور الثقافة الخاصة إلى هذه الناس لحال مشاريع، وكنت منذ يومين عقدت موعدا مع جمعية الفنون بجمال، جمعية جادة لها مسرح ولها قاعة
1: طبعا جميلة
0: فهمني ومهمة
1: لغسان غسان يعني مشرف عليها. نعم،
0: في غسان يعني حاسيله الأستاذ غسان هو المشرف. سأتعاقد معه على موعد، هديته الكتاب سيقرأه سيوزعه ثم سنجلس إلى هذه الكتابات. هذا تكتيك آخر.
1: وهم أيضا هذه الفضائيات أيضا هم يقدمون أمسيات ولقاءات بطريقة مغايرة ومختلفة
0: مغايرة ويعني
1: ولديهم جمهور. نعم،
0: ولديهم جمهورهم من الطلبة من الشباب من والحمد لله يعني كل ما التقيت بشبيبتي إلا وكان هنالك قبول حسن وكان هنالك نفس آخر يحسون بأجواء أخرى مع منظر بحرارة الأدب بحرارة تونس بروحانياتها ربما لأن لي مالي من التصريفات الرقحية هنا وهناك لي مالية معناها ربما من هذه الوجاهة المسرحية إذا جاز القول في هذا الأداء التعبيري الشعري أو القصصي إلى غير ذلك يعني هذا معطى من الله معناها الواحد مش فهمتني يعني نحاول دائما أن نحضر في هذه الأزمنة وأن نمثل ونمثل أمام الشخصية التونسية بكل اعتباراتها الإيجابية.
1: نعم جميل. بعد فوانيس الجزء الأول يعني هنالك فوانيس جزء ثاني
0: هنالك فوانيس
1: ستكون حول يعني حددت القائمة قائمة
0: هنالك قائمة واستراتيجية واضحة يعني كما قلت لك كتاب لهم وقد درسوا ودرسوا معناها كي نحكي على مصطفى فهمي كي نحكي على محمد الغزي كي نحكي على حسون المصباحي على جميل المهجري على ولاد أحمد على يعني لا إله الله محجوب العياري يعني حبيب أعطاه للثقافة التونسية أعطاه بصمته لهم هذه البصمة كيف منظر يظهر وسيكون يعني كتاب يعني الكتابة كبيرة حول معناها يكون معناها فوليم تاعو أكبر معناها الحجم تاعو أكبر لأن المقال سيكون أطول وسيكون تشريح هنالك تشريح حقيقي
1: أكثر نعم فوانيس ستكون في ستبقى يعني في الأدب التونسي المعاصر أم أنها ستنفتح على الأدب العربي المعاصر؟
0: والله خلينا نقول
1: خلينا في التونسي
0: في التونسي لماذا لأن نؤمن بالتونسي التونس له الأدب التونسي له قيمته وله تجذره وله روحه وله إعلاؤه وله جذته وله إبداعه وله ما له لماذا لأمر وجيه معناها واضح لأن تونس وهي تتصدر وتجمع على الشرق وعلى الغرب وعلى الأمام فهي بهذه التعبيرة الجغرافية تحضر بشكل رهيب أنا في الأدب القصيدة التونسية تختلف عن القصيدة المغربية على الجزائرية على الليبية فهمني فهذا الإعلاء هذا الإعلاء هو إعلاء من نوع خاص من نوع أن الأدب التونسي هو وجهته وحرارته أيضا وهذا لا ينفي أن هنالك الأدب أخرى فهمتني ولكن خلينا نركز على
1: التونسي لأنه هو أيضا يستحق لأنه الأدب الآخر يعني لديه كل الفرص والحدود للتوزيع وللنشر ولغيره والتعريف به
0: هو لا. ليس تكتيكا أنه حين يعني وجه الكتابة إلى كاتب مصري مثلا سامع محجوب أو غير ذلك هذا لا ينفي هذا فهمني ولكن أنا أركز على الأدب التونسي لعلني بذلك أمتع نفسي في النهاية معنا.
1: طبعا أكيد
0: هي هي الحكاية
1: واجب أيضا هو واجب
0: معناها في يعني في ذائقة منظر الحقيقة فهمني يعني أنا نقرأه في مجلات نجوى ومجلة ربما جريدة الأدب المصرية من يوم إلى آخر أو كتابات معاصرة يعني نجده في الأدب في النصوص التونسية أنا على الأقل أتحدث عن نفسي نجده يعني أجواء أخرى معنا أجواء يمكن البحث عنها حتى في النصوص الجديدة مع سعيف ولا مع أشرف أو مع فتاح الحمودة معناها ما تداولت حولهم مع نصر سامي محافظ محفوظ معناها هو من هو معناها فهمني الحقيقة يعني كل هذه الأسماء لها درايتها ولها يعني جمالياتها ولها يعني مناخاتها التي لابد أن نحتفي بها الحقيقة.
1: نعم سأسألك يعني بكلماتك يعني ما زلت تبحث عن قمر للمرادف حتى يصادف وجهه في عصارات الطريق؟ ما زلت
0: التجربة الوجودية قائمة منظر لحم ودم وكائن وجودي كائن محب للحياة يصرف تفكيره هو في كل هذه النوازع الشعرية التفكرية حول الفنون لماذا الفن هو يقاوم الحقيقة معناها بشكل أو بآخر. ما هذا التصريف التونسي؟ ما هذه البشمة؟ ما هذه الشموس؟ ما هذه هي الرقصات؟ ما هذه الألوان؟ ما هذه المتناقضات في هذه الشخصية؟ معناها كلنا نتساءل حول هذه المباحث، وفي النهاية لن نصل معناها هنالك دائما الجانب البحثي موجود، إذا غاب واطمأن له المنشأ فقد انتهى. فالمثل الوجودية بعمقها، خلينا نقول بين معقفتين، بعمقها البوهيمي الذي قد لا نجد له معنى أو لا نجد له تفسير أو لا نجد، ولكن هذه وجاهة الوجود أمام حقيقة الموت. الحديث يطول حول هذه يعني المستحضرات، إذا جاز القول المستحضرات التفكيرية.
1: هو الجميل أنك في هذه الكتب كلها يعني تطرح تيمات متعددة، يعني لا تشتغل على تيمة واحدة.
0: والله سمحني يا سماح في مسألة التيمات وإلى غير ذلك من التيمات،
1: يعني مثلا الجانب الوجودي،
0: هي محاور اهتمام.
1: أي محاور، نعم.
0: دائما يعني تتشكل من جديد، لأنه الـ الـ الـ الـ الأسلوب يبقى. فأنت طالما لو أعطيك مثلا مجموعة من النصوص القصصية مباشرة ستذهبين إلى نص منظر،
1: نعم،
0: أو أعطيك مميزات ربما شعرية لها واضحة المعالم تاع إكس. هذا هو المهم، أن نذهب إلى حقل الموضع.
1: والمهم أيضا هي تلك البصمة، يعني أنه عندما نقرأ نصا نقول أنه هذا النص لمنذر أو لفلان، يعني مثلا
0: لا موت معناه سماد، معناه تهترئ، يبقى الأسلوب هو نفسه، فهمتني؟ والحمد لله معناه بشكل أو بآخر حين أحمد الله، يعني أحمد الرب، معناه أن, أن, أن, أن هذه المباحث بزلت متواصلة، وهذه الشكوك بزلت متواصلة، كلها يعني في عنايتها بالبحث عن الجميل، في الأدب.
1: نعم.
0: من الجميل في كل الذي نقوله؟ وين خلينا نقول بالتونس، وين تفرقيته معناها؟ وين الجو؟ وين الحرارة؟ وين الضحكة الداخلية؟ وين الدمعة معناها؟ نعم. وين التأثر؟
1: هذا هو.
0: نعم.
1: لازم لما يقرأ القارئ نص يجد نفسه فيه أو يشعر به على الأقل.
0: نقول يجد نفسه، لكن يجد حرارته هو. يجد
1: يشعر به يعني.
0: وهذا هو يعني خيط من خيوط الشعر.
1: نعم، جميل. هل سنجد كتاب فوانيس وكتبك الأخرى في المعرض التونسي المعرض الوطني للكتاب التونسي في الأيام القادمة؟
0: طبعا مع دار أباجديات صديقنا وليد بن أحمد، مع دار وشمان صديقتنا ليلى نسيني،
1: حتى اللي يسمعنا يعني يمكن أن يقتني هذه الكتب التي ذكرنا.
0: إذا كان مش يشارك، وإذا كان يشارك طبعا أكيد دور نشر هذه تشارك معنا أكيد، خاصة مع أباجديات، وكذلك أيضا مع دار أديب، مع صديقنا سيف عفانة. في منجزين، في ثلاثة منجزات، في ترائد الذاكرة، وفي أفراح المقبرة، وفي
1: هوامش
0: مهضوم الحق. هذا أفراح المقبرة دائما نقوله في الأخير.
1: ربما لأنه ربما عنوانه يعني
0: أي شو نجلس عليه مرة ونحكيه فيه بالبيت.
1: أي إن شاء الله.
0: هو بطريقة فلسفية، وهذا لأنه مرتكز
1: هو أي فلسفية
0: رؤيوية،
1: صحيح.
0: فهمني كيف المقبرة أن تكون لها أفراح،
1: نعم بالضبط،
0: سياقات شعرية، وكيف يمكن تقبل كل هذه الأمور، فهمني؟ وكذلك مع الهوامش. الهوامش فهمني، الهوامش اللي هو أيضا بقى هذا محقه، لأن الهوامش أخذ نصيبه في المرتبة يعني في القائمة القصيرة لمعرض الكتاب،
1: ولكنه
0: لم يفز ربما لسبب أو لآخر. كيف على كل حال شكرا
1: نعم
0: دائما
1: نعم
0: موصول
1: جميل
0: لك يعني في هذه الإضاءات الحقيقة.
1: جميل جدا هذه الكتب طبعا الحقيقة، لأنه نشجع اللي يسمعوا فينا المستمعين أنه يطلعوا عليها، لأنه مش
0: في
1: تفتح
0: سلطة
1: مجال
0: المكتب قاسم
1: نعم للحوار للتساؤل بينهم وبين أنفسهم على
0: إن شاء الله
1: الأقل،
0: إن شاء
1: يعني
0: الله
1: مهم
0: إن شاء
1: هذا.
0: الله منظر من حين لآخر عبر هذه الحوارات يقترب إلى القارئ، يقترب إلى تساؤلاته، من يكون هذا منظر كيف يتحدث يعني على هذه الطريقة أو بهذه الطريقة، لماذا لم نكتشفه منذ زمن، لماذا ظهر في هذه الآونة،
1: نعم
0: علاش كل هذا التعتيم إذا نجم أقوله، معناه
1: نعم
0: لأن المسيرة بدأت منذ يعني 3 عقود أو أكثر مع حركة النشر ومع حركة
1: نعم
0: يعني رئاسة نادي الإبداع الأدبي لمدة 10 سنوات
1: في
0: مع هذه
1: سوسة.
0: المجموعة
1: نعم
0: في سوسة، يعني هذا كله لم يأتي معناها هكاك يعني من فراغ، هو جاء عبر إيمان وعبر حياة داخل حياة يتغير فيها المتغير في كل يوم،
1: نعم
0: وتتشنج فيها الكتابة كل يوم، وكنا تحدثت عن ذلك العديد من المرات مع الكثير من الوجوه الكتابية، يقولون لي أنت غزير كتابة، طبعا أنا أكون غزير كتابة حين يكون المسألة فيها هذا الاحتراف
1: لأنه بالنسبة
0: فيها
1: لك
0: هذا،
1: يعني هي مهنة الكاتب
0: ليست مهنة بقدر ما هي حياة، هي حياة المهنة يعني تجزى
1: مهنة،
0: عليها
1: يعني أنت تكتب يعني دائما مش من باب الطرف
0: هي
1: يعني.
0: ليست مهنة بمعنى هي حياة، والحياة تعطي أجواءها يعني تعطي أجواءها، ويقول يكفي أن يكتب الكاتب كتاب وهو سيعبر عن عبقريته، أيضا يكفي أن يكتب الكاتب عديد الكتب ويعبر عن عبقريته أيضا، ويعطي الموزايك، يعطي هذه الفسيفساء ربما البحثية الرؤيوية المعنوية الفكرية، ربما من وجهة الانتماء من تأصيل للكيان، معناها كيان الكاتب وهو يكتب، معناها وليس معنى ذلك أن ربما ينتبذ المرء كتابا أو كتابين طوال حياته ويبقى في هذا المسارات.
1: يعني اليوم أستاذ نعم
0: وهذا يعطي مبرر للانفتاح على الفنون الأخرى.
1: نعم أستاذ منذر، يعني اليوم هذا القارئ، لا أقول تونسي فقط يعني بشكل عام، هذا المهووس بجهاز الهاتف وبالشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك وانستغرام وغيره، بهذه الصور المتتالية وبهذا التسابق يعني حول الأخبار والفيديوهات وغيره، كيف يمكن للكاتب أن يأخذه من كل هذا ويعني يجعله يقرأ كتاب؟
0: إذا كان هنالك من حرارة للكاتب ومن قدرة على التواصل مع جملة مع فقرة، لأن يعني الكاتب القارئ اليوم يريد يعني هذه المتاهات، يريد نص يتعلق به، يعلق صناره القرائي به، حينئذ يمكن أن نجد مبررا. وكانت لي تجربة مع الشباب، معناها حين أتحدث إليهم وحين أفصح لهم وحين أقرأ لهم شعرا، وتجربة الآن مع الشعر هو نوع من النضال الثقافي، كيف لي أن أمد اليد إلى كل هؤلاء الشباب. فحين يجد الشاب هذه العلاقة وهذه الرابط وهذا الإحساس وهذه الحميمية
1: بالضبط، هذا هو
0: مع اللغة العربية، واسمح لي يعني حتى أتطرح معك موضوع آخر مع الفصيح خاصة، فهمني، يجد هذه اللذة هذه البنة. اليوم نتمع ربما إلى تندانس أخرى، اكتب تونسي إلى غير ذلك، فهمتني؟ لست ضد أنه نكون نكتب التونسي، والتونسي محبب في خطاباتنا، ولكن ليس التونسي لا يمكن أن نتجادل به الفلسفية، لا يمكن أن نتجادل به
1: نقديا
0: المسائل النقدية، لأن اللغة المحكية ليس لغة تقعيدية، ليست لها قوانين، ليست لها رؤى. المفكرون تحدثوا بالفصيح، تحدثوا باللغة القانونية، تحدثوا بـ بـ بكل يعني بكل اعتبارات المنطق، بكل اعتبارات الحجاج بكل هذه والا لماذا ندرس العربي عاد ما نبطلوا
1: احنا وكاننا ايضا نخضع
0: لكن كان الفصيح ليس فيه جميل وركيك وبليد وهذا يعني
1: لا او كاننا استاذ استاذ منذر نخضع لي بين ظفرين للسوق يعني نخضع لمن يعني يتحكم في المشهد ربما
0: نشوف احنا تو من يفوز مثلا على لغه الطيب وعلاك في المحكي التونسي الحقيقه معناها هنالك ثلاثة أربعة خمسة من الناس معناها اللي معناها عارفين ويستندوا إلى التقعيد بالفصيح يستندوا إلى بناء الاستحارة يستندوا إلى بناء المجاز يستندوا إلى خبراتهم كما قلوها في الناحية من الناحية الشعرية البدوية إلى الموقف المسدس الملجومة ببرجيلة لغير ذلك من هذه العناوين أما أن تصبح المثلة في سياقات إسلامات وفي سياقات فحينئذ يصبح التأثير تأثيرا إخوانيا موضة معينة جبلة إيش بيها والراب زاد نفس الشيء له ما له من وجهته ويملأ مدارج المسارح فهمني لكنه قد يعبر عن حالة اجتماعية عن حالة عاطفية عن لكن التعبير الفلسفي الحقيقي الذي يذهب نحو عمق الإنسان ونحو يعني جدل الفكري مع الموت مع الحياة مع الفلسفة مع التاريخ مع النية مع الغيرية مع الثقافة مع الطبيعة مع علوم النفس مع كل هذه الدوائر التفكرية يجب أن نتحدث فيها بطريقة أو بأخرى أو أن نعبر بها أو أن ننشئ بها بالكتابة المحكية.
1: نعم جميل شكرا جزيلا أستاذ منذر العيني ألف مبروك كتاب فوانيس إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله مزيد من الكتب ومن اللقاءات
0: على تشجيعك للمبدعات والمبدعين ودائما أنا ممتن لإتاحة فرصة مع يعني مع المجتمع التونسي ومع القارئ التونسي حتى ربما يعني يستفيق إلى ربما إلى صوت مغاري إلى صوت لماذا لا يكون معناها في في في المنابر ويعبر عن هذه عن وجهة نظره بهذه الشكل وبهذه الثلاثة وبهذا الطرح التونسي الحار معناها الذي لا يفقد المحكية وكذلك لا يفقد الفصيح لكل له وجهته لكل له هذه التعبيرة وفوانيس أدلت بدلوها في هذا المجال ذهبت إلى طيب وعلاك ذهبت إلى أبجد إلهي ذهبت إلى كمال الغالي ويعني بتعبيرياتها الفصيحة هي عبرت وأضاءت عن المحكية
1: جميل شكرا جزيلا إن شاء الله كل التوفيق والنجاح ومزيد من الكتب ومزيد من الحضور في المشهد الأدبي شكرا جزيلا نورتنا أستاذ منذر العيني شكرا الله يخليك شكرا شكرا سهير زين كوثر الحجري ومن أمام ميكروفون سميح قزدل أتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
5: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب من تجارب الفنانين التونسيين خلال الخمسينيات، لا من خلال تقديمهم بل من خلال تفكيك ما يحدث داخل أعمالهم. بعد أن رأينا في الحلقة السابقة كيف يظل الزبير التوكي قريبا من العالم المرئي مع إعادة بنائه، ننتقل اليوم إلى تجربة أخرى داخل جماعة مدرسة تونس تسير في اتجاه مختلف، تجربة الهادي التركي. نحن هنا أمام أحد أبرز رواد الحركة التشكيلية في تونس وأحد الأقطاب الأساسية داخل جماعة مدرسة تونس. ولد سنة 1922 وتكون في بدايته تكوينا أكاديميا تشخيصيا، حيث اشتغل على رسم الوجوه والطبيعة الصامتة في إطار يرتكز على التمثيل، لكن هذا المسار سيتحول بشكل جذري خاصة بعد تجربته في الولايات المتحدة سنة 1959، حيث اطلع على أعمال جاكسون بولوك ومارك روتكو، مما فتح أمامه أفقا جديدا في فهم العمل الفني. وفي هذا الإطار يبرز الهادي التركي كأحد الأصوات التي دفعت بتجربة جماعة مدرسة تونس نحو أفق آخر، حيث لم يعد السؤال ماذا نرسم بل كيف نرسم. وإذا كانت بعض التجارب الجماعة قد انطلقت من الواقع لإعادة بنائه، فإن الهادي التركي يذهب أبعد من ذلك، حيث يكاد الموضوع نفسه يتراجع. في مرحلة ثانية يتجه نحو التجريد، لكن ليس تجريدا خالصا في البداية بل تجريدا يحتفظ بإشارات خفيفة في الواقع قبل أن يتخلص منها تدريجيا. وفي أعماله اللاحقة نجد أنفسنا أمام عالم بصري مختلف، شبكات من الخطوط تتقاطع فوق مساحات لونية لتنتج اهتزازات بصرية تصبح هي موضوع العمل نفسه. هنا لا نرى مشهدا بل نختبر أثرا بصريا، فاللون لم يعد تمثيلا بل تجربة، والخط لم يعد تحديدا بل إيقاعا. وإذا انتقلنا إلى طريقة تلقي العمل، فإن المشاهد لا يطلب منه أن يتعرف بل أن ينخرط في التجربة نفسها. ولعل ما يعمق هذه التجربة هو أن هذا التجريد يرتبط بذاكرة بعيدة، إذ أشار الفنان إلى أن هذه الخطوط تحيل إلى منسج جده. وهنا نكون أمام مفارقة، عمل تجريدي لكنه يحمل أثرا عميقا للذاكرة دون أن يتحول إلى تمثيل لها. وبهذا لا يرسم الهادي التركي الهوية بل يحولها إلى إيقاع بصري. وهنا نكون أمام وجه آخر من وجوه جماعة مدرسة تونس، وجه يتجه نحو تفسير الشكل دون أن يقطع كليا مع ذاكرته. ويظل السؤال قائما، كيف يمكن للفن أن يحمل أثر الهوية دون أن يتوقف عندها؟ سنواصل الاقتراب من هذا السؤال مع تجارب أخرى لنرى كيف اختلفت المسارات وبقي الإشكال واحدا. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي. فاتن الصالحي،
1: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك السادة المستمعين في لقائنا المباشر برنامج ثقافتنا الصحية اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. تحيات سهير زيان في الهندسة الصوتية، كوثر حجري في الديجيتال، وعبد اللطيف حاج علي في صفحة إذاعة تونس الثقافية، كوثر مورية على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لبرنامج ثقافتنا الصحية. بعد قليل تكون حاضرة معنا الدكتورة سونيا معالج، رئيس قسم الأمراض الرئوية، للحديث على الحساسية والحديث على ضيق التنفس خاصة مع تغيرات الطقس ودخول فصل الخريف والعودة الدراسية. وما أدراك من العودة الدراسية، نتمنى كل النجاح والتوفيق للتلاميذ وللطلبة في هذه السنة من 2026-2027. يكون حاضر معنا الدكتور أنس ساويني، يعطينا طبعا بعض النصائح بالنسبة للعودة الدراسية خاصة للسنة الأولى، اللي نتمنى لهم اليوم يوم مميز وناجح على جميع الأصعدة. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، نسمع نغم أول على موجات الثقافية ونعود.

0: ضيف البرنامج.
1: ضيف البرنامج في برنامج ثقافتنا الصحية الدكتورة سونيا معالج، رئيس قسم الأمراض الرئوية بمستشفى عبد الرحمن مامي. أهلا وسهلا بك، صباح النور.
2: أهلا بك، أخي لك نسلم عليك ونسلم على التوينس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: عايشك، مرحبا بك. اليوم حابين نحكي معك على الحساسية، نحكي معك على أيضا ضيق التنفس يصير خاصة مع تغيرات المناخ ودخول الفصل. كنا في فصل الصيف والآن دخلنا في فصل الخريف، فأكيد أنه هذه التغيرات المناخية والطقس يحدث تأثيرات نوعا ما على نوع من الناس وإلا حتى كل الناس، كل طبعا طريقة تغيرات ممكن تحدث في الإنسان.
2: أكيد هو فات جهاز الرئتين هما ما كيما نقولوا معناتها باتصال مباشر مع المحيط اللي دارنا فينا كل.

0: الالتهابات هذه، يعني بيان سور خاطر حتى الانسان اللي لاباس عليه ينجم يعطي انسان عنده مرض مزمن فيشكل عليها خطوره دونك عادي. دونك مهم ياسر انه الناس اللي عندهم امراض مزمنه مثل الجهاز التنفسي ولا غيره، ما مش نحكي خاصه على الناس اللي عندهم امراض مزمنه في الجهاز التنفسي كيما مرض الربو لازم، كيما الانسداد الرئوي المزمن بي بي سي يو، كيما الناس اللي عندهم مش عبر ويلي واسعين، كيما الناس اللي عندهم شيح في الريه في بغوث في مناخ، الناس اللي عندهم قصور تنفس اللي عندهم اكسجين في الدار وماكينات دونك تنفس في الدار، هذوما الكل فيهم نسبه كبيره للاسف في يوقفوا الدويات نتاعهم يحسوا هكا بشويه تحسن. ف بيان سور وينساو تبرز الدنيا وما يرجعوش دواهم، فهذوما فريمون اي تعفن كيجيهم في الفتره هذه باش يشكل خطوره كبيره عليهم. هذاك علاش هنا ندعو الناس اللي عندهم امراض مزمنه واللي فريمون فما شكون يوقف كومبليت ما صافي اللي عندهم مرض الربو، خاطر بدري يتحسنوا هما في الفصل السيف بيان كو سني مع السخانه اللي جات فريمون، حتى اللي عندهم امراض الربو تقلقوا شويه في السخانه هذه ومعناتها وفريمون كان ومعناتها وجاونا للمستشفيات لانهم وقفوا على دوايتهم وتقلقوا بالسخانه. دكتور وقيت نرجعوا للدويات نتاعنا، اللي عنده فشفشات يرجع ياخذهم، هو من المستحسن ديما نرجعوا لدوينا لكي كيف نباشروا الطبيب نتاعنا على خاطر ينجم هو يتحقق تعديل في الدواء نتاعو. دوك من المستحسن انه يباشر الدواء خاصه كان نوقف على الدواء من فتره طويله. كيف كيف الناس هذوما ديما احنا ننصحوا بالارتداع امتناع التدخين على خاطر راهو قلناها ونعاود نقولوها، راهو التدخين ينقص من المناعه نتاع الانسان فتخليه عرضه اكثر من غيره باش يعمل التعفنات الجرثوميه. والمشكل اللي الناس اللي تتكيف هما مستنسين رواحهم يكحوا ويخرجوا بلغم، فحتى كي يعملوا تعفن ما يجوش يعديوا في ساعه خاطر ماشي في بالهم هذاك عادي هذاك كحه الدخان وبلغم الدخان، وهذا يسبب مثلا التعفنات تكون اخطر من الناس الاخرين على خاطر يجوا يعديوا في وقت معناتها متاخر. كيف كيف الناس اللي عندهم امراض جرثوميه قلنا يزيدوا باش يحميوا رواحهم، كيفاش باش يحميوا رواحهم اون بليس من النصائح اللي قلناهم؟ توا وقيت باش نخموا في التلقيح. تاكودوا صحيح مازلنا التلقيح مازالوا دونك اكتوبر مي اكتوبر جينيرالمون يبداو الناس يلقحوا، مي توا نحب نقول لهم دونك الناس اللي عندهم امراض مزمنه في الجهاز التنفسي واللي مستانسين يعملوا التلقيح ينجم حتى كان ما عملش قبل يباشر طبيبه ويقول له اسكو هو من الناس اللي يلزمه يعمل التلقيح ولا لا، وديك التلقيح هذا يولي متوفر يلزمه يعمل التلقيح نتاع الجريب هذايا اللي هما المعنيين كما قلنا الناس الكبار اللي عمرهم من 65 سنه لفوق، حتى كان ما عندوش امراض مزمنه ماذا بيه يعمل التلقيح هذا باش يحمي روحه خاطر العمر وحده ديجا يعرضوا ينقص مثلا الكبار في العمر دونك المناعه نتاعهم تنقص بحكم العمر. واللي عندهم امراض مزمنه حتى كان عمرهم اقل من 65 سنه. كيف كيف ديما ندعي واحنا البيرسونيل نتاع الصحه اللي يخدموا كاطباء ولا كفرامل دوك اللي يخدموا في اطار الصحه زاد باش يلقحوا باش هكاك يحميوا رواحهم ويحميوا المرضى اللي يحميوا رواحهم من العدوى من المرضى نتاعهم، وكيف كيف يحميوا المرضى نتاعهم الريسك نتاع التعفنات هذه. يعني هنا بديت نحب نفتح قوس صغير فاتا
1: مع
0: عباد للاسف يخافوا من التلقيح، فمع عباد عاشوا تجارب بديت سابقه في تلقيح اللي تقلقوا يقول لك لا انا سي مره لقحت وجرى فيا وهذه سي شعرت ما عادش نلقح بالكل. هنا راهو يلزمنا في اي تلقيح كيما الصغيرات وقت كانوا صغار لقحوا له من دين واحد يلقح ما يكونش هو مريض ديجا، يكون واحد عنده كحه ولا هكا يحس بروحه هكا متقلق ويمشي يلقح نهارتها. دونك ديما نلقحوا في نهار وقت نبداو لاباس علينا، لقحوا ديما نشاوروا طبيبنا كان فما موانع عنا للتلقيح. وبالنسبه للتلقيح راهو شو باش يعملك معناتها فما عباد يوجع راس السخانه تطلع شويه صغير وقت هو بيبي ولا يلقحوا له والديه دونك تطلع له سخانه ولا حاجه. اما ديما الفايده من انه يلقح دونك اكثر برشا من انه قلق هكا نتاع نهار ولا سنين. ومش الناس الكل دايوغ ولا بروفوني حتى الصغار وقت يلقحوا مش كلهم تطلع لهم سخانه ومش كلهم يتقلقوا، لكن نشوف الفايده من ان نلقحوا خاطر شوف التلقيح ما يحميش هو

0: الفرصة. الزيادة ذات تلقيح تحمينا أول حاجة من حالة الاختير، هذه حاجة مهمة.
1: نعم، وتقلل وتقلل من الفيروسات وتقلل.
0: بعد قد ما نلقح عدد كبير من الناس مع الكل، قد ما الفايدة تكبر. دونك لفات أن كنا كما صار في الكوفيد، لفات أن لقحنا نمبر كبير، نقصنا في السيركولاسيون تاع الفيروس في البلاد وفي العالم الكل. هذا هو اللي يجب يفهمه المواطن. كيف كيف بالنسبة للعدد جرعات، هنا راهو خاطر برسع بيت يقول لك نعمل زوز ونعمل رابيل، جرعة واحدة راهو تكفي. بتات الكبار في العمر من 65 سنة الفوق كانوا أول مرة باش يعمل التلقيح، يعمل تفكير في أول جانفي آخر ديسمبر. أما ما كانش كانوا مستين في لقح كل يوم، وإلا حتى واحد صغير ماذا قال من 65 سنة وأول مرة بيلقح دوزة واحدة تكفي. كما قلنا من المستحسن نعملها في أول السيزان نصف أكتوبر حتى الفان نوفمبر، دونك في البيريود ديال. مي بيان سور كان واحد مريض ولا عنده موانع في الفترة هذيك، بيان سور ينجم يعملها من بعد ديما بالتشاور مع الطبيب نتاعو. بيان سور فما أنواع أخرين تاع تلقيح، هنا تاع فاكسان تاع الكريب، فما دوطخ فاكسان للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، هذايا ينجم يحكي فيهم مع الطبيب نتاعو بيان سور. الوغ مع هذا كله ديما الوقاية احنا تعلمنا حاجة بها في الكوفيد، انا نلبس الماسك ونغسلو ايدينا ديما، اذا ما حاشاتي يفهمني فماش تونسي ما تعلمهمش. اي دونك هذوما فريمون نذكروا فيهم في السيزون هذيا، ديما نحاولوا اللي يعطس دونك نحاول يغسل ايديهم بعد ينظف ايديه المعقم ولا بالماء والصابون. دونك ديما المشوار عنا، ديما كي نبداو مرضى نحميو الناس اللي دايرين بينا بالماسك هكيكا باش ما نشروش العدوى نتاعنا. هذو ما تقريبا النصائح نجم نقولهم. كاتن كان عندك
1: نعم طبعا مهم
0: تسالهم مرحبا بيك.
1: نعم مهم جدا المعطيات هذه، خاصه تحدثت على التلقيح والتحضير احنا مش ندخلوا على فصل الشتاء قوي هذا السنة، فمهم جدا ان يعني يكون فما تلقيح الجريب، الفيروس هكا جريب اللي موجودة كالعادة تكون متوفرة.
0: ان شاء الله هما يتم الاعلان عليها بيان سور، دي تتوفر في الفارماسيات وفي المستوصفات وفي المستشفيات، يقوم الاعلان عليها. مي سي امبورطون ان نذكروا بها باش ان شاء الله دي يقع الاعلان عليها. الناس بيان سور اللي معنيين كما قلنا اللي 65 سنة فوق واصحاب الامراض المزمنه ماذا بهم يلقحوا باش يحميوا رواحهم ويحميوا المحيط اللي داير بهم. وديما هنا قبيله حكينا على التعفنات معناتها معناتها اللي تنجم تجي. اكثر وحده تو في البريود هذه سبتمبر نجم تجي هي البرونشيت، فهمت؟ نقول توا ردوا بالنا في سبتمبر ساعات في بيريود اللي تبدا الدنيا سخونه وبعد يولي ريح، في البيريود نتاع التقلب نتاع الطقس خلي الانسان يمرض برشا بالالتهابات اللي تمثل الجيوب الانفيه العليا، والا دونك الجهاز التنفسي السفلي معناتها يعمل برونشيت ويولي الانسان عنده كحشي حاس درو يحرق شويه فاشله سخانه اكسيتيرا. ديك الانسان عنده العلامات هذوما ماذا بيها دونك يباشر الطبيب نتاعو باش هكاكا ياخذ العلاج اللازم وما تتعكرش المرض المزمن اللي عنده. الناس اللي عندهم السكر بيان سور ينجم السكر يسرع، اللي عندهم قصور في عضله القلب وغيره من الامراض اللي عندهم مرض الكلوي، دونك هذوما الكل ناس بيان سور معنيين بالنصائح هذيا.
1: نعم طبعا شكرا ليك، وكل ما يكون فما جديد اكيد نتواصلوا معك دكتوره سونيا معالج. وحابين اليوم نحكيوا على الحساسيه، نحكيوا على المشاكل الرئويه اللي ممكن تصير خاصه في مع بدايه فصل الخريف والتغيرات المناخيه اللي ممكن تحدث، لانه كنا في حراره شديده ومرتفعه، الان فما برشا تغيرات الطقس يعني كل ساعه كيما نقولوا وقت، فيأثر هذا على صحه الانسان. على كل شكرا لك على هذه المداخله. نعم شكرا لك دكتوره سونيا معالج رئيس قسم الامراض الروائيه بمستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا على هذه المداخله. نسمع لغم ثم نعود.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
1: عيون الكلام،
4: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
5: حديث السينما،
1: أرخبيل المسرح،
6: عربي أنا،
7: عربي أنا،
8: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
9: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاما،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
11: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
12: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
13: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
12: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
14: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
12: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
15: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
11: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
16: الصحة النفسية.
17: نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. كالعادة ضيف الآن الأخصائي والمعالج النفسي أنس العويمي للحديث على العودة الدراسية. اليوم أول يوم في العودة الدراسية، نتمنيه التوفيق والنجاح لكل التلاميذ والطلبة لسنة 2026-2027. أهلا وسهلا بك أستاذ أنس. مرحبا.
18: عسلامة مدام فاتن، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
17: نعم، اليوم نحكيه على العودة الدراسية، تقريبا سويعات من اللي اليوم رجعوا التلاميذ، وفرصة اليوم مش نحكيه معاك ونعطيه يعني نصائح للمستمعين والمتابعين لهذه العودة الدراسية، خاصة كما نعرفوا ديما سنة أولى فيها هكا تكون فيها يعني مشاعر خاصة بالنسبة للأولياء والتلاميذ في نفس الوقت.
18: إن شاء الله العودة الدراسية مبروكة علينا كأولياء، ومبروكة على صغيراتنا الكل، وإن شاء الله بنجاح والتوفيق. إن شاء الله العودة المدرسية تكون ديما كيما كل عام احتفال وفرحة كبيرة لصغيراتنا باش يرجعوا للقراية، اللي مستنسين يقرأوا صغيرات أكيد باش يكونوا إكسيتي برشا، وباش يكونوا فرحانين برشا بالعودة الدراسية. باركونتر الصغيرات اللي أول مرة نجموا نلقاو فئة منهم باش يتقلقوا شوية بالقراية، بالنسبة للناس الكل، عودة الجامعية، العودة للليسي ولا للكوليج ولا للمدرسة ولا حتى للروضة والتحليلي، هذوما كل راهم باش يتقلقوا. من الطبيعي أن الانتقال من راحة الصيف إلى الانضباط المدرسي باش يسبب توتر بيولوجي وتوتر نفسي طبيعي يحدث في الدماغ بتاعنا، وما يتسميش ضعف في الشخصية، وما يتسميش إنسان ماهوش عادي. هذه حاجات عادية. الانتقال مهما يكون إيجابي، التغيير عند الإنسان ينتج التوتر ويطلب منه مجهود نفسي إضافي. نتمنى ولي احنا كأولياء نكونوا حاضرين للتوتر هذايا، فنقبلوه كيف ما هو، ما نتقلقوش منه، ما نراوش اللي هو مشكلة ولا حاجز، بل بالعكس مرحلة انتقالية ينمو بها الصغير، مرحلة من راحة للعمل وللانضباط. هذايا نجم كان يكبر في القدرة العاطفية والنفسية متاع صغارنا، وكان يمكنهم من العلم والمعرفة، وهذاك اللي باش يصنع إن شاء الله نجاحهم ومجدهم في المستقبل. القلق لهنا يختلف فاتا بين الصغار وبين المراهقين. الصغار عندهم قلق الانفصال، الانفصال على الأهل متاعهم، الانفصال على الانتراج متاعهم متاع الدار، ألعابه، قعدته، ضحكته، البلاصة اللي يأكل فيها، دليل الأم ودليل البوه، المحيط متاعه بصفة عامة. هذا يجي للصغار كقلق الانفصال على البيئة وعلى الأهل متاعه. بينما المراهقين يعانيوا من قلق الأداء، المراهقين اللي ولوا بريماتور وأنضج وواعين برشا، مستوى الوعي متاعهم ولا كبير على قرايتهم، يخافوا من الأداء، يخافوا أنه يلزمهم يجيبوا عدد باهية، اللي عنده مادة هو تصعب عليه شوية ربما يتقلقوا، اللي هو مادة باهية حب ديما يحسن روحه فيها ويكون متألق فيها وناجح فيها بالجداء. كذلك عندهم نوع من القلق الاجتماعي، نعرف المراهقين يركزوا برشا على جمالهم، يركزوا برشا على العلاقات، فلان ما عادش يكلمني، فلان يكلم فيا، والحاجات هذوكم اللي يصيروا عند المراهقين اللي هما الأداء من القلق الاجتماعي، واللي هو معناه كبير برشا، ومتأثرين زادة صغيراتنا حتى بالوسائل التواصل الاجتماعي اللي ماذا بينا يعني في سن مبكرة ما يكونوش متواصلين بهم يعني أبدا، يعني مش حتى بشكل صغير حتى ما يزيدش عليهم في ما نسميه بضغط المقارنة، لأنه الصغيرات حتى المراهقين حتى نوايك فاتن والناس اللي في حتى في سن ما عندناش وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كان تم المقارنة وديما تكون موجودة المقارنة بين الصغيرات من حيث الأداء المدرسي، من حيث الجمال، من حيث ذاك طويل أكثر مني وذاك ما طويلش أكثر مني، من حيث برشا معاملات اجتماعية. هذه الحقيقة يشكل نوع من القلق عند صغيراتنا المراهقين في عودتهم المدرسية. ما نخليوش صغارنا يقلقوا من المشاعر هذيك، بمعنى أن نسميه المشاعر فاتا، معنى نجي لولدي نحسه ما هوش عليز، ولا حتى في حالات جيدة أنا مثلش نسأله على مشاعره، يزينا من السؤال أش عملت في القراية، شنو أعطوك الدروس، رأوا مشاعره أهم من كل شيء، رأوا ثم برشا ناس قرأوا على روحهم بالجدية وخذوا شهيد عالية لكن معاهم اضطرابات نفسية، ثم برشا صغيرات ربي يحفظ صغارنا الكل، رأوا اللي عقله ما كانش متفوق في قرايته، ما نجحش في قرايته، ما هوش جانب ذكائي بقدر ما هو جانب عاطفي خلاه يرفض القراية وخلاه يرفض الالتزام بالقراية، وخلى ملكة الحفظ والتعلم عنده تكون محدودة، لأنه كان متوتر برشا وكان خايف برشا وكان ما يلقاش روحه مرتاح في وسط المدرسة. هذا اللي خلاه ما يكتسبش المعارف بطريقة سلسة وبطريقة كبيرة، وهذا من أكثر الأشياء اللي تعطل صغيراتنا، لأنهم يكونوا في الأصل متقاربين برشا من حيث معدل الذكاء متاعهم، لكن المشاعر والعواطف وآليات الذكاء المعرفي هي اللي تنجم تعطلهم باش هما يتفوقوا. كونوا منتبهين للحاجة هذه، نسأل ولدي ايش احوالك، ايش عملت اليوم، شنو صحتك، شنو جوك، شفت اليوم عملت جو في المدرسة، هذا هو السؤال نبدأ به، الجو والراحة، واسكو هو إلي بيان ولا إلي بابيان، داكوردو هو الساعة قبل كل شيء.
17: اي ركزوا على نفسية التلميذ وعلى صحته قبل كل شيء. ايوه
18: اي نقول له كاين شنو نحسوا مش عليه ولا حاجة، شبيك يا بابا خف ما متقلق من شنو، احكي لي فهمت طويلت عليك حبيت روح بكري، شنو الحاجة اللي تنجم تقلقك، إذا حاجة نجم نصلحها باش ما ننساوش. اللي ثم ظاهرة التنمر ما ننتبه ليش، يحرص ربما الكبير أنه هو في سن معين أنه هو يكون إنسان متسامح وإنسان يحترم الناس ويحترم الاختلافات، لكن في سن صغير ما ننتبهوش المسألة هذه، اللي تأثيرها يكون أعمق وتأثيرها يكون أكبر من ناحية سلبية على صغيراتنا، لأنه ثم التنمر على أشياء بسيطة متاع صغار اللي تأثر في الصغيرة ذيك، تلقى صغير مش منتبه في القسم ما عادش يحب يمشي يقرأ على خاطر يتنمروا عليه مش على حاجة أخرى. ما يلزمش ولدي يكون ضحية متاع التنمر، لازم يكونوا فاهمين هذا، وما يلزمش ولدي زادة يكون متنمر ويكون السبب في إذاية ناس أخرين، والسبب كذلك في أنه يكتسب صفة سلبية بتنجم تكبر معاه ويكون بها إنسان معناها ظالم ومعتدي وما يكونش إنسان مقبول في المجتمع وما يرجعش عليه هذا هو بالخير قبل الناس الكل. يلزمنا يتعلم صغيرة يعرف يقول تقلق وإلا خفت وإلا مليت ومن القراية، باش نعرفوا احنا كيفاش نعاونوه وكيفاش نكونوا قراب منه، وما يتقلقش من المشاعر هذيك. يتعلم اللي هو باش يتمرن على المشاعر هذيك حتى يولي ما عادش تقلقوا، حتى تولي ما عادش تجي نعتبرها شيء طبيعي وما هيش ذمة ولا تنقيس منه ولا اكبس روحك ولا انت شفيك ضعيف ولا اي نوع من الكلام السلبي اللي نجموا نقولوه للصغار بطريقة خاطئة.
17: نعم فعلا مهم جدا. حبيت نركز على سنة أولى دراسة لأن شفنا يعني بعض الصغيرات اللي يوصلوا يبكيوا معناتها باش يدخلوا اليوم رغم اللي هما يعني كانوا في الروضة وفما في الحضانة، ولكن نهار الأول في المدرسة يمكن يحس بالرهبة والخوف فنلقاو صغيرات يبكيوا. كيفاش نتعاملوا مع الصغيرات هذوما دكتور بالنسبة للأسرة؟
18: أي لله. بالنسبة للصغيرات اللي يبكيوا يلزمنا نحاولوا نطمنوهم، نفهموهم اللي المدرسة هذه كمكان مزيان ومكان باهي باش يقعدوا فيه شوية واللي هما في أمان تام. البكاء نتاع الصغير هو بكاء ناتج على الخوف، بدرجة ناتج على الخوف من أنه ما يكونش مرتاح في البلاصة هذيك، ناتج على بعض الحزن اللي نجم أنه فارق البيئة نتاعو راحته. كيف ما قلت فاتن ثم صغيرات يدخلوا ربما للمدرسة من الأول ما عملوش تحضير وما عملوش روضة، ثم صغيرات الأكثرية يكونوا مروا بالروضة، الروضة وجوها يكون فيها أكثر ألعاب يكون أكثر انشراح، وربما يتخلى الروضة من الأول زاد تقلق. لكن هما يعطيهم الصحة المربين الكرام أن يستقبلوا صغيراتنا بالباهي ويعملوا لهم حفلات في الدخول ويخليهم معناها شيخين وبلوزالات وهوك تعودوا وحبوا البيئة هذيك ولو يمشيوا مرتاحين. اليوم المدرسة تظهر له حاجة كبيرة، تظهر له فيها الناس كلهم أكبر منه في العمر حتى كي يبدأ داخل ويخزر لهم، فيخاف منها ما يحسش اللي هو مكان اللي نجم يلعب فيه أكثر والنجم يخفي فيه راحته أكثر. فالروضة يأكلوا ويشربوا ويقيلوا ويمشيوا للتواليت مرتاحين وكل شيء فيه سهل وبحديهم ولهم فاميلياريزي معناها البيئة هذيك.
17: نعم في المدرسة باش يكون فما أكثر انضباط،
18: يعني ثم اختلاف. لكن فاتن كي نلقاو الصغير حتى ما ننساوش صغير كيفش تولي تجري ولا يجي ردان ولا يبدا متقلق برشا ولا يحس قلبه يدق بالقوي والبكاء يكون كبير وما يحبش يدير ريزيست، ما فيه باش كي تهزو للبسيكولوج ولا في دو بسيكياتر بسيكولوج كلينيسيان ولا في دو بسيكياتر باش نشوفوا الم الفراق هذايا. ما نحاولوش نضغطوا على الصغير بشكل كبير ونقولوا تو يتعود بالسيف وهو في كل مره يعمل كريز خايف داكوغ. لكن احنا نحاول نطمنوه ونحاول نذكروه اللي الحاجات بابا وامي وبيتك والعابك وجوك واخواتك كلهم راهم يستناو فيك انت تو باش تتعلم حاجات مزيانه باش تتمكن منهم، وهما حاجات ياسر حلوين وياسر باهين. لاني بالاساس باش صغير يفلح بالبدا يلزمني نغرمه ونخليه يتمتع بالحفل. فنشكره برشا كي يتعلم حاجه كي يتعلم كلمه ونتفق عليه برشا ونقول له برافو ويعطيك الصحه وما شاء الله على ولدي وما شاء الله على بنتي، باش هو يعرف اللي هو قاعد يكتسب في حاجه قاعد يزين في روحه وقاعد يطور من روحه، واللي الحاجه هذيك من احسن الحاجات اللي نجم هو يعملها في حياته، فيولي يمشي موتيفاسيون كبيره للقرايه وما يخافش. مرحله انتقاليه ما نتقلقوش منها، ما لكن نشوفوا ولدنا كيكه ما ندخلوش احنا في بانيك ونقولوا يا ما نحبش يمشي يقرا ما تعرفش تعاون يمشي يقرا ويتعلم يمشي يقرا. في بعض الاحيان يجينا صغيرات كيكه في سيونس بارك ما شاء الله يتحسنوا ساعات يخت شويه حصص فتره انتقاليه اللي يولي يمشي مرتاح ويولي يقرا مرتاح وما عادش يحسوا بحتى نوع من القلق. ركزوا يا فاتن ان نقولوا لهم ما كمش مطالبين بالنتيجه بقدر ما هم مطالبين بالاجتهاد في قرايتهم، قدر انهم يتعلم يقوم بالواجبات هذه الجميله نتاع الدراسه، انه ينتبه في قسمه انه يتعلم حاجات وانه يحفظ حاجات. من بعد النتيجه وقت التنافس هذاك ما عندوش معنى الحقيقه، وما ندخلوش صغارنا في ترهات كيف ما هكاك، خليهم يحب اللغه العربيه حب ويحب اللغه الفرنسيه حب ويحب الرياضيات حب ويحب التربيه التشكيليه ويحب التربيه الاسلاميه، يحب العلوم والمعارف اللي باش يكتسبها بقى اكثر من انه هو شنو باش يجيب ولا شنو باش يعمل وشنو باش يتنافس وين ولا شنو باش يخدم. حتى ما ركزوش ياسر ياسر على شنو باش تخدم وشنو باش تعمل بقدر ما يحب العلم ساعه الهدف العلمي باش يفهم اللي الهدف هذا هو من اسمى الاهداف. حتى نهار اخر يبدا عمره 40 و50 و60 سنه ويقعد يحب العلم ويحب الكتب ويحب يقرا ويتعلم ويتطور على المستوى المعرفي.
17: نعم
18: ما ننساوش زاده يلزم النوم، خاصة النوم خاطر الصغير باش يمشي تعب راه ما نجمش يركز وما نجمش يمشي مرتاح وما نجمش يكون مرتاح في القسم نتاعو من ناحية الدراسة ولا من ناحية الحفظ ولا من ناحية المعاملات بين الأصحاب. يلزم نرقدهم بكري بطبيعة الحال، ويلزم يعني على الأقل 15 دقيقة من قبل، يعني إذا كان مش أكثر إذا نعطيه المينيموم تكون الشاشات كلها مسكرة في التلفزة، مش التلفزة تجبد وتليفونات وكذا وتابلات، وهي طوى يمشي يدخل أرقد. يلزم على الأقل 15 دقيقة نقرأ قصة ولا نتحدث مع بعضنا، نتحدث في حاجات هكا خفيفة وباهية مع بعضنا نتبادلوا الحديث للي الصغير يمشي الفرش ويرقد.
17: نعم مهم جدا، يعطيك الصحة. طبعا نشكرك على هذه المداخلة، وطبعا نتمنوا التوفيق والنجاح، وأيضا قدموا تحية للمؤسسة التربوية لكل الإطارات التربوية في هذا اليوم الافتتاحي، وأيضا لكل التلاميذ وكل الأسر التي طبعا تحب توفر أكثر ما يمكن لأبنائها. إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع، سنة 2026-2027. أنس العويني أخصائي ومعالج نفسي، شكرا لك على هذه المداخلة. أجمل تحية فتن الصالحي، اللقاء.
8: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي. فاتن الصالحي.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
7: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
7: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
7: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
7: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
7: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: فكونوا في الموعد.
10: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
19: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
20: عدسة التاريخ.
21: عدسة التاريخ.
20: رحلة في أثر الأفلام الوثائقية التي كتبت تاريخ العالم.
22: وعلى ارتفاع 4000.
20: عدسة التاريخ.
21: عدسة التاريخ.
20: الأفلام الوثائقية حارسة الحقيقة.
23: عدسة التاريخ
20: مع كمال الشيرني.
24: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة الأولى، الحصة البكر من هذا البرنامج عدسة التاريخ. في الأول كانت عندي خطوط كبرى هكا على الفكرة، بحكم أني اشتغلت على بعض الأفلام الوثائقية ومغرم كثيرا بالأفلام الوثائقية، ورافقت مهرجان قرطاج أيام قرطاج السينمائية في عدة دورات في قسم الأفلام الوثائقية. إلا أني كل ما بحثت في هذا الموضوع اكتشفت أننا إزاء كم هائل من المعرفة الإنسانية الرائعة من الوثائق، من التاريخ، من الشهود، من من المناضلين اللي هزوا آلة الكاميرا، من إن كانت آلة الكاميرا توزن أكثر من 30 كيلو، في الحروب، في الفيضانات، في المآسي، في الكوارث، وكذلك في الأفراح. وجدت مئات الأفلام الجيدة اللي تتحدث على قصص إنسانية في تونس، في العالم العربي، في الشرق الأوسط خاصة، في العالم كله. هناك من يقول أنه لغة الفيلم الوثائقي هي لغة إنسانية كونية، أحيانا ما تحتاجش باش تترجمها إلى حتى لغة، أحيانا تفهمها. الكادرور يعطيك تصاور، ما نقولوش كاميرامان، نقولو كادرور. كادرور يعطيك تصاور، يعطيك دي كادر اللي تفهم بهم كل شيء. نتذكر هنا كثير من الأفلام الإيرانية في الجانب الوثائقي بمختلف الفورما، ما تفهمش اللغة الفارسية وحتى ما تهتمش حتى بالدوبلاج، لكنك تفهم كل شيء، وقدرة كبيرة في الوثائقي على كتابة القصة الإنسانية وكتابة التاريخ الإنساني. أرجو أن أوفق في هذا البرنامج، هذه الحصة الأولى. أعتقد أني جمعت لكم معلومات ممتازة جدا، وأني في كل حلقة باش نقدم لكم ما يفيد، ما يفتح لكم باب متاع الأفلام الوثائقية. ربما تجي في حلقات قادمة نعطيكم حتى أسماء مواقع ومنصات تعرض أفلام وثائقية من مختلف الفورما مجانا موجودة. توجي فرص نختار لكم مجموعة متاع أفلام تعنينا بشكل محلي كتونسيين نحبوا نشوفوا العالم هذا وش يقع فيه، تعنينا كتونسيين. أن هناك أفلام كثيرة تونسية تنتج في هذا المجال. أول وأنا نبحث في الفيلم هذا جد جاء العرض متاع الفيلم بين ظفرين إسرائيلي، بعض الأصدقاء يأخذوها بحرج المسألة ذي، فيلم إسرائيلي وثائقي اسمه نازا 80 دقيقة، أثار اهتمام العالم، ويقولوا اللي وصف فيه خاصة وقت تقدم لأول مرة في مهرجان البندقية، يقولوا أنه حقق رقما قياسيا في وقوف الجمهور للتصفيق، فقط 25 دقيقة من التصفيق. أصدقاء كتبوا لي وقت خنشرت التدوين على الحصة الأولى من هذا البرنامج، قالوا لي شنو إسرائيلي، نحن العرب ما أنتجناش وما عملناش، فقد كلها نحن بحاجة إلى كاميرا إسرائيلية لكي نعرف نقرأ تاريخنا أو نوثق تاريخنا. ليس سيدي ذيك نظرة أخرى مختلفة، للأسف تلك النظرة هي التي يراها العالم الكبير، يسمعها في اليابان، يسمعها في الولايات المتحدة الأمريكية، يسمعها في أنجلترا. ما تقول له واحد عربي أنتج فيلما عنده صعوبة كبيرة. ربما نرجع معاكم نهار على فيلم تاع صوت هند رجب للمخرجة التونسية، ربما نرجع له. الوحيد اللي نجح خلق اختراق في الخطاب السمعي البصري، وتم استقباله بطريقة جيدة جدا وإيجابية جدا. لكن يستحق فيلم نازا أن نتحدث عليه. عرض آخر مرة في مهرجان فينيسيا في دورته 83، مؤخرا في 12 سبتمبر على جزيرة ليدو في إيطاليا، وأيضا حقق نجاحا مذهلا. احنا اللي همنا هي عدالة القضية والقدرة في ذلك الفيلم، قدرة جمالية، لأنه مش مجرد فيلم استعراض متاع أحداث أو استعراض متاع شهود، لا، كان خدمة وراها معنى. أنا شفت لقطات منه ما شفتوش كل، لكن فيلم مثل هذا يجعلنا نتحدث بكل فخر عن السينما الوثائقية أو الأفلام الوثائقية وأهميتها في التوثيق والتسجيل. أولا خلوني نرحب بضيفي الكريم، سعيد جدا باستقبال شخص المهتمين بالسينما كله يعرفوا اسمه، سي ناصر السردي. أهلا وسهلا بك في إذاعة تونس الثقافية.
2: شكرا ومرحبا بك، وشكرا على الاستضافة.
24: أقرب شوي للميكرو.
2: شكرا على الاستضافة في الحصة الأولى، ومرحبا بالمستمعين، مستمعي إذاعة ثقافية.
24: أنا من دخلت الصحافة نعرف سي ناصر السردي، وممكن برشا من ولاد ليزاد ولاد السينما كانوا أشغال بين الصحافة وبين فنهم القروه وكل شيء، فكنا ديما نتلموا نتحدثوا مع بعضنا. وعرفت أغلب ولاد ليزاد الجنراسيون اللي قرأت في أواخر الثمانينات وحتى المنتصف التسعينات كلها كنت أشوفهم كانوا سي ناصر كتب، سي ناصر قال. وممكن أهمية النقد السينمائي في بلاد كما تونس فيها السينما تكاد تكون ناشئة، يعني مازالت ما قوتش، مازالنا ما ولناش مركز متاع انتاج، ومعناش انتاج بكثافة. فذكر سادة المشاهدين بعلاقتك بالسينما وما انتجته.
2: والله علاقتي بالسينما هي علاقة، اولا هي علاقة عشق وغراب لنا صغير.
24: بدت من قفصة ولا في تونس؟
2: بدت في قفصة طبعا، وبعد في تونس تواصلت مع نوادي السينما، جامعة تونسية لنوادي السينما، ثم جامعة تونسية للسينما الهوات، وفي فترة أخرى مش بعيدة هي لكن جت من بعدهم، هي الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. إذا مكون في السينما، ناقد سينما، باحث، نعمل في دراسات على خاصة على الفيلم الوثائقي اللي هو يهمني ياسر. كذلك شاركت العديد من المخرجين والمخرجات في كتابة السيناريو نتاعهم ولا في تأطير كتابة السيناريو نتاعهم. كذلك مكون من 2004 في كامل الجمهورية ورشات تكوين موجهة أساسا للشباب.
24: جيد، نمشي نوصل معك للدراسة الشاملة اللي عملتها مع منصة دوك هاوس، منصة تونسية تشمل سنوات من 2008 حتى 2017. شنو هي الدراسة ذي وشنو كان موضوعها؟
2: أولا دوك هاوس هي مش منصة، هي جمعية محسوبة مؤسسة تدعم الفيلم الوثائقي بصفة عامة. كنت من المؤسسين نتاعها مع سمية أبو علاقي، ومع هي فكرة سمية،
24: ومع مخرجة سمية،
2: أي مخرجة، مع بعض الناس الأخرين. والهدف نتاعها هو دعم السينما الوثائقية في تونس، جنوبي تونس، لكن اليوم أصبحت في الدول العربية، المغرب العربي، وكذلك في إفريقيا ما تحت الصحراء. إذن هذا الهدف تاع دوك هاوس. الدراسة كانت كي أسسنا الجمعية ولا قبل لا تأسس بشوية، قلنا جا نعملوا كيف ما نقولوا حصر أني تادي ليو تاع الأفلام الموجودة. فعملت الدراسة هذه من 2008، وعملت احنا في 2018، عملت حتى 2017. علاش 2008؟ لعدة أسباب موضوعية. 2008 هو تعدى فيلم قرطاج سينمائي اسمه الصمت نتاع كريم السواكي، والفيلم هذا تعمل خارج إطار الدعم، كانت عنده حرية في التناول كبيرة ياسر، ويحكي على مرضى السيدة، لكن أعطى الكلمة إلى الناس المصابين بالفيروس نتاع السيدة، واللي أعطى خطاب مغاير للخطاب اللي تعطي فيه السلطة في الوقت هذاك. وكانت كيف ما الفيلم اللي تعدى في فينيز، كي تعدى في المسرح البلدي، الناس بقت 5 ولا 6 دقائق ولا 7 دقائق هي تصفق على الفيلم. هذا من ناحية. ثانيا هو يلخص الحاجة الجديدة في الفيلم الوثائقي. أولا كريم السواكي هو ولد الجامعة التونسية للسينما الهوات، لكن المنتج هي إكزيت اللي مؤسسة من علاء الدين سليم واللي معاه، اللي هم طالبة خارجين من الليزام، معناتها الطلاقة هذا. ثانيا استعمال أدوات معناتها رقمية في التصوير وكل ما غير منح. وثالثا وقت الانترنت بدا يخرج شويه، اذا منصات البث ما عادتش تخضع الى رقابه السلطه ولا رقابه الاداره ولا رقابه الواحد، خاطر تنجم تحط الفيلم نتاعك على الانترنت والفيلم يتعدى في العالم اجمع. هذا اللي خلى الفيلم هذا، علاش اخترت 2008؟ كذلك 2008 هي نقطه نوعيه في تاريخ تونس، هي قضية الحوض المنجمي،
24: بداية المواجهات في الحوض المنجمي.
2: دونك يلخص ياسر 2008 هي سنة محورية في تاريخ تونس وفي تاريخ السينما التونسية.
24: حدبين يظل العازم يخدم على مشروع من
2: عمل هذا، هو عمل الفيلم وخرج الفيلم، مازال كيتعرض في ملتقى بنزارة السينمائي، هو يحكي على أحداث الحوض المنجمي خاصة في الرديف، أحداث الرديف. قبله هو عمل تليلي، عمل فيلم يلعن بالفوسفات، سامي تليلي عمل فيلم.
24: باش نرجع معك سناسر بالتفاصيل من بعد، مش هذا الحوار هذا فقط، باش السادة المستمعين يعرفوا علاقتك بالموضوع وبالبرنامج هذا، وإحنا كصحفيين سعداء بالناس اللي عندهم الاكسبرتيز، الخبرة الحقيقية، واللي قادرين باش يعاونوا الناس باش يفهموا فيلم باهي، فيلم الجيد كيفاش جيد، علاش جيد، وكذلك خصوصا المنتجين والمخرجين بحاجة ماسة إلى النظرة النقدية باش الفيلم الموالي ما عاودش يكرر نفس أخطاء، وخاصة تو بعد نتحدث معك على أبواب الضعف في السينما التونسية اللي هي للأسف تحرم جزء كبير من هذه الأعمال والتمويلات نتاعها، تحرمها من أنها تحقق النجاح وتخرج حتى خارج تونس. أما احنا عندنا ركن قار في هذا البرنامج اسمه آخر الأخبار في مجال متاع الوثائقي. بطبيعة الحال كل خبر تنجم تعلق عليه أو أنا مش نسلك مش نطلب رايك في التعليق. نمشوا للفيلم اللي عمل المشكلة هذه، فيلم نازع اللي هي كلمة عبرية تعني ما يقابلها، معروفة في المنطق العسكري اسمها الدوماج كولاترال، أضرار جانبية. هم الناس الأبرياء اللي خارج الشان اللي ما عندهمش علاقة بالموضوع لكن يموتوا عبثا هكاك، لأنه الفيلم يتحدث 14 مسؤول عسكري يتحدثوا على كيف قتلوا عشرات ربما مئات الأشخاص بدون أي مبرر، فقط لأنهم جاءوا في الفيزير متاع السلاح. هذه الوهم هم الزوز مخرجين يوفال أبراهام وراشيل زور، معروفين تعرفوا قبل عملوا فيلم قبل خذ الأوسكار نو أذر لاند،
2: لا أرض أخرى، مخرج فلسطيني
24: مع مخرج فلسطيني. نازا أنجتو فيلم ذا الأخير أنجتو الجوارديان البريطانية، صحيفة الجوارديان اللي صحيفة يسارية بالتعاون مع شركة جي دبليو فيلمز، المخرج والمنتج ومنتج مناضل أيضا جيمس ويلسون، وإخراج البريطاني الحائز على الأوسكار جوناثان غليزر. فقط لمجرد التذكير 25 دقيقة تصفيق ووقوف وحماس ودموع في العينين وتأثر من نخبة السينما في العالم. مهرجان فينيسا يمشوا ليه ناس مغرومين وعدوا حيطهم في السينما، هل هذا مقياس يمكن الاعتماد عليه في نجاح فيلم؟ هل أنه الجمهور متاعك المهرجان هذاك فقط، أم أنه بعد انتشاره في العالم دبل جانتاعه وتقديمه في مهرجانات أخرى هو المقياس الصحيح؟
2: ولن حق ما نجمش نحكم على فيلم ما شفتوش، فهم ما شاهدتش.
24: أنا شفت منه لقطات،
2: أنا شفت لقطات. ثانيا مدى نجاح ومدى تقبل الجمهور العريض لهذا الفيلم زاد ما نجموش نحكم عليه مليون، ولو فما مؤشرات. القضية الفلسطينية أصبحت قضية جوهرية على المستوى العالم، الكيان الصهيوني بعمره ما خسر المعركة الإعلامية كيف ما خسرها من أكتوبر 2023 7 أكتوبر 2023. إذن من هذه الناحية يمكن التقبل باش يكون تقبل واسع. يبقى بالنسبة لي أنا كل الفلسطينيين هم ضحايا للكيان الصهيوني اللي وقع قتله والاغتياله عمدا كالمناضلين والمقاومين الفلسطينيين، وإلا الناس العاديين اللي هم مش حاملين السلاح، كلهم ضحايا للكيان الصهيوني. هو كيان مغتصب، هو محتل لأرض، ومن حق كل الشعوب باش تدافع على حرية أرضها وعلى استقلال أرضها وعلى تقرير مصيرها بيدها. هذا حاجة
24: بكل الطرق،
2: بكل الطرق مشروعة مدام ثم مغتصب، مدام ثم حق الشعوب في المقاومة، مقاومة بكل الطرق الممكنة. هذا الحاجة لو الحاجة الثانية، أنا شخصيا ضد أي نوع من التطبيع. نعرف برشا من الناس يقولوا ليه وواحد كل أنا يظهر لي اعتراف بفيلم إسرائيلي بين قوسين صهيوني، مش صهيوني إسرائيلي، خاطر ثم برشا إسرائيليين ضد الصهيونية معناتها، فهمت؟
24: منهم المخرجين غير الزوز،
2: وما يزناش خلطوا بين اليهودي والصهيوني، زاد هذه مشكلة كبيرة عنا احنا يعني في داخلنا، وقاعدين نخدموا في من اللي تحبوا الكيان الصهيوني من اللي تكوينه من القرن 19، فهمت؟ هو مش ديانة الصهيون، هي مش ديانة فكر سياسي وتكون
24: حديثا
2: هو باش يدفع الناس فيخلطوا بين الصهيونية واليهودية، وهذا وصلوا له نوعا ما خاصة مع اليمين الغربي بصفة كبيرة ياسر. لكن نشوفوا الأفلام، هذا إنتاج مش إنتاج إسرائيلي،
24: وإنتاج بريطاني قانونيا، هو إنتاج بريطاني
2: وصحيفة
24: بريطانية محترمة جدا.
2: المخرجين هم ضد الصهيوني وضد القتل، لكن يبقى السؤال، هل هم ضد الكيان الصهيوني
24: كدولة،
2: ضد كدولة
24: قائمة على العنصرية،
2: هل هم يعترفوا باللي ثم احتلال أرض ماشي نتاعهم؟ ما احتلوهاش، هم عطتها لهم هدية الإمبراطورية البريطانية اللي هي ما عندها حتى حق ماشي أرضها. فهم هم يروا يتقال في الفيلم أظن حسب ما قريت يقولوا كانوا لا مش في الفيلم أما سمعت مداخلة نتاع فيلسوف يهودي يقول ما كان على البريطانيين اللي يعطوا قطعة من أرض من بريطانيا اليهود في عوض يعطوا أرض الأرض الفلسطينية يمنحوها لليهود اللي هي مش من حق. إذن الحق نستنى باش نشوف الفيلم هذا. ابقى الخطاب كيجيك من داخل عنده وقع أكبر من يجيك من برا. خطاب كيقولوا الفلسطينيين يقولوه يهود عايشين في الكيان في الأراضي اللي تحت سيطرة الكيان الصهيوني عنده وقع على العالم أكثر. فهم خاطر مش كي واحد في واحد فرنساوي يكتب لي على تونس مش كي في تونسي يكتب على تونس الوقع يكون أكثر خاطر هو عايش المشكلة من داخل وعايش تناقضات من داخل وعايش القهر من داخل ولو مش هو
0: لمارس فيه

0: كانوا إسرائيل في الحقيقة مهددة بعد الدول المعادية، أما يبقى دائما تأثيرهم هما للأسف، هذه حاجة رح تعرفوا بها، تأثيرهم والنفاذ متاعها بالمجتمع الأمريكي اللي هو في نهاية الأمر هو اللي يقرر أكثر بكثير من الأفلام اللي ينتجوها فلسطينيين، واللي هي في أكثر وقت محاصرة. الاستثناء اللي حكيت لكم عليه في أول حصة اللي هو الفيلم بتاع المخرجة التونسية كوثر بن هنية، صوت هند رجب، أكل بناية الهند رجب بالقوة فيها بينها هي وبين السيارة اللي كانت في وسطها أكثر من 200 طلقة، أكثر من 200 رصاصة، يعني عملية شنيعة جدا حتى في السينما العنيفة ما تقعش بتاع الشنيعة بتاع الأفلام اسمه الصنف الثالث كثرة الكارتوش ما تقعش. أيضا حظي هذا الفيلم اخترق المنظومة ذي كلها، واخترق في إيطاليا أساسا الأكثر مكان لقى فيه تجاوب إيطاليا، 23 دقيقة و50 ثانية من التصفيق وقوفا على الفيلم هذا، وبعد نجح برشا وتم تكريم المخرجة التونسية كوثر بن هنية واستدعاء هي سنة عضوة في لجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا. فيلم أيضا تنجم قلت كسر النمطية بتاع العمل العربي على القضية الفلسطينية، جاء بطريقة جميلة وفيها شوية إبداع وشوية تميز. مش نكملوا الموضوع هذا فقط من الداخل بتاع الدول هذه المعتدية، أكيد تتذكر الأفلام بتاع مايكل مور ضد المجتمع الأمريكي، فارنايت 9/11 اللي عملها على أحداث 11 أكتوبر
1: كولومباين، الفيلم اللي عمله على المنظومة الصحية في أمريكا
0: مقارنة بالمنظومة الفرنسية ممتازة. أما خلينا نقدمه سي ناصر، معناش برشا وقت وعندي شوية أخبار نحب نعلن عليها. أولا مشروع أنا عجبني ما اقتربتش منه لكن عجبني، تدعم فيه وزارة الثقافة، اسمه مشروع نسيج حي، كل مرة يمشوا المندوبية متاع الثقافة ويهزوا مخرج ويلم مجموعتك الشباب الصغار اللي يحبوا يدخلوا عالم التصوير أو عالم التوثيق. التجربة الأخرى في مدينة دوز من تنظيم الجامعة التونسية لنوادي السينما بدعم من وزارة الشؤون الثقافية من أجل خارطة سينمائية للأحياء التونسية. الدورة السابقة كانت في شهر جوان في مدينة سوسة، موجهة هذيك خصيصا موجهة لمنشطي وإطارات دور الثقافة في كل الجهات، يجوا نوريكم كيفاش تأطروا شباب، كيفاش تجذبوهم، كيفاش تعاونوهم باش يدخلوا المجال تاع التصوير تاع الوثائقي. الهدف هو مساعدتهم على تأطير شباب محلي كذا كذا به. الحصي ونرجع معاكم لدوز، شافها سي سمير الحرباوي أكيد تعرفوا، ومخرج عمل برشا أفلام جيدة أيضا كذلك. الصورة تعيدني إلى مراهقتي في عام 1978-79 في مدينة الكيف، كان عندنا نادي نتاع سينما ما حلاش منه، وحكيت لك حتى في التليفون كيفاش كنت نمشي مع أستاذنا اللي كان لاهي بالنادي، نمشي لمحطة الكار باش نجيب وكل البوبينات الألمنيوم الكبار هذوكم ونهزوهم لدار الشباب في الكيف، نسموها غرة جوان، ونحضروا روحنا للعرض وكل شيء. الغرام يتخلق عند الصغار بتلك الطريقة، هل يوجد الآن نوادي وأماكن تأطر الشباب حتى بتليفونياتهم، صاروا حتى بتليفونياتهم وتخلق لنا جيل من الشباب المغرم بالسينما؟
1: فما الواقع مش نفس الواقع اللي نعيشوا فيه، هذا ما يمنعش اللي فما عدة محاولات وعدة تجارب لتكوينه. اللي حكيت عليها في دوز هي المبادرة بدت من الجامعة التونسية لنوادي السينما مش من وزارة الثقافة للتصحيح،
0: هي دعمت فقط. من بعد فقط
1: هي دعمت فقط لكن مهرجانات في كل التظاهرات السينمائية الجهوية ثم تكوين، في مهرجان شنينيل في أكتوبر ثم تكوين، في مهرجان باجة ثم تكوين، في مهرجان
0: ثم أقبال في يعني ثم عدد إذا إغراء التليفون وإغراء الفيسبوك والتيك توك وذا بكلهم والسلبية في الترقي، ثم شباب يحب يكون إيجابي ويهو يصنع.
1: أي علاش؟ شوف اليوم جيل صورة ريت جيل ينامي فيل ولو نتربيت على السينما من لأنها صغيرة صغيرة صغيرة، أما جيل كتاب علاقتنا بالصورة تبنت من بعد، هذا تولد مع الصورة، هذا تولد مع
0: وقت الراديو شوف فيه ثورة وقت
1: هذا تولد مع الصورة، مرجعياته هي مرجعيات بالصورة، حياته كاملة مليئة في التلفزيون في الحاسوب في التليفون نتاعه كل بازي على الصورة، وعملية التصوير أصبحت عملية طبيعية بالنسبة له، تليفونه يعمل لك يكادري يحط في الإطار
0: وعنده كاميرا

0: 50 ميجا لان احنا ما نحلموش بنفس
1: الفرق. وين الفرق؟ العلاقة الفكرية مع الصور. قبل كنت سينمائي الهوات عن عمل كبير ياسر نعملوه قبل ما نصوره في الكتابة في التقطيع في الواحد للضرورة يلزمنا مجهود كبير ياسر خاطر احنا نصوره بالشريط يا 8 مليمتر يا 16 مليمتر لا احنا كنا في الجامعة التونسية ب 8 مليمتر و 16 مليمتر وهذا ما عندكش بارشة بيليكو وخاصة ما عندكش مرجعية إلا بعد لا تحمض الشريط إذن يزمك خدمة من قبل باش تربح ما عندكش
0: تقعش في أخطاء
1: في أخطاء واحد كل دونك ثم خدمة خدمة كبيرة في الكتيبة وخدمة كبيرة كبيرة في عملية التقطيع والتحضير وكل هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية المرجعيات. المرجعيات للأجيال اللي فات هو سينما نتاع عمالقة باش نقول يعني. أنا كنت سينمائي هوات المرجعيات هي إيزنشتاين هي
0: كوستا غافراس
1: سيتيزن
0: كيشن
1: هو أرسون ويلس هم بيرغمان فهمت ميكيل أنجل أنطونيوني وكثيرين غودار. المرجعيات هذه مش تعطيك بركة طريقة تصوير تعطيك بركة تقنيات تفكير وتحليل للواقع وللصورة. اليوم المرجعيات أنا نقري في السينما ما أنت فهم وسمع البصري المرجعيات هي المسلسلات يا شرقية يا تركية يا سورية يا مصرية يا أمريكانية وكل والمسلسل يختلف ياسر على الفيلم. إذن اليوم كيرو أنا حتى كيري في الأفلام الري صورة أقرب ياسر للصورة التلفزي جميلة جدا الصورة هاي. تقنيا مستوى جيد جدا
0: ما عندك ما تقول فيها
1: ما عندك ما تقول فهمت لكن في الكتابة في التصور في المرجعيات خاطر الفن ماله إلا مرجعيات
0: مرجعية كل شيء عنده مرجعية انطلق منها لقراءة هذا العالم هاي.
1: ما نخلق حد شيء جديد احنا اللي تكوننا المخزون الثقافي والفكري اللي تكوننا من بعد احنا نشتروه ونخرجوه بطريقتنا باحساسنا
0: نطوروا منه حاجه اخرى
1: ونخرجوا منه باحساسنا ما نجيبوش حاجه جديده. اليوم على مستويات هذا ما يمنعش اللي ثم جيل كبير اسكي روى افلام على دين سليم مثالة افلام ذات جوده كيرو الافلام الوثائقيه تاع عبد الله يحيى تاع رضا طليلي تاع حمزه العوني تاع حتى نتاع هند بوجمعة اللي قبلهم هشام بن عمار نحكي على الجيل ولو هشام بن عمار من جيل
0: قديم
1: أما كيروه هذوما يعملوا في سينما ذات جودة كبيرة ياسر
0: احنا رأينا مش فقط الحصة هذه باش نستنجدوا بيك في برشا حصص مازال اقل مش ناخذوا باش ناخذوا على حساب الحوار معاكم بعد ما شوية اخبار اكيد تعرفوا سي محمود الجملي صاحبك الثلاثية الجميلة جدا
1: صديقي ياسر
0: ثلاثية حنظل وردة بعبق الحياة ونعم لا ثلاثة أفلام من أمتع ما تم إنتاجه عن التعذيب وعن الاضطهاد بلاد
1: كان مع محمود على فيلم حنظل
0: زمني بورقيبة وبن علي سي محمود الجملي يشارك ضمن لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان السليمانية السينمائي الدولي في كردستان في الأيامات هذية يظهر يكملوا اليوم المهرجان حصل هذا كفاءة تونسية ونتمنى أنه يزيد يعاود يكتب شوي يزيد يعاود يكتب سيناريوهات متاع وثائقية شوي
1: عمل كتاب وقدمته له أنا أنت
0: يزمنا نستضيفه وهمال
1: عمل كتاب
0: المهرجان الدولي للسينما البيئية بجيبس في دورته السابعة من 6 إلى 9 نوفمبر القادم فتح باب المشاركة للأفلام الوثائقية على البيئة موضوع مهم جدا في مدينة معنية بالبيئة بشكل يومي أنت جيبس وقفصة من حقكم أنكم تطالبوا بميزانية خاصة للأفلام الوثائقية متعلقة بالبيئة اللي يحب يترشح ولا يسمع ولا معني بالموضوع هذا خاصة الجمعيات اللي عندها توثق العمل المتاحة أو عندها قصة أو ترافق ناس في متاعب متاع البيئة وغيرها وكل شيء مهرجان العريق في تونس أيام قرطاج السينمائية في دورته 37 واللي هي تتزامن مع الذكرى 60 لإنشائه، فتحوا باب التسجيل المشاركة ضمن قسم سينما العالم، وخاصة قسم تاع فيزيون بلوس اللي هي فيها جانب وثائقي. أنا شفت سمحني زي في الناصر من أمتع الأفلام وثائقية شفتها متاع أفريقيا تترشح المهرجان.
1: تقصد أفريقيا ما تحت الصحراء؟
0: أي
1: ما تحت من أفريقيا
0: زي لا جنوب الصحراء. بالله العظيم شفت أفلام من أروع ما ترى. أنا كانت عندي إمكانية نوزعها مجانا على المدارس وعلى المعاهد الثانوية، خلي الصغار يشوفوها.
1: طبعا
0: تحضر في روحك لأيام قرطاج مسائل سينمائية؟
1: أي باش نشوفوا الأفلام، نحضر في روحي باش نشوف الأفلام. إذا ثم
0: عندك فكرة على الـ شكون باش يترشح السنة؟
1: لا والله لا
0: جماعة متكتمين ما حبوش يسربوا حتى شيء.
1: طبيعي مهرجان ما نجم، خاطر مش الأفلام اللي اختاروها هم الكل باش تتعدى معناتها. فهمت ثم ما زالت ثم أمور داخلية. أنا كنت منسق عام لأيام قرطاج السينمائية عام 2012 ونعرف الأمور من الداخل.
0: الفترة الجميلة أنت بعد الثورة بالضبط
1: حرية التعبير وحرية الناس.
0: خلينا نكمل خبر أخي البركة الناصر. ما زلنا نرجعوا للصحراء حيث تتحول الصحراء إلى شاشة. عجبني السلوغان بتاع كيف تتحول الصحراء إلى شاشة. صحراء هو مكان جميل جدا خاصة في الليل، وكذا تكمل تردوا شاشة متاع سينما يولي حاجة أخرى ممتازة. مسابقة رسمية للدورة الثالثة للمهرجان الدولي للسينما في الصحراء جديدة المنصورة في ولاية قبلي من 12 إلى 15 نوفمبر القادم. راهو في الليل الصحراء باردة، ذاك المشكلة يسبب واحد يكون لابس مليح. فتحوا باب الترشح منذ شهر جوان الماضي لكل من يملك فيلما قصيرا أو يحلم بعرضه في قلب الصحراء التونسية. تقبل الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية وأفلام التحريك لفيلم دانيماسيون من جميع أنحاء العالم على أن لا تتجاوز مدة 30 دقيقة. جوائز وردة الرمير الذهبية روس دو سابل كذا، أما ما يش مثل هبلة محلة ذهبية. هذم تقريبا أسر أخبار سريعة.
1: لا ثم أخبار أخرى
0: هي أعطينا مسيلش.
1: فما مهرجان شنني للسينما المتوسطي باش تعمل في شهر اكتوبر من 21-26. من بعده هو بالضبط باش تعمل مهرجان في جربة، ومن بعدهم هم باش تعمل مهرجان السينما الشاعرية في مكنين.
0: باش نبقى اتصال بيك بشكل دائم باش ناخذ ما عندك. انا كنت عايش فيها اكثر، وانا البرنامج بديت نخدم عليه عندي تقريبا اسبوعين فقط، معناها بديت نلم في المعلومات عندي برشا اخبار حق الوقت ما يكفيهمش، لانه وصلنا منتصف هذه الحصه. سهير زيان تحت سمعنا الموسيقى بتاع الاستراحه بتاع وسط الحصه بالضبط. بعدها نعود معكم الى الحوار مع ضيفي الكريم الاستاذ ناصر السردي، ناقد في السينما وكتب حتى نصوص ويقري يدرس في السينما. عندي عنهم برشا أسئلة على الأفلام الوثائقية في تونس، وين مستوى نجاحها وشين المشاكل متاعها. أصلا ساعة باش تحدثوا على كيفاش الأخوان لوميير كما عملوا بعد عام بالضبط اللي اخترعوا الآلة بتاع التصوير بتاعهم الكاميرا بتاعهم، بعثوا فريق تونس أنها باش يصور. سأسألك عن هذا الأرشيف العزيز والمشاء. اتفضلي صغير.

0: عدسة التاريخ.
1: عدسة التاريخ
0: رحلة في أثر الأفلام الوثائقية التي كتبت تاريخ العالم.
2: وعلى ارتفاع 4000
0: عدسة التاريخ.
1: عدسة التاريخ
0: الأفلام الوثائقية حارسة الحقيقة.
1: عدسة التاريخ
0: مع كمال الشيرني.
3: عدنا معكم إذن في هذه الحصة الأولى من عدسة التاريخ. ضيفي الكريم الأستاذ ناصر سردي، ناقد وكاتب ومؤلف ومدرس في مجال السينما ومجال الوثائقي خاصة. سي ناصر، يبدو أن حظنا من السينما كان في البداية كان باهي، يعني بدون ما عملوا الأخوين لومير الكاميرا اللي صوروا بها كل الناس الخدامة على المعمل هذاك كاش خارجين من المعمل في أول تجربة في 1895. بعدها بعام بالضبط بعث في كيب تاعو لتونس هنا تصور هنا.
4: أي هو يزن فرق أستاذ ما بين زوز مصطلحات نخلطوا ياسر ما بيناتهم، تاريخ السينما في تونس وتاريخ السينما التونسية.
3: قريت لك حوار مع سيدة زهرة في هذا المجال.
4: مش نفس الشيء. تاريخ سينما في تونس بدا مع تاريخ سينما في ظهوره في العالم، صحيح الإخوة لوميير بعد أشهر فقط من أول عرض اللي هو نهار 28 ديسمبر 1895 في باريس، بعثوا فريق يصور في تونس كمعظم الدول.
3: سمحني أنا كتونسي نحب نعرف وش صوروا ونهو.
4: هذا مش التوانسة اللي صوروه، هذا ملك الإخوة لوميير. صوروا وبقوا يصوروها. عنا ثم تصور في اللينا، معناتها فيديوهات في اللينا موجودة على 1902 خروج اللينا.
3: هي الوكالة الوطنية الفرنسية
4: لحفظ الأرشيف. موجودين،
3: متاحة مجانا، متاحة للباحثين فقط.
4: لا لا لا، مش متاحة مجانا، عندك انت للباحثين يمشوا مطلب وكل، اما كي باش تخدم بيهم على فيلم مثال
3: خلص.
4: كي خدمنا على فيلم على السينما التونسية أو مروان المدب الجزيرة، وقتها نخلصوا كي تشري بالثانية تخلص معناتها قداش باش تعمل بالثانية. هو حتى في تونس مشو بلاش راهي الارشيف، كي تشري من عند التلفزة التونسية يبيعولك وبيعولك يمكن أغلى حتى من لينا، فهمت؟
3: ما تلوموش على لينا.
4: إذا هذا الارشيف نتاعنا. وساعات راهو باش نحكي لك حكاية، ساعات تقول من حسن حظ اللي بقوا عند في فرنسا
3: بالنظر لمصير الافلام بقت في
4: مصير اللي موجود والحظ الافلام. نعرفوا اللي احنا في التلفزه التونسيه خسرنا ما يقارب 40% من الارشيف، السينما التونسيه خسرنا برشا خاصه الافلام القصيره، الافلام 16 ملم وكل فك الفيضانات والواحد خسرنا كبيره. باش نحكي لك بركه حاجه عشت هنايا كل في 2006 قررنا في الجمعيه التونسيه للنهوض بالنقد السينمائي باش ننظموا ايام السينما التونسيه. أيام السينما التونسية وقع القرار لتنظيمها، ولا علاش؟ خاطر رينا الطلبة والشباب التونسي ما يعرفوش الأفلام التونسية تاريخيا. فقلنا باش نبدو بالعشرية ونعدو كل أفلام العشرية هذيك. إذا مشيت أنا ومجموعة من الجامعة التونسية للنوادي السينما ومن الجامعة التونسية للسينما الهواة، مشينا للوزارة باش نعملوا جرد الأفلام. ما نلقوش جرد الأفلام.
3: بلي سمع نقول جرد يعني فيزيكمون بوبينيت او عندك كتاب فيه الليسته
4: نتاع حبينا ناخذوا ليسته ما لقيناش الليسته هذيك. فولينا نمشوا مرتين في الجمعه ونجبدوا بالبوبين بالفيلم نشوفوا حالته ونقيدوها في كراسه الفيلم هذاك قداش فيه بوبينه، كيف حالتها، بناهي لغه، وقع صوت تراج نتاعها كله. وبعد عطينا احنا اللي عطينا الكراسه هذيك للاداره السينما في الوقت هذاك. وقتها خميس الخياتي
3: الله يرحمه
4: صديقنا كانت عنده برنامج في التلفزه الوطنيه على السينما، فاستدعاني انه محمود الجمني. محمود الجمني هو اللي كان الملحق الإعلامي للتظاهرة هذه، وأنا كنت المنسق نتاع التظاهرة هذه. فمشينا استر ربي كي سجلنا، تعدت من بعد الأيام خاطر الوزارة عطتنا شوية فلوس، كان خرجت الواحدة من بعد
3: تنسوا التمويل.
4: فكلمني خميس، قلت له خميس كان تحب نحكي على اللي ريت نحكو ما تقصش، كان تحب انتم باش تقصوا التلفزه وطنيه وكل، فنقول لك راهو المهرجان في 5 ايام في 3 قاعات، ما نعرفش قدام فيلم 3 عروض في كل قاعه كل يوم، نعطي المعطيات الماديه للشركه. قال لي ما نقص حتى شيء. اللي ريناه في الوزاره من ارشيف، اولا الافلام كيف مجنون القيروان من 39 اللي هو اول فيلم ناطق تونسي، فيلم طويل فهمت، ولو المخرج نتاعه مش تونسي لكن انتاج تونسي ومثل فيه محدين بن مراد، مش موجود النسخة، خليناها من عند لينا باش عدينا
3: من الفرنسيس،
4: من عند الفرنساوي. افلام كيف فيلم
3: زهرة ما لقيتوش،
4: لا زهرة موجود، لكن فما الفيلم اللي تعمل من بعده فتاة القيروان
3: 24
4: عين الغزال بالفرنسوية، فتاة القيروان عين الغزال بالعربية، فيهم طروف مقاطع وما نعرفوش هل هو فيلم متوسط فيلم طويل فيلم قصير، ما عندناش معطيات. تعمل الفيلم تاع كمال الشريف اسمه لارش على البحث عن أول فيلم تونسي، معناتها باش نعرف الفيلم هذا طويل وكل. المهم هذا ما ثماش. الاخرين جبناهم من عند فرنسا، كسوسوا زهره كسوسوا بون زهره ثم نسخه في تونس، اما من عند لينا من عند لينا. لكن مش حتى افلام، مش افلام قديمه، افلام حديثه. كي حبينا نعدوا فيلم عبد اللطيف بن عمار حكايه بسيطه كهذه، اللي هو الفيلم الى حد السنوات الاخرانيه هو الفيلم الوحيد اللي تعدى مثال في المسابقه الرسميه تاع مهرجان كان عام 1970، ما ثمش نسخه. حتى سي عبد الطيب بن عمار ما كانتش عندها نسخه. ومن بعد بديت نبحث انا فنلقوا هذا الكلام قلته في الحصه. اولا مثال الافلام الاخرى اللي في وزاره الثقافه في الستينات بعثتهم مش تعمل شويه ريستوراسيون صغيره في مخبر فرنساوي، ومن بعد نسيت الحكايه
3: ما رجعوش
4: المخبر، يبعث لهم باش يخلصوا ما خلصوش، المخبر فلس باش يسكر، بعث لهم قالوا هزوا يجهزوا
3: يجهزوا بتاعكم
4: ما جوش، ولا اعطاهم اللينا، ومن حسن الحظ اللي اعطاهم اللينا. بالنسبه لفيلم عبد الطيب بن عمار كذلك كان عنده انتاج مشترك مع مخبر في اسبانيا، والمخبر تعدت له برشا افلام تونسيه باش يخدم عليهم ما خلصوش، فالمخبر ما حبش يعطي. حتى كي مشى لهم بعد سنوات عبد اللطيف بن عمار باش ياخذ نسخه، قالوا لا ينحلوا المشكله الجماعيه لكل افلام يا ما نعطيه حتى نسخه. معناتها هذا الكل باش نشوفوا علاقتنا بالارشيف.
3: سي ناصر الوقت قاعد يتقدم، انا عندي برشا اسئله باش نسالك عليها. ممكن الافلام اللي كل ساعه نشوفوا منهم تريف هكا في مواقع التواصل الاجتماعي او عند القنوات الفرنسويه، كما مثلا فريدريك ميتيران قبل كان يجيب في كنوز تاع البيات والتتويجات نتاعهم والحياه اليوميه في تونس وماشيها من الاسواق وفلاحه. انا هنا وشفت فيلم وثائقي على براج ملاك، بناء براج ملاك في 1954 وكيفاش التنشير نتاعه وسط حضور المقيم العام وجماعه كلهم والبيات والعائلة المالكة وقت، ومشت الأفلام هذه كله.
4: شوف كي نعرفوا لي ألبير شمامة صور من وسط التسعينات، صور تونس العاصمة اللي في 1914 صور أول تراكس دخلت لتونس بشيني، اللي صور تصور فضائية عمل بالونة ومشى بها وتحت به في جرومبالي هو صور اللي عمل غواصة صغيرة ما زالت موجودة معناتها في متحف السينما اللي تحل شوية وبعد سكر، وصور أول صور تحت الماء، راهو نحكو قبل سنوات العشرين،
3: صور قبل كوموندون كوستو قرنو.
4: إذا ثم معطيات ولو ماشي صحيحة 100% تقول لك لي سمام الشيكلي في الحرب العالمية الأولى كان مراسل حرب ومن الأولانين اللي استعمل الترافلينج، خاطر كان في ترانشي وبرشاطين ويحب يصور ترانشي، حط على برويت الكاميرا وصور مش موثقة هي حكاية تحكي ويحكوا فيها الأمريكان مش نحكوا فيها احنا، فهمت؟ إذن وين هي اللي تصور الكل؟ الحق يزم نشكره محمد شالوف اللي عمل الخدمة ياسر على أفلام ألبيرس ماماشيك، ولقى مجموعات في اللينا في فرنسا، لقى مجموعة في بولونيا وحب يجمع وتعمل التظاهرة في بولونيا، وكان من المنظمين تاعها محمد شالوف استدعوه انتوكا على عرضه مخصص لألبيرس ماماشيك اللي في سوسة، عمل مهرجان الأرشيف في سوسة، وكل محمد شالوف خدم الخدمة هذه. بقى هذا يطلب بارشة وقت، عنا أرشيف مازلنا ما نعرفوش، على خاطر في السات باك في قمرت عنا، ولو بدأنا نعمله في جرد مع بعض من الناس فهمت جرد، لكن الجرد هذه فما أفلام مازالت في البوزيتيف، تعرف بليكوب بوزيتيف ونيجاتيف باش نجبدو منه الأفلام، مازالت ما نعرفوش. حتى كعملنا أيام السينما التونسية كنشوفوا في الأفلام نكتشفوا أفلام مش معروفة بالضبط. وقت اكتشفنا فيلم اسمه الرسالة انت بوعصيدة ظهر، لا مش بوعصيدة، تنذكر المخرج، فيلم جميل قصير جدا، فيلم جميل جدا جدا جدا، ما كناش نعرفوه ولا نقروه هكا في بعض الأخبار من الفيلم ما نعرفوش. نكتشف وقت اكتشفنا فيلم اسمه ويحب كريم ليلى، المخرج الدنداني، ما عرفناش
3: شكون هو الدنداني، الله أعلم.
4: بديت نبحث في الدنداني، سي بن عامر زاد توفى الله يرحمه توكية، قال لي الدنداني هو روني فوتيي، روني فوتيي هو
3: دونك ان سيرنو نسبة الى الدنداني،
4: هو الاسم الحركي في الثورة الجزائرية، خاطر هو حل مدرسة السينما في البروس في الجبل للثوار الجزائري اللي خرج منها محمد الأخضر،
3: يستحقوا حسن حدهم هذوك
4: بس فهمت. اذا هذا الكل احنا ماشينا قاعدين نخدموا عليه، خاطر عندنا علاقتنا بالتراث وعلاقتنا بالارشيف علاقة خايبة ياسر. اولا عندنا علاقة في التاريخ، علاقتنا بالتاريخ كامل هي علاقة انتقائية ماشي علاقة جدلية مع التاريخ، ننتق. وهذه بورقيبة عنده دور كبير ياسر في هذه، بورقيبة محا جزء كبير من
3: الغم قبله
4: من حنباع الجا بورقيبة، هو قريب يمحي الدولة الحسينية ومعناتها كامل التاريخ، خاطر إذن علاقتنا بالتاريخ خايبة ياسر. نختاروا احنا اش نخلو في الذاكرة واش منخلوش، ذاكرتنا الجماعية منقوصة ياسر من جزء. راو التاريخ لمزيغي في تونس ما نعرفوشي، ولا معرفتنا به هي قراءات خاطئة أو قراءات موجهة للتاريخ لمزيغي في تونس. راه التاريخ العربي الإسلامي في تونس كي جيت أنا مرة في واحد قلت لي بلاد كيف صبيتلة ولا بلاد في قفصة للقرن الثاني عشر اللغة الأساسية مازالت اللاتينية الرومانية، وراه العربية بدت تدخل ما بين القرن الثاني عشر مولت اللغة الوحيدة كان القرن العاشر الرابع عشر، يقولك لا كيفاش، يولي قريب يتهمك بالكفر لأنك قلت حاجة تاريخية كما كان. إذن علاقتنا في السينما كيف كيف، كثير كثير كثير من المنتوج السينمائي التونسي اليوم احنا ما عناش ولا عنا ومش موثق.
3: جاب رقيبة نحى أرشيف البيات والأفلام نتاعها والله المشت، جابنا علي نحى أرشيف تاع رقيبة، وبعد الثورة نحيناهم الكل، بينما هما يستحقوا القراءة. من الممتع جدا أنك تشوف تاريخ وتشوف أهلك كيفاش كانوا،
4: تاريخ ما فيش
3: كيفاش كانوا يتحركوا. الوقت الوقت الوقت استعجلنا برشا، مش نتخلى على جزء من بقية الحوار باش يجي معاك للشبيبة. اليوم عندنا برشا معاهد تاع سينما بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، وعندنا برشا شبيبة تقرا في السينما بكل اختصاصاته، لكن أغلبية الناس يقولوا أنا قاعدين ندرسوا ونخرجوا في أجيال باش تخدم برا، يعني لأنه هنا في تونس هنا خدمة شوية، فلوس ما فماش، الدعم ما فماش، والأكثر دعما هم الأجانب، ما مش تونسا من الجزيرة للمراكز الأوروبية، وطبيعة الحال كل واحد عنده كراس شروط بتاعه. فاليوم الشباب هذايا شنو يلزموا بالضبط دون اعتبار التمويل، شنو يلزموا بالضبط باش ينجح؟
4: شوف مما لا شك فيه للمدارس السينما في تونس تخرج في تقنيين ذات قيمة كبيرة ياسر،
3: جيدين جدا،
4: اليوم يخدموا في العالم أجمع، مش يخدموا في الخليج برك، مش يخدموا في السعودية والإمارات وقطر فقط، يخدموا في ليبيا، في الجزائر، يخدموا في فرنسا، يخدموا حتى في مصر، نحكوش على سوريا اللي كانت يخدموا فيها برشة توان. فما توان سمشوا صوروا في الكاميرون، خذوهم باش يصوروا مديرين تصوير وكل. إذن مما لا شك فيه الإخراج مشكلة أخرى. عندنا مخرجين ممتازين ياسر في تونس، لكن مشوا بكثرة، مشوا بكثرة، خاطر الإخراج مشوا تدريس فقط. الإخراج هو تكوين
5: رؤية
4: وتكوين شخصي، وتكوين اللي تقرأ هي تقنيات الإخراج. رأوا ثم حتى إخراج عندك سيناريو والإخراج ما يتقروش، قروا كان تقنيات الكتابة سيناريستيك ولا تقنيات الإخراج. المشكل في تونس، المشكل نعانوا فيه مش منتو من قبل، اللي ما ثماش سياسات ثقافية واضحة، ما ثماش سياسات سينمائية واضحة. الدولة مش قاعدة، وزارة الثقافة مش قاعدة تحط في سياسات، وقاعدين نحلوا المشاكل ظرفيا. كي نحلوا المشاكل ظرفيا يعمق من المشكلة، مش يحل المشكلة، حتى تظهر لنا حلنا المشكلة. لكن السينما هي مجموعة تبدأ من التكوين حتى للعرض، إذا ما تحلهاش الكل
5: مع بعضها
4: ومرتبطة مع بعضها، تعمق المشكلة مش تحل المشكلة. الشباب يخرج، خاطر في تونس ما عندوش آفاق، هذا مش في السينما فقط. الشباب في تونس اليوم كي تحكي مع الشباب، مش أنا اللي نقول فيه، يقول فيه الشباب ما عندوش
5: آفاق، تحب تهاجر،
4: تحب تهاجر. وهذه كارثة تونس اليوم، ما نعرفش فايقين بها على مستوانا، مش فايقين به. راهي تونس قاعدة تفرغ من دماها النابضة.
5: سيناصر خلينا نتقدموا شوي، مثلا عندي أسئلة لابد منهم. السؤال الأول هو اللي لاحظته عند السينمائيين الشباب خاصة، جيه في فكر في راسه فكرة، ما يسألش روحه هل هو عنده الكفاءة والموهبة نتاع الكتيبة نتاعها أم لا، أم يقرر أنه يكون هو الكاتب، هو صاحب الفكرة، هو صاحب السيناريو، ساعة هو المصور الوحيد، وفي نهاية الأمر هو المخرج. ما تراش ان ذي إعاقة، تراش انه ينقصنا البحث عن نص حقيقي، البحث عن كاتب حقيقي، البحث عن نص جاهز خويا محترف كتب لي كتاب خلينا نخلصك، كتب لي قصة خلينا نخلصك.
4: لازم نعرفوا الكتاب السيناريو هي مهنة فيها تكوين نوعا ما اكاديمي، لكن مش كبير ياسر، لكن فيها تكوين ذاتي. معناتها انا ديما نسمع علاش ما ناخذوش كتاب رواية باش يشتغلوا، ليه؟ هما زوز مهن مختلفة. نجيب محفوظ كي بدا يكتب في السيناريوات بعد ياسر، نجيب محفوظ بعمره لا هو كتب سيناريو من رواية من روايات، وخاطر كان يظن لي هو ما نجمش يفرق بين كاتب الرواية وكاتب السيناريو، إذن مختلفين. اليوم الشباب أنا يظهر لي راجع إلى مفهوم غالط، المفهوم المؤلف. احنا عندنا مفهوم احنا نعم ديما نقولوا في تونس عندنا سينما مؤلف، السينما المؤلف هو اللي المخرج يكتب السيناريو نتاعه، وعمره ما كان هذا مفهوم السينما المؤلف. مؤلف كي خرجت هي عندها طابع خاص اخراجي معناتها للفيلم معناتها هذاك. اليوم تسهيل التصوير خلانا ما نخدموش خدمه كبيره ياسر على الكتابه وعلى التقطيع وعلى تحضير التصوير، حضروه من الجانب المادي لكن من جانب الكتابة ومن جانب الرؤية السينمائية ما جينا قاعدين نحضروا له بالكيفية اللازمة عند أغلب المخرجين، رغم مش حتى الشبان، حتى مخرجين في العمر. هذا ما يمنعش لي ثم مخرجين اليوم مهمين في تونس واخذوا مكانتهم وصيت كبير ياسر على المستوى العالمي. اليوم كي نحكوا على جبت قبيل على علاء الدين سليم، كي نحكوا على الافلام الوثائقيه خاصه الافلام الاولى تاع هشام بن عمار، كي نحكوا على افلام وثائقيه رضا طليلي، حمزه العوني، عبد الله يحيى، كي نشوفوا محمد بن عطيه، كي نشوفوا نجيب بالقاضي، فهمت؟ ثم افلام كوثر بن هنيه، ولو رغم ما نوافقكش ياسر على فيلم هند رجب،
5: صوت هند رجب
4: فهمت، عندي رأي خاص، ولو نحترم كوثر باي من أذكى المخرجات اللي نعرفهم وانايا، فهمت؟ هي وأنيس الأسود معناتها عندهم من الذكاء في اختيار المواضيع وفي طريقة طرح المواضيع كبيرة ياسر، هذا جانب سينما يحترم جدا، فهمت؟ لكن اليوم عنا مخرجين معناتها وعنا أفلام عندها مكانة كبيرة ياسر، كبيرة ياسر على المستوى العربي على المستوى الأفريقي.
5: وعلى أقل من دقيقتين سي ناصر نكملوا بهم. ما رأيك اليوم في مستقبل السينما والوثائقي التونسي في ظل هالثورة نتاع الذكاء الاصطناعي اللي توا ولي نجم يكتب سيناريو، قل له اكتب لي سيناريو، اكتب لي سيناريو في قديش تحب من كلمة في قديش تحب من مشهد، ويقسموا ويقطعوا، يقول له أعطيني أصنع لي ديكور، يصنع لك ديكور تخيلي، أصنع لي ممثل باهي مزيان وهاي مواصفات نتاعه ويصنع لك. وين مستقبل من بعد؟ من بعد نقرروا شكون ونقرروا لويش؟ أي منافسة ظالمة بين واحد عنده بي سي سوبر كالكولاتور قوي قادر باش يقد له فيلم كامل من غير ممثلين ومن غير فلوس ومن غير إنتاج، وبين واحد يقرأ 4-3 سنين ولا 5 سنين باش يتخرج من السينما وباش حتى يلقى الفلوس وحتى باش ينجم يكتب فيلم ويعمل فيلم.
4: هما المتخرج ولا اللي يخدم على الذكاء الاصطناعي الزوز ينطلقوا من نفس البقعة. هو عندك فكرة وفكرة مبتكرة وفكرة مبدعة وتخدمها. الذكاء الاصطناعي يعطيك تواصل ارتيفيسيال شوي، هذا ما يمنعش للذكاء الاصطناعي نجم يتطور باش يعطيك، لكن اليوم حتى اللي يعملوا في الذكاء الاصطناعي تعرف لليوم يعملوا برشا ندوات يتكلموا على الخطر نتاع الذكاء الاصطناعي، وصلوا اللي يقولوا الذكاء الاصطناعي ينجم يكون نهاية الإنسانية. هذا ما كان مش فيلم خيال علمي، هذا اللي بيه
5: حقائق خرجوا الأخير طالبوا بيه
4: واحد الكل. ترامب ما يمنش بهذا وقاعد يشجع، ما ترامب ما نعرفش نمنوه ولا ما نمنوش، فهمت؟ أما هذا قاعد تونسي زبير جلاسي عام نول أحسن فيلم مخدوم بالذكاء الاصطناعي خذا جائزة تاع مليون دينار ولا مليون دولار ولا ينسيت،
5: سمعت بيه وخرجت عليه خبر
4: وفيلم جميل جدا مازال كي حط على المنصات فيلمه الجديد اللي هو فيلم جميل جدا. إذن ديما باش يبقى وراء ذكاء اصطناعي ولا وراء كاميرا ولا وراء كتيبة كاميرا عادية بالشريط معناتها ولا كاميرا رقمية كل كي اللي يراهم هو الإنسان، الإنسان بذكاء بخلقه بإبداعه.
5: شكرا سيد ناصر السردي، مش تحتاجوا لك في برشا مرات في الحلقات الجايين باش نستنجدوا بيك في علاقاتك وفي رؤيتك وفي فهمك، وكل ما يخرج فيلم باهي ماذا بينا شكون يجي يفكك معانا وكد دروس الباهي تعطوا فيها تنقلوها تبسطوها للسادة المستمعين.
4: بربي جسم دقيقة نهار الجمعة يتعدى أول عرض لفيلم وثائقي للا
5: في ريو قاعة الريو
4: في
5: السابعة مساء، الساعة السابعة مساء. هذه دعوة مفتوحة للجمهور المغروم بالسينما عندكم تشوفوا بضمان سي ناصر السردي. شكرا للزميلة سهير زيان، شكرا للزميلة كوثر الحجري الأولى في التنسيق في الهندسة التقنية لهذه الحصة والثانية في نقلها مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي لإذاعة تونس الثقافية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إن شاء الله تكون الحصة عجبتكم، تهنية لكم بعودة المدرسية لوليداتنا، ثم حتى حديث اليوم كان العودة المدرسية والمناديل الوردية خاصة. شكرا لكم سيدي سادة الكرام.
0: عدسة التاريخ،
1: عدسة التاريخ
0: رحلة في أثر الأفلام الوثائقية التي كتبت تاريخ العالم.
6: C'est la plus grande mer semi-fermée du monde sur Terre.
2: وعلى ارتفاع 4000.
0: عدسة التاريخ.
1: عدسة التاريخ.
0: الأفلام الوثائقية حارسة الحقيقة.
7: Lui leur guide, leur fureur.
1: عدسة التاريخ.
0: مع كمال الشيرني.
1: تونس الثقافية.
8: صوت إرادة الحياة.
9: فيلوسوفيا.
10: فيلوسوفيا.
11: penser c'est se consacrer à une idée qui un jour deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
9: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
10: هشام المسعودي.
12: مستمعينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى على أمواج إذاعة تونس الثقافية في برنامج فيلوسوفيا الذي ينشطه ويقدمه هشام المسعودي. مرحبا بكم لأننا كل أسبوع نحاول أن نقدم لكم أحسن ما لدينا ونقدم لكم أساسا من خيرة المفكرين والمتفلسفين التونسيين. نذكر دائما بالمبدأ الأساسي لهذا البرنامج، هو أنه برنامج لا يقتصر على الفلسفة فحسب، بل يفتح أبواب الفلسفة إلى مجالات أخرى مثل الأدب، الفكر، الفن، الإبداع، المسرح وغيره من المجالات الأخرى. هدفنا الأساسي هو كذلك هو أن لا نرذل المسائل، أن لا نبسطها إلى حد أن تصبح ساذجة وفي متناول الجميع، بل وجب علينا أن نترك لرونق الفلسفة ولرونق الفكر مكانته، ونجعل من المحتوى الذي نقدمه محتوى رائقا بأذن المستمع الذي يستمع إليه. هذا الأسبوع في إطار انفتاحنا على مجالات أخرى دائما لكن بارتباطنا العميق بالفلسفة، هذا الأسبوع سأستضيف بالفعل ضيفا مبجلا، مبجلا لأنه أولا صديق لي وثم لأنه كذلك مبدع في مجاله. ضيفنا هو الأستاذ والناس الحفيان. الأستاذ والناس الحفيان، وسأقدمه تقديما لا يليق به أكيدا لأن مجال تدخله هو دائما أوسع مما سأقوله، هو أستاذ تعليم عالي في اللغة والأدب والحضارة الروسية بالمعهد العالي للغات. هو ابن المعهد العالي للغات إذ أنه درس في معهد بورقيبة للغات الحية، ثم بعد ذلك أصبح أستاذا في نفس المعهد، ثم بعد ذلك أصبح مديرا، والآن هو رئيس مخبر مشع يقيم الندوات والتظاهرات العلمية تقريبا في كل المجالات. الأستاذ ونس الحفيان هو كذلك مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الروسية ومن اللغة الروسية إلى العربية، وهو تقريبا لا يوجد إنسان هنا أو طالب في المعهد، طالب درس الروسية لا يعرف الأستاذ ونس الحفيان، أولا لعلمه، ثم ثانيا لدماثة أخلاقه ولعلو أخلاقه. الشيء الثالث بالنسبة للأستاذ ونس الحفيان هو أنه أيضا ناشط في المجتمع المدني كما يقال، فهو الكاتب العام لجمعية الصداقة الروسية التونسية أو التونسية الروسية، يعني أنه زيادة على اهتمامه بالأدب واهتمامه بالتدريس واهتمامه بالحضارة الروسية وإشرافه على العديد من الأطروحات الدكتوراه وأطروحات الماجستير في هذا المجال، فهو في نفس الوقت ما زال يربط علاقة مع روسيا، علاقة حميمية مع الجامعات الروسية، وعلاقة حميمية مع الذين تخرجوا من روسيا في ذلك الوقت، وهو إلى حد الآن يحاول جمعهم ويحاول إثراء الفكر انطلاقا منهم. أستاذ والناس الحفيان، شرف لنا وشرف لبرنامج فيلوسوفيا أن يستضيفك ويقول لك مرحبا وأهلا وسهلا بك.
13: شكرا أستاذ هشام، وشكرا لبرنامجك الذي مثل ما تفضلت الآن وذكرت بخطوطه العريضة والتمشي لهذا البرنامج، فهو برنامج ممتاز ويرتقي إلى درجة العمل الفني الكبير. كما أشكرك على الدعوة وعلى الاهتمام بالأدب الروسي بالفكر الروسي الذي أعتقد أنه هناك، لا أقول تقصير، ولكن هناك نقص كبير في تونس في بالنسبة للمثقفين وبالنسبة حتى للشباب والتلاميذ والطلبة في معرفة أو التعرف على الأدب الروسي، على الفكر الروسي. أقول هذا لأن أعتقد أن الأدب الروسي يتميز بالإضافة إلى كونه عمل ممتاز، عمل فني، هو يحمل فكرا ويحمل يعني تصور للعالم. لذلك نجد أن هذا الأدب منذ ولادته يمكن أن نقول اكتسب العالمية.
12: صحيح.
13: اكتسب العالمية والكونية نظرا لما يحمله من أفكار وما يطرحه من يعني مسائل ومبادئ تهم الإنسانية كافة.
12: سنتحدث عن هذه المجالات واحد بعد الآخر، لكن أردت أستاذ ونس الحفيان أن أتحدث عنك بعض الشيء، لأنك بالفعل أسهمت بطريقة جادة في إشعاع هذا الفكر الروسي في تونس، وأنت الآن حسب ما أتذكر أنك
14: تحال على التقاعد في آخر السنة. فهذا البرنامج أريده أن يكون بالفعل احتفاء بك واحتفاء بمسيرتك العلمية الزخمة التي أثرت بالفعل بطريقة أساسية. فلذلك أستاذ أنس الحفيان بالفعل وأقول ذلك من أعماق القلب مرحبا بك. ولا وجود لشخص آخر، أكيد هناك أخصائيين في اللغة والأداب الروسية، بس لا وجود لشخص آخر يمكنه أن يعطينا زبدة هذا الفكر وزبدة هذا الأدب، لأننا كما تعتقد، وهنا ينطلق سؤالي الأول أستاذ والناس، ترتبط عادة فكرة الإنسان العامي أن الاتحاد السوفيتي أو روسيا هي أساسا يرتبط مجالها بالسياسة، القطب الآخر المضاد للنزعة الأمريكية، فدائما هذا الجانب السياسي يخفي عنا الجانب الإبداعي ويخفي عنا الجانب الفكري. فهل لك أستاذ أن تقدم لنا بصفة عامة تاريخية أو حسب الأفكار التي دافع عليها الأدب والفكر الروسي أهمية الفكر الأدب الروسي؟ نعرف أسماء كبيرة مثل دوستويفسكي ودولستوي وغيرهم، لكن هناك الأدب الروسي أعمق من ذلك بكثير، وهو له باع في أصلا في تأثيره على الأدب العالمي. فهل لك أن تقدم للمستمع بصفة عامة ومدى علاقة هذا الأدب بالفكر؟ وهذا هو المهم، لأن الأدب كحكايات تروى هو شيء، لكن الأدب ك مظلة تحتوي على أو تحتوي داخلها أو تحتها الأفكار الكبرى والأفكار التحررية الكبرى فهو شيء آخر. تفضل أستاذ.
13: شكرا صديقي هشام، لقد فاجأتني حقا بما تفضلت به في اتجاهي يعني، وفي الحقيقة أعتقد أنه من نهاية السبعينات تعرفت طبعا شيئا فشيئا على حياة الروسية والأدب الروسي والفكر الروسي. ومثل ما قلت، يمكن المطلع والمثقف التونسي عندما تسأله على روسيا ولا الاتحاد السوفيتي، فالأدب دوستويفسكي تولستوي ربما غوركي إلى غيرك، لكن مثل ما قلت أنت، هذا لا يعني أن هذه الأعلام فقط، هناك أدباء آخرين، هناك فلاسفة آخرين، هناك أيضا من زار، حتى من زار تونس وكتب على تونس من الأدباء، سنتعرض لهم ربما لاحقا. إذا كرونولوجيا إذا كان نرجع إلى الأدب الروسي، فنجد أن في القرن الحادي عشر كانت أول يعني أو ما تبادر ما وصل إلينا مكتوبا وهو في نوعا أدبي هو ما يسمى باللغة الروسية، سأقولها ثم أترجمها، سلوفا بالكو إيغرفي، هي يعني ملحمة حملة إيغور، وهي تذكر يعني بأمجاد الروس في تلك الفترة وبحملة يعني حرب في الحرب التي قاموا بها بصورة أدبية. ثم هناك انخفض ذلك في العصور الوسطى، ثم نعرفوا الغزو التتاري المغولي تقريبا 3 أو 4 قرون. ثم بعد ذلك المهم هو أنه من بداية من القرن 18 ظهر الأدب الروسي من جديد مع بوشكين، الشاعر المعروف بوشكين، مع ليرمونتوف، مع تولستوي، مع غوغول، مع تشيكوف، مع دوستويفسكي إلى غير ذلك. لكن هذا مثل ما قلت لا يخفي أن هناك أدباء آخرين موجودين يعني وكتبوا الفكرة. إذا تحدثنا عن الأدب الروسي هو يتميز مثل ما أشرت إلى ذلك في البداية من أنه أدب يحمل فكرا، أنه أدب يحمل مبادئ. لذلك ربما الآن عندما نسأل عن الروسي فيبدو من الوهلة الأولى كأن الروس متخرجين من مدرسة واحدة، كأنه كل الشعب درس في مدرسة واحدة يفكر ربما بنفس الطريقة، لكن هذا لا، هذا تفسيره أن الأدب أن الروس يقرؤون كثيرا عن أدابهم، يطلعون كثيرا، ربما حتى في برنامج تعليمية يعني يمر بكل الأدب الروسي كل ما كتب، وأنا أذكر حتى في فترة وجودي في الاتحاد السوفيتي كنت عندما أسافر في المترو تجد كل الركاب تقريبا 80% لا أبالغ في يده كتاب ويقرأ. طوى الآن ربما تغيرت الأمور، أصبحت وسائط أخرى للمعرفة لتعلم كل شيء، الجاجات هذوما وكل، لكن نفس الشيء. أنا أخيرا كنت في موسكو ورأيت أيضا أن الناس كل فيها
14: وممكن يقرؤون فلهم ولع
13: خاص. لذلك من مبادئ مثل الوطن الأم، هذه فكرة يعني روسية عند غوركي وخليخول، عنده كتاب الأم مات فيعني الوطن هو فكرة الوطن.
14: لو سمحت أستاذ والناس يعني كما وأنا متفق معك تماما، لأنه أكيد تولستوي عمالقة الأدب الروسي مثل تولستوي وبوشكين ودوستويفسكي لم يأتوا من عدم هكذا، بل هما متأصلون داخل تاريخ وداخل أدب استقر، ونوعية من الأدب استقرت خلال قرون. وأنت هنا أحلت إلى ملحمة إيغور وممكن بعدها، فعبقرية دوستويفسكي وعبقرية تولستوي هي ليست عبقرية انطلقت من فراغ، بل انطلقت أكيد كما قلتم أنتم من أكيد من تاريخانية أسست لهذا الأدب وأسست لعمقه. وهذا يعني ممكن أن انتباهنا أو اهتمامنا بهؤلاء الأدباء الكبار، وأكيد هم كبار، لا يجب أن يخفي عنا أن الأدب الروسي له جذور مرتبطة بتاريخ هذا الشعب، وكما حلتم أنتم من القرن الحادي عشر ممكن حتى إلى ما قبل الحادي عشر. فلذلك وجب ممكن على الدارسين الآن أن لا ينظروا إلى هؤلاء الأعلام فحسب، بل هؤلاء الأعلام كأنما هم مواصلة إلى أعمال سبقتهم وإلى أعمال أسست لأعمالهم هم ولرواياتهم هم.
13: فعلا فعلا سبق هؤلاء يعني الأعلام الكبيرة فكر الروسي في الفلسفة مثلا، فلاسفة الروس في القرن السابع عشر، هناك حتى سياسيين نعرف أن مدينة لينينغراد أو ما يسمى الآن رجعت للتسمية القديمة بطرسبورغ هي من أسسها بيوتر الأول، والذي كان مطلعا بشكل كبير على الثقافة الغربية.
14: صحيح.
13: من ثقافة في معناها
14: تنويرية.
13: معنى تنويرية وفي المعنى الواسع الشامل من يعني بناء، من هندسة، من بناء، من كيفية إدارة مثلا الاقتصاد، الزراعة، كل شيء. لذلك هو كان يقول أن بيتربورغ هي نافذة تفتح لروسيا على الغرب.
14: على الغرب.
13: ثم نفس الشيء وكان اطلاع كبير على الأدب وخاصة الألماني. خاصة الألماني، الروسية كانت لها علاقة كبيرة
14: بالألماني.
13: ثم الفرنسي، وهذا أسس إلى أو هيئة لظهور أعلام مثل الذين ذكرت. كذلك يمكن أن نقول أن الظروف السياسية القيصرية والفترة الإقطاعية، وأننا لا يجب أن ننكر أن روسيا مرت بفترة يعني صعبة على الروس في النظام الإقطاعي، كان يملكون يعني الأراضي والسلطة والكل، عدد صغير، في حين أن عامة الناس يعيشون عيشة ممكن نقول عيشة ضنكة يعني. فهذا خلى أو جعل من له فكر نير يهتم بالموضوع، ولذلك نجد أن تقريبا الكتاب الكل هم كانوا تعرضوا إلى النفي، مثلا بوشكين نعم، أو ساندوا السياسيين الذين يعارضون القيصر. فبوشكين مثلا كتب قصيدة في مساندة الحركة الديسمبرية، الحركة اللي عملت احتجاج على القيصر، وجراء ذلك هو نفي 4 سنوات، تم نفيه في القوقاز. وكانت ال4 سنوات هذه، شوف يعني مثل ما يقول ربما ضارة نافعة، أثرت يعني كتاباته وتعرف فيها على الشرق، وأصبح تقريبا دوستويفسكي يقول أن بوشكين هو من عرف الشرق والإسلام، وذكر حتى أن الإسلام هو دين عالمي وليس دين يعني لشعوب العالم.
14: ما يهم هو أنكم تقولون أن بطرسبورغ قيصر بطرس هو كان داعيا إلى فلسفة الأنوار، ونحن نادر ما نتعرض إلى هذه الحقبة التنويرية من تاريخ روسيا، لأننا لا نعرف إلا الماركسية اللينينية. أنما كل فلسفة ليست ماركسية لينينية أصبحت فلسفة رجعية ولا تستحق حتى الدراسة. فكأنما الماركسية جاءت وحجبت بعض الشيء. هذا لا يعني أن الماركسية خطأ أو أنها مدانة، يعني أنها حجبت عنا جانبا آخر من الفكر الروسي، ألا وهو أن روسيا مرت بمرحلة تنويرية كبرى فتحت أبوابها على مصراعيها إلى الفكر التنويري الأوروبي الذي يؤمن بالعقل والذي يؤمن بالحداثة والذي يؤمن والذي أتى لنا بكل مقولات العقل وتطبيق العقل. فكأنما هذا ما تذكروننا به، كأنما تذكروننا أن روسيا ليست الماركسية اللينينية فحسب، بل هي روسيا كذلك فترة تنويرية وانفتاح كبير على الحضارة الأوروبية وغيرها، وهذا مهم جدا ووجب. وهنا ملاحظات إلى طلابنا وإلى كل من يهتمون بهذا الأمر، أن يتعرضوا إلى هذه الحقبة التي وقع نسيانها، خاصة في عهد ستالين أصبح كل حديث على ما ليس ماركسيا لينينيا أصبح شيئا رجعيا ولا يستحق النظر فيه. فممكن العودة إلى هذه الفلسفة؟
13: طبعا متفق معك تماما في هذه الملاحظة. وحتى تاريخيا فالفترة الذهبية للأدب الروسي، للفلسفة الروسية، للفكر الروسي هي ما سبق الماركسية،
14: ما سبق الثورة،
13: ما سبق الثورة البولشيفية. هي طبعا هناك كانوا فلاسفة عظام، كانوا حتى في الموسيقى الإبداعات الفنية في الموسيقى، تشايكوفسكي مثلا، في الفلاسفة الغربية كانت يعني في الفترة السابقة. الفترة الماركسية طبعا إذا طغت سياسة على الفكر يصبح موجه. طبعا روسيا مرت، الأدب الروسي مر بالرومانسية ثم إلى واقعية ثم ما يسمى بالواقعية الاشتراكية التي بدأت مع الثورة وروادها ماكسيم غوركي. ماكسيم غوركي طبعا، أستروفسكي الذي، ثم أن هذا هؤلاء الأدباء كانوا ربما عن حسن نية، ربما كانوا يثقون في ذلك ويعتقدون في ذلك أنهم كانوا يريدون أن يساهموا في بناء إنسان جديد، في بناء الفكر الجديد، الإنسان الجديد، الإنسان يعني الاشتراكي، نموذج الإنسان السوفيتي. وأنتجوا طبعا بالرغم من الطابع السياسي ماكسيم غوركي وإنتاجه وخاصة رواية الأم، لكن لا ننفي أن لها جانب، يعني جانب واقعي، جانب إبداعي كبير جدا.
14: لكن الجانب الإبداعي ظل ما زال ممكنا مع غوركي.
13: طبعا طبعا مع غوركي ومع آخرين أيضا، مع شعراء، مع آخرين أيضا. ثم الفترة ذيك أيضا ظهر هناك أدباء من لم يكونوا موافقين على هذا التوجه. مثلا أذكر وأنا أشرت قبل ذلك إلى هناك أدباء من زاروا تونس وكتبوا على تونس. إيفان بونين هو متحصل على نوبل للأداب وهاجر من روسيا.
14: نذكر المستمعين باسمه
13: إيفان بونين.

0: حتى على مدينة قيروان والجنوب
1: جميل.
0: التونسي، فيعرف يعني
1: وكتبه هل هي كتب مترجمة الآن؟ هل يمكن للقارئ أن أم ما زالت
0: باللغة.
1: كتب؟
0: لم لا أذكر أن هناك ترجمتها للعربية، لكن حتى
1: اللغة الفرنسية موجودة
0: في
1: على
0: اللغة الفرنسية موجودة، وحتى في تدريسنا في المعهد العالي للغات بتونس الذي تشرفون على إدارته في برنامج الأدب الروسي، هناك زملاء من يدرسون الأدب
1: جميل
0: ويهتمون بصفة خاصة
1: بها.
0: بالأدباء الرحالة ما يسمى، الذين زاروا
1: هاجروا
0: تونس. طبعا زاروا تونس،
1: من روسيا،
0: هناك من هاجر واستقر في تونس، وهناك من زار تونس في رحلة
1: في
0: فقط
1: رحلة.
0: وكتب على ذلك.
1: بالأستاذ لو سمحت ملاحظة، وأنا أتعلم منكم هنا لأنني بالفعل أنا جاهل
0: العفو العفو
1: بتاريخ.
0: أستاذ
1: لا لا
0: الشاب.
1: أنا بالفعل، لا والله بالفعل صدقا، يعني لاحظت في الصين أخيرا لما زرت الصين وفي علاقتي مع الصينيين كما تعرف، لاحظت أنهم لم يرموا بهذا الإرث الماركسي اللينيني، بل ظلوا محافظين عنه، لكن هناك عودة مكثفة إلى تراثهم القديم مثل كونفوشيوس وغيرهم من الأدباء، فهم لهم ويدفعون مالا كبيرا لكي لإعادة إحياء هذا التراث الصيني العميق. فهل هناك شيء يشابهه في روسيا الآن؟ هل هناك عودة وإعادة إحياء إلى هذه الجوانب المضيئة في الفكر الروسي القديم؟ كونفوشيوس هو عاش في نفس الوقت مع أفلاطون وأرسطو، وإعادة إحياء ومعاهد كونفوشيوس في كل مكان، وإعادة ترجمة أعماله. فهل هناك في روسيا نفس الشيء؟ هل هناك عودة أو إعادة إحياء إلى التراث الروسي القديم؟
0: هناك فرق طبعا بين روسيا والصين، مثل ما ذكرتم أن الصين تاريخ ضارب في القدم، يعني أكثر بكثير من روسيا. روسيا في القرن العاشر عندما اتحدت القبائل السلافية وكونت ما يسمى بروسيا كييف، العاصمة كييف، ثم بعد ذلك كونوا الإمارات الروسية ودولة روسيا التي نعرفها الآن. لكن رغم أن هذا الفرق، فروسيا منذ البداية أنا أتصور أن هناك تشبث كثير بالانتماء موجود في الأدب.
1: هذا ما
0: الكاهن.
1: لاحظته.
0: نعم، موجود كثير تشبث بالانتماء،
1: الشعب الروسي العظيم،
0: الشعب بيحسوا بك، لذلك هناك
1: نخوة.
0: إشكالية كبيرة بين، يقول القائل هناك العامة، يعني من الناس يقول تي روسيا، اسمح لي أنا مش أقولها بس الواحد، أنه روسيا تي مو تسيب الأمور وكهو اقتصاديا، الغرب هارب بها كما يقولوا، بعيد عليها الغرب وكذا وكذا وكذا، لكن الجانب الآخر، جانب الفكر، جانب الإنساني، روسيا تعتقد لي هي في نفس المستوى وتفوق أيضا الفكر الآخر. أنت ولو نذكر هنا سياسيا، بوتين في خطابه والذي في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، أنا سمعت الخطاب باللغة الروسية بخطاب بوتين، هو اعتمد تقريبا 70% من مبررات الهجوم على أوكرانيا شيء جانب فكري ثقافي.
1: صحيح.
0: مرسيسي. هو قال أن رجع التاريخ، أنت سألتني هل هناك عودة إلى التاريخ، عودة في حرب يعني أكثر بالطريقة دي، أنه طبعا أنه قال هذه فكرنا، هذه ثقافتنا، هذه أرضنا، هذا روسيين يعيشون في هذه الأماكن، منعت عنهم اللغة الروسية، منعت عنهم الثقافة الروسية، منعت كذا كذا كذا. طبعا سياسي
1: جانب،
0: هي طبعا
1: لا
0: هو
1: لا
0: جانب سياسي،
1: الجانب الثقافي،
0: لكن الجانب الثقافي أنا حتى في أذكر في درس مدرسوها معا نحن في ماجستير التواصل بين الثقافات، بينت للطلبة في وقتها طبعا كيف أن الثقافة مهمة جدا.
1: صح.
0: والثقافة قد تكون في بعض الأحيان أنه حرب كبيرة جدا بمبررات يعني ثقافية، أسباب ثقافية
1: لغوية.
0: نعم
1: نعم، ومهم جدا أن الشخصية الروسية أو الحضارة الروسية هي ليست خطابا سياسيا، بل هي واقع ثقافي وواقع معاش. وأنا زرت روسيا كما تعرفون، وتلاحظوا حتى في تصرفات الشخص الروسي، لكن هذه التصرفات هي منبثقة من إرث ثقافي وإرث حضاري. فلذلك أنا كنت ألح دائما في نقاشاتي معك ومع أساتذة اللغة الروسية أنه وجب أن نعود ما قبل

الماركسية، تعود أن نقفز قفزة ما وراء الماركسية لنرى ما حجبته هذه النظرية، بالرغم من عظمها وبالرغم من احترام الشديد لهذا الفكر كما قلت الذي يريد أن يؤسس إلى عدل وإلى مساواة، بل أن نعود إلى ما قبل ونحاول أن نرى عمق هذه الثقافة، ليس عبر دوستويفسكي وتولستوي بل عبر دراسات ممكن في الحكايات في الروايات الروسية. أنا أعرف بروب مثلا، بروب أعتقد بروب ذهب إلى القصص الروسي وأخذ تقريبا 60 قصة وأراد أن يبحث عن هيكل لعام لكل هذه الأقاصيص الحكايات التي تسرد. فهناك أعمال كثيرة، أكيد أننا لو فتحنا أعيننا إلى هذا العمق التاريخي الكبير لوجدنا ثراء لهذه الثقافة. أستاذ والناس، قبل أن نعود إلى، وسأترك لك الكلمة بعد هذا الفصل الغنائي لكي نروح على المستمعين بعض الشيء، فنستمع إلى أغنية من اختيارك ثم نعود بعد هذه الأغنية لأترك لك الحديث في هذا المجال.

زهرة عمري يا صفرة، من اللي نورت ليالي يا زهرة عمري يا صفرة، من اللي نورت ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيناي، ونحلف لو نمشي على الجمرة حبك يا

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا. عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية. ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أرجو أن يكون قد عجبكم هذا الفاصل الغنائي الذي هو من اختيار ضيفنا العزيز الكريم. شكرا أستاذ. أردت أن تعلق بعض الشيء قبل الفاصل.
1: نعم، أردت أن أشير إلى أنك يعني أثرت نقطة مهمة جدا، وهي بالإضافة إلى الأعمال الفنية الكبيرة الترجمت إلى تقريبا العديد من اللغات العالمية، هناك أيضا ما سميته أنت البحث في الأمثال، ربما في الحكايات. أريد أن أقول فقط أن تولستوي، الناس تعرف اللي تولستوي يعني هو الحرب والسلم، أنا كارينينا، الأداب هذه المعروفة، الأعمال المعروفة. فتولستوي له مجموعة قصصية للأطفال، مجموعة كبيرة، واستوحاها أو مش اقتبسها، أخذ فكرتها يعني من الشرق. تولستوي درس اللغة العربية في قازان، وعمره 10 سنوات تقريبا درس اللغة العربية، واعتقد الفارسية أو التركية، اعتقد الفارسية، العربية والفارسية، واطلع على ألف ليلة وليلة، اطلع على حكايات شرقية كبيرة، اطلع على كذا، واقتبس منها حكاية صغيرة. هناك يعني مجموعة من القصص الصغيرة التي اقتبسها تولستوي عن الشرق، كان يعرف الشرق يعني بطريقة.
0: هل كان عن هذه القصة أم
1: لا؟ هي مجموعة، مجموعة عندما هي مجموعة قصص تولستوي التي هي قصص صغيرة، يمكن تكون صفحة ونصف، يمكن تكون صفحتين، يعني قصص صغيرة. وعلى فكرة
0: ممكن سهل ترجمتها، ممكن اقترح على
1: طبعاً
0: اقترح على بيت الترجمة،
1: يمكن حتى يعني طلبة ماجستير مثلا تحت إشراف يعني أستاذ
0: يترجمونها.
1: هي قصص، هي ليست صعبة، ليست طويلة، لأن يعني ما تعرف الترجمة تصعب عندما تكون يعني طول القصة، طول العمل، لكن هذه في صفحتين، في 3 صفحات.
0: ونحن
1: يعني
0: في المعهد العالي للغات
1: ممكن يكون
0: نلتزم
1: يمكن أن يكون
0: بنشرها
1: مشروع
0: بنشرها،
1: ويمكن أن يكون مشروع للعمل هذا. فإذا هناك علاقة كبيرة، علاقة كبيرة بين الواقع الروسي وخاصة العالم الشرقي. هناك مفكر أستاذ أدب، هو أستاذ أدب ومختص في الثقافة، يقول أن قدر روسيا أن تكون جسرا بين الشرق والغرب. فتاريخ روسيا اللي سألتني عليه وقلت قبل معنا الماركسية والكومونية، طبعا هناك تاريخ كبير، التاريخ هذا هو مزيج من انفتاح اللي قلنا عليه في القرن 17، القرن 18، وخاصة مع تأسيس مدينة بيتربورغ وبطرس وغير ذلك، وأن إيكاترينا، الإمبراطورة إيكاترينا اللي كانت لها مثلا على فكرة إيكاترينا هي أمرت أول أريتي قرار بتدريس اللغة العربية في قزان 1725.
0: ليه أستاذ ونس، نعود إلى هذا العلاقة روسيا بالشرق، لا لأنه مهم جدا، مهم جدا أن نعرف أننا ننتمي إلى هذا الشرق الذي هو روسيا، وروسيا تنتمي إلينا، نحن داخل نفس الكوكب الحضاري. وعلى المستمعين أن يعرفوا، على التونسيين أن يعرفوا أننا علاقتنا مع روسيا ليست علاقة مع خارج ما هو نحن، بل هي علاقة الذات مع نفسها. فهناك جوانب من الفكر الشرقي، من الفكر الروسي، تعيد وتكرر هذا الفكر الشرقي الذي ننتمي إليه، وهذا ما سنعود إليه.
1: نعم، تذكرت المفكر هو ديمتري ليخاتشوف، توفي يعني 2017-2015 ربما، يعني معاصر هو، ويفسر ويحوصل يعني علاقة روسيا بالعالم الخارجي، يقول هي لا يمكن أن تكون روسيا أخرى، هي جسر بين الشرق والغرب. الشرق قربها، الشرق يعني العامل الجغرافي أولا، العامل الديني، نحن نعرف أن القوقاز التي لها علاقة كبيرة بروسيا، وكانت يعني طول قرون جمهورية القوقاز والجمهورية الإسلامية مثل أوزبكستان، كازاخستان أو أذربيجان وداغستان مثلا، تتارستان، هذه الجمهوريات كلها هي تدين بالإسلام.
0: صح.
1: ف الروس يعرفون الإسلام عن قرب.
0: عن قرب.
1: يعرفون الدين الإسلامي عن قرب. لا أفاجئكم عندما أقول أن تقريبا رسميا حوالي 25 مليون مسلم في روسيا اليوم. دون هذا دون سكان الجمهورية اللي ذكرتها.
0: الجمهورية
1: اللي يعني روس ربما يكون خليط أصلا تتار وأسلم كذا. فإذا وأيضا انفتاح على الغرب. هذه روسيا.
0: لو سمحت أستاذ والناس أردت قبل أن نغلق ملف العمق الحضاري للفكر الروسي أو الحضارة الروسية عموما أردت أن أذكر أن دراسة الحضارة الروسية لا يجب أن يقتصر على الأدباء الكبار وعلى المفكرين الكبار بل كما قلتم على الحكايات الأنثروبولوجيا ما همها همها أن تدرس هذه الحكايات البسيطة المعاش اليومي للروسي القديم أو للروسي في العصر الوسيط أو للروسي في العهد التنوير لنرى وممكن إعادة إحياء ذلك وإدخالها إلى جامعاتنا لكي نعرف أننا أن الروسيين ليسوا وحيدون في عالمهم وحضارتهم ليست منغلقة على ذاتها ولا نحن وحيدون في هذا العالم بل هناك تشابه وهناك إمكانية حوار عميقة. فأن نقول الحضارة الروسية لا يعني أن نقول المفكرين الكبار المعروفين بل كذلك الحضارة الروسية المعاشة في حياة الروسي اليومي. وهنا لو سمحت أريد أن أقول كلمة هكا عابرة، لماذا لا الإذاعة التونسية إذاعتنا التونسية لماذا لا تفتح برنامج مثلا في إطار RTCE برنامجا إلى اللغة الروسية كما برامج للغة الإسبانية كما برنامج للغة الإنجليزية أو برنامج آخر للغة الإيطالية، لماذا لا تفتح برنامج للغة الروسية خاصة وأن الكثير من التونسيين درسوا في روسيا وما زالت كما قلتم هناك جمعية الصداقة الروسية التونسية وأنا أعرف على الأقل حوالي الكثير من الذين درسوا في روسيا وما زالوا يحملون هذا العشق إلى الفكرة الروسية. فممكن برنامج إذاعي أسبوعي ممكن يعاود أن يعيد هذا الزخم الذي عاشته تونس في سنة 80 و70 حيث كان كل المهندسين التونسيين هم آتين من روسيا، كل المتفلسفين هم يتفلسفون عن طريق المفكرين الروسيين، فكانت روسيا هي مركز العالم. خاصة لما كنت أذكر جيدا لما كنت في الجامعة التونسية كان تقريبا ما ندرسه أساسا يا إما آتين من روسيا أو متشعب بعض التشعبات عن التفكير الروسي. فكل هذا الرونق كل هذا البريق الذي كانت تتمتع به الفكر الروسي في تونس وكأنه آفل بدأ يأفل وضرورة إعادته من جديد هو أهمية ذو أهمية قصوى حسب رأيي.
1: وأنا متفق معك يعني اتفاق كامل وأضيف أن بقطع النظر على أن هناك جالية كبيرة روسية في تونس هناك اهتمام تعرف الجالية نشطة جدا الروس هم بطبعهم نشيطين جدا في الأمور الثقافية كذلك تونس المطروح عليها الآن هي الفوديفيرسيفي يعني أنها
0: تعدد
1: وتكون طريقة متعددة ومختلفة الشركات مصادر المعرفة مصادر التعلم مصادر كذا. نحن نتحدث على التواصل بين ثقافات لم نقل تواصل بين ثقافتين قلنا تواصل بين ثقافات. تونس المطروح عليها أيضا صحيح أنه هو شيء كبير ويحترموننا على ذلك ونعتبر أن ذلك ساعدنا كثيرا معرفة اللغة الفرنسية ونحن درسناها وكيف يمكن لنا بدون هذه اللغة أن نتعرف مثلا على أدب روسي أدب ألماني أدب إلى غير ذلك. لكن لا ننسى أنه عندما نقرأ شيء مترجم بلغة
0: ليس نفسه
1: لا حتى أيضا الذين ترجموا هم يعني ترجموا اختاروا شيء ما يترجم كأنهم قرروا لنا أو قالوا لنا يجب أن تقرأ كذا ولا تقرأ كذا يجب أن تتعرف على كذا ولا تتعرف على كذا فهو في حد ذات اختيار بالرغم تقديرنا وإلى عملية الترجمة بصفة عمل الترجمة بصفة عامة لكن هو تقريبا هو اختيار لأن احنا مثلا في تونس الأدب الروسي المثقفون اطلعوا عليه عدد كبير من التونسية يعرفوا أنا ربما بحكم مهنتي في تدريس اللغة الروسية. فعندما ألتقي بناس مثقفين مثل سيادتك أو ناس آخرين أساتذة زملاء، فيقول لك دوستويفسكي تولستوي كذا كذا، فيعرفون هذا. لكن هذا ما اختار الفرنسيون أن يترجموا لنا.
0: جميل جميل جدا.
1: وتركوا، وربما الشيء الذي نبحث عنه نحن والذي تحدثت عنه أنت الذي يجب أن ننقب عنه ونرفع عنه الغبار هذا الفعلي، هو نحن نحب نعرف شيء ربما، وخاصة في الأدب المعاصر وبعد الماركسية وبعد الوعد. فالغربيين في بصفة عامة هم اختاروا الأداب أو الأعمال التي طبعا تتماشى مع موقفهم السياسي، واهتموا كثيرا حتى في توزيع الجوائز النوبل والجوائز الكبيرة، اختاروا كثيرا اختاروا أو الأدباء الذين يعارضون الفكر كذا. فنجد مثلا باسترناك، نجد سولجينيتسن الذين ألهوا تقريبا سولجينيتسن لأنه نقد كثيرا النظام، نجد بولغاكوف، نجد مثلا العادي ويوسف برودسكي، هذم كلهم اهتموا بهم كثيرا الغرب لأنهم هم يتماشون مع
0: أستاذ الناس. وكأنك تقول لي أن وهذه نظرية الاستشراق عند إدوارد سعيد، وكأنما الغرب هو يفرض علينا ما نختاره من حضارات الشرق القديمة أو الأخرى، كأنما هو الذي قدم لنا على طبق من الذهب، طبق لنا تقدم لنا تولستوي وغيره والمفكرين الجدد، وكأنما هؤلاء يمكن تطبيعهم. أم لكن هناك جانب آخر من الفكر الشرقي الروسي أكيد لا أعرفه أنا، هو يستعصي على الفكر الغربي، ولذلك الغرب لا يرى فيه شرفا لتقديمه. وكأنما كأنك تقول لي الآن وجب على المفكرين التونسيين أو المفكرين العرب عموما أن ينتقوا من تلك الحضارة، وهي متاحة أمامهم داخل اللغة التي يجب أن يتعلمونها، متاحة إليهم، ويجب أن يختاروا اختيارات لا تتماشى ضرورة مع اختيارات الغرب، بل اختيارات هي تنبع من لدنهم، وهذه مهمة أساسية.
1: ملاحظة لو سمحت، أريد أن أستدرك نوعا ما. طبعا التونسيين تعرفوا على الأدب الروسي والفن الروسي كذا ليس فقط عن طريق اللغة الفرنسية بنسبة كبيرة الفرنسية، لكن يجب التنويه بأن إخواننا في الشرق خاصة في العراق سوريا ومصر لبنان سميل. هم اهتموا كثيرا بالأدب الروسي، ونحن في المغرب نعتبر يعني في لم نقم بأي شيء في هذا الميدان بالنسبة ما قاموا به المترجمون، ما قام به المترجمون العراقيين والسوريين وخاصة والمصريين الذين ترجموا الكثير من الأدب. ولكن يبقى ديما في المثقفين التونس أنه يميلون أكثر، ربما حتى من عاش في فرنسا وكذلك، بالاطلاع على الأدب باللغة الفرنسية.
0: أستاذ هذا جميل جدا والله العظيم، أنا تستهويني هذه الأشياء. لماذا؟ لأنني كلما أتحدث، وتحدثت الأسبوع في الحصص في حصة من الحصص مع الأستاذ خالد حول مدى عمق البحث الذي ينتظرنا ومدى شساعته البحث الذي ينتظرنا، لنقول أنه بالفعل نحن مقصرون في هذا المجال. الشرق، العراق وسوريا وغيرهم، وأنا عينت هذا على كان كثب، أنهم بالفعل يهتموا بهذه المجالات وترجموا ترجمة كبرى، وذلك طبعا ممكن لعلاقتهم مع روسيا، علاقتهم السياسية وانفتاحهم على روسيا في ذلك الوقت. لكن علينا الآن أن نقوم بهذا الأمر. سأعود إلى هذا المجال، وما زالت وكلما نتحدث معك تنفتح الإشكاليات واحدة تلو الأخرى. أستاذ الوقت، أنا استدعيتكم لحصة واحدة لكن الوقت أصبح ضيقا بعض الشيء، أريد أن أخصص، أن أستسمح منك لنخصص أسبوعا آخر حلقة أخرى في هذا المجال. لكن قبل أن ننهي هذه الحلقة أريد أن أعرف أولا أستاذ، في الفكر الروسي عامة، في الأدب الروسي عامة، هل هناك فكرة سائدة؟ مثلا أريد أن أقول لك، مثلا في عصر التنوير في فرنسا الفكرة السائدة هي فكرة العقل، العقل. فأصبح كل المفكرون المهتمون بالسياسة بالفلسفة بالأدب بكل أصبحت فكر العقل هي فكرة مركزية، والمهم هو تهديم سلطة الإله وطرح سلطة جديدة هي سلطة العقل. هل هناك شيء يشابه هذا في الأدب أو في الفكر الروسي؟ هل هناك فكرة رائدة مثلا الإنسان الحرية الكذا؟ لست أدري.
1: طبعا هناك فكرة ما يسمى بالفكرة ليديروس أو الفكرة الروسية، أو هناك من أيضا يسميها بالروح الروسية في كل يعني في الحياة في العمل في التفكير في كذلك. والفكرة الروسية هذه عند مثلا عند دوستويفسكي ظهرت، عند جوميليوف فيلسوف هو، وكذلك
0: يعني أن هدفهم كان إبراز الروح الروسية.
1: يقول الفكرة الروسية هي ماذا لتتقدم روسيا. روسيا هي ليست يعني محدودة بالنسبة لهم. الهدف أو المطلوب من روسيا أن تنفتح وأن تكون العمل بتاعها كوني. عند نعم okay. أن يكون تأثيرها كوني، لذلك نربط بالسياسة. أنا أعتقد أن الروس في سياستهم يأخذون الكثير من ما جاء في الفكر القرن 19 أو القرن 18، ومثلا بوتين هذا اللي يقول لاتاش ولا لدوفوار بتاع الروسيين توا مش فقط الحديث أو الاهتمام بروسيا داخليا، بل الليديروس أو الفكرة الروسية هي أن روسيا لها تاريخ لها ثقافة. الثقافة هذه يمكن أن تفيد بها العالم، يمكن أن تعرف بها العالم، وتخرج عن المحلية يعني تخرج عن المحلية إلى الكونية. هذه يعني الفكرة الروسية. دوستويفسكي يقول ذلك. على فكرة دوستويفسكي التقى معه بعد يعني ألبير كاميو وسارتر ونيتش، ويعتبرون الفكرة يعني هو بغض النظر على النوع الأدبي
0: يعني الجور ليكون المستمع واعيا بهذا الأمر. هل أن الفكر الروسي فيه روحانيات، فيه جانب روحاني وجب سعى هؤلاء المفكرين على إحيائه، أم هل أن فكرة الروح الروسية هي موضوع بحث هؤلاء المفكرين؟
1: عندما نقول الروح مش ما عندهاش مش علاقتها بالروحانية. لا مش علاقتها بالروحانية الروح، لأنه هم عندهم
0: الشخصية
1: ربما الذاتية ربما الذاتية ربما الإيدنتيتي يعني الذاتية. في روسيا دوشا يعني هي الروح.
0: أوكي.
1: وعندما يقول روسكيا دوشا يعني الروح الروسية، هي مجموعة من الأفكار، مجموعة من المبادئ، مجموعة من كذا من الأهداف تطلعات.
0: وجب على المفكرين الروسيين أن يعرفوا بها العالم.
1: نعم، وأن يعملوا تقريبا المبدعين المفكرين هم كلهم يسيرون في هذا الاتجاه في هذا المنحى. هو المحافظة على ثقافة روسيا، التعريف بالخروج من محلية بثقافة روسيا. ويعني هذا هو ما يميز
0: يعني هو ليس كالغرب مثلا يهتمون بموضوع الذات بموضوع العقل بموضوع الحداثة. هم شيء يقولون أن ما لنا أن نقدمه للعالم ليس مصطلحا بل هو شخصية كاملة، هو كوكب من المصطلحات.
1: نعم،
0: تتقدم
1: هو شخصية كاملة شخصية. وإن لاحظتم ففترة الشيوعية وفترة الماركسية ربما أو اللينينية تقريبا جعلت من الناس يظنوا أن روسيا يعني ضد الروحانيات. نعم. ضد الدين ضد الأخلاق ضد كذا كانوا فما، لكن في الحقيقة روسيا تعتقد من جملتها أن الفكر الروسي أو الفكرة الروسية الأخلاق هي أساس كل شيء. لاحظوا مرة أخرى لأني في الحقيقة أهتم بالموضوع هذا وركز وأقارن، فأرى أن بوتين مثلا الآن وخاصة في خلافه مع الغرب هو ربما أخذ ووجد من الثقافة الروسية من تاريخ روسيا الثقافي أساس ومرتكز يرتكز عليه لإظهار، فهو يتحدث كثيرا عن الثقافة الروسية، يتحدث في فكرة يعني الحلال الأخلاقي ربما بين مواقفين وفكرة الموجود في الغرب. كل شيء هو يقول لا، العائلة عندنا هي الرجل والمرأة، الصغار يحتاجون إلى تربيتنا، إلى مرافقة أوليائهم، إلى معلميهم، إلى كذا إلى كذا، مش يعني من الروضة برقر ثقافة أخوها وكذا، فهم ضد هذا.
0: يعني وكأنما أنتم تقولون لي أن مثلا المفكرين الروسيين الروس وأدبائهم وشعرائهم، لا نتحدث عن الشعر كثيرا، وكأنما يقولون أن مصطلح الإنسانية هو مصطلح مجرد ما دامت لم تثريه أرواح الشعوب وثراء الحضارات المختلفة، فلروسيا شيء أن تقدمه لهذه الإنسانية، تثري به هذه الإنسانية، وهو شخصيتها، نمط عيشها، نمط تفكيرها، الذي هو كما يمكن أن يقول البعض ليس استعماريا. روسيا لم تستعمر يوما، يقولون أنها استعمرت بولونيا وغيرها، لكنها كانت في إطار فيدرالية، لم تجعل منهم مستعمرة، بل جعلت منهم جزءا من روسيا، من الاتحاد السوفيتي. وكأنما روسيا تقول اسمع، ليس لي فكرة لأقدمها، ليس لي فكرة مجردة لأقدمها، لي فكر لا يمكن لك أن تراه إلا عبر مطالعتك للآثار الكبرى وللحكايات وللروايات التي نهديها للإنسانية، وكأنما هدية لإثراء هذا الفكر البشري. جميل،
1: طبعًا
0: جميل جدا. لأن كنا نعتقد نحن، لأن لما درسنا في الجامعة كان الفكر الماركسي والروسي مهيمنا جدا، وكنا نرى، نذهب إلى معرض الكتاب العربي ونشتري كتب لينين كانت بأسواق، وكتب ماركس وكتب غيره طبعًا. وكتب تروتسكي ونقرأها، وكأنما فكرة الحرية هي الفكرة الأساسية، وكأنما فكرة الانعتاق هي الفكرة الأساسية، وكأنما فكرة التصدي للإمبريالية هي الفكرة الأساسية. أنت تقول لي شيئا مختلفا ومهم، وأعتبره صحيح أن روسيا لها أشياء أخرى تقدمها للعالم عبر هذه الأفكار، التحرر والحرية والإنسانية وغيرها. هناك نمط عيش تعايشت فيه الأديان المختلفة، تعايشت فيه شعوب مختلفة، وتعايشت مع بعضها البعض، وهذا النموذج التي تريد روسيا أن تقدمه للعالم.
1: الأفكار الموجودة في نظام الشيوعية والاشتراكية والمكسية هي مثل ما قلت الحرية، المساواة، العدل، أن تكون يعني الاهتمام بالطبقات الضعيفة وكل شيء تقريبا، هذا هو نفس ما دافع عنه بوشكين وتولستوي. تولستوي تعرف هو كان يعني هو لو هو أنه من أعيان القوم مثل ما قلت، ثري جدا، عائلة ثرية جدا، وهناك الآن مثل القرية الصغيرة تسمى باسمه ياسنايا بوليانا، هذه في متابعتش كثير على موسكو بعض الكيلومترات، تسمى لأنه كان يقطن المكان هذا وكانت ملكه، يعني ملك فيها قصر وفيها كذا. لكن تولستوي باهتمامه وبالطبقة الضعيفة اللي كانت ليس لها حظ يعني في الثراء في روسيا، في أتم حياته أنه أخذ أدباشة وفر من العائلة ومن المكان ومات في الطريق، لأنه كان رافض البذخ وكذا، وكان يدافع عن الطبقات المسحوقة.
0: أستاذ والناس، الحديث ممتع جدا، وكما طلبت منكم منذ قليل أنا سنضطر إلى القيام بحصة أخرى الأسبوع المقبل، ونتعرض فيه إلى جوانب مهمة كنا مبرمجين أن نتعرض لها هذا الأسبوع، مثلا الأدب الروسي والشرق، الإبداع من جهة والفكر من جهة أخرى في الأدب الروسي، مشاكل الترجمة، ترجمة الأدب الروسي، فما زالت الكثير من الأشياء، روسيا والإسلام، روسيا وتبادل الحوار الثقافي،
1: هذا موضوع مهم جدا
0: ومجالها. فأنا الآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وسنتعرض الأسبوع المقبل لو سمحت أستاذ والناس
1: بكل سرور. كذلك مهم جدا الرواية الروسية ولا الأدب الروسي الآن. هناك من ربما من يعتقد أنه مع انتهاء الاتحاد السوفيتي انتهى الأدب، لأنه ليست هناك أعمال ولا كبيرة، التي لكن يجب التعرض إلى ذلك.
0: مستمعينا الكرام، رأيتم أن المواضيع تأتي واحدة بعد الأخرى، وشكرا للأستاذ والناس الحفيان أنه قبل أن يكون ضيفنا مرة أخرى للأسبوع المقبل. هنا هشام مسعودي يحييكم، برنامج فيلوسوفيا الذي يبث على إذاعة تونس الثقافية، شكرا لكم، وإلى الملتقى الأسبوع المقبل مع الأستاذ والناس الحفيان، إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا
3: penser, c'est se consacrer à une idée qui
2: un jour deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
3: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة في موسم جديد من برنامج طريق المدرسة، نحاول من خلاله أن نبحث في الحياة التربوية وبالخصوص في حياة التلميذ داخل المدرسة وفي علاقات المدرسة بالفضاء الخارجي بالأساس، بالمجتمع وبالعائلة وكل من يتدخل في الشأن التربوي. لذلك الحصة الأولى باش نحكوا على العودة المدرسية، رؤية العائلة التونسية للعودة المدرسية، كيف تنظر العائلة التونسية لمعنى العودة في حد ذاته، هل هي نظرة قائمة على ما هو اقتصادي اجتماعي أم نظرة تتجاوز ذلك نحو ما هو إبستيمولوجي معرفي، نحو رؤية تحيلنا على النجاح والتفوق والتخطيط للحياة التلمذية خلال السنة الدراسية. هذاك علاش باش نحاولوا احنا نفكوا المسألة ذي وفي نفس الوقت ننظروا الى كيف تستعد المدرسة لاستقبال التلاميذ، وهذه في سياق ذي باش نحاولوا يكون معنا زوز مختصين في الشأن الاجتماعي والتربوي بصفة عامة، اللي هما الدكتورة هيام التركي وهي أستاذة جامعية في علم الاجتماع، والأستاذ عماد العباسي وهو باحث في الشأن التربوي ولديه تجربة في الحياة المدرسية. باش نحاول نفكر المسائل دي الكل في فقرة لنفكر معا.
0: لنفكر معا
1: في فقرة لنفكر معا، احنا بدينا بالعائلة التونسية الحقيقة، وهي الحركية التي تشهدها العائلة التونسية خلال العودة المدرسية حركية خاصة متداخلة الحقيقة ومتشعبة، وفي بعض الأحيان تلقاها فيها كالمجهود الكبير الذي تعيشه العائلة التونسية طلبا لإنجاح السنة الدراسية بالنسبة لأبنائهم. هذاك علاش باش نحاولوا مع الدكتورة هيام التركي أنه تعطينا التشخيص والتشريح السوسيولوجي للعودة المدرسية، وكيف ينظر عالم الاجتماع إلى العودة المدرسية، وكيف ينظر عالم الاجتماع إلى تمثلات العائلة التونسية لمسألة أن أبنائهم لديهم طموحات ويسعون إلى تحقيق تلك الطموحات من خلال تحضيرات خاصة تعيشها العائلة التونسية. دكتورة هيام، كان جاوبنا على هذا السؤال.
2: مع السلامة ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية، وأنا سعيدة أني نفتحت سنة دراسية مع بعضنا على أثير هذه الإذاعة المتميزة. هو بالفعل التونسي والعائلة التونسية عندها علاقة خاصة بالمدرسة، ولكن الاستعداد للمدرسة أو للعودة المدرسية حسب تمثلات أو تصورات العائلة التونسية هي تتبنى على جهتين: الجانب الاقتصادي اللي فيه الإعداد اللازم ماديا يعني على مستوى المال الآخر، اللي التحضيرات المادية أيضا لكل ما له علاقة بالعودة المدرسية، الكتب المدرسية، أيضا العادة اللي ولت عنا هي الدروس الخصوصية تبقى للعودة المدرسية استعدادا للعودة بيدها، باعتبارهم أنهم هم يراهنوا على التحضير المعرفي اعتقادا منهم أن هو يضمن الهاجس العددي اللي هو بالفعل هاجس أكثر من المعرفة في حد ذاتها، يعني عند للأسف عند أسرنا. بالإضافة للجانب الاقتصادي ما ننسوش أيضا اللي بيت ولد دخلت العادة بعض العائلات التونسية أو عدد كبير منها أن هم زاد كأن عيد من الأعياد، أشبه بعيد الفطر، يتم إعداد بعض اللباس الخاص لهذه العودة احتفالا بما يشملها من أجواء هيك خاصة. الجانب أيضا كما قلنا إضافة للجانب الاقتصادي المالي، نلقاو الجانب المعرفي ما بين قوسين ضمانا للعدل. الهدف الأسري مبني أساسا للأسف هو لهنا مش المعرفة في حد ذاتها، العدد ضمانا للتميز أو حرصا لبعض الأسر على التميز أو النجاح في حد ذاته على مستوى الرقم. يتم تحضير الأبناء مسبقا ببعض الدروس اللي هو يتم تحضيرها ماديا، ولكن لهنا يعني صغير نحصره في شهر تقريبا وهو يقرأ في دروس خصوصية سابقة للعودة المدرسية في حد ذاتها، ما قد يرهق التلميذ ويخلي شغف العودة يضعف للأسف. هي عادة لهنا نلقاوها في العديد والعديد من الأسر، وحتى على مستوى الملاحظة النجم نلاحظه في الزناقين قال آخر وشوارعنا نشوفه من قبل بشهر من العودة المدرسية، وليداتنا بسيكانهم بكتبتهم ماشيين يقرأوا، يعني ما تتطلبش دراسة معمقة مش نتبينوا عمق انتشار هذه الظاهرة اللي عام على عام ما تزداد.
1: صحيح.
2: يعني كل واحد وهاجسه العددي، ونعاود نأكد الهاجس راهو للأسف بمطية معرفية، لكن هو الهاجس الأساسي هاجس الأعداد. كل واحد الهدف متاعه حسب إمكانيات ولده، واحد يحب ينجح واحد يحب يتميز، وكل واحد هو والهاجس متاعه، أما ديما يبقى في حدود ما توفره الأرقام من إمكانيات. لكن ما ينظر إليه السوسيولوجي هي حكاية أخرى، أو ما ندعو ليه أوليائنا والمربي أنهم يهتموا بجانب قد تم إهماله حسب الملاحظة، اللي هو أن العودة المدرسية هي عودة العلاقات الاجتماعية بين المدرسة والتلميذ والمجتمع والأسرة. يعني هي علاقات اجتماعية ومناخ تعليمي ومناخ تربوي، ولازم نعطوه أهمية ونعطوه قيمة على خاطر قد يكون هو الرافد لبناء علاقة سليمة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهي اللي نجم الرهن بها أكثر على النجاح في حد ذاته. والنجاح لهنا بالمعنى الكبير مش نختصروه في رقم وعدد، نجاح ولدنا وبنتنا في أنهم يكونوا ناس أسوياء قادرين على بناء علاقات سليمة، قادرين على فض نزاعاتهم ومشاكلهم، قادرين على عقلنة مشاعرهم والتحكم فيها، قادرين على رسم أهدافهم وطموحاتهم. احنا نحب نبني مواطن صالح وابن بار، يعني هذا الهاجس اللي نورمالمون نعلوه على اي عدد وعلى اي رقم وعلى اي لبسة مزيانة وكتاب وغلاف غالي. هنا يعني تسبيق الأولوية، ما قلناش ما نفرحوش وإلا المادة ما عندهاش قيمة، لكن لو نصبق المعطى العلائقي هذا الاجتماعي قد يرفع بينا القدام على الخاطر يبني للإنساء، وهو اللي رهنوا بيه على المستقبل على خاطر وليداتنا هم نساء ورجال تونس غدوة، واللي نحبهم يكونوا في أبهى صورة. وبالتالي أنا في كل مرة ندعوهم أنه نحكيه مع أولادنا، مش نعرفوا كيما نقول وإحنا التقييم للسنة الفارطة شنو اللي كان فيها من حاجات باهية وحاجات خايبة، سواء معرفيا على مستوى المكاسب التعلمية، الصعوبات في التعلم، أيضا على مستوى المناخ المدرسي شنو اللي نحبوه شنو اللي عنا منه مآخذ، شنو الصعوبات، عشنا فترة عشنا حالة تنمر، عشنا عنف، عشنا ضغط، أيضا نخلوهم ينفسوا على مشاعر وليداتنا حتى كان بالكراهية. احنا راني أنا ديما هاجسي الميدان كيف نسأل وليداتنا في العودة المدرسية عدد هام منهم ما يحبش يرجع للمدرسة لازمنا نفهمه مش نعاقبه وعليش ما تحبش المدرسة، لا خلنا نفهمه علاش ما يحبهاش، أكيد كيف ما يحبهاش أو يعبر على أنه ما يحبش يرجع يقرأ لازم الساعة المشاعر هذيك تخرج، ومن بعد ذلك نعقلناها. قد يكون المشكل عند مشاكل تواصلية، مشاكل علائقية، مشاكل تعلمية، خمسة كيكوها في عوض أن احنا نخبو فيها والتخب يا أخلت صورة المدرسة تهتز قدام وليداتنا، دي ما يخاف أن يعبر عن المشاعر السلبية تجاه المدرسة اللي هي قد يكون مش في المدرسة في حيوتها، قد يكون جاي من أسباب يمكن عقلانتها وأيضا علاجها لو قدرنا أن نشخصها بالشكل الواقعي العقلاني وما نقعدوش نخبه في أشياء قد تكبر، بما في ذلك التنمر العنف اللي يعيش الطفل أو التحرش أو غيره من المشاكل اللي قد يعيشها راه، وإلا أنه هو عاش حالة إدمان علقنا بالهندي دي ما نخلو ببان العودة لوليداتنا، حتى لو أنهم هم مالوا للسلوكات اللي تبعد بيهم على القواعد العامة للحياة المدرسية، لكن يبقوا ديما المدرسة الحضن الدافي، احنا نتمنوا انه هو ديما بابه مفتوح للعودة، لعودة ابنائنا حتى كان حادوا الى حد ما لسبب او لاخر نفسي اجتماعي عائلي، حتى الحومة بيدا خليته يتعرف على اشخاص معينين، هي ديما نخلوا باب العودة ممكن، باب العلاج ممكن، باب إصلاح العلاقة ممكن، باب بناء تصورات حلوة على المدرسة من جديد ممكن. احنا كمربيين نواجه زاد أخطائنا، نشوف روحي يعني عم ناول كمدرس شنو اللي عملته من أخطاء قد جرحت وليد، قد هنت بنية، قد نحس بروحي دون تعالي على أنه الخطأ خطأ إنساني، والإصلاح أنه الإصلاح الذاتي هو قمة الحكمة، لأنه مش أنه احنا نكونوا كائنات لا تخطئ، مستحيل، دونك احنا نخطئ لكن في كل مرة نعيد جدولة ما قمت به ونقول هذا عملت به نزيد فيه وهذا قمت به خايب نحاول نصلحه لسبب او اخر، عيطت صحت ما قريتش بالقداء عامتها عملت خلل بيداغوجي عملت اشكال معرف اي مثالش، انه اني نتصالح مع الخطأ الانساني كمربي ونقول انا نعلي من هدف المتاعي اللي هو هدف أجيال هنا سوية تبني علاقة سليمة بالمدرسة، على خاطر كل ما تكون العلاقة سليمة بالمدرسة نبني علاقة سليمة بالمؤسسات بشكل عام، على خاطر الصورة الأولى للمؤسسات والدولة يبنيها صغير من خلال المدرسة، راه هو ما عندهش تمثل كبير اش معناتها دولة اش معناتها مؤسسة، لكن يبنيها في البداية يبنيها من خلال المدرسة، واحنا نطمح وجاهدين من المربين وعنا ثقة فيهم، ثقة كبيرة أنهم قادرين على أنهم يتفهموا وليداتنا أنهم يتجاوزوا الأخطاء، ونعود نقول الخطأ هو إنساني، كلنا نخطئ، أنا بيدي كمربية أخطأ، أنا كأم أخطأ، ونعاودوا أن نصلحوا، راهو العيب مش في الخطأ، العيب في الاستمرار فيه واللي نجم يؤدي إلى نتائج خايبة على وليداتنا في المستقبل، رأي كلمة خايبة جد في وقت فيها هشاشة نفسية عند الصغير ولا هشاشة اجتماعية أو هشاشة أسرية مسكين، جد في وقت خايب الكلمة هذيك قد تغير رؤيته للحياة ولروحه وللمجتمع وللمستقبل، فلازمها تعاون على بناء الأهداف، دونك الفرصة العودة المدرسية نبنيه ونحاول نفهم المشاكل اللي صارت عنا ولا العلاقات ونحاول نصلحها ونلقوا تنية، مش نعاون صغيرنا على صف النزاعات اللي عنده ولا المشاكل اللي عنده.
1: دكتورة
2: هذه الهاجس.
1: دكتورة يعطيك الصحة على كل حال، أنت قمت بالتشخيص وفي نفس الوقت دخلنا في مرحلة النصائح ورؤيتك اللي هي رؤية علمية بطبيعة الحال، يبقى نرجع للعائلة التونسية في حد ذاتها اللي تعاملها مع العودة المدرسية يجمع ما بين العفوي وفي نفس الوقت العلمي، فما التمثلات نديمة ملتبسة حول العودة المدرسية، خاصة أنه اليوم هنالك العديد من المتدخلين المرئيين واللا مرئيين في تشكيل وعي الوعي الجماعي حول مسألة العودة المدرسية، يعني نحكوا نلقاو الفضاءات الافتراضية اليوم تتعامل مع العودة المدرسية تعامل معين من جهة كونها أنها تبحث تبث في رسالة، قد تكون الرسالة ذيك مشوهة حقيقية. المهم هنالك رسائل اليوم تحيط بالعائلة التونسية تجعل منها تتعامل مع العودة المدرسية دائما فيها كنوع من الخشية والسعي إلى النجاح، ولكن في نفس الوقت تتعامل دائما مع العودة المدرسية وكأنها عيد، كأنك نرجع لحكاية أنه العيد يعني العودة هي عيد، ولكن في نفس الوقت العودة هي تحدي. التحديات التي تعيشها العائلة التونسية الحقيقة تحديات كبيرة على مدى السنة. أنت قلتي أنه راو في السنة الماضية نتعامل مع صغيراتنا، نتحاورهم، نشوفوا شنو أخطائهم، نتجاوزوا، نقوم بالتعديل، نسارحوا رواحنا، ثم الحوار والتواصل وفي الكثير من الإنصات لصغيراتنا. هذا الكل أمر مهم. يبقى أنه العائلة التونسية اليوم هل أنها تطورت بتطور الآليات الجديدة والفضاءات الجديدة المرئية ولا مرئية اللي تقدم لها في النصائح، ولا بقات عائلة تقليدية تتعامل بنفس النمط مع العودة المدرسية على أنها فيها رهانات وفي نفس الوقت هي عيد وفي نفس الوقت فيها كثير من الإحساس بضرورة إنجاح السنة الدراسية مهما كلف الثمن؟ تفضل.
2: هي الحق على العلاقة يعني بين الأسرة والمدرسة يعني سبقا استهلاكية يعني غلب عليها الطابع الاستهلاكي
1: النفعي يعني بالأساس
2: الاستهلاكي بمعنى أنه قداش نشري يعني ياسر فيها لنا كان نشوفه حتى الساق اللي يحمل الأسر تحمل روحها أقوى من طاقتها في توفير ما يلزم وما لا يلزم ما قبل العودة في حد ذاته. وتقريبا معظم العائلات تشري الأدوات والمستلزمات الكل واللباس قبل العودة بشهر وبنصف شهر، يعني ما ركزوا ياسر على الجانب الاستهلاكي واللي فيه في بعض الأحيان المبالغة، يعني الماركة الفلانية في الكرطابلة الفلانية والماركة الفلتانية في كذا. وشكل ثاني هو كما قلت لك اللي دروس الخصوصية، يعني هذا هو اللي تركز عليه الأسر. بقية التفاصيل اللي احنا حكينا فيها بنحكيه مع أولادنا تقريبا معدومة، قد يكون الفكرة بيدها غير مطروحة.
1: وهي لهنا احنا دكتورة لهنا احنا نحكي على انه العائلة التونسية واصبحت يعني مفتوحة ومعارضة، انه هنالك كثير من مصادر المعلومات والتوجيهات والنصائح، مع انه العائلة التونسية اليوم قاعدة تواكب. هل انه في الوضعيات هذه العائلة التونسية لازالت تقليدية بالمنطق القديم السبعينات الثمانينات التسعينات، ولا زاد هي حسنت وطورت من تمثلاتها للعودة المدرسية؟ نحكي على التطور الديناميكية في البنية الذهنية للعائلة التونسية.
2: أنا نعود الفكرة يمكن ما هيش واضحة. هي ما بقتش كما هي. في صورة المدرسة ما بقتش كما هي. صحيح. السبعينات والثمانينات ما تحمله الأسرة من تمثلات إيجابية رنانة على المدرسة هي عندها حتى علاقة حتى بأنها هو التشغيلية بيدها فرص التشغيلية. صحيح. وقيمة الشهادة على مستوى سوق الشغل وإمكانية التعلم اللي هي تعطي إمكانيات مفتوحة للصعود في السلم التراتبية الاجتماعي والقيمة حتى الاجتماعي. ما عادش هي نفسها، ما عادش النجم نقارنه بين اللي كانت تتمثل الأسرة التونسية في السبعينات والثمانينات بالأسرة التونسية 2026 و2027. أصلا ما همش نفسهم الأم والأب قبل هم تو. التلميذ ما هوش نفسه، المربي ما هوش نفسه، الظروف العامة ما هيش نفسها، تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي ما هوش نفسها. ما خلى راه المجتمع مبني على ثقافة المجتمعات المعاصرة، واحنا التونسي صباق في علاقته بما هو عصري بشكل عام. هي مبنية على ثقافة الفرجة، أي ثقافة اليوم. وكعليش تبنى العودة المدرسية أساسا على الجانب الاستهلاكي. الاستهلاكي يعني نشري أضخم حاجة وأزين حاجة، أزين طبلية وأزين وأحسن إيتيد وأحسن منصة رقمية مش يقرأ فيها ولدي وأحسن أستاذ يقرأ فيه. ريته الأحسن مبني على الفلوس، يعني على الاستهلاك. راهي المعرفة في حد ذاتها والمكتسبات التعلمية والإشكاليات الحقيقية اللي يعيشها في التعلم صغيرنا قليل. وأنا دور ما تلقى عائلة بالحق تحاول تفكك الصعوبات اللي يعيشها صغيرها سواء علائقيا أو اجتماعيا أو سلوكيا، نرى مشكلتها نجيح ولا ما نجيحش وتميز ولا ما تميزش، هذا الإشكال. يعني لو أن احنا علاقتنا عقلناها بالشكل اللي يخلينا نفكك المشاكل كما هي كما يعيشوا أولادنا داخل المدرسة ممكن رانا تصلحنا. أما المشكلة أن كل يوم علي كل عام علي عام نلقوا عودة مدرسية فخمة أكثر فخمة بين ضفرين على مستوى ما نكلف أنفسنا من فلوس راي تدفع بأرقام مهولة بالمقارنة بقيمة الأجور، يعني فتفوق بشكل كبير الأجر متاع شهر أوت ويتدفع ويدخلوا في الروج والسنة الدراسية ما زالت ما بلاها.

0: هنالك دائما ما نقول، كي نقول مجتمع مفتوح، هنالك دائما مصادر التوجيهات والنصائح التي نجدها لدى المختصين، لدى اصحاب العلم والمعرفه، واللي اليوم متوفرين لدى العائله التونسيه بشكل مرئي مثلا او بشكل صوتي او في كل المنصات. نجد هنالك من ينصح، هنالك من يوجه، من يساعد، من يؤطر العائله التونسيه يعني. ومع ذلك تجدين انه لا زالت العائله التونسيه تنظر إلى العودة المدرسية نظرة اقتصادية تختزلها فيما هو اقتصادي بالأساس مادي، دون اعتبار الجوانب الإبستيمولوجية والنفسية للتلميذ. إذن علاش نقول هل أنه التقصير من العائلة التونسية أم التقصير من الفضاءات المحيطة بالعائلة التونسية اللي تتوفر لديها آليات التوعوية بالأساس؟ قد نحكي على التوعوي، أنه نرتقي بالعائلة التونسية حتى تتحرر من سلطة الاعتبارات المادية النفعية والاستهلاكية، وترتقي إلى مرتبة أنها تكون عندها رهانات بعيدة المدى، لديها أثر على شخصية التلميذ، ولديها أثر على التكوين العرفاني لدى التلميذ. هل تجدين أنه ما هو متوفر اليوم من آليات توعوية قادر أنه يغير من التمثلات هذه للعائلة التونسية، أم لازلنا بعيدين على الطموحات في أنه طموحاتنا في أنه تكون العائلة التونسية عائلة معرفيا فيها نوع من الوعي بالرهانات الحقيقية التي يجب أن يعيشها التلميذ؟
1: هي كما قلت، هي اليوم العائلة التونسية كما قلت منفتحة، بمعنى عندها وسائل اللي تنجم توصل للمعلومة والمعرفة اللي حاجتها بها بأسهل الطرق. مش المشكلة في أنه هي مش موجودة، المشكلة في الطلب. يعني هل أن العائلة التونسية تبحث عن مثل هذه المعلومات وإلا لا؟ خاطر انت تعرف وسائل التواصل الاجتماعي مش توصل لك المعلومات، هي الالجوريتم هذا يبيد ومربوط بالفيديوهات اللي مش انت تبحث عليها، وانت قداش من سيجوندة في المواضيع هذيك والفيديوهات هذيك قعدت تسمع فيها، وبالتالي تولي هي بيدها وسائل التواصل الاجتماعي تنتقي لك المصادر هذيك، على خاطر هي ثقافة فرجة غايتها أنك تتفرج أكثر ضمن منطق انتظاراتك وضمن منطق استعداداتك واهتماماتك. يعني هي لهنا مش توصل لك المعلومة أو الفيديوهات هذوما، مش أنها مش موجودة، أنك في البداية لازمك تبحث عليها، يعني تريشيرشي في الأول وبعد ذلك تقعد زول ثلاثة فيديوهات تتفرج فيهم، ومن بعد تعمل سويفي لبعض المختصين، وهي بيدها توزيدك معلومات أخرى وباجات أخرى سواء الانستغرام ولا الفيسبوك وغيره ولا تيك توك وغيره. لكن احنا كيفاش مش توصلني، يعني لازم العائلة في الأول تبحث عن مثل هذه المعلومات وتثمن هذه المعلومات وتعطيها قيمة حتى على مستوى عدد الوقت اللي مش تخصصه في الفرجة لهالفيديوهات، مش هي تتوفر له بشكل مكثف. للأسف الفكرة بيدها غير مطروحة، احنا ما نجموش نلوموهم، ما هيش مطروحة. قد يكون احنا لازمنا كإعلام وإلا كمربين احنا بيدنا نحثوا عليها، يمكن احنا نمشوا للأسر نعملوا المدرسة بيدها اللي هي تدخل لهم من خلال الباجات الفيسبوك متاعها. تقريبا كل المدارس عندها فيسبوك، وما نعرفش عندهم انستغرام ولا لا، اللي متأكدة منها كل المدارس التونسية والمعاهد والكليات عندها الفيسبوك. دونك كيما ما تعطي معلومات رسمية أو الأنشطة الموجودة داخل هذه المؤسسات التعليمية، تعطي زادة فيديوهات توعوية فيها تعطي قيمة للطرق للتشخيص للمشاكل اللي يعيشها وليداتنا وكيفية العلاج أو مساعدة أبنائنا على العلاج. قد يكون لهناك في ندخل واحنا للعائلة تقريبا ما فماش عائلة عندها أولادها في الليسي الفلانية أو المدرسة الفلانية مش عاملة سويفي للفيسبوك هذاك، دونك علاش كاقتراح احنا نقربوا لهم مشريتي راهو الذكاء الاصطناعي وسائل التواصل الاجتماعي هي غايتها تمشي لأنها تحبك تستهلك أكثر، ومبنية على ثقافة الفرجة.

0: علاش احنا ثقافة الفرجة ما نستغلوهاش؟ ولصالحنا مش ديما احنا اللي يقودوا فينا، قلق نولوا احنا بريدنا من خلال اللي باج هذوما اللي هما رسمية، ندخلوا للعائلات التونسية فيها برشا رسائل بالطريقة اللي يستوعبوها وليداتنا، بالطريقة اللي يحبوها أوليائنا، تكون خفيفة وتكون مباشرة بشكل أن هي تليفون وبيدو تو يولي يجيب له الفيديوهات على خاطر راهو هكا تخدم هي وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. وكلها ولت منفتحه على الذكاء الاصطناعي لغايه الفرجه. يلا علاش لا احنا من المنبر
1: نستثمروا هذه، نستثمروا
0: ندعوه ماهيش حاجه صعيبه راهو انه وبالتالي تو المعلومه تولي تجي سواء من المدرسه او من اللي ينتقيه الذكاء الاصطناعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات المشابهة ومن باجات في التيك توك ووسائل والفيسبوك والانستغرام، وتولي وقتها الهاتف هذاك يجيه الفيديوهات هذاك، الخطر هيك تخدم هي بيدها العقل المدبر متاعها يفكر بالطريقة ذي. علاش لا؟ على خاطر كما قلت لك المشكلة هو لازم يبحث في اللون، هو ما مش مسمن اللي نحكوا فيه أهمية التواصل، أهمية التعبير صغيرنا، راهو كيف يجي يقول ما نحبش نقرأ، الأم تعطيه طريح بوه يعاركوا على خاطر عبر على مشاعر صادقة عنده، مش عيب قال نكرة، مش عيب قال ما نحبش، أما العيب أني أنا كأم ولا كمربي ما نفهمش علاش ما حبش، علاش ما يحبش، شنو المشكلة؟ أكيد قد يكون تعرض حالة تنمر، تحرش، ما نعرفش، محاولات التغرير به في إدمان، مجموعات وكل المؤسسات دون استثناء محلولة عليها المجتمع، المخاطر المبنية على القلق، على التوتر، على اليقين، على المخاطر المتعددة. دونك لهنا مش نخافوا من المخاطر، إن نحاولوا نسلحوا وليداتنا بالآليات من المختصين، آليات اللي تعاونهم أنهم يجابوا هالمخاطر، على الخاطر المخاطر جاية حبينا ولا كرينا، لكن الممكن بالنسبة لنا أن نعطوا وليداتنا آليات مجابات هذه المخاطر المتعددة اللي تجينا رامي المختصين. هذا اقتراح، علاش لا أنا يسمعوا فينا اليوم المؤسسات التعليمية وزارة التربية، فكرة بسيطة هي كيما تهبطوا أنتم الأنشطة متاع المؤسسات التعليمية، المعطيات الإدارية وعلى أهميتها، زادة انبثوا لهم فيديوهات توعوية كار لتشخيص بعض الحالات اللي متفشية في المدارس، وكل مدرسة تعرف رأي الحالات اللي عندها وتحاول لهنا نعاونوا الأسر أنها توصلها المعلومة وتجيها الفكرة
1: به برش. يعني هذا كاين قاعدين نبحث عن الحلول، الحلول المناسبة للترشيد وتوعية العائلة التونسية حتى تعدد من قراءتها للعودة المدرسية ولا تختزلها في البعد المادي الاستهلاكي بالأساس، وتنظر إلى أن العودة المدرسية هي البداية للحياة جديدة، حياة مدرسية جديدة يحق فيها التلميذ سعادته أنه يحب يكون سعيد داخل المدرسة، وأنه يكون متوازن يمحق ويكون متوازن ويكون متوازن ويعيش العفوية، وفي نفس الوقت النظام داخل المدرسة دون مكبلات المقبلية التي ترسخ العائلة في ذهن التلميذ لكونه عليه أن ينجح مهما كلف الثمن، وعليه أن ينافس أصدقائه، وعليه أن يكون نوعا ما كان نخلق فيه نوع من الأنانية والفردانية، وهذه حاجة تنجم تشكل تهديد لتركيبة المجتمع في حد ذاته المصغر اللي هو الحياة المدرسية. شكرا على كل حال على المداخلة نتاعك الأنيقة والرشيقة والعلمية في حد ذاتها، ونواصلوا احنا طبعا مع سي عماد العباسي يحللنا ويشخصنا استعداد المدرسة التونسية لاستقبال أبنائها. شكرا دكتورة هيام التركي، أستاذة جامعية في اختصاص علم الاجتماع. نتوقف الآن مع أغنية كلمات لماجدة الرومي.

0: نعود أصدقائي مع سي عماد العباسي، هو باحث في الشأن التربوي وفي نفس الوقت لديه خبرة في المسألة التربوية بصفة عامة. سي عماد العباسي، احنا حكينا على تمثلات العائلة التونسية للعودة المدرسية مع الدكتورة هيام التركي، وحكينا على رهانة العائلة التونسية. نحاول في الجزء الثاني ننظر للمؤسسة المدرسة، يعني استعدادات المدرسة التونسية لاستقبال أبنائها، يعني باش ناخذوا الشروط التي يعيشها الميداني، رجل الميدان اللي هو الإطار التربوي بصفة عامة، كيف تستعد المدرسة التونسية للاستقبال لدي السنوي. تميز المدرسة التونسية كاين احتفالية، ولكن داخل هذه الاحتفالية هنالك من يجتهد ويسعى إلى أنه تكون المدرسة حاضرة بشكل واضح لاستقبال أبنائها. كنت حكينا على تجربة العودة المدرسية من زاوية نظر استعدادات المدرسة التونسية.
1: العودة عادة اصطلاحا هي عودة إلى الينابيع، هي عودة للأصل، فنحن نتحدث عادة على العودة إلى المنزل، العودة إلى مسقط الرأس، العودة إلى الوطن. وفي هذا الإطار تتنزل العودة إلى المدرسة، يعني العودة إلى أصل الأشياء اللي المكان التلميذ الطبيعي اللي هو في المدرسة. بالنسبة للتحذيرات، هي تحذيرات هيكلية وتحذيرات وظيفية. بالنسبة للتحذيرات الهيكلية ترتبط بالبنايات والتجهيزات والاستعداد، الطاولات، تصليح ما انكسر من الأساس، تلاء الجدران، هذا الاستعداد الهيكلي. بالنسبة للاستعداد الوظيفي كل ما يهم المنصة والتسجيل الإلكتروني وتساؤلات الأولياء واتصالهم، خاطر اتصال الأولياء بالمدرسة يبدأ من آخر أول.
0: إذن التحضيرات المرتبطة بكل ما هو نحكي على اللوجستيك سيدي، حتى يجد نفسه التلميذ في اليوم الأول متجه نحو القسم، وعلى علم بجدول الأوقات، وعلى علم بالمواد التي سوف يدرسها بالأساتذة نتاعو. هي البرشة أنا نحكي تويكا في الخصوصية هذه، خصوصية العمل الميداني لرجالات التربية بصفة عامة والإطار التربوي المهتم خاصة بما هو إداري بالأساس. يعني كيف ناخذ طول جانب فيه التمثلات، كيف يتمثل إطار التربوي العودة المدرسية؟ يعني صحيح ثم جانب هيكلي ووظيفي، ولكن تمثلات الإطار الإداري لهنا مهمة جدا، لأنها تعطي النوع من رؤية لاستعدادهم الحقيقي الأساسي. هل هو نفس التمثل الذي تحمله العائلة التونسية، أم هنالك تمثلات مختلفة لدى الإطار الإداري الذي يستقبل ويقوم بالأساس بالتحضير لاستقبال أبنائنا التلاميذ؟
1: في علاقة بالانتماء للمدرسة سي كريم، يرتبط التلميذ بالمدرسة في يكون ضمن قائمة، والقائمة هي التي تشكل قائمة الفصل. تلك إعداد القائمات وإعداد الترصيف هو من واجبات الإدارة، والإدارة فيها جانب إداري وفيها جانب القائمين وفيها جانب الأساتذة. قبل العودة الكبيرة اللي هي نهار 15 سبتمبر تتم اجتماعات دورية بالعملة وبالقيمين وبالإداريين، وآخرها الاجتماع القطاعي بالأساتذة، الاجتماع الإخباري، وآخر مرحلة في الأعداد للعودة المدرسية عندما يتسلم الأساتذة جداول أوقاتهم المرتبطة طبعا بجداول أوقات التلاميذ. ولكن المدرسة هي مفتوحة لا تغلق من آخر أوت إلى بداية سبتمبر. بداية سبتمبر يكون النسق تصاعدي للتحذير للعودة المدرسية، وهي العودة الكبرى يوم 15 سبتمبر.
0: باهي، على كل حال هذه العودة الكبرى في 15 سبتمبر. يعني كنا نحكم مع دكتورة هيام التركي، نجد أنه العائلة التونسية الرهانات الأساسية نتاعها الحقيقة هي التحضيرات المادية، والرهانات الكبرى نتاعها هي دائما النجاح، دون اعتبار للجوانب الأخرى النفسية والتربوية لدى التلميذ. يعني ولكن خلاف لذلك المدرسة التونسية لديها رؤية أخرى مختلفة. العودة المدرسية فيها الكثير من الرهانات، أولها توفير الظروف المناسبة لأن يعيش التلميذ داخل المدرسة حياة متوازنة على كل المستويات النفسانية والعرفانية والاجتماعية كذلك. لأن يعني رؤية المدرسة هي أن نصنع إنسانا متوازنا قادر على الانخراط في المجتمع في المستقبل. يعني دائما الكلمات هذه والعبارات هذه نجدها في علاقة بالمدرسة. هل أنه المدرسة التونسية اليوم، نحكو على اليوم في معنى في السنة الجديدة هذه، طورت من هذه الرهانات، لديها أدوات جديدة حتى تجذر هذه الرهانات و تصبح أكثر عملية في أنها تحققها ولا لا؟
1: ماذا بينا نحن سي كريم، معناها والوزارة معناها تهدف إلى ذلك، والمجتمع ككل أن تعود، أن تكون العودة عودة سعيدة وليست عودة على مضض، يعني عودة إلى فضاء معناها فضاء جالب، فضاء جالب وفضاء يكون مصدر فرح للتلميذ في حياته المدرسية وفي استعداده للحصول على المكتسبات المطلوبة.
0: لهنا كان نحكو على العودة المدرسية، التلميذ التونسي يعني ما قبل العودة يعيشه كحالة الراحة وحالة أنه متحرر من كل الضوابط ومن كل الاعتبارات المؤسساتية متاع المدرسة، أنه ثم فروض ثم قراية، لا هو هو يعيش عطلة، هذا يعيش عطلة.
1: دور يعني دور الأولياء أنه أولا ساعد التلميذ استعدادا للعودة عليه أن ينظم دورة النوم. دور النوم بالنسبة لي معناها ينقص من السهر المفرط، فهمتني، وينطلق نحو معناها ينسق دورة حياته بدورة الحياة المدرسية.
0: إيه هذا في
1: التحاق بالمدرسة صباحا مثلا، هذيك عندها دور أنه هو يرجع إلى ساعات النوم العادية، معناها يتم هذا تدريجيا في انتظار العودة يوم 15 سبتمبر.
0: بيعطيك ساعة، أنت تو تحكي على النصائح ودخلت في الحكاية دي، أنا حبيت نقول أنه التلميذ ما قبل العودة المدرسية يعيش نوعا ما أكل فوضى السعيدة، فوضى الحياة اللي فيها الراحة، ومن بعد يجد نفسها أمام أبواب المدرسة و يجد نفسه أمام فضاء منظم تحكمه قوانين داخلية. القوانين الداخلية للسنة الجديدة، هل هنالك تغييرات في عناصر القوانين الداخلية التي تحكم وتضبط النظام داخل المدرسة التونسية، أم لازلنا يعني بنفس النسخة القديمة للقوانين الداخلية؟ هل هنالك عناصر يمكن أن تساعدنا على أن نضبط الحياة المدرسية داخل المدرسة ونخرج بالتلميذ من حالة ما قبل الحياة المدرسية اللي فيها الفوضى والراحة إلى حالة الانضباط؟ تفضل.
1: كريم، هي العودة عودات، راي ثم عودة بالنسبة للإنسان مثلا الجديد في الكوليج، هذيك عودة فهمتني باش يتمثل قوانين الجديدة للمدرسة، فهمتني، وثم العودة الأولى بالنسبة للحياة المدرسية ككل هي العودة معناها العودة إلى بداية التمدرس، وهي العودة الكبرى بتاع الأول ابتدائي، وهي طقوس العودة، هي طقوس تتويج حقيقية من تحضير الميزة وتحضير المحفظة وتحضير الامتثال للمدرسة. قلنا العودة عودات، هل العودة إلى الأول ابتدائي، والعودة إلى المرحلة الجديدة من الإعدادي، والعودة إلى المرحلة الجديدة من الثانوي. يتدرب التلميذ طيلة هذه الفترة على أول حاجة سبب شد الصف، ثاني حاجة انتماء إلى المؤسسة، يعني واجبات. هذه بطبيعة الهيكل نتاع المدرسة والإدارات نتاع المدرسة والأساتذة والمعلمين مدعوين إلى أنهم التلميذ يستوعب هذه قواعد الامتثال وقواعد الانتماء إلى المدرسة تدريجيا في انتظار اندماجه كليا في الحياة المدرسية، التي هي تعتبر على معناها تدريب على في المجتمع، يقولوا جوندوي، ليست المدرسة هي جزء من الحياة فقط بل هي الحياة ذات.
0: هذه الصيغة الضرورية التي يجب على التلميذ أن ينخرط فيها حتى يعيش داخل المدرسة بشكل منظم. يعني أنت كصاحب خبرة في الميدان بتبيعة الحال في المؤسسات التربوية، كيف تجد واقع الانضباط بين الأمس واليوم؟ أول حاجة. ثاني حاجة، هل أنه هنالك إضافات بالنسبة إلى تحقيق الانضباط داخل المدرسة من الناحية القانونية أو من ناحية القرارات؟ يعني كانت قدمنا خارطة لما هو موجود الآن وخلال السنة الدراسية.
1: هي المدرسة كما يقول كانت هي تربية، هي سعي بين القصر والحرية، يعني يتمثل التلميذ منظومة الانضباط تدريجياً تدريجين حسب العمر، لان في عمر معين يعني في عمر معين المهنه نتاعه تكون الطفل مهنه الطفل اللاعب. لكن المدرسة معناها تخلص الطفل تدريجيا من اللعب نحو قليلا من الامتثال التدريجي لكي يستوعب ويتمثل قواعد المدرسة التي من ضمنها الانضباط. لا مناسة من الانضباط، لكن يجب أن يتمثله التلميذ معناها تدريجيا وليس فجأة.
0: هذه بالنسبة إلى تمثل التلميذ، إلى فكرة الانضباط في حد ذاتها تصير بشكل تدريجي. الحياة المدرسية اليوم مختلفة كثيرا عن الحياة المدرسية في الماضي، بالمنطق أنه التطور الذي يعيشه المجتمع والتطور التقني والتكنولوجي خلت الكثير من ما هو موجود في الحياة المدرسية مفتوح على المنصات، مفتوح على العوالم الافتراضية، وخلينا احنا كذلك كمجتمع مفتوح لدينا دراية بما يوجد خارج المجتمع التونسي لدى بقية الثقافات والمجتمعات. يعني اليوم نشاهد في انه ثم تحركات كبرى في المجتمعات المختلفة عنا في كيفية رسم الانضباط داخل الحياة المدرسية ورسم نجاح التلميذ داخل المدرسة في تحقيق مكتسباته المعرفية. اولها انه مثلا تحثوا عن حظر استعمال هواتف في الجوال داخل المؤسسات التربوية، واللي هي موجودة في لدى المؤسسات لدى تونس بطبيعة الحال المدرسة العمومية التونسية. هل أنه نجم نقوله أنه المدرسة التونسية في هذه السنة الجديدة يمكن لها أن تواكب ما هو موجود من تغيرات في مستوى ما هو خارجي، وأنه زاد هي تضبط أكثر فكرة أنه على التلميذ أن لا يستعمل الهاتف الجوال داخل المؤسسة التربوية وبشكل أكثر صرامة؟ على معنى أنه اليوم نشوف أنه ثم الكثير من المجتمعات تحركت لفائدة المدرسة أنها تضبط أكثر تعامل التلميذ مع الوسائل الاتصال والتواصل الجديدة، أنه تضبط أكثر تعامل التلميذ مع الهواتف الجوال. هل أنه في المدرسة التونسية نجم نشهد نوع ما الحركية والديناميكية داخل المدرسة أنه نفرض أكثر الانضباط في كيفية التعامل مع الهواتف الجوال؟
1: المدرسة هي في مرحلة انتقالية اليوم، معناها بنظام قديم يرفض الاستسلام وبنظام جديد في هذه الوسائط التكنولوجية وفيها علاقة التلميذ بالهاتف الجوال وعلاقة التلميذ بالحاسوب. هذا عالم يريد أن يجد له موطأ قدم، في حين أن العالم القديم لم يستسلم، يعني يقاوم. بين هذا وذاك نريد تلميذا أولا له جذور في تاريخه وجذور في تربيته المحافظة، وفي نفس الوقت متطلع إلى المستقبل.
0: هي الثنائيات الجدلية بين الجذور والمستقبل ثنائية مهمة، ولكن اليوم ما نشهده من قلوا احنا انخراط للمنظومات التربوية المختلفة عن المنظومة التربية التونسية انها تدفع الى انه تعود الى ما هو كلاسيكي، تعود الى الكتاب، الى الكراس، تعود الى كل ما هو حسي ومحسوس بصفة عامة وملموس، وتتخلى عن التكنولوجيات الجديدة والوسائل الجديدة خاصة كالهواتف الجوالة اللي ترفضها في المؤسسة التربوية، وكأنها تريد أن تستعيد الإنسان داخل المؤسسة التربوية الذي يفكر، والإنسان الذي يعيش دائما نوع من المراوحة بين الحسي والعقلي والروحاني، أكل وحدة الإنسانية، وحدة البنية النفسية الإنسانية الداخلية والبنية الذهنية بصفة عامة. هل تجد أن المدرسة التونسية اليوم نجم تحافظ على الإنسان بمنطق أكل الوحدة بين الحواس نتاعه الكل والعقلي والروحاني، وتتجه نحو رفض كل ما هو تقني ينجم يشتت تركيز التلميذ؟
1: يجب أن نأخذ بالوسائط المعاصرة والوسائط الإلكترونية بمقدار سكرين، لأنه نحن مرتبطين بالمادة 26 من الإعلان العالمي حق الإنسان لسنة 1948 الذي ينص على حق التلميذ في إنماء شخصيته إنماء كاملا. يجب أن نأخذ بالتكنولوجيا، لكن مثلا على سبيل المثال الدول الاسكندنافية وفنلندا هم في طريق العودة إلى القلم والكراس، يعني بعدما تعمقوا في الوسائط والتابلت والدراسة عن بعد رجعوا إلى الكتابة، لأن الكتابة في علاقة بالمنبهات العصبية أو في علاقة بنمو الذهني للطفل لها دور، وهي الكتابة التقليدية بالقلم.
0: وأنت يعني كمربي بطبيعة الحال وكإطار تربوي، في نفس الوقت لديك بحوث تربوية في هذه المسألة، مسألة الاعتراف بمنزلة التلميذ ومسألة اعتراف بالمدرسة بصفة عامة، والاعتراف المتبادل بين التلميذ والفضاء المدرسي. هل تجد أن التلميذ التونسي اليوم قد يجد نفسه في الفضاء المناسب الأولي الذي ينمي فيه شخصيته ويحقق فيه طموحاته ككائن لديه حقوق كونية بصفة عامة؟ هل يمكن لنا أن نستعيد المدرسة من جديد في العوالم الجديدة؟
1: بالنسبة للتلميذ التونسي هو ممزق بين الصورة وبين الكتابة، يعني في عصر الصورة وهو في عصر الصورة وفي عصر المتعة ونحو في عصر الترفيه، ونحن نريد أن نجذبه إلى غايات المدرسة وهي التعلم والثقافة والكتاب. علينا أن معناها نجد حلا في كيفية ربطه بغايات التربية الكبرى، وهي مسألة فلسفية إذا كان نحكو على الغايات، وفي في في علاقة بشخصيته وفي علاقة بالأهداف التربوية في نمو الشخصية في مختلف جوانبها الوجدانية والجسدية والروحية. هذا أولا نأخذ أسباب التطور في العصر، وثانيا لا ننسى الجذور الثقافية والعلمية والثقافية والتاريخية للشخصية التونسية. مثال تلميذ اليوم.
0: شكرا على كل حال سي عماد العباسي، وانت باحث في الشأن التربوي وصاحب خبرة في التربوي بطبيعة الحال. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.
2: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. في هذه الحصة سوف نتحدث عن الرثاء، ولكن سنتحدث عن رثاء النفس، أن الشاعر وهو حي يرثي نفسه. مرحبا بك أستاذة هجر طرابلسي في هذه الحلقة. لا نريدها أن تكون حزينة، على الأقل من يرثي نفسه وهو حي عنده الحق باش يتنفس ويتكلم ويصف نفسه كما يتخيلها.
3: نعم، مرحبا بك أستاذنا، مرحبا بالسادة المستمعين. نعم، رثاء النفس غرض جدير بالدراسة وبالتعمق، وتعودنا أن نرثي غيرنا
2: لأننا أحياء.
3: نعم، لأننا أحياء. نعم،
2: يعني ننتظر من يموت ثم يرثى.
3: نعم، هذا هو.
2: هذا في الشعر.
3: هذا في الشعر طبعا. هذا في الشعر.
2: لم نعد نرثي اليوم.
3: نعم،
2: إلا نادرا.
3: إلا نادرا. نعم، رثاء النفس أراه شعرا جديرا بالقراءة وجديرا بالدرس، حتى باعتباره يعبر عن معان قد تغيب عن الآخر.
2: نعم،
3: ويعبر بأكثر عمق عن هذه المعاناة التي تتصل بصراع الإنسان مع الزمن إن شئنا، ومع حياته بتجاربها وبجميع مراحلها.
2: وهو كذلك نريد أن نشير هنا إلى دراسة موجودة، بعض الدراسات في السياق. عثرت وأنا أعد هذه الحصة على دراسة عنوانها رثاء النفس عند أبي العتاهية. في هذه الحصة لن نتكلم عن أبي العتاهية، ولكن هذا البحث تحدث عنه، فقط أخذنا منها هذه الدراسة لندى سعاد النشار وهي مصرية. هذا المقطع الذي استوقفني في رثاء أبي العتاهية يقول: وكأن القوم قد قاموا فقالوا: أدركوه، سائلوه، كلموه، حركوه، لقنوه، فإذا استيأس منه القوم قالوا: أحرقوه. استمع إلى المقطع المؤلف.
4: امرؤ القيس واصفا الموت: أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إنا غريبان هاهنا، وكل غريب للغريب نسيب. فإن تصلينا فالقرابة بيننا، وإن تصرمينا فالغريب غريب. أجارتنا ما فات ليس يؤوب، وما هو آت في الزمان قريب. وليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من وار التراب غريب. هذا شعر عظيم يصف فيه امرؤ القيس حاله بعدما رأى وهو يمشي في الصحراء قبرا، فسأل: قبر من هذا؟ قالوا: قبر امرأة رومية من بلاد الروم. فجعل يرثي نفسه وحاله بعدما شعر بالسم في الجسد، فبدأ ينادي على المرأة في القبر ويقول: أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. وعسيب اسم جبل هناك. إني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إنا غريبان هاهنا، وكل غريب للغريب نسيب. فإن تصلينا فالقرابة بيننا، أنا وأنت سنكون موتى، أنت قد مت وأنا سألحقك الآن، فإن تصلين فالقرابة بيننا، وإن تصرمين فالغريب غريب، أجارتنا ما فات ليس يؤوب، وما هو آت في الزمان قريب، وليس غريبا من تناءت أي تباعدت دياره، ولكن من وار التراب غريب.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى امرئ القيس وهو يسمى بأبي الشعراء، امرئ القيس بن حجر الكندي، عاش توفي في 540 ميلادي تقريبا، كانت تفصل ربما بينه وبين انبعاث الإسلام، ربما أقل من قرن، لم يكن بعيدا عن الإسلام. القصيدة التي كنا نستمع إليها بصوت من يلقيها تقول: أجارتنا إن الخطوبة تنوب، وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب، فأن تصلينا فالقرابة بيننا، وأن تصرمينا فالغريب غريب، أجارتنا ما فات ليس يؤوب، وما هو آت في الزمان قريب، وليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من وار التراب غريب. إلى حد الآن لا يوجد كلام عن رثاء النفس، ولكن يعتبر بعض الشعراء أن هذا ربما داخل في التمهيد لرثاء النفس واستحضار الموت. ما علاقة رثاء النفس باستحضار الموت؟ نحن دائما نستحضر الموت،
3: نعم،
2: ودائما من منا من لم يتمثل في ذهنه أنه ميت ذات مرة. ما الفرق بين حدث استحضارنا العادي للموت في مرحلة أو مراحل من حياتنا وحدث أنك تستوقف عند تلك اللحظة وترى نفسك ميتا، أطل الله في عمرك، وترثي نفسك بقصيدة؟ هل أن ذلك يمثل إرثاء النفس؟ هل هو يمثل لحظة توقف جليلة عند من يعتبر الأمر عابرا؟ هذا كأنما يعمل بوز ويأتي بالمعاني ويأتي بالصور ويتصور نفسه ميت ويتوقف عند تلك اللحظة وينتج كلاما. لماذا هذه الاحتفالية، احتفالية الميت الذي لم يمت؟ لماذا يحتفي هذا الرجل الذي مشروع ميت بموته قبل أن يكون؟
3: أراها إن شئنا لحظة تقييم، لحظة يعيد فيها إن شئنا رؤية تجربته في الحياة من زاوية أخرى. يعني من مات،
2: من مات مات، ومن فات فات،
3: نعم. وكل ما هو آت آت
2: كما يقول السجع القديم.
3: إذن هو يستحضر مراحل حياته، هذه المراحل فيها ما هو راض عنه، وفيها ومنها إن شئنا ما هو يراه أقل قيمة أو ما هو غير راض عنها. إذن أرى أن هي لحظة وعي، هي لحظة ولادة جديدة أكثر من كونها لحظة موت أو انغماس في الموت. هي قراءة جديدة لحياته، لكل المراحل التي مر بها، لهذا الزيد كما قلنا سابقا الذي جمعه في كيسه أثناء سفره عبر مراحل الحياة. إذن الاحتفالية إن شئنا هي التي تؤكد أن الشاعر يتحدث عن ولادة جديدة، عن رؤية جديدة، عن مفهوم جديد للحياة أكثر من كونه يرثي نفسه.
2: الموت في بعض التصورات هو مأساة،
3: نعم،
2: ولكنها مأساة من مات له ميت، أما من مات فليست له الفرصة كي يشعر بالمأساة أو غير المأساة،
3: طبعاً.
2: يعني ليست مسألة. هل يريد الشاعر الذي يرثي نفسه أن يعيش المأساة التي لن يعيشها؟
3: إن شئنا يمكن أن ينظر إلى الأمر من هذا الباب، يعني من هذه الزاوية. هي مأساة لا يعيشها الميت، يعيشها الحي، يعيشها المقربون من الميت. ولكن الشاعر هنا بإعادة النظر في مسيرته الحياتية، بإعادة إن شئنا تقييم حياته، بإعادة يعني هي انبعاث جديد للمعاني المتصلة بالموت والتي نراها أكثر اتصالا هنا بالحياة.
2: نعم.
3: في إطار هذا التقييم أو إعادة التقييم للحياة.
2: هناك قصائد معروفة في هذا السياق، وهي من بينها قصيدة مالك ابن الريب. هذا الرجل هو توفي 56 هجري، شاعر من فتيان العرب وظرفائهم وأدبائهم، عرف بفروسيته، وأنا أخذ هذه المعطيات من بعض المواقع. المهم أنه رسمي وأصيب ببعض الإصابات الحربية، وهو حسب الأخبار طبعا هو في حالة أنه سيسلم الروح، وقال هذه القصيدة التي سنستمع إليها بصوت عهدي محمود.
5: هذه قصيدة ارتجلها شاعرها في ظل حضور ثقيل للموت. مالك بن الريب شاعر أموي عرف بوسامته وفروسيته وشدة بأسه، وكان قد احترف قطع الطريق زمنا إلى أن لقيه القائد الأموي سعيد بن عثمان بن عفان، وأقنعه بالقتال تحت راية الدولة الأموية في واحدة من ولاياتها البعيدة. ويقول الرواة إن مالكا قد تعرض للدغة حية في طريق عودته وأحس دنو الموت، فكتب هذه القصيدة التي يستهلها بالحنين إلى وادي الغضا، ملعب صباه وموطن أهله. يقول مالك بن الريب: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بجنب الغضا، أذجل قلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا، وليت الغضا يوم ارتحلنا تقاصرت بطول الغضا حتى أرى من ورائي. لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. ألم ترني بعت الضلالة بالهدى، وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، وأصبحت في أرض الأعادي بعدما أراني عن أرض الأعادي نائيا. تذكرت من يبكي علي، فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشخر محبوك يجر عنانه إلى الماء، لم يترك له الموت ساقيا. يقاد ذليلا بعدما مات ربه، يباع ببخس بعدما كان غاليا، ولكن بأكناف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية مابيا، صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون لحدي حيث حم قضائيا، ولما تراءت عند مرو منيتي وخل بها جسمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحاب ارفعوني فإنه يقر بعيني أن سهيل بداليا. فيا صاحبي رحلي دنا الموت، فانزلا برابية إني مقيم الليالية، أقيما علي اليوم أو بعض ليلة، ولا تعجلاني قد تبين شانيا، وقوما إذا ما استل روحي، فهيئا لي السدر والأكفان عند فنائيا، وخطا بأطراف الأسنة مضجعي، وردا على عيني فضل ردائيا، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا، خذاني فجراني بثوبي إليكما، فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجة إلى من دعانيا، وقد كنت صبارا على القرن في الوغى ثقيلا على الأعداء عضبا لسانيا، وقد كنت محمودا لدى الزاد والقرى وعن شتمي ابن العم والجار وانيا.
0: رحيق اللسان.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى إلقاء لقصيدة مالك بن الريب التي مطلعها ألا ليت شعري هل أبيتين ليلة بوادي الغضا أزجي القلاص النواجية، وهي من القصائد التي تقال إنها الأشهر في رثاء النفس. سنتوقف عند هذه القصيدة وهي مطولة عند بعض المعاني. يقول في في في في طالع بيته يتذكر وادي الغضا ويعيدها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضا أزجي القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب ليالية، لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزارا، ولكن الغضا ليس دانية. يعيد في أكثر من مرة تسمية المكان الذي عاش فيه.
3: نعم.
2: هذا التكرار مبالغ فيه، حتى لكأنه من هذيان المحموم، لأن المحموم حين يكون في صورة من صور الحمى فإنه يعيد ذكرى من يحب، وبدلا من أن يذكر محبوبا يذكر مكانا. هل المكان يشدنا إلى الحياة حتى يعيد هذا الرجل الذي يحتضر يعيد ذكره بهذه الكمية؟
3: نعم، في الحقيقة المكان هو الحياة، ونحن عندما ننظر في الشعر الجاهلي ونرى في الوقفة الطلالية خاصة نرى الشاعر يشكو هم فراق المكان، ونرى هاجس المكان يسكن الشاعر لدرجة يبين لنا من خلال الشعر أن الغياب عن المكان يساوي غياب الحياة بالنسبة له، وهذا ما نراه الآن في هذه القصيدة.
2: نعم.
3: هذا ما يعبر عنه
2: في حياتنا اليوم. في بعض الأحيان، أطل الله عمر السادة المستمعين، في بعض الأحيان يحدث أن يتوفى شخص وهو يسكن مدة طويلة في مكان ما.
3: نعم.
2: عقود، وبعد ذلك يعني يحدث أن تسأل أين سيدفن.
3: نعم.
2: صار سؤال أين سيدفن سؤالا مشروعا.
3: نعم.
2: لأن هناك من يختار.
3: نعم.
2: أن يدفن في المكان الذي ولد فيه. وانتقل عنه
3: منذ سنوات. نعم.
2: فالمكان هنا وادي الغضا.
3: نعم.
2: وليكن أي مكان تريده النفس أن تدفن فيها. اليوم يمكن أن يدفن المرء في المكان الذي تمنى أن يدفن فيه.
3: نعم.
2: ولكن مأساة هذا الرجل أنه سيموت حيث المكان الذي لم يشتهي أن يدفن فيه.
3: نعم.
2: هل اختيار الحي اليوم لمدفنه لمكانه ولوصيته جزء ربما من رغبة لدى الحي في أن يختلط جسمه الذي سيذهب هباء بالتراب الذي يحبه؟ هل حب الإنسان للتراب أكثر من حب البشر؟
3: نعم، في الحقيقة هذه العودة إن شئنا التي يرغب فيها الشاعر ويرغب فيها الإنسان، هذه العودة إلى المكان الذي يمثل بالنسبة له الحياة، فإن شئنا تدخل في إطار هذا الصراع مع الموت الذي يعرف الإنسان وهو مقتنع ومدرك أنه صراع عبثي، يعني لا يمكن أن نصارع الموت، لا يمكن أن نتغلب عن الموت، ولكن التمسك بالمكان الذي عشنا فيه الحياة التي نحبها هو شكل من أشكال التمسك بالحياة ومواجهة الموت.
2: نعم.
0: رحيق اللسان
2: يقول: إن الله يرجعني من الغزو ولا أرى، وإن قل مالي طالبا ما ورائي، لن أطلب ما كنت أطلب وأنا حي. الزهد في متاع الدنيا في لحظة رثاء النفس ما قيمته؟
3: هذا الزهد هو خلاصة تجربة إنسانية كاملة، يعني في هذه المرحلة الأخيرة من الحياة يدرك الإنسان أن كل تلك المطالب أو كل تلك المطامح المادية إن شئنا هي مطامح لن تزيده عمرا يصارع بها الموت، ولن يتغلب من خلالها على الموت، وفي النهاية عندما يموت سيمضي دون تلك المطامح أو تلك الماديات التي كان متشبثا بها في حياته.
2: تقول ابنتي لما رأت طول رحلتي سفارك هذا تاركي لا أبالي. تكهن.
3: نعم.
2: بالموت وهو تكهن ابنة تودع والدها تقول له إنك لن تعود. ما قيمة رثاء الحي لنفسه حينما يتفكر الجملة التي تكهن فيها من يحبه خالصا أنه لا يعود.
3: أراه يدخل في إطار هذه اللوعة، هذا الحزن، رأيناه يترفع عن كل ما وهبته الحياة له من ماديات، ولكنه في النهاية ما الأثر الذي بقي راسخا في ذهنه؟ هو هذه الجملة،
2: عبارة التوديع.
3: نعم، عبارة التوديع. هذا الرابط الدموي العاطفي بينه وبين ابنته هو الذي أثر فيه.
2: لم يقل سفرك، سفارك.
3: نعم،
2: وأنت تنطق هذه الكلمة.
3: نعم.
2: كأنما النفس وهو يخرج.
3: نعم.
2: كأنما سيخرج ولن يعود. سفارك.
3: نعم.
2: هذا تاركي. نعم. إذن النفس لا أبا لي.
3: نعم.
2: امتداد النفس كأنما فيه رغبة في أن يعيش هذا الشاعر وهو حي ويقول الشعر نفسه من جديد الذي كان لا يعده.
3: نعم.
2: شيئا عاديا.
3: نعم، وقد يدخل هذه المقاطع إن شئنا الطويلة التي تحتاج إلى نفس طويل قد تعبر كذلك عن هذه المجاهدة والمكابدة في التمسك بالحياة في آخر لحظاتها.
2: فإن أنجو من بابي خراسان لا أعد. هو فاتح.
3: نعم.
2: مشال خراسان، مشال خرج من الشام فاتحا باب إلى. فإن أنجو من بابي خراسان، باب الدخول وباب الخروج،

0: ثمانية: فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وماليا. ودر الظباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من وراء. معناها إن أنتم أخبرتم عني أنني مت، وإن أنتم نقلتم الخبر إلى أهلي أنا هنا في خراسان، فلله درك. إنما مجرد نقل الخبر لمن فارقه هذا معناها شيء عظيم. ثم يذكر الظباء، ظباء بالمعنى الحقيقي طبعا هنا. ولله در ودر الرجال الشاهدين تفتك بأمري ألا يقصر من وثاقي، ودر الهوى من حيث يدعو صحابتي، ودر لجاجتي ودر انتهائي. كأنه يذكر الحدث البسيط، ذكرنا منذ حين مع الشعر اليومي.
1: نعم.
0: رثاء النفس كأنما يجعلك تعيش التفاصيل البسيطة وكأنها ذات قيمة.
1: نعم.
0: وكأن فلسفة في هذا الرثاء تقول لك، توقفك عند أن التفاصيل البسيطة، مثلا أنا وأنت نجلس هنا في الاستديو، هذا التفصيل بسيط، نتحدث عن، يقول لك الراثي اغنم بهذه التفاصيل، فإن لحظة الموت حتى هذه التفاصيل لن تجدها. كيف أقول هنا أن رثاء النفس ليس كالرثاء
1: طبعا. أن
0: الرثاء العادي فيه خصال الميت.
1: نعم.
0: وهي خصال موضوعية، لكن هنا مدام الراث يتحدث عن نفسه.
1: نعم.
0: فإنه لا يعنيه الكون إلا من جهة علاقته الذاتية.
1: نعم.
0: به. هل إن الرثاء رثاء النفس يبرز أن الرثاء العادي هو غرض موضوعي صنع للآخرين، حتى وإن بكى فيه الشاعر وناح واك، فإنها إذا شئنا لحظات لا قيمة لها بالنسبة إلى لحظات رثاء النفس.
1: نعم. رثاء النفس بهذه الذاتية، بهذه بسمة الذاتية التي يتصل بها اتصالا كبيرا، يخرج عن الرثاء العادي. الرثاء العادي تأبين وتفجع، هذا هو. بالنسبة لرثاء النفس نرى الشاعر منغمسا في تفاصيل قريبة من ذات الإنسان، قريبة من نفسه، قد تبدو للوهلة الأولى تفاصيل ليست ذات أهمية. ولكن مثلا هنا عندما تحدث عن خبر الموت وانتشار خبر الموت وتفجع الأهل، نراه قد خرج عن ذلك التفجع، عن صورة التفجع العادية وما يمكن أن يبديه أهل الميت من أسى ومن حزن، ليتحدث عن حزنه، هو يتحدث عن تفاعل مع الحدث، يخرج من القالب المتعارف عليه إلى معان أسمى بإنسانية أعمق وبرؤية جديدة.
0: هذه المرأة الحبيبة تحضر هنا.
1: نعم.
0: إذا مت فاعتادي القبور وسلمي على الرمس، أسقيت السحاب الغوادية. الحب والعاطفة والكذا، الحب في رثاء النفس هو أن تكون الحبيبة وفية لزيارة القبر. على الرمس أسقيت السحاب الغوادية على جدث قبر، على جدث قد جرت الريح فوقه، كأنه يصف هو لوط، على جدث كأنه يتحسس مرور الريح على
1: القبر.
0: التراب.
1: نعم.
0: على التراب. ترابا كسحق المرنباني هابية، رهينة أحجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام البوالي. صحيح. انت مات وبات القبر يضم العظام البوالية، فيا صاحبا إما عرضت، أنا جيت بالصدفة، فبلغا بني مازن والريب أن لا تلاقي.
1: النهاية.
0: الوداع.
1: نعم.
0: والوداع الصامت ليس كالوداع الذي يحمله خبر من أن فلان ابن هذه المنطقة، ابن هذه القبيلة، مات وانتهى. نستمع إلى هذا المقطع الموالي.
2: رحيق اللسان.
3: ومن أبلغ المرثيات حزنا ومرارة،
2: كانت مرثية المعتقد

0: المعتمد بن عباد لنفسه. وقف المعتمد على أطلال ملكه المسلوب وسلطانه المنكوب في أغمات المغرب الأقصى، وقد دفن أمجاد حبه وحياته وزهوة فتوته وصباه مع اعتماد الرميكية، وبقي حبيس فقده كل شيء، أولاده الذين قتلهم المرابطون، وملكه الذي نزعوه منه، وحب حياته التي دفنها خلال سني محنة الأسر والفقر، وهو يرى بناته يغزلن الصوف ليبعنه ويتقوتون بثمنه. فما أقسى نهايات الملوك. قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي، بالحلم بالعلم بالنعمة إذا اتصلت، بالخصب إن أجدبوا بالري للصادي، بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا، بالموت أحمر بالضرغامة العادي، بالدهر في نقم، بالبحر في نعم، بالبدر في ظلم، بالصدر في النادي. نعم هو الحق حاباني به قدر، من السماء فوافاني لميعادي، ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه، أن الجبال تهادى فوق أعوادي. كفاك فارفق بما استودعت من كرم، رواك كل قطوب البرق رحادي، ولا تزل صلوات الله دائمة على دفينك لا تحصى بتعدادي. كان الصاحب ابن عباد يقول: بدأ الشعر بملك وختم بملك، ويعني بذلك امرأة القيس وأبا فراس. وفي الحقيقة لم يرث شاعر نفسه كأبي فراس. ومن عاش تجربة اليتم والأسر المرير لأعوام طويلة ولم يغنم من الملك غير مغارمه، أسيرا لدى الروم لمرتين ثم قتيلا عن 38 عاما، ولكن ذلك كله لم يوهن عزيمته أو ينال من كبريائه، وهو القائل: ومهري لا يمس الأرض زهوا، كأن ترابها قطب النبال، كأن الخيل تعرف من عليها، ففي بعض على بعض تعالي، علينا أن نعاود كل يوم رخيصا عنده المهج الغوالي، فإن عشنا ذخرناها لأخرى، وإن متنا فموتات الرجال. فخاطب ابنته الباكية قائلا: أبنيتي لا تجزعي، كل الأنام إلى ذهابي، أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب. نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب: زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب.
1: رحيق اللسان.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى قطعة أخرى من مأساة أخرى، وهو المعتمد بن عباد.
3: نعم.
2: معتمد بن عباد هذا عظيم، عاش بين 431 و 1040 بينسير في الأندلس الموافق ل 400، وتوفي 488 1095، ثالث وآخر ملوك بني عباد على إشبيلية.
3: نعم.
2: سيفي إشبيلية، وأحد أبرز ملوك الطوائف في الأندلس، تولى الحكم خلفا لوالده المعتضد بالله، هو أيضا معروف، فقاد دولة بني عباد إلى أوج قوتها، اضم إليها قرطبة وبلنسية ومرسية وغيرها من المدن، حتى أصبحت إشبيلية أقوى ملوك الطوائف. لكن في المسيحيون ومملكة قشتالة المسيحية جعلته يسقط أسيرا وينفى في المغرب الأقصى في أغمات، وفيها قال يرثي نفسه. لا يدرس معتمد بن عبيد،
1: لا
2: كان يدرس لما
1: فترة
2: سابقة. هو شاعر عظيم وحكايته مأساوية. يقول: قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، ظفرت بأشلاء ابن عبيد. نحن القصيدة الأخرى متاع مالك ابن الريب تركناه وهو يسرد وفاته،
1: نعم،
2: إلى أن وصل أشلاء هذا الرجل يبدأ بقبر الغريب. هل سيدة طرابلسي، هل إذا أعدنا معنى وجدناه في أكثر من قصيدة، هل يمكن أن نعتبر هذا المعنى معنى قارا في غرض أو في معنى شعري؟
1: نعم، قد يتحول إلى إن شئنا معنى رئيسي أو إن شئنا مركزي تتمحور المعاني. يعني نتحدث عن قبر الغريب، هذه الغربة،
2: وحتى مالك ابن الري،
1: نعم،
2: تقريبا نفس المعنى،
1: نفس المعنى نعم. يعني
2: الموت،
1: نعم،
2: الموت الذي سيأتي، ماذا تضيف إليه الغربة؟
1: الغربة أراها موتا قبل الموت، هذا هو. هذا البعد عن المكان، فراق المكان الذي يعني الحياة بالنسبة للشاعري، فراقه عن هذا المكان هو موت، بعده عن المكان موت. ملامح الحياة التي يراها أساس الوجود يفتقدها في المكان الذي عاش فيه والذي نفي فيه. يعني في النهاية عاش حالة موت قبل الموت المادي الحقيقي.
2: نعم، يقول: بالحلم بالعلم بالنعمة إذا اتصلت، بالخصب إن أجدبوا، بالري للصادي، بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا، بالموت أحمر بالضرغامة العادي بالدهر، في نقم بالبحر في نعم بالبدر، في ظلم بالصدر في النادي. نعم، هو الحق وافاني به قدر من السماء فوافاني لمعادي، ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه أن الجبال تهادى فوق أعوادي. كفاك فارفق بما استودعت من كرم، رواك كل قطوب البرق رعادي، يبكي أخاه الذي غيبت وابله تحت الصفيح بدمع رائح غادي. وأنا تعمدت أن أقرأ حتى أبرز هذا النوع كأنه من الإنشاد الملحمي، يمكن أن يترجمه المخرج إلى نوع من الموسيقى التي تبدو رتيبة ثم يتعالى الصوت حتى يصبح انفجارا. هو صوت النفس الداخل. ربما الفرق بين قصيدة ابن الريب السابقة وهذه القصيدة، ربما في الإيقاع، قصيدة الأخرى هادئة
1: سكون، نعم،
2: وكأن الموت يأتي مخاتل، بينما هذا الموت يمشي في ركاب الملوك. حتى رثاء النفس يختلف بين ملك يرثي نفسه وإنسان عادي،
1: نعم،
2: يرثي نفسه.
1: نعم،
2: هل أن تجربتنا في الحياة هي التي تجعل أسلوبنا في رثاء النفس يختلف؟
1: نهاية الرثاء غرض من الأغراض الشعرية التي يقول فيها الشاعر بما يتناسب مع رؤيته للحياة، مع مكانته في الحياة، مع إن شئنا نظرته للعلاقة بالموت. الشاعر هنا نراه يصارع الموت، لذلك كان الإيقاع إن شئنا معاضدا للمعنى. في القصيدة السابقة كنا نرى الشاعر مستسلما للموت، يوصف هذا الموت توصيفا طبعا عاطفيا معنويا، ويتحدث عن جملة من المبادئ والقيم التي كان استخلصها من حياته، والتي إن شئنا دعم شعوره بقرب الموت هذه المبادئ. الآن نراه في صراع، نرى شاعرا يصارع الموت، نرى شاعرا منذ البداية بدأ بالقبر وبقبر الغريب. يعني منذ البداية صراعه مع الموت كان مفتتحا لقصيدته، وكان الإيقاع معاضدا لهذا الصراع ومؤكدا على طبيعة نظرة هذا الشاعر إلى العلاقة بالموت.
2: من الشعراء الذين أيضا رثوا أنفسهم أبو فراس الحمداني.
1: نعم.
2: كان هو أيضا يمدح سيف الدولة، نحن نعرف أنه المتنبي هو من ينقل، لكن أيضا شاعر أكبر، كان أكبر من أبي تمام، من أبي الطيب.
1: نعم متنبي.
2: بل أنه كان أقرب إليه ومتمكن من كفالته ومن أسرته، وأن هذا الشاعر نشأ ملوك أيضا يشبه المعتمد بن عباد، لأنه نعم. نشأ في بلاط الحمدانيين في حلب، وتلقى علوم الأدب والفروسية والفخر، ولكن أسر، طبعا حرر في هذا الأسر الذي لم يكن بعيدا عن تاريخ وفاته، أنه أسر أسرين، آخر أسر كان له عام 962 ميلادي، وهو توفي عام 968 ميلادي. يقول مخاطبا ابنته: أبنيتي لا تحزني، كل الأنام إلى ذهابي. هذه جملة
1: نعم
2: معروفة
1: طبعا
2: في الخطاب الديني.
1: نعم.
2: وما لاحظناه في السابق بالنسبة إلى المعتمد بن عباد وإلى مالك بن الريب، لا حديث للوقع الديني.
1: نعم.
2: هناك وقع نفسي يسيطر على
1: نعم.
2: هذا الرجل أدخل المعاني الدينية، سنرى لماذا. أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب، نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب. لماذا هذا الستر وماذا هذا الحجاب؟
1: نعم.
2: كأنما هالة الموت وقداسة الموت نعم. جعلته يذهب باتجاه المتزهد المتعبد
1: نعم.
2: المنصاع إلى التقاليد، حتى إنه يجعل ابنته لا تلك التي تجعل رأسها مكشوفا وتنتف الشعر، وإنما امرأة متدينة رصينة ومن خلف حجاب، أن من سيبكيه رجال وهي من خلف. ما رأيك في هذا الجو؟
1: هو أراه وقار الموت ارتباطا بالبلاط وارتباطا بطبيعة هذا الراثي، يعني كمان
2: معناه كأنه رثام درنيزي. معناه نحن اليوم ما تعرف ايه؟ الناس
1: ايه؟
2: أنا أنتمي لثقافة بدوية
1: نعم،
2: ولكني أعرف الثقافة الأخرى. الحقيقة في ثقافة الموت هناك ثقافة حضارية، ثقافة المدينة بكاء لباس أسود أوركستراسيون توتال
1: نعم
2: تعودوا نجم تجي لكن الثقافة الأخرى رأي أقول أنا أنتمي إليها، مش معناها
1: نعم.
2: الثقافة الأخرى هي ثقافة مشبعة باستعمال الصوت وباستعمال الحزن وإبرازه. هذا الشاعر اختار ثقافة الحضرية فهدوء
1: نعم
2: أبكي أوكي، ولكن حافظي على قوانين الأخلاقية وعلى الفصل بين الرجال والنساء وعلى معناها لباسك إلى غير ذلك. معناه كأنه يختار لنفسه ميتة متحذرة
1: نعم
2: تناسبها بكائية متحذرة
1: نعم، بين شق علي الجيب يا ابنة مالك صحيح. وبين هذه الدعوة في هذه القصيدة إلى هذا الموت أو إلى طقوس الموت بمثل هذا الوقار هذا هو ارتباط واضح ب إن شئنا المرجعية الثقافية نعم. الحضارية التي ينتمي إليها كلا الشاعرين.
2: قولي إذا ناديتني وعيت عن رد الجواب.
1: نعم.
2: طبعا أنت حينما تنادي حيا لست جبت كما يقول الشاعر
1: طبعا.
2: لكن لا حياة لمن تنادي.
1: لمن تنادي.
2: وأيضا ثقافة هذه يعود فيها. قولي إذا ناديتني وعيت عن رد الجواب، زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب.
1: نعم.
2: هذه بيت معروف حد.
1: طبعا.
2: هو يصف نفسه ولكن ما هوش مدح، ليس فخر.
1: نعم.
2: ليس رثاء، إنما هو رثاء بنته وهي تقول والدي مات شابا ولم يتمتع بشبابي. ألوغ هو بنته كيفاش ما تمتعش بالشباب؟
3: بالضبط.
2: بالنسبة إلى الشباب في الرفاة ما قيمته؟
1: أرى هنا يتمسك يعني ابنته تمثل وسيلته في التواصل مع الحياة عندما استحالت الحياة بالنسبة إليه، هي امتداد له. فصوت الابن هنا هو شكل من أشكال مواجهة الشاعر لهاجس الموت الذي يراه قد جاء حتميا وصار أمرا مفروضا واقعا. إذا هنا هذا الشباب أو ذكر الشباب أو الابنة كشاب في حد ذاتها هي شكل من أشكال التمرد على هذا الموت الذي لم يخطئ الشاعر للأسف.
2: أنا أعتقد أنه الحديث حديث بنت عن أبيها،
1: نعم،
2: نحن في تونس الشباب يقولوا يسموا في عصري على الأقل يسمي والده شايب.
1: شايب.
2: تصوري أنت بنية شاب تتخيل أباها الذي مات شابا ولكن لم يمتع بالشباب. هل الحياة حينما تأتي بعد الشباب شيء؟ هل الموت حينما يأتي بعد الشباب شيء؟ وحينما وهذا موجود، وحينما يدرك الموت الشباب كأنها مأساة مضاعفة.
1: نعم.
2: هل أن العمر الذي يقال عنه إنه قصف في استعارات،
1: نعم،
2: كثيرة، هل أن قيمة الموت من قيمة الشباب إن تخطاه من عاش؟ سلك عادي الموت، يصبح الموت عادي حدثا عادي، وإن لم يتخطى عمر الزهور فإن المأساة الحقيقية هل الموت أموات في تصور الناس؟
1: نعم، الموت أنواع وأموات. عندما يعيش الإنسان لفترة طويلة من الموضوعي من المعقول من المتعارف عليه أن الموت يقترب باقتراب أو إن شئنا بطول العمر، كلما طال عمر الإنسان كلما تدرج نحو الموت. ولكن فترة الشباب هي فترة حياة أو بداية حياة، لذلك نرى أن الشاب عندما يموت شابا أو عندما يموت في عمر لا نتصور أن الموت قد اقترب منه في ذلك العمر، فهي تعد فاجعة كبرى. لذلك أرى الشاعر من الأسباب التي جعلته يلتجئ إلى ابنته هو هذا المبدأ أو هذه الفكرة.
2: طبعا نحن لا نريد في هذه الحصة أن نجعل الناس يحزنون، أطال الله عمر الجميع، ولكن نحن نتكلم،
1: نعم،
2: عن أغراض. هناك قصيدة ذائعة الصيت لابن زريق وهو أبو الحسن علي ابن زريق البغدادي، توفي عام نحو 420 هجري. هذا الشاعر عراقي وترك بغداد، ترك زوجته التي يحبها وسافر إلى بغداد باش يحسن وضعه يخدم، ولكن لا وضعه تحسن، ترك بغداد إلى الأندلس،
1: نعم،
2: لا وضعه تحسن ولا هو استطاع أن يعود، ما عندوش حتى تذكرة الطيارة باش يرجع، ومات بعيدا.
1: نعم.
2: هذه القصيدة معروفة من روائع الشعر العربي، وتقول يتحدث على زوجته التي تركها، وهي من القصائد القليلة التي فيها عشق الزوجة. لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. قالت له ودي ما تسافرش،
1: نعم،
2: قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه. هي نصحته قالت له لا تسافر، لكن هو سافر
1: أصر، نعم،
2: لكن يقول لها نصح هذا حينما سافرت، هذا النصح كان بمثابة الكلام الذي يعاد في ذهني دائما.
1: نعم.
2: من حيث أردت نصحي أنت جعلت ذلك الكلام ثابتا في الرأس يعيش معي ويجعلني في كل لحظة يا ليتني
1: لم أسافر.
2: انتصحت.
1: نعم.
2: قد كان مضطلعا بالخطب يحمله، ف فضيقت بخطوب الدهر أضلعه. ماهوش ليس فقط يعني حين كان ربما يشكو الفقر هناك، بعد السفر صار يحمل هذه الخطوب. يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالعزم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بقضاء الله يذرعه، إذا الزمان أراه في الرحيل غنى، إلى غير ذلك. طبعا هذه القصيدة يريد أن يصف أن الرحلة التي فصلت استودع الله في بغداد لقمرا بالكرخ في فلك الأزرار مطلعه، هذه قصيدة شهيرة. هل ربما في حياتنا إن فارقنا شخص هو متشبث بنا، هل يمثل ذلك موت أولي هو سبب في رثاء النفس؟
1: طبعا هو هذا الشخص الذي نتشبث به إن شئنا يمثل ميزانا، يمثل إن شئنا توازنا، بفراقه نفتقد ذلك التوازن، وتختل الحياة أو رؤيتنا للحياة في غياب ذلك الشخص، خاصة وإن كنا نحن من اختار الابتعاد عن ذلك الشخص، كما هو الحال بالنسبة لهذه القصيدة. فإن شئنا هو موت جزء أساسي من الذات بفراق هذا الشخص الذي يعني لنا الكثير، وهذا ما يفصح عنه الشعر.
2: بصفة عامة ننظر إلى هذا المعنى، يعني لو خيرتي أنت هل تدرسين هذا للشباب؟
1: وفي الحقيقة هذا لا يتناسب مع السياق الذي يعيشه الشباب اليوم والذين يرغبون في الهجرة لبناء المستقبل وللجنة الموعودة كما يرونها، فلن يستمع إلي أي تلميذ ولن يقتنع بهذه القصيدة أي واحد منهم للأسف. طبعا
2: كل الشكر لك سيدة هاجر طرابلسي، رافقتني في هذا الغرض الذي أردنا أن نتوقف عنده لأنه من المعاني النادرة، ولكن طبعا رثاء النفس موجود
1: طبعا
2: حتى في كلامنا اليومي الشومي.
1: نعم. نمارسه يوميا،
2: عبارات موجودة
1: طبعا طبعا.
2: وأحيانا يدعو المرء على نفسه بالموت في الكلام حتى.
1: نعم.
2: يكون، ولكن أن يكون معنى شعريا.
1: نعم.
2: في هذا الضرب من الانسياب ومن ربما من تصور لحظة أخرى، هذا الذي أردنا أن نبرزه. نعم. في هذه الحلقة. شكرا لك سيدة هاجر.
1: شكرا يا
2: عيشك. سنترك السادة المستمعين مع أراك عصية الدمع شيمتك الصبر، وهي لأبي فراس الحمداني، ولكن بصوت آخر غير الصوت الذي نستمع إليه دائما، وهو ليمني اسمه أيوب الطرش. هذه القصيدة غنتها أم كلثوم، ولكن سنستمع إليها بصوت آخر. كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون مسموع حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
5: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
6: توانسة،
7: فيلوسوفيا،
5: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
8: لغة العالم،
9: عيون الكلام،
10: على صعيد الرفض،
5: جرائد من العالم،
11: حديث السينما،
12: أرخبيل المسرح،
13: عربي أنا،
14: عربي أنا،
3: الثقافة الإيكولوجية،
5: محاضرات فكرية،
15: وثائق وحقائق،
5: أنغام من كل مكان،
3: مدارات،
5: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
4: 20 عاماً
5: من الإبداع،
4: من الحوار،
5: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
4: في تونس والعالم.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي،
16: الصالون الثقافي.
5: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي.
17: مع نجيب العربي. مساء الخير، مساء النور، مساء الثقافة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية ولقانا المباشر من الصالون الثقافي اللي ينطلق معكم الآن في توقيت 5:05 ويتواصل كالعادة بإذن الله إلى حدود الساعة 8 مساء، 3 ساعات من البث المباشر كما عودناكم مستمعينا في متابعتنا الثقافية يوميا في هذه المساحة التنشيطية المباشرة. صالون الثقافي لقانا اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. أهلا وسهلا بكل مستمعينا وأوفينا، نقول إن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ، إن شاء الله ربي يحفظهم جميعا وإن شاء الله بالنجاح والتميز. شكرا لكل من اختار موجات صوت إرادة الحياة أولى اختياراتنا الغنائية معك زميلتنا سهير زيان، ونرجو لكم مستمعينا في متابعتنا أخبارنا وضيوفنا.

0: الصالون الثقافي مع نجيب العربي.
1: تحية متجددة لكل أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم مستمعينا لقانا من الصالون الثقافي، وننطلق مع أولى استضافتنا سعيدة بحضورها معنا. نقول لها مساء النور، أهلا وسهلا بالشاعرة والمشرفة على صالون باروديتا سلوى القلعي. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير، مساء المحبة، مساءكم عودة ميمونة وسعيدة لأولادنا التلاميذ وزملائنا المعلمين والأساتذة، مساءكم خريف المبارك.
1: شكرا لك. طبعا إن شاء الله سنة تكون مكللة بالنجاح والتوفيق في أول يوم دراسة بالنسبة لأبنائنا التلاميذ في هذه العودة المدرسية. إن شاء الله سنة النجاح والتميز للجميع. إذن وعودة أخرى اللي هي العودة بالنسبة لنشاط هذا النادي اللي تشرف عليه ضيفتنا الشاعرة سلوى القلعي في موسم ثقافي جديد صالون باروديتا. قبل ما نحكي على البرمجة في إطار هذا الموسم الجديد وأول لقاء باش يجمعكم بأحباء الصالون، فرصة إنه هكا نذكروا في كلمتين صالون بتأسيسه بالهدف واللقاءات في علاقة بتأسيس صالون باروديتا للثقافة واللي تشرف عليه الشاعرة سلوى القلعي. تفضل لله.
2: شكرا، يعطيك الصحة.
1: بفضل.
2: صالون باروديتا للإبداع الأدبي هو صالون يعنى كما يدل عليه اسمه وعنوانه بالأدب، وكان فيما مضى كان اسمه أمسيات المروج الثقافية، أمسية المروج الثقافية، كان ينشط في دار الثقافة المروج لول لسنوات من 2019 تقريبا إلى 2021 حاجة هكا. ثم غيرنا له الاسم نتاعو، ويهتم خاصة أنه يفتح المجال للمبدعين خاصة في الأدب، وكذلك أحيانا معناها اهتمينا بالسينما وببعض التشكيليين وكذا.
1: نعم، هو بالأساس في لقاء مع الأدباء والشعراء، ولكن نعم. في أكثر من مرة كان فما هذا اللقاءات مع مخرجين، ولا في جانب آخر ثقافي بالأساس اللي هو سواء السينما ولا غيرها. أستاذة سلوى.
2: نعم. هذا هو الهدف منه، هو سؤال جيد، لماذا نقيم هذه الأمسيات؟ لأن نعتقد أنه صوت الكاتب بعد معاناته مع القلم مع الإبداع ومع الخيال ومع النشر تلك الرحلة المضنية له حقه علينا أن ننشر ما ننشر للناس يعني بحضوره ما أنتج، وأن نشجعه وأن نسأله ونسأل الكتاب من داخله، يعني حضور الكاتب في أمسية حاجة جميلة برشا.
1: نعم.
2: وفي الشعر أيضا
1: جميل جميل أن يكون فما هذا الفضاء، وهذه تختلف التسمية من نادي إلى آخر، ولكن هي بالأساس حاضنة لكل المبدعين، وكما قلت فرصة أنه يكون فما هذا اللقاء مع أحباء الكتاب مع أحباء الإبداع بصفة عامة في إطار ربما خطة جديدة لبرمجة الصالون في موسم ثقافي جديد. فما تغيير وإلا تقريبا تحافظوا على شكل اللقاءات؟ هيك نستبقوا شوية

0: قبل الكتاب أو جزءا منه إذا كان مجموعة قصصية بعض الأقصصات يكونوا قارينهم، حتى يتسنى لنا أن نناقش الكاتب ولا نسائله من داخل الكتاب لا من خارجه.
1: أي مهم.
0: هذا هو
1: نعم. مهم أن يكون فما هذا هذا التغيير، ربما باعتباره كما تفضلت أستاذة طريقة تقديم الكاتب في مواسم سابقة، أنه يكون هكا كاتب يحتفى به تجربته وإلا إصدار هكا يتم التركيز عليه، ولكن أنه يكون فما اهتمام بالأفكار التي وردت في هذا الأثر بطريقة مسبقة، ويكون فما نقاش من الحضور. هذا تحاولوا أنكم تجسدوه على أرض الواقع بأي طريقة، أنه ربما الحضور وقت اللي يكون فما دعوة بالضرورة يتم التأكيد على هذا، ولا كيفاش بتحاولوا تشتغلوا عليه؟
0: نتواصلوا معهم احنا كيف يبداوا الحضور، كما نقولوا 3-4 من الناس قالين الأثر خاصة رواية ولا حاجة، معناها حاجة باهية 3-4 من الناس ينجموا
1: يثريوا النقاش في
0: يثريوا النقاش، زد على الحضور الذي لم يقرأ يولي يتشوق ربما يقتني الكتاب أو لا أدري يسعى لذلك. هذا يكون سعينا نتصل بهم الناس اللي قرأوا عرفتهم قليلا، وإلا نقول لهم هل تريد أن تقرأ الكتاب، لأنه فما جمهور متاع قراء هو مختف معناها متخفي يقولوا أنه ما عادش عبيت تقرأ، والله أنا نقول له ودي ما عندي أمل
1: صحيح.
0: وأنا متمسكة بهذا الأمل، هناك ناس يحبوا القراية ويحبوا الكتاب ومتمسكين به، ونحن نشجعهم ونقتفي أثرهم.
1: صحيح، اللي عبرت عليهم أنت بالجمهور المتخفي ربما اللي ما يظهرش للعلن هو عنده هذا الاهتمام تكتشفهم هذوما ربما في لقاءات مع لقاءات سابقة في مواعيد الصالون.
0: نعم.
1: هكا
0: نعم نكتشفهم، وإلا نحاول نخليهم يكونوا قراء، يعني أنا أسعد إذا كان واحد ما كانش يقرأ برشا يقول يقرأ في بفضل حضوره في صالون باروليتا، وهذا حصل مرات عديدة في السابق وأنا فخورة بذلك. بالنسبة لي أنا كنحصل قارئ جديد نكون أنجزت حاجة كبيرة.
1: مهم نعرفوا أيضا اللي تعودنا عليه في نشاط الصالون إنه هو نجم نقوله متنقل، في كل مرة ينشط في مؤسسة ثقافية وإلا في فضاء ثقافي خاص. في هذا الموسم نفس التمشي على مستوى نشاط الصالون؟
0: الحقيقة احنا مش في فضاء خاص قبل في البدايات صحيح، اما توعنا نكون عانين في مكتبة المروج 5
1: اي
0: ننشطوا فنية،
1: واحيانا تكون فما لقاءات في قليبيا والا في هذا هو نعم
0: هذا هو في فضاء ثقافي ايضا في نادي الالحان او في دار الثقافة قليبيا في السابق. فمثال في شهر ماي كنا استدعينا الأديب عيسى المدب، محمد عيسى المدب باش قدم لنا كتابه الجندي المجهول. في شهر جوان استدعينا حسنين بن عمو واختمنا الموسم به، بعد جاتك الطائفة الساخنة والحمد لله على
1: الحمد لله بيكون. الحمد لله
0: والله. تحب نقول لك معناها الثلاثي الاول هذايا شنو عاملين معناها؟ نعم الرزنامه نتاعنا ان شاء الله في نهار 2 اكتوبر تكون مفتتح الامسيات باش نقدموا كتاب انقذتني الكتابه للاديبه امال مختار.
1: اي
0: ان شاء الله نهار 30 باش نقدموا سي المنظر المرزوقي الاديب في شجره الاحلام العاليه. ثم بعد ذلك في نوفمبر باش نقدموا ان شاء الله سي المنجي العيساوي، ثم ليلة الدعمي في شهر ديسمبر، ونوفيكم لاحقا بالثلاثي الثاني ثم الثالث. وأخطان باش معملين نعملوا أمسية شعرية إن شاء الله أمسية أو اثنين في خلال يعني باش
1: يكون نشاط نصف شهري هو أستاذة سلوى وإلا
0: هو نعمله في بداية الشهر وفي آخره.
1: نعم زوز لقاءات في كل شهر.
0: نعم
1: إذا
0: لقاء أحيانا لا يتسنى لنا ذلك فننجز لقاء واحد.
1: نعم وبالأساس في الفضاء اللي هو باش يكون حاضر في المروج في المكتبة
0: العمومية
1: المروج 5.
0: نعم.
1: كل اللقاءات في تال موسم الثقافي الجديد بشكون في المكتبة العمومية المروج 5، وافتتاح الموسم الثقافي الجديد بشكون مع الكاتبة أمال المختار في تاريخ 2 أكتوبر 2026 هي ضيفة الصالون، ثم تتوالى اللقاءات مع مبدعين آخرين في جانب آخر اللي هو كما قلت الأمسية الشعرية وإحنا في حضرة شاعرة، شنو جديد على مستوى

0: الكتابة بالنسبة ليك قبل ما نختم معك هذه المصافحة، ونتمنى التوفيق طبعا ليك ولكل المساهمين في نشاط الصالون صالون باروليتا للإبداع الأدبي.
1: يعطيك الصحة وشكرا على
0: الله
1: هذا
0: يخليك.
1: الاهتمام. عايشك. الحقيقة الشعر تنحى قليلا ليفتح المجال للسرد.
0: أي.
1: أنا كنت نشرت مجموعتي القصصية في خلال شهر أبريل، عنوانها أستروجين ودهشات الكرز. قاعدة يحتفى بها وقاعدة تلقى في قراءات الحقيقة وتلقى في رواج وكل، فقلت للشعر ابقى قليلا هناك في الزاوية ريثما أعيد الاهتمام بك.
0: أي والعودة وقتاش مش تكون؟
1: هي ما معناها موجودة، مش
0: نعم.
1: ما عزلتوش تماما،
0: أي؟
1: لكن يعني قاعدة نجمع في نصوصي من أجل إصدار مجموعة شعرية أخرى إن شاء الله ربما في بداية 27 إذا سهل ربي.
0: نعم.
1: لكن تو مهتمة أكثر بأستروجين، حابة تاخذ حظها ذاك ولدي الثالث.
0: نعم. ووصلت للقراء المجموعة القصصية، راضية على وصولها للقارئ عموما؟
1: والله نعم بخير، هي بخير كإصدار أول.
0: نعم.
1: هي بخير.
0: جميل جميل.
1: نعم.
0: موافقة بإذن الله. شكرا ليك.
1: يعطيك الصحة وشكرا للإذاعة الثقافية.
0: شكرا على قبول دعوة إذاعة تونس الثقافية.
1: نعم.
0: هذا دورنا، فموسم ثقافي إن شاء الله يكون مميز على مستوى النشاط الخاص بصالون باروليتا، وإن شاء الله يكون فما هذا التفاعل اللي تحبوه طبعا من قبل رواد النادي واللي طبعا يتابعوا هذه اللقاءات الأدبية اللي تكون مع مجموعة من الأدباء. والأول لقاء في الموسم شي يكون مع الكاتبة أمل مختار، كيف ما قلنا على مستوى هذه الحضور عموما بالنسبة للقاءات السابقة، وكيفاش تحاولوا أنه تستقطبوا أكثر عدد ممكن من القراء في المواسم الهذية، سواء الموسم الثقافي الجديد وإلى القادم، باعتبار أنه نحكيه على حضور المتابعين أكيد بشثري أكثر مثل هذه اللقاءات مع الأدباء. أستاذة
1: سأقول لك الحقيقة.
0: نعم.
1: قاعدة الحضور بالنسبة لصالون باروليتا شأنه شأن بقية الملتقيات عموما في تونس.
0: نعم.
1: القاعدة هي تتميز بكيف أقول بصنف عمري معين، يعني نحن نريد أن نستقطب الشباب وهو صعب رغم أن نحن متواجدون في مكتبة عمومية موجودين لتلامذة الباك، موجودين لتلامذة الثالثة، ثمة عزوف على حضور هذه المنتديات من قبل الشباب.
0: نعم. برأيك شنية أسباب هذه العزوف؟
1: نعم.
0: حسب رأيك شنية أسباب العزوف؟
1: لا أعرف، ربما المصالحة، خطر أنا كهذا تفسيري نقول هو في القسم يستمع لأستاذ باللغة العربية أو باللغة الفرنسية وسيحضر يوم الجمعة أو يوم السبت مساء، لهذا فربما هذا ممل. يعني أنا دائما وجه إصبع الاتهام إلى المقرر المدرسي عموما، يعني ليس سهلا، هو ثقيل على كتف التلميذ، ما يخليوش عنده البال ولا الوقت ولا الرغبة باش يحضر الأنشطة الأدبية، يحسها ثقيلة حتى لو كان ما حضرش.
0: واضح واضح.
1: نحن نحاول رغم ذلك، أنا لا أيأس أبدا.
0: هذا طبعا
1: ثلاثة تلاميذ ثلاثة طلبة مرحبا بهم وأعيد الكرة وهكذا.
0: نعم.
1: أكيد يولي عنا جمهور من الشباب.
0: مهم هذا الإصرار، وهكذا تحدثت طبعا الشاعرة سلوى القلي على أسباب العزوف ربما من وجهة نظرها، ربما إن شاء الله يكون فما أكثر اجتهاد أيضا في استقطاب. نعرف أنه هو إشكال مش في علاقة فقط باللقاءات الأدبية والصالونات الأدبية، وإنما حتى في علاقة بالمؤسسات الثقافية على مستوى الأنشطة والنوادي وغيره. على كل هو موضوع قديم جديد يطرح في ضرورة معرفة الأسباب من أجل إيجاد الحلول، لأنه مهم جدا أنه شبابنا يكونوا موجودين في مثل هذه اللقاءات، أكيد هذا ما ينجم كان يمثل لهم الإضافة. شكرا لك أستاذة.
1: احنا عنا جمهورنا ومرحبين به ونحبوه، وهو القاعدة متاعنا، هو حزامنا في صالون باروليتا.
0: نعم. جميل جدا. شكرا وإلى اللقاء موفقة بإذن الله، والموعد إن شاء الله في أول لقاء مع المتابعين لنشاط الصالون نهار 2 أكتوبر بالمكتبة العمومية المروج الخامس، يحتفي الصالون بالكاتبة أمل مختار. شكرا لك أستاذة سلوى.
1: شكرا سيدتي، ربي يعينك.
0: الله يخليك، شكرا وإلى اللقاء. شكرا ضيفتنا الكريمة، شكرا لكل مستمعينا. توفيق توقيتنا 5:32 دقيقة، لقانا يتواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، والتوفيق نتمناه لأبنائنا التلاميذ إن شاء الله سنة مكللة بالنجاح والتوفيق.

يتواصل لقنا معكم مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في لقاء الصالون اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. في جزء ثاني يكون ضيفنا السيد إسماعيل الترشاق اللي هو مدير دار ثقافة يوسف بن محمد برديف. مش نحكيه معاه على موسم ثقافي أيضا جديد في علاقة بالنوادي وغيرها من التفاصيل تخص المؤسسة، وأيضا في ما يخص الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين بالرديف اللي باش يكون طبعا هذه السنة تحت شعار البيئة في أدب الأطفال، التمثيل الأدبي والبعد التربوي. تفاصيل أخرى تكون مع ضيفنا إن شاء الله في إطار هذا اللقاء المباشر من الصالون. وكذلك يكون ضيفنا رامي مبروك اللي هو مؤلف ومخرج فيلم جاء على إيقاع العودة المدرسية يحمل عنوان حلمة في كرتاب. الفيلم قصير باش نحكيو شوية على تفاصيله كما قلنا مع العودة المدرسية في هذا الموسم الجديد سنة 2026-2027. كيف تناول هذا الموضوع المؤلف والمخرج رامي مبروك، وتفاصيل أخرى متابعات أخرى في هذا الموعد المباشر من الصالون إلى جانب مختاراتنا الغنائية اللي إن شاء الله مختلف في العناوين اللي نقترحوها عليكم مستمعينا، تنال رضاكم. شكرا لكم من القلب.

راح البعد قاستها وكل ألام الشوق بقى فيه. يا اللي حياتي عشانكم

0: رجعناكم بعد صوت وردة الجزائرية في أغنية من بين أغانيها العديدة والجميلة لولا الملامة. نواصل معكم مستمعينا على موجاتنا في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي، لقانا الذي يتواصل بإذن الله إلى حدود الساعة 8 مساء. كيف ما قلنا، ضيفنا بعد قليل ليكون سيد إسماعيل ترشاق اللي هو مدير دار ثقافة يوسف بن محمد بالرديف. نحكيه معه عن موسم ثقافي جديد للمؤسسة، وكذلك عن بعض التفاصيل في علاقة بالملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين بردايف اللي ينتظم هذا تحت شعار هذه السنة البيئة في أدب الأطفال، التمثيل الأدبي والبعد التربوي. طبعا كل تفاصيل نحكي فيها مع ضيفنا في ساعتنا الثانية من هذا اللقاء الذي طبعا نواصله فيه مع الأنغام. تسمعوا في صوت نانسي عجرم في مستنيك، هذا اقتراحنا بالنسبة لكم مستمعين إن شاء الله في ساعتنا الثانية مباشرة بعد مكتبة الثقافية اللي طبعا تعودتوا عليها في حدود الساعة 6 مساء. وإحنا نرجع لكم نواصله في لقاء الصالون اللي فريق كامل يأمن هذا الموعد، سهي في الجانب التقني بلمساتها طبعا الخاصة، زميلتنا نفيسة في تنسيق مختلف فقرات اللقاء، وطبعا تحيتنا لزميلتنا مريم مناع نجيب العربي معكم في إعداد وتقديم هذا الموعد المباشر من الصالون.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم دار الباشا للأديب حسن نصر. نشرت أول طبعة للرواية عام 1994. أما طبعة الأحدث فقد صدرت عام 2010 عن دار الجنوب للنشر ضمن سلسلة عيون المعاصرة التي كان يشرف عليها أستاذ الأجيال توفيق بكر. تعرض الرواية شخصية مرتضى الشامخ الذي ترك حي دار الباشا بعد حصول طلاق بين أبيه وأمه. ظل فترة مع أمه ولأنها ستتزوج من جديد انتقل إلى منزل أبيه الذي كان قاسيا معه. اشتغل في عدة مهن كصنع الشاشية والخياطة ورغب في الالتحاق بالجندية لكن رفض مطلبه. ما عاشه مع هذه الطفولة الصعبة إضافة إلى عدم تأقلمه مع واقعه جعله يهرب من حي دار الباشا إلى موريتانيا. يعود مرتضى الشامخ كهلا إلى دار الباشا بعد غياب 40 سنة، فتعود به ذاكرته لفصول حياته في دار الباشا قبل هروبه منها في سن الشباب. فمن مرتضى الطفل الذي أجبر على ترك والدته ليعيش مع والده وجدته، مرورا بمرتضى الفتى الذي تلقى تعليما دينيا ملأه بقوة روحية جعلته يصمد أمام الهزات، إلى مرتضى الشاب العاشق لشامة والثائر الذي يقرر الرحيل بحثا عن الحرية. ومع هذه الفصول من حياة مرتضى يخرج بنا الكاتب من الإطار الضيق إلى الإطار التاريخي مستحضرا مأساة قرية تازركة زمن الاستعمار الفرنسي ونضال أبا الشعب المنصف باي وصموده، فيحاكي التاريخ رمز المقاومة والطوق للحرية. واقع مرتضى يعود مرتضى بعد ذلك أو بعد رحلة بحث عن الذات ليجد دار الباشا آلت إلى خراب فيقرر ترميمها. وهنا سؤال: من سيرمم من؟ لماذا يرممها وهو الذي غادرها هاربا منها؟ ومن هي دار الباشا؟ أسلوب حسن نصر سردي سلس وعميق، روح بين الخطاب الروائي والخطاب التاريخي، بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الدارجة، بين الشعر الفصيحي والشعر الشعبي والصوفي. دار الباشا في ظاهرها عودة لمنزل الآباء والأجداد، وفي باطنها بحث في الماضي عن الذات وعن الهوية وعن المستقبل أيضا، فلا مستقبل دون ماض ولا قيمة للماضي والحاضر دون هوية. يقول الدكتور محمد القاضي من نص تقديم الرواية المعنون بهذه دار الباشا فأين مفاتيحها؟ ليست دار الباشا تاريخا ولا هي رواية، إنها منزلة بين المنزلتين. أما المنطقة الوسطى التي نراها بها أليق فهي أدب السيرة الذاتية، والرأي عندنا أن هذا النص رواية سيرة ذاتية. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
4: جماليات،
5: تونس،
6: فيلوسوفيا،
3: هي تونس،
7: بساط الشعر،
8: الطريق إلى المدرسة،
9: لغة العالم،
10: عيون الكلام،
11: على صعيد الرفض،
12: جرائد من العالم،
13: حديث السينما،
14: أرخبيل المسرح،
15: عربي أنا،
16: عربي أنا،
17: الثقافة الإيكولوجية،
18: محاضرات فكرية،
19: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
2: مدارات،
4: العيون الخصبة،
5: لغتنا العربية،
13: ياسمين على ليل تونس.
16: إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاماً،
16: من الإبداع،
2: من الحوار،
16: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
16: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي مع نجيب العربي.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين.

0: خلال حضورك نحكي على الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين برديف اللي ينتظم هذه السنة تحت شعار البيئة في أدب الأطفال، التمثيل الأدبي والبعد التربوي. قبل ما نحكي في تفاصيل فيما يخص هذا الملتقى، نحكي شوية على الاستعداد للموسم الثقافي الجديد في المؤسسة على مستوى النوادي، وأيضا ربما عناوين كبرى تعود بها المتابعين والمهتمين بنشاط المؤسسة، واللي منها طبعا هذا الملتقى اللي باش نحكيوا عليه.
1: مشكورة مرة أخرى. كما فكرتي، نحن معناها على أبواب افتتاح موسم الثقافي 2026-2027.
0: نعم.
1: وكما ذكرت، الأهمية الكبرى والأولية الكبرى هي نوادي الاختصاص بدور الثقافة، يعني هذه هي مهام أن يكون عندنا نوادي اختصاص ناشطة وفاعلة استقطاب يعني كل فئات عمرية من أطفال وشباب.
0: نعم.
1: وكذلك كهول. الافتتاح إن شاء الله باش يكون بأجواء المسابقات، ننتظرنا يومي 9 و10 أكتوبر إن شاء الله.
0: أي.
1: المهرجان الجهوي للمسرح لنوادي دور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية يعني في المستوى الجهوي، باش يكون عندنا مشاركة بالثقافة بالضيف. ثابت حاليا عندنا مشاركة في مسرح الشباب الجماعي.
0: نعم.
1: وكذلك في مسرح المونودرام إضافة إلى مسرح الشارع. في شهر نوفمبر باش يكون ثم دورة سياسة للصالون الوطني للفنون التشكيلية، باش يكون عندنا مشاركة في الفنون التشكيلية وكذلك في الرسكلة وفي كل يعني ما يهم شروط هذا الصالون، دائما تحطه على المرحلة الجهوية. إضافة إلى هذا باش تكون امامنا عطله تاع نصف الثلاثي الاول. عندنا عوده ريبريز للانشطه تاع النوادي تاعنا اللي قاعدين نتعلموا يعني مؤخرا. كان عندنا ملتقى في قفصه حول التخطيط الاستراتيجي للانشطه والمشاريع الثقافيه، سواء كان نوادي اختصاص او تظاهرات مبنيه على النتائج. استفدنا كثيرا منها، وطبعا باش تعدلنا برشا امور
0: في علاقة بهذا الجانب اللي يخص التخطيط ونتائج هذه التظاهرات. شنو ربما أهم مخرجاتها؟ شنية طبيعة التظاهرات اللي يكون فما اهتمام أكثر بها في إطار هذا التفاعل؟ طبعا يعني مع
1: أهم المخرجات والعمل أن تكون عندنا تظاهرات ومشاريع واضحة مبنية على نتائج واضحة ومخرجات واضحة، يعني العمل ربما اللي يكون عشوائي وفي حتى فوضى أو عدم فهم للأنشطة. الوزارة عندها أكثر من سنة الآن تأكدنا على الاشتغال على محاور على مضامين هادفة في العمل تهم مسائل مثل المواطنة، مثل مكافحة السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
0: نعم.
1: مثل المسألة تاع البيئة، كذلك عديد مسائل أخرى حارقة مثل الهجرة غير الشرعية. يعني هذه يجب تطرح في مشاريع نوادي الاختصاص بتاعنا، نوادي المسرح، نوادي الفنون التشكيلية، نوادي السينما، لابد أن يكون محور عمل. وهنا نوصل للملتقى الوطني لأدب الطفل واليافعين في نسخة 17 اللي هو من تنظيم المؤسسة الرسمية، يعني تنظيم دار الثقافة برديف إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وبمساهمة لجمعية روافد الفنون الرقية والثقافية برديف، وهي جمعية فاعلة وناشطة تسهل العمل الحق الثقافي يعني مع المؤسسة الرسمية ومساندة لها. اخترنا موضوع أو محور اللي هو الكتابة حول الوضع البيئي في الموجهة للأطفال واليافعين. وقبل هذا يوم 15 أكتوبر باش يكون عندنا الندوة الثالثة من منتدى أقلام واعدة. هذا المنتدى هو من بين أهدافه الأساسية هو التحضير لهذا الملتقى. عملنا ندوتين، ندوة أولى حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر، والثانية تهم القضايا الكونية، حاجتين التسامح وقبول الاختلاف. الثالثة باش تكون عندها خصوصية لأننا سننتقل إلى قفصة إن شاء الله، ونتوجه إلى أصحاب الذمم وتحديدا اللي عندهم إعاقة بصرية.
0: نعم.
1: باش نعملوا ندوة خاصة بالكتابة بطريقة برايل.
0: واضح.
1: بالشراكة مع الاتحاد الجهوي المكفوفين بقفصة والمكتبة الجهوية بقفصة، لأنه غادي فما رصيد نتاع أطفال ويافعين اللي هم يعني مستهدفين، نقصد المكفوفين أو كل من يعاني من إعاقة بصرية.
0: واضح.
1: والحب

0: نشكر هذه مناسبة الأستاذ والكاتب نور الدين أبو بكر، كاتب معروف اللي هو متوج وطنيا ودوليا بجائزة مصر عزوز الأدب العربي، وكذلك جائزة كثارة الدولية اللي هو يدير هذا المتقى، وكذلك يدير منتدى أقلام وعد.
1: واضح واضح، هذه طبعا كل التفاصيل في علاقة بهذا الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين برديف في نسخة رقم 17 واللي اخترتوا لها كشعار هذه السنة، البيئة في أدب الأطفال، التمثيل الأدبي والبعد التربوي. نذكروا بالموعد في انطلاقته ويتواصل إلى غاية
0: فعالية المهرجان أو تظاهرة بشكل أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر. وأطلقنا مسابقة في القصة، لأنه فما محور هام اللي هو مسابقة في الكتابة للأطفال، حددنا الفئة العمرية تاعهم، فما جوائز يعني رسمية مالية خاصة، وشرناها على صفحة دار الثقافة.
1: شنية الفئة العمرية ومازال المجال المشاركة في المسابقة؟
0: مازال المجال إلى حدود الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، يعني تسمى مبكرا. يعني إن شاء الله معملين أنه بشكون عديد المشاركات، وعملوه في وقت وجيز وكانت عنا عديد المشاركات، نتصور أنه بشيكون فما إقبال من الأطفال وكذلك من اليافعين للمشاركة، وإن شاء الله برنامج تالي ينتظرهم.
1: يعني زوز مسابقات، مسابقة خاصة بالأطفال ومسابقة خاصة باليافعين، هكا سي إسماعيل؟
0: في العمورية وفي القصة فقط، في الكتابة القصة ما عملناش الشعر.
1: نعم
0: نظرا في القصة فقط.
1: نعم
0: ما عملناش الشعر، رأينا أنه فما ندرة في الكتابة للشعر في الشعر الأطفال، ربما ما يكونش عدد يعني مغري أنه مش نعمل مصحف.
1: واضح واضح، هذا الكل إن شاء الله نرجع في تفاصيله في توقيت الملتقى اللي هو كما تفضلت أستاذ من 21 إلى غاية 23 ديسمبر المقبل، الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين برديف، واللي طبعا ينظم مسابقة في الكتابة في مجال القصة للأطفال واليافعين، واللي يسمعوا فينا ويحبوا طبعا يشاركوا ينجموا يلقوا أكثر تفاصيل على صفحة المؤسسة. سي إسماعيل،
0: دار ثقافة يوسف بن محمد برديف.
1: واضح واضح، دار ثقافة يوسف بن محمد برديف، اللي طبعا في افتتاح موسم ثقافي جديد وعودة لنشاط النوادي اللي نذكروا بهم هكا بعجالة في
0: النوادي، في بخص النوادي. نعم. النوادي المسرح، نادي المسرح الشباب، وكذلك نادي المسرح للطفل، عندنا نادي المكتشفون الصغار، عندنا نادي خاص بالفنون التشكيلية والبراعات اليدوية.
1: نعم.
0: كذلك نادي خاص آخر ب الرقص والفن العصري، وإن شاء الله معناها باش يكون فما نوادي أخرى عن قريب إن شاء الله، من بينها نادي خاص بالتراث.
1: واضح واضح جدا، شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم، نحييوك وطبعا نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله مزيد من الإشعاع في نشاط المؤسسة، وأكثر شباب ويافعين هكا يحييوا النشاط والحراك داخل المؤسسة الثقافية اللي هي دار ثقافة يوسف بن محمد برديف. شكرا لك أستاذ. الله يخليك، شكرا جزيلا ضيفنا الكريم، وشكرا لكل من التحق بنا في الاستماع واللي اختار انه ينطلق معنا طبعا في لقانا من الصالون، موعدنا اللي كان ينطلق في 5 ويتواصل بإذن الله لحدود 8 مساء. نواصلوا مع أنغامنا.

مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من اختار والتحق بالاستماع للقاء صالون على موجات إذاعة تونس الثقافية. قبل ما نواصلوا مع استضافتنا نحكيوا الآن ونذكروا بمشاركة مهمة للمسرح التونسي ضمن مهرجان ظفار الدولي للمسرح. هذه الدورة الثانية التي انطلقت يوم أمس الاثنين وتتواصل إلى غاية 22 سبتمبر بسلطنة عمان، كما قلنا مشاركة تونسية مهمة ضمن المسابقات الرسمية لهذه الدورة، حيث تشارك مسرحية الهاربات لوفاء الطبوبي ضمن مسابقة عروض النخبة التي تجمع 4 عروض من تونس، سلطنة عمان، إسبانيا والهند. ستعرض يوم غد الأربعاء 16 سبتمبر على خشبة مسرح أوبرا بسلطنة عمان. كما قلنا هذه المسرحية مسرحية الهاربات قبل أن يتوجه فريق العمل إلى بلغراد يوم 20 سبتمبر لتقديم عرض اختتام فعاليات مهرجان بلغراد الدولي للمسرح في صربيا. وتشارك أيضا ضمن هذا المهرجان في سلطنة عمان مسرحية روضة العشاق لمعز العاشوري ضمن المسابقة الكبرى، مسابقة العروض الكبرى التي ستجمع 7 عروض من تونس، مصر، سلطنة عمان، العراق، الإمارات، جورجيا وتركيا. وسيلتقي جمهور هذا المهرجان مع هذا العمل المسرحية اللي نحكيوا عليها اللي هي روضة العشاق يوم السبت 19 سبتمبر بمسرح مركز السلطان قابوس الثقافي. فبالتوفيق طبعا للأعمال المسرحية التونسية المشاركة في هذه المسابقات. وطبعا في هذا الموعد المسرحي اللي هو مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان، لقناة وصل مع الأنغام على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: 7:07 على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعينا أو فينا اللي واصلوا معنا في لقاء الصالون. اليوم طبعا العودة المدرسية 2026-2027، وعلى إيقاع هذه العودة نحكي على فيلم اللي هو تأليف وإخراج رامي مبروك. نقول له مساء النور، أهلا وسهلا بك رامي.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على تلبية دعوتي إذاعة تونس الثقافية. إذن عمل نلقاوه فيلم قصير، حلمة في كرتاب، الفيلم قصير اللي هو كما قلنا يتزامن مع العودة المدرسية بالنسبة لهذا الموسم الدراسي الجديد. خلينا نقدم هذا العمل معك، مخرج ومؤلف هذا الفيلم القصير حلمة في كرتاب، نلقاوه موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. واللي رامي مبروك فما عمل في كل مرة تختار نتقدمه، سواء نحكيه على أفلام بالذكاء الاصطناعي ولا غيره، في إطار مواضيع اجتماعية تحاول أنك تحكي عليها من خلال هذه الأعمال اللي تقدمها، هكا ولا لا؟
1: أي
0: تفضل.
1: بالنسبة للفيلم القصير حلمة في كرتابة، معناها مأخوذ من أحداث واقعية صارت في تونس. يعني كما صارت عام نول الحادثة المؤلمة في أفريل 2025 في المدرسة الموجودة في مزونة في ولاية تيس.
0: نعم.
1: يعني وقت اللي طاحك الصور متاع المدرسة.
0: نعم.
1: وتوفى ثلاثة تلامذة الله يرحمهم إن شاء الله.
0: الله يرحم. نعم.
1: يعني حادثة أليمة برشا.
0: صحيح.
1: القصة الفيلم مأخوذة يعني من الألم اللي موجود خاصة في الأرياف التونسية، يعني كيفاش التلامذة يمشوا تقريبا 5-6 كيلومتر كل يوم باش يوصلوا للمدرسة، والأجواء يعني الطبيعية اللي تعدوا بها.
0: نعم.
1: يعني البرد والسخانة والشمس والمطر، يعني من الواقع التونسي.
0: نعم. يعني في هذا العمل حاولت أنه تتطرق للإشكاليات ربما في علاقة بالمدارس على مستوى البنية التحتية، كي نحكيه أيضا على طرق التنقل بالنسبة أيضا للأطفال اللي هما يعيشوا في الأرياف، فكل هذا نلقاوه في هذا العمل اللي هو وقتين نقوله حلمة، فإنه جانب ربما يشخص الواقع، يحكيه على هذه الإشكاليات اللي هي موجودة طبعا في علاقة بظروف التعليم في تونس، ولكن أنه يكون فما مجال للأمل للحلم، هذا أيضا في علاقة بهذا الفيلم.
1: أي بالطبيعة، يعني
0: نعم.
1: كل تلميذ يبدأ من اللي هو صغير تبدأ عنده حلمة كي يكبر يحب.
0: نعم.
1: يكون حاجة معينة يعني، ومشينا للمدرسة كل يوم يعني كان مثابرة منا يعني، واجتهاد منه أنه يوصل، يحب يتعلم ويحب يقرأ.
0: نعم.
1: وكما قلنا يعني الأكثرية متاع الفيلم هذا يعني مأخوذ من قصة حقيقية صارت.
0: نعم.
1: وتوثيق للواقع التونسي يعني من البنية التحتية للمدارس والبنية التحتية.
0: نعم.
1: للخايبة برشا وتلامذة كيفاش يعني يعانوا برشا أنهم يوصلوا باش يتلقوا العلم.
0: أنت الفيلم هذا بالذكاء الاصطناعي، خلينا نقدمه أكثر، المدة نتاعه في جانب كيفاش اشتغلت عليه على مستوى الصورة، وكما ذكرنا منذ البداية فإنه هو مش أول عمل ليك، ديما تحاول رامي أنه تكون تقدم هذه الأعمال اللي تتناول مواضيع اجتماعية وتكون موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي ولا تقنية أخرى.
1: هو فيلم يعني قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي، يعني
0: قديش مدة الفيلم؟
1: 10 دقائق.
0: أي.
1: الفيلم 10 دقائق. والفكرة كانت يعني مع أخويا رياض دبوبي، يعني هو اللي اقترح الفكرة أنه نعمل الموضوع هذا بمناسبة دخول
0: العودة المدرسية.
1: نعم. العودة المدرسية، ونوجه لها تحية أخوي رياض الإعلامي في إذاعة قفصة. يعني هو صاحب الفكرة وقال يرى يعني أنه نطرحوا الفكرة هذه، يعني تمش ما تمس شوية تكون هيك فيها وعي للسلطات إنه يعني تنجم توفر.
0: نعم.
1: قلة توفر البنية التحتية اللازمة للتلامذة إنهم يعني يكون عندهم عام دراسي ناجح. وبالنسبة للعمل الأخرى يعني عندنا سلسلة توعوية فيها أفلام قصيرة يعني كلها مأخوذة من الواقع التونسي. كي حكينا على المخدرات، حكينا على الحرقة، حكينا على الأمانة، حكينا على حوادث الطرقات.
0: نعم.
1: يعني والأفلام كلهم يعني مأخوذين مخدومين بالذكاء الاصطناعي.
0: واضح واضح، هي مواضيع مهمة تهم المجتمع وقت نحكيه على إفت المخدرات وإلى غيرها. وقت اللي يتم عرض الأفلام على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش يكون التفاعل اليوم؟ خلينا نقعد مع آخر عمل اللي هو حلمة اللي هبط اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، كيفاش كان التفاعل من قبل اللي تابعوا هذا الفيلم اللي هو نذكره مدته 10 دقائق واللي اخترتوا له كعنوان حلمة في كارتابل.
1: حلمة في كارتابل.
0: نعم.
1: بالنسبة للتفاعل يعني متاع الجمهور في التواصل الاجتماعي يعني الحمد لله نلقوا برشة تفاعل إيجابي. يعني الناس الكل عجبتهم الفكرة وعجبتهم الأفكار اللي نطرحوا فيها والمواضيع اللي نحكوا عليها، على خاطر كما قلت لك يعني كل شيء مأخوذ من الواقع التونسي وكل شيء يعني نعيش فيه كل يوم، يعني المواضيع متاعنا مأخوذة من الحياة اليومية متاع التونسي عامة.
0: نعم نعم، واضح جدا. على كل ان شاء الله بالتوفيق ليك، واكيد اللي ما شافش الفيلم هذا هو ينجم متاح كما قلت فقط يكتب العنوان وينجم يلقاه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في عمل قصير بتقنيه الذكاء الاصطناعي يتناول هذا الموضوع المهم اللي هو وقت اللي نحكيه على ظروف المدارس التونسيه على مستوى البنيه التحتيه، ايضا طرق التنقل اللي تكون طبعا خاصة وقت اللي يكون الطقس فيه برشا أمطار وغيره، فصعوبة أنه يوصل التلميذ ومشقة يخوضها باش يوصل للمدرسة وحتى المربي كذلك. ورغم ذلك فإنه ما شاء الله نحكيه على تميز على مستوى أبنائنا اللي هم من المدرسة العمومية ونلقاهم متميزين على مستوى وطني وعربي وعالمي، فتبقى ديما الأحلام قابلة للتحقيق وإن شاء الله مزيد من النجاحات والتميز لأبنائنا التلاميذ، وإن شاء الله فما أكثر اهتمام على مستوى سلطة الإشراف وحتى المجتمع المدني يكون فما أكثر مساندة ودعم لهذه المدارس، كل واحد منا ينجم يكون هو قادر أنه يغير في مدرسته ويقدم لها الإضافة، هكا أبنائنا وصغيراتنا ينجموا تكون مدرستهم بالنسبة لهم هي بداية أحلامهم وبداية النقطة الأولى أن يحققوا بها أحلامهم إن شاء الله في المستقبل. هكا ولا لي رامي؟
1: هي كلامك صحيح أختي، يعني الموضوع يعني هو طرحناه أساسا أنه فمش ما تتحرك كشوية السلطات يعني أنه توفر يعني السبول الراحة للتلميذ التونسي يعني ينجم ينجح ونجم يواصل في تحقيق حلم.
0: واضح، مشكور رامي مبروك مؤلف ومخرج هذا الفيلم، نشكروك وكان فما إضافة هكا تحب تقولها نتمنى لك التوفيق ونشكرك على حضورك معنا في لقانا من الصالون الثقافي.
1: أو بالنسبة للفيلم القصير وسلسلة وعي يعني تلقوها على منصة وصفحة ديجيتال تي في أو سلاش وعي، يعني تكتبوا وعي في الفيسبوك يطلع لكم
0: السلسلة من الأعمال هذي. نعم
1: يطلع لكم الأعمال الكلها متاع سلسلة وعي.
0: قديش من فيلم في هذه السلسلة في مختلف تقريبا؟
1: تقريبا وصلنا 10 أفلام قصيرة يعني.
0: واضح.
1: حاليا 10 أفلام قصيرة.
0: واضح، موافق بإذن الله. شكرا لك رامي.
1: عايشك عايشك.
0: شكرا، الله يخليك. شكرا وإلى اللقاء. شكرا لمستمعينا أوفينا اللي يواصلوا معنا في لقانا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. خليكم مع جورج وصوف.

مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجات إذاعة تونس الثقافية. بعض التفاصيل حول الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب. هذا الملتقى اللي ينتظم يومي 17 و18 سبتمبر كما قلنا، يأتي هذه السنة تحت شعار المدينة والثقافة، وتحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. ملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على تقاطعات المجال الحضري مع التعبيرات الثقافية والممارسات الشبابية، كذلك بحث سبل بناء مدن دامجة ومستدامة عبر قراءة التحولات الاجتماعية والعمرانية والثقافية داخل الفضاءات العامة. ينتظم هذا الملتقى ببادرة من الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب وشراكة مع مخبر الدراسات متعددة الاختصاصات حول الانتقالات والتحولات والتحوير، كذلك بالتعاون مع جامعة قرطاج والمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي والمدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين والتعمير بتونس، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. إذن برنامج هذه التظاهرة يتضمن عدة محاور رئيسية ترتكز بالأساس على التعبيرات الثقافية والفضاء العام عبر قراءة الممارسات الإبداعية والفنية للشباب في الفضاءات الحضارية وتأثيرها على إعادة تشكيل الهوية المحلية والعيش المشترك. بذلك يناقش المشاركون مسألة الوساطة الثقافية والابتكار الرقمي من خلال بحث التحولات الحديثة في العمل الثقافي من خلال الوساطة الفنية والمشاركة المواطنية والثقافات الرقمية الحضارية الصاعدة. أيضا سيتم تناول موضوع التخطيط العمراني والسياسات الثقافية عبر قراءة متقاطعة تجمع بين علوم الاجتماع، الهندسة المعمارية والتهيئة الترابية لدعم التنمية المحلية الشاملة. أيضا سيعمل المشاركون على دراسة المشاريع التشاركية والتمكين الشبابي من خلال آليات إدماج الشباب والمبادرات الجمعياتية في أحياء الفضاءات العامة وتحويلها إلى منصات للإبداع والابتكار الاجتماعي. إذن هذا اللقاء يعتبر وفق المنظمين فرصة تجمع بين الباحثين في مختلف الاختصاصات الإنسانية والاجتماعية والمعمارية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والفاعلين الثقافيين، فرصة لتبادل الخبرات وتطوير المقاربات الميدانية والسياسات الثقافية الموجهة للشباب والمدينة. فعلى مدى يومين 17 و18 سبتمبر يتم التباحث والحوار في هذا الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، المدينة والثقافة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس في هذه الأيام 17 و18 سبتمبر. فمواضيع مهمة في إطار هذه القضايا التي تهم الثقافة والشباب. بالتوفيق لمختلف المشاركين والفاعلين في هذا

0: قالوا عليه طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب
1: قريب
0: وكفاية تكون إنسان في زمانك.

رجعنا لكم بعد صوت أنغام، ومعها نكون تقريبا وصلنا لختام لقانا اليوم من الصالون الثقافي. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في هذا الموعد المباشر. شكرا للفريق سهير زيان، منصف المرايحي، مريم مناع، نفيسة عشري، ونجيب العربي. نتمنى لكم مستمعينا متابعة طيبة ورائقة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية. نختم مع صوت نجاة الصغيرة، وطبعا متابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
6: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
7: جماليات،
8: تونس،
7: فيلوسوفيا،
6: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
9: لغة العالم،
10: عيون الكلام،
11: على صعيد الرفض،
6: جرائد من العالم،
12: حديث السينما،
13: أرخبيل المسرح،
14: عربي أنا،
15: عربي أنا،
16: الثقافة الإيكولوجية،
6: محاضرات فكرية،
17: وثائق وحقائق،
6: أنغام من كل مكان،
18: مدارات،
6: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
5: 20 عاما،
6: من الإبداع،
5: من الحوار،
6: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
5: في تونس والعالم.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
19: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية،
17: وثائق وحقائق.
7: إذاعة تونس الثقافية،
17: وثائق وحقائق،
6: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
20: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ هاشمي بن فرج. مرحبا بك سيد هاشمي.
21: بيك عيشك، مرحبا بالاستضافة.
20: كيف سأقدمك وأنت الناشط في عديد المجالات، ولكن اليوم سنركز معك وأنت المناضل الحقوقي والسياسي والعضو المؤسس لجمعية بيرسبكتيف، العام التونسي للذاكرة والمستقبل، ولكن أيضا رئيس جمعية لينا بن مهني رحمه الله، أيضا عضو مؤسس لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية. في الحقيقة أذكر أننا استضفناك في هذا البرنامج في حصة سابقة حول دورك أيضا الثقافي، التعريف حتى بالشيخ إمام والتسجيل له في مصر وغير ذلك، وأيضا استضفنا صديق كريم السمعلي المقيم في كندا وله كتاب عن توفيق جبيل، لكن عن له كتاب مميز عن الشيخ إمام، وأشار إليك ودور التونسيين في التعريف بالشيخ إمام والخروج به من محنته لنقل إلى باريس وغير ذلك، والتسجيل ودور كبير جدا لديك. طبعا أنشطة هامة ثقافية لن تكون اليوم هي محور موضوعنا، ولكن موضوعنا انطلق في الحقيقة السيد هاشمي بن فرج من تدوينة لك ولبعض رفاقك حول تأسيس ذكرى تأسيس منظمة بيرسبكتيف يوم 5 سبتمبر، يعني منذ أيام قليلة ذكرى تأسيسها سنة 1963، ولكن اليوم هو الذي لفت انتباهي ونحن في شهر سبتمبر. الحقيقة استمعت إلى بعض الشهادات الأخرى في نهاية الستينات، المرحوم أذكر صالح الزغيدي مثلا وبعض الإشارات حتى في هذا البرنامج، ولكن البدايات كأننا لم نعطيها حقها. جذور وأسباب نشأة هذا ما يعرف باليسار الجديد، يمكن تصنيفه باليسار الجديد؟
21: صح،
20: لأنه في المقابل، وأذكر أن لديك مع الصحفي المميز محمد اليوسف في حوار مطول مناسبة مئوية الحزب الشيوعي التونسي سنة 2021، كان لديك حوار معه حول سيرتك الذاتية ككل، ولكن اليوم سنقتطع جزءا من هذه السيرة الزاخرة. في الحقيقة ينطلق لنقول من بداية الستينات، من 1960 حتى بداية السبعينات، لن أفوت ذلك ومش شوية، أو 10 سنوات، والجزء الأول ربما نخصصه للسنتين أو ثلاث قبل حتى بيرسبكتيف. لنبدأ أستاذ هشمي بن فرج بالمصادر، ولو أنك اليوم أنت مصدرنا الأساسي كشهادة شفوية، ولكن أراك جئت معك مشكورا معززا ببعض الوثائق. وسؤالي، إذا أردنا الحديث عن بيرسبكتيف، جذورها، تأسيسها، تطورها، ما شكلها، نعرف قصة بيرسبكتيف شهيرة، وكان ربما أشهر ما عرف عنها على سف النهايات والانقسامات. لأول مرة أراها أمامي هذه الجريدة، ما الذي جئت ما هي هذه الجريدة؟ أعتقد باللغة الفرنسية هذه. ما هي المصادر التي لدينا ربما، والوثائق والأرشيفات التي لدينا؟ أنت أشرت إلى محضر جلسة تأسيسية، أين نعثر على وثائق متعلقة بيرسبكتيف والأرشيفات المتعلقة بيرسبكتيف؟
21: هو بالمناسبة مضبية أنا نهدي هالحصة هذه لصديقنا الكبير حسن ورداني، اللي هو تعب شوية في المدة هذه
20: صحيا، ونتمنى له الصحة.
21: والوثيقة هذه اللي بناتنا توا هو اللي يعطيها لي، والوثيقة محضر جلسة بتاع التأسيس بتاع 63 زادة هو اللي يعطيها لنا
20: حسن الورداني،
21: اللي هو كان من المؤسسين متاع حتى أول مؤتمر للاتحاد التونسي للطلبة،
20: الاتحاد العام لطلبة تونس
21: في 52، وقتها مازال تلميذ في معهد الليسي بتاع سوسة،
20: معهد سوسة.
21: وقتها اتحاد كان يشمل تلامذة متاع
20: التعليم الثانوي،
21: سيكون سيكل، يعني التعليم الثانوي، من
20: ليس فقط طلب الجامعيين.
21: وهو مشى لباريس 59 وقعد غاديك مقيم، دونك هذاك علاش
20: 1959
21: اي مشى
20: حسن الورداني. تتحدث كمصدر مهم،
21: مصدر مهم من ناحيه الوثائق، لانه تقريبا احسن وثائق، اكبر وثائق تاريخيه نتاع الحركه الطلابيه والحركه نتاع اليسار نلقاها عنده.
20: واسم هذه الجريدة التي أمامي الآن ما اسمها؟
21: اسمها ليتيديون تونيزان، اللي هي لسان حال الاتحاد العام لطلبة تونس. العددين الاثنين اللي هما جانفي 61 وفيفر 61 ما تلقاهمش في أي بقعة، لأنهم مع الأسف
20: حتى في الأرشيف الوطني،
21: الأرشيف عطيتهم أنا، ما كانوش موجودين يعني. وقت اللي مشيت لسي جلاب
20: سلهادي
21: قال لي ما عناش هذوما. ليش؟ لأنه بعد ما خرجوا وقتها الأمين العام تاع الاتحاد خرج، خطرهم طبعوا وتحطوا في المبيعات في الأكشاك، خرجوا لمهم.
20: ما اسمه هذا الأمين العام الاتحاد العام طلب تونس؟
21: محمد صياح، المرحوم محمد صياح،
20: الذي سيصبح قياديا بارزا في الحزب الاشتراك الدستوري،
21: صحت،
20: وحتى وزير طبعا،
21: أي.
20: ومؤرخ، يعتبر مؤرخ الرسمي لبورقيبة، وله كتابات عديدة.
21: أي فعلا لعب دور كبير في،
20: ولكن حينها كان هو أمين عام أو سكرتير، يعني الكاتب العام
21: للاتحاد طلبة
20: العام طلبة، وأمر بسحب هذا
21: العدد. واللي كان مكلف بالجريدة هذه هو زميل رفيق اللي كان من مؤسسين متاع برسبكتيف كذلك، هو الهاشمي جغام، وهو اللي خذاه العددين هذوما وبعثهم لحسن ورداني اللي قالوا تستحفظ عليهم.
20: أنقذ ما يمكن أنقذ. يعني هذا أمامي عدد 13 فيفري مارس 1960، البري 40 مليم سعرها، عناوين قدامي في ليتيديون تونيزيان، في العدد أنت أمامك عدد آخر، ولكن العدد الأمامي ليتيديون تونيزيان. وسأسألك ما علاقة ليتيديون تونيزيان الطالب التونسي، يعني أنا صديقة متابعة وفية جدا لهذا البرنامج تلومني أحيانا على استعمال بعض الكلمات الفرنسية، أنا أو بعض ضيوفي لست مسؤولا عن ألسنة ضيوفي أحيانا، ولكن المجلة هكذا أو الجريدة في الحقيقة 16 صفحة جريدة بيتم معنى الكلمة بالصور وطبعا وحتى بعض الألوان وأورغان دي لوجيت يعني سين حال اتحاد العام طلبة تونس بروبليم دي لاسكولاريزاسيون نفس الإشكالية تقريبا ديما نطرحوها مشاكل أو إشكالية التمدرس، وفيها صورة لبنت صغيرة تعرف منيرة جوني كولير تونيزيان يعني تمدرس البنات الريفيات أو الفتيات كان موضوع معناها استراتيجي هام جدا للدولة، تشجيع تمدرس كان ضعيف نسبة تمدرس البنات في الأرياف خاصة، ولكن نجحت الدولة عبر السنوات في الصعود به لأن أصبحت في السنوات الأخيرة تمدرس البنات أكثر من الأولاد ونجاحهم تعرفها سيديش قلبت الحكاية معاشكم ولزيتيديون. ولكن هنا عنوان يهمنا لزيتيديون إلى بلانيفيكاسيون الطلبة والتخطيط، وكان يتسمى التصميم حينها، عنوان آخر بفرنسية لدي كولونيزاسيون رورال أون تونيزي تفكيك الاستعمار الزراعي في تونس. العنوان اللي عندك أنت في العدد ذاك
21: pour la participation de la jeunesse à la décolonisation en Tunisie.
20: إذن تشريك الشباب في تفكيك الاستعمار أو بناء الاستعمارية.
21: وثم أرتيكل اسمه أن étudiant tunisien de retour de Cuba.
20: عودة طالب تونسي من كوبا، هذه طالب تونسي عايد من كوبا. نفهم هنا توجهات اشتراكية متاع بداية الستينات
21: بيه؟ على الاتحاد يعني
20: الاتحاد
21: طلبة
20: بيه. وفما زيادة سيني étudiant هنا على السينما الطالب وغير ذلك سنعود إليه، ولكن ما علاقة تفاجأت طبعا المفروض أن نكون اليوم باش نكون عنا جريدة بيرسبكتيف، هي في الحقيقة التجمع هذا شو اسمه هو بيرسبكتيف الحقيقة
21: جروب ديتيدي داكشن سوشاليست مجموعة دراسات وعمل اشتراكي في تونس،
20: ولكن اشتهر باسم جريدة الصادرة عنه
21: وقرر وقتها وفي محضر الجلسة يقول قررنا باش نكونوا مجموعة دراسات وعمل اشتراك.
20: محضر الجلسة هذا موجود؟
21: موجود وبخط محمد الشرفي.
20: محمد الشرفي خط وين صار الجلسة هذه المتعامل؟
21: صارت في أنتوني في قاعة عطاها لهم المدير متاع إقامة أنتوني اللي هي إقامة يسكنوا فيها الطلبة اللي كانوا في الجامعات الباريسية وقتها، هي ضاحية من ضواحي باريس.
20: وعندك منه نسخة المحضر هذا؟
21: المحضر هذا حسن ورداني مكننا من نسخة منه.
20: لكن الجريدة الأعداد متاحة المصادر الأخرى اللي تحدثت على البرسبكتيف إلى جانب الشهادات الشفوية وتم تجميعها، أعتقد عندكم عمل مهم جدا في الجمعية اللي أشرنا لها لأنها تنشر، ونشوف عندكم جناح خاص بكم في بعض المعارض ما فيها معرض تونس دولي الكتاب
21: ومعرض سوسة،
20: معرض سوسة جمعية بيرسبكتيف العام التونسي الذاكرة المستقبل، عندكم برشا منشورات، ولكن يبدو لي حاولتوا تجمعوا ما أمكن عبر السنوات الأخيرة. هي من 2000 وقتاش تنشط؟ هي من
21: 2013 الجمعية 2013
20: أسستوها كما قلنا مناسبة صدور العدد الأول من بيرسبكتيف،
21: خمسينية صدور العدد الأول 2000. من بيرسبكتيف.
20: شنو المصادر مثلا الأخرى نلقاو فيها حاجات على البرسبكتيف؟
21: لمينا منشورات البرسبكتيف والعام التونسي بكلها وحطيناها نميريزي وموجودة في الأرشيف الوطني وموجودة في معهد التاريخ المعاصر،
20: معهد العالي تاريخ تونس المعاصر،
21: التاريخ المعاصر وفي المكتبة الوطنية، هذوما موجودين
20: رقمنا
21: وحتى نسخة ورقية عطيناهم لميناهم في نسخة ورقية عطيناهم له. إلى جانب مش تلقى لمينا زاد المنشورات.
20: ما عنديش كان بيرسبكتيف الجريدة
21: عندها ليتراكت بروشور أبار لي بروشور ثم ليتراكت زاد هذوك الكل كل ما هو نشرا هذاك لميناه موجود
20: وكل موجود يح.
21: أما قاعدين نخدموا على حوايج أخرى مش ماهيش منشورة،
20: مثلا
21: ليتراكت اللي نعملوهم بمناسبة الأحداث، مثلا محاضر جلسة
20: اللي يتوزعوا على العباد ولا يتعلقوا في على الجدران وفي الشارع وكذا،
21: هذا كزاد الكل
20: ملصقات وغير ذلك
21: زي طبعا، والنقاشات اللي موجودة ماهيش منشورة ثم نقاشات اللي ما تنشرتش مثلا فيما يخص الجلسات بتاع المجموعات.
20: ولكن فما نذكر اللي كتبوا بعض المذكرات وكذا أشاروا لها طبعا فما مذكراتك تعتبرها مهمة حول منشورة أو كتب مثلا تذكر بعض الأشياء.
21: سمع عبد الجليل بكر عمل الكتاب هو انطلاقا من
20: صحيح صحيح. سي عبد الجليل من ابرز من ارخ اليسار التونسي وارخ الافاق. وعنده كتاب ذكر احمر صغير، كتاب مهم.
21: هو في البداية التاج نتاعو اللي عملها مع علي محيوبي
20: وواصلها وبعد وجه له التحية أستاذنا عبد الجليل بوقرة اللي أرخ اليسار التونسي بعد الاستقلال خاصة وللأفاق العام التونسي. لنبدأ بجذور أو أسباب نشأة أو تأسيس الدواعي لتأسيس هذه هذا التنظيم لنقل اليساري الجديد، ولدينا حزب شيوعي يعتبر يسار تقليدي منذ 1921 النواة الأولى، أول خلية تقريبا شيوعية في تونس منذ أكثر من 100 سنة توا.
21: تعملت في منزل بورقيبة كانت تجمع الفريدي.
20: كان هو لكن يعتبر يسار تقليدي. هل يسار الجديد هذا اللي يتمثله بيرسبكتيف في الستينات دواعي تأسيس هالتنظيم هذا أو الحركة هذه؟
21: الاتحاد من ما اللي تكون كان عنده اتجاه ضد الإمبريالية وضد الاستعمار.
20: أي اتحاد؟
21: اتحاد عام طلاب تونس.
20: يجيت.
21: وكان عنده شبه يعني الاستقلالية بالنسبة للحزب اللي هو من المؤسسين متاعه، لكن مع الأسف الحزب دخل في
20: حزب الدستوري طبعا.
21: حزب الدستوري اللي هم المؤسسين بتاع الاتحاد الطلبة، مثلا نلقوه في تعيين عبد المجيد شاكر ولو كاتب عام للمنظمة، بينما هو مش حتى مؤتمر. هذه ديجا وقت
20: مش مؤتمر،
21: اي رغم اللي هو ما كانش مؤتمر، كان هو ثالث كاتب عام للاتحاد العام للطلبة التونسي
20: بعد الطاهر.
21: لا قبل الاولاني مصطفى عبد السلام، الثاني معلى، والثالث سي عبد المجيد شاكر.
20: عبد المجيد شاكر
21: وهذاك ما كانش حتى مؤتمر، يعني ما فرضوه فرض الدستور من فوق ما غير حتى شيء. ذاك اول اختراق للاتحاد من طرف الحزب. ثم غضب الرئيس بورقيبة ضد أمين العام تاع الاتحاد مع انتخاب حافظ ترميز اللي هو قاع بعد عبد المجيد شاكر.
20: هذه بعد الاستقلال.
21: بعد الاستقلال، بعد عبد المجيد شاكر قاع انتخاب حافظ ترميز اللي كان كيما نقول احنا جواب للشيء اللي صار في المؤتمر اللي قبله.
20: كان عن توجه استقلالي يعني.
21: اي استقلالي. وثم في 61 بعد
20: 1961
21: مقتل وقع اغتيال باتريس لومبا، الاتحاد ككل يعني الهيئة الإدارية متاع الاتحاد اللي كان يرأسها محمد صياح قروا باش يقوموا باجتماع يندوا بمقتل باتريس لومبا. والجريدة هذه اللي جبتها
20: تحكي
21: كيفاش هالشيء هذا يوقع، كيفاش الهيئة الإدارية قررت هالقرار هذا. ما رعى الطلبة متاع الاتحاد، وأنه نهار اللي باش يقع الحدث هذا تقابل من طرف البوليس ومن طرف أعضاء من الحزب الدستوري اللي هما كانوا ينتميوا بالمناسبة لحاجة أخرى كانت موجودة في الطلبة كونها الحزب اسمه بيرو ناسيونال دي زيديون دي سوريا. نعرف سمعتش بيه هذا. كان موجود صلب الاتحاد،
20: المكتب الناسيونال بيرو ناسيونال.
21: هم
20: يستعملوا كلمة قومي قبل ما يقولوش وطني، مكتب القومي
21: للطلبة الدستوريين. يعني اللي هما معناها ولو هما في الاتحاد ما هما كانوا تسادر قبل كل شيء، هما اللي فسدوا الاجتماع هذا وقع اعتقال عضو من أعضاء الهيئة المديرة للاتحاد اللي هو بالقاسم الشابي المرحوم. وتلقى في العدد اللي الثانية اللي جبته تلقى تفاصيل الأحداث اللي صارت. يعني هوني حبيت نوري وأنه ثم نزعة استقلالية بالنسبة للحزب. ثم نجيوف لمؤتمر الكاف اللي هو وقع انتخاب المؤتمرين. هوني مش نرجع لك حاجة أخرى ما حكيناش عليها يمكن قبل، وقت اللي وقع انتخاب خطر الفرع متاع باريس اللي تبع الاتحاد كان ديما مسيطرين عليه اليسار الطلابي، ومرتين الهيئة تحل المكتب ويقع انتخاب مكتب جديد، والمكتب الجديد كيف كيف
20: يساري.
21: وقت اللي جاءوا الانتخابات باش يحضروا المؤتمر جات الهيئة الإدارية ممثلة في عبد الحي الشويقة أشرفت على الانتخابات في موسيني. بعد الانتخاب هز صندوق الاقتراع وهرب به لتونس، وخرجوا النتائج في جريدة الأكسيون اللي بكلهم تستر.
20: تم تغيير نتائج،
21: تم تغيير نتائج في مؤتمر الكاف هذايا. دوك الطلبة اللي في باريس جاو باش يندوا بالشيء هذايا.
20: وقتاش نذكروا قلنا مؤتمر الكاف هذا الاتحاد العام
21: 63
20: 1963
21: في أوت.
20: أنت حاضر فيها؟
21: أنا كنت حاضر فيه
20: كملاحظ. أنا أتذكر بالجريدة اللي أشرنا لها ليتيديون تونيزيان الطالب التونسي، مثلا العدد هذايا كان تصدر هنا المقر نتاعو نهج اسبانيا، مقر الاتحاد العام طلب تونس 11 نهج اسبانيا، ديريكتور بالقاسم الشابي. مش كان قومي بالقاسم الشابي؟
21: لا، حزب الشيوعي.
20: حزب الشيوعي
21: الوحيد من الشوابيه اللي هو من الحزب.
20: خاطر في العاده اغلبهم قوميين.
21: اغلبهم
20: مسعود قومي، حتى نجيب كان الشابي، وكانوا في
21: معناها
20: في بعث وسكرتير دو ريداكسيون، يعني في الرئيس اللي نقل لهيئه التحرير سكرتير تحرير هاشم يشغى اللي اشرت اليه،
21: اي من المؤسسين نتاع مجموعه بيرسبكتيف زادك
20: هاشم يشغى. اذا كاني فهمت انه حركة بيرسبكتيف لعب فيها الطلبة الذين كانوا يرومون استقلالية الاتحاد العام الطلابي، يعني الاتحاد العام طلب تونس عن الحزب الحاكم اللي كان ولا منذ 1962 بداية 1963 مع حال حضر الحزب الشيوعي، خاصة في جانفي 1963 أصبح الحزب الواحد، يعني لدينا فعليا منظومة الحزب الواحد بعد حضر تلك المؤامرة وما يعرف بالمؤامرة وحالة انقلابية في ديسمبر 62. 1963 قلنا مؤتمر الكيف حسب ما فهمت،
21: اللي هو ياخو قرار بطرد طلبة اللي كانوا من اليسار.
20: ما نسميهم، شكون هالطلبة اللي تم نسموهم، شكونهم اللي تم؟
21: الهاشم جغام، حكمي الشماري، حسن ورداني ما جاش وقتها في المؤتمر بتاع الكاف لأنه كان موجود في باريس، نور الدين بن خضر، العربي بوقرة اللي هو كان الأمين العام تاع فرع باريس للاتحاد العام الطلبة، زاد أستاذ العربي بوقرة معروف يعني، وقع طرد اليسار كلهم للأعضاء اللي كانوا جاوا باش يندوا بالشيء اللي صار في انتخاب المؤتمرين، وقع قرار بطردهم من الاتحاد. وثم حاجة ثانية برشا ناس يمكن ما يعرفوهاش، وقع صدور لشارت دو ليتيديون اللي هي تقول وأنه الطالب التونسي عضو من الوحدة الوطنية،
20: ميثاق الطالب،
21: ميثاق الطالب اللي هو ينص على تقول وإحنا
20: الوحدة العضوية أو
21: الوحدة العضوية بتاع الطلبة بالنسبة لل
20: بالنسبة للمنظمات الكل كما اتحاد عام تونس الشغل وكما
21: نفس الشيء.
20: هذه في مؤتمر الكيف تم
21: اقراره، اي اقراره في مؤتمر
20: قبل مؤتمر بنزرت في 64،
21: اي قبل،
20: لانه
21: قبل.
20: في حقيقه مؤتمر بنزرت كانه رسخ اللي بدا ينجز فعلا، يعني تم تنفيذ بالفعل. حتى الشعب المهنيه وغير ذلك تعرف هي قبل 64 موجوده، ولكن تم اقرارها في المؤتمر، يعني تم اقر ما تم. اذا بعد ذلك
21: هل تردهم
20: تردهم رجعوا لفرنسا؟
21: كي رجعوا لفرنسا لقاو انهم مطرودين، ما عندهمش حق باش ينصبوا صلب الاتحاد. بدات اجتماعات بشويه بشويه حتى 2000 اضفت للاجتماع اللي حكيت عليه في المدونه نتاعي اللي وقع في سبتمبر 63.
20: سبتمبر 1963
21: يعني
20: 5 سبتمبر
21: 1963
20: يمكن اعتباره اجتماع تأسيسي
21: اعتبار، وهذاك بالمجد اللي كان نقطة الانطلاق نتاع الحركة اليسارية
20: الجديدة
21: الجديدة
20: اليسار الجديد. إذا 5 سبتمبر 1963 بباريس المجموعة المطرودة من صلب الاتحاد العام طلبة تونس في مؤتمر الكيف، قلنا وقفنا شهر تقريبا المؤتمر الكيف
21: في أوت
20: في أوت 1963، بعد شهر أو أقل من شهر عادوا إلى باريس واجتمعوا بمن لم يلتحق بمؤتمر الكيف موجودين في باريس كما أشرت لهم، واجتماع أنتم سميتوا أسماء تقريب فيها عدد في المحضر هذي مصحين فيها وموجودين فيه، نذكر بهم في التأسيس اللي نقول اجتماع تأسيسي، فما التحق بهم أسماء أخرى، ولكن هالاجتماع بتاع 5 سبتمبر اللي بعث أو انطلاق الفعلي لحركة بيرسبكتيف، شكون الأسماء؟
21: أسماء ثم محمد شرفي،
20: أي
21: ثم نور الدين بخضر، ثم خميس شماري، ثم الهاش مشغام، ثم حسن ورداني، ثم الصادق براهم، وثم عبد الحميد مزغني.
20: هذوما كما نقولوا في أول اجتماع.
21: في أول اجتماع.
20: وصدى ذلك الاجتماع ماذا حدث بعد ذلك الاجتماع؟ ماذا قرروا فيه أيضا؟
21: قرروا تكوين مجموعة جياس اللي قلت لك عليها، مجموعة دراسات وعمل اشتراكي تونسي، وقرروا باش ينشروا جريدة اسمها أفاق برسبكتيف.
20: وصدر فعلا
21: وصدر أول نمر في ديسمبر 63، وكان صدور أول عدد من جريدة برسبكتيف
20: في باريس.
21: في باريس، وكان يجونا بعض الأعداد لتونس. أنا وقتها كنت في الجامعة في تونس،
20: تدرس في جامعة
21: ندرس في جامعة تونس

0: من مجموعات أخرى تروتسكيين مثلا، فيهم بعض تروتسكيين اللي قروا باش يلتحقوا بالحزب كما منجي حميدة اللي بعد
1: حزب اشتراك الدستوري حزب الحاكم،
0: أي كما منجي حميدة اللي بعد شد وزير صحة، كما عز الدين مبارك اللي هو أول واحد من التروتسكيين اللي التحق بالحزب.
1: هذا يسمعه انتريزم،
0: يسميه الانتريزم. وقع نقاش احنا في
1: دخول داخل منظومة الحكم، يعني
0: أي منظومة الحكم باش نبدلوه من الداخل،
1: باش نقولوش تسلل،
0: خصوصا وقت اللي بدأت التجربة بتاع التعاضد، يعني ظهر وأنه ثم إمكانية باش نجم نبدلوا الاتجاهات بتاع الحزب،
1: كأنه نوع من المساندة النقدية
0: أو مساندة النقدية بالفعل.
1: ولكن أعترف أن حتى الحزب الشيوعي التونسي صحيح تم حضره في 1963 بداية 1963، ولكن كان أيضا يتوخى نوع من هذه المساندة النقدية. من الغريب أن يتغير اسم الحزب وتوجهاته من الحزب الحر، كان معنى ليبرالة، حتى برشا ينساو الحزب بالفرنسية في بدايته كان يسمى بارتي ليبرال دستوريا، يعني حزب معنى هذا الليبرالي الحر بهذا المعنى. يتحول حزب اشتراكي، ثم نجد اليسار يعارض بشدة حسب رواية رواها لي ورواها في كتب وغير ذلك وشهادات الأستاذ أحمد بن صالح رحمه الله، أنه كان فما معارضة شديدة لتوجهات الحزب وفي الستينات خاصة من طرف اليسار الجديد وحركة بيرسبكتيف أساسا.
0: يظهر لي ثم تصحيح، ما كناش مواجهة ضد التوجهات، كنت نقول وإحنا نقد لطريقة
1: تسير
0: تسير الموضوع هذا، يعني ما كناش نقبلوا باش يقع قمع الفلاحين اللي كانوا يعبروا على غضبهم من ناحية الطريقة، لا من ناحية الطريقة اللي استعملها النظام باش اجبرهم باش يكون التعاضديات،
1: كانوا نوع من افتكاك الاراضي يعني.
0: طبعا لما تشوف احمد بن صالح تحكى لك على مكنين، انا اقول لك كانوا في مكنين،
1: نذكر انك اصيل مكنين،
0: انا اصيل مكنين
1: مواليد 1941،
0: نعم. في مكنين كانت عندنا معاصر تقليديه، وبن صالح فرض باش يسكرهم باش عمل معصره عصريه كبيره ياسر، واول معصره عصريه جات في تونس وتكونت في تونس وقعت في المكنين بعد غلق المعاصر التقليديه الكل
1: في مسقط راسه، يعني
0: في مسقط راسه يعني.
1: تشتركين في وتحيه الى المكنين وهالي المكنين. عدد الاولى انتشرت العدد الاول من جريده نقول جريده ومجله،
0: مجلة
1: بيرسبكتيف تصدر باريز عن هالتجمع الدراسات والعمل الاشتراكي هذا، يعني مواضيعها يعني كانت بالأساس
0: مواضيعها هي كما تشوف المواضيع متاع الاتحاد، تلقاه يحكي على الفلاحة، تلقاه يحكي على نفس الأشياء اللي كانت موجودة في مخص جريدة الطالب التونسي، تلقاها هي بيدها مواصلة في مجلة أفاق،
1: ومعناها تناول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،
0: الوضع في البلاد
1: والدولي أيضا، والتوجهات الدولية كانت تبرز، مثلا يميلون في تلك المجموعة في البدايات على الأقل، هي نوع ما هي كانت ماهيش حزب شيوعي، كانت لم تكن مع الاتحاد السوفيتي، لها رؤية نقدية طبعا
0: فعل.
1: رؤية نوضح هنا اليسار الجديد بمعنى أنه كان عندنا حزب شيوعي تونسي تنظيم كحركة، كانت أول خلية أو نواة، واستضفنا الأستاذ حبيب قزدغلي وكان هو المنسق للمئوية 2021، مئوية الحزب الشيوعي أو الشيوعية في تونس، كان هو يمثل نوعا ما اليسار التقليدي، وكان محسوب على الاتحاد السوفيتي، وكان وقتها طبعا فما صراع البارد، الحرب الباردة وكذا، والاتحاد السوفيتي يمثل معسكر الشراكة. أنتم في بيرسبكتيف أو مجموعة بيرسبكتيف، أنت لم تكن معهم في البدايات، ستلتحق في وقتاش ستلتحق سي الهاشمي؟
0: في أوت 64،
1: أوت 1964 التحقت ببيرسبكتيف.
0: أي
1: هل كان التوجهات الدولية كانت أقرب لمن؟ طبعا هل ما دمكم مكمش مع الحزب الشيوعي والمنظمه الشيوعيه السوفيتيه،
0: احنا معناها اللي مش موافقين بالحزب الشيوعي، وانه كان ديما عنده نقول احنا علاقه عضويه مع الحزب الفرنساوي، يعني علاقه عضويه متينه كبيره،
1: بارتي كومونيست فرنسي،
0: مع بارتي كومونيست فرنسي داير، حتى معناها الطلب الشيوعيين عندهم حظوظ موجوده، خاطر كان عنده حضور كبير الحزب الشيوعي الفرنساوي في المجتمع،
1: خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه، وتصدى في المقاومه، بروز في المقاومه النازيه وغير ذلك.
0: على المستوى كنا عندنا انتقاد لشيء هذا، وكانوا ما كانوش

0: يقبلوا باش احنا ننتقدوا السياسه التونسيه.
1: السياسه التونسيه
0: كانوا هما عندهم احنا تحفظات بالنسبه للشيء اللي يقولوه في مخص انتقادنا للطريقه اللي
1: حالي. كانت اقرب هما بالنظام او الحزب الحاكم الاشتراكي الدستوري، نوعا ما علاقتهم خير من علاقتكم انتم.
0: بالفعل
1: انتم
0: بالفعل.
1: كنتم اكثر نقديين لتوجهات
0: نقديين
1: الدوله،
0: مش للتوجهات، احنا ديما نقول لك للطريقه،
1: الطريقه التسيير
0: اللي تبقوا بها في الاتجاهات السياسيه.
1: انت تلحق بفرنسا وقتاش؟
0: لا ما تلحقش بفرنسا، انا
1: معناها انتقلت الى فرنسا متى؟
0: نرجع للمجموعات اللي كانت في مدرسه الترشيح العليا.
1: انت كنت في مجموعه منهم؟
0: اي كنت في مجموعه منهم. وقتها الرفاق بتاع باريس قالوا نحبوا القياده بتاع الحركه تدخل تولي في تونس، وقرروا باش يروحوا لتونس.
1: اللي هما
0: نور الدين بن خضر، محمد الشرفي، حسين بوندي، احمد السماوي، هذم كل في السنه هذيك خرجوا دخلوا لتونس
1: 1964
0: بعد مؤتمر مستير اللي بتاع الاتحاد اللي قاع في مستير، واللي على اثره قاع مؤتمر في شراحل خاص بمجموعه برسبكتيف.
1: هكا مؤتمر شراحل؟
0: مؤتمر شراحل قاع في اوتر.
1: وين شراحل هذه؟
0: شراحل تابعه للمكنين، هي قريه في لاحيه تتبع.
1: كنت حاضر؟
0: انا من اللي حضروها.
1: في الهيئه التنظيميه.
0: اي
1: في التنظيم، يعني
0: في التنظيم تاع يعني انا من المكنين طبعا، معايا المرحوم احمد بن صالح، مش الوزير احمد بن صالح اللي كان في مدرسه الترشيح العليا،
1: توفى في الفتره الاخيره.
0: توفى في الفتره الاخيره الله يرحمه. وكان معنا استاذ في قروا انه القياده الوطنيه نتاع الحركه باش تولي في تونس، وعينوا قياده مزدوجه بين من الاعضاء اللي روحوا واعضاء اللي كانوا موجودين في تونس. الثلاث اعضاء اللي من العباد اللي روحوا كانوا محمد شرفي ونوردي بخضر وحجين بواندي، والثلاث اعضاء اللي كانوا من تونس هما محمد رقيه والهاشم بن فرج، استاذ في الايكونومي
1: غاب عنك اسمه الان،
0: اي تو ضايع،
1: ولكن هاشم بن فرج موجود في الهيئه الجديده.
0: في الهيئه الجديده دونك
1: قياده جماعيه، ما فماش رئيس أو
0: لا ما فماش رئيس،
1: قياده جماعيه. ما يميز حركه بيرسبكتيف انه عندها قياده جماعيه، ولكن فما اسماء تبرز كما سنرى بعد قليل، انه مثلا نور الدين بن خضر كان بارز مثلا، كان مؤثر هكذا. سنواصل الحديث في هذا السياق استاذ هاشم بن فرج، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عوده.
0: تفضل.

0: جواز السفر.
1: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ هاشم مفرج، وموضوع لقائنا في شهادة شفوية لضيفنا حول تأسيس أو نشأة حركة بيرسبكتيف، حركة آفاق العام التونسي وتطورها. فهمنا أن الإشكال حول كان استقلالية اتحاد العام طلبة تونس كان سبب رئيسي في تشكل هذا التنظيم. لنقول أنه من 1960 بدأت المشاكل، أما طرد بعض الطلبة من المنظمة، منظمة طلابية نقصد، وفرع باريس لنقول أو الاتحاد العام طلبة تونس لعب دور في تأسيس حركة بيرسبكتيف. فهمنا وتوقفنا عند تمر شراحل هكذا، شراحل لعبت في دور، وتم إقرار القيادة المزدوجة نقول بين التونسي المقيمين في تونس أو الطلبة بتاع تونس وطلبة فرع باريس، وتشكل تقريب هيئة قيادية بستة أسماء، منهم أنت سيادتك سي الهاشمي في 1964. ولكن أول عدد كما قلنا من بيرسبكتيف اصدر في ديسمبر 1963، وأول اجتماع تأسيسي في سبتمبر 5 سبتمبر 1963 في باريس. في باريس، وين تقريبا المكان في باريس؟
2: في ضاحية أنتوني اللي هي إقامة للطلبة في التعليم العالي في بصفة عامة، مش خاصة بالتونسيين.
1: بعد مؤتمر شرح في قرب المكنين، كيف تطورت الأمور بالنسبة لهذا التنظيم، وكيف تعاملت السلطة؟ ربما هي كانت تتابع ربما الوضع، لم تكن غائبة عن نشاطكم، يعني ربما كانت تتابع يعني بقلق ربما، لأن فما نوع من المعارضة لتوجهات الدولة رغم توجهاتها.
2: هو من بدايات سنة 65 بدأت بعض
1: مناوشات،
2: يعني وقع استدعاء للشرطة لأحمد شماوي ونوردي بخضر، لأنه شافوا وأنه بعض ديكولية يجيوا من باريس،
1: طرود باريدية فيها مناشير ربما فيها جريدة.
2: أي لا، جريدة وقتها مازالت ما جاتش.
1: ما كانش تجي لتونس الجريدة بيرسبكتيف؟
2: لا كانت تجي طبعا.
1: تقريبا تطبع في كم، وانت نعرف مختص بعد باش تهتم انت بمسألة الطبع، باش تولي انت المسؤول على الجريدة في الناحية هذه على الأقل. تقريبا قديش نسخة كانت بيرسبكتيف؟
2: كنا نعملوا بين 500 و1000 نسخة، كنا نوزعوها برشا في باريس طبعا وفي الجامعات اللي موجودة في فرنسا وفي بروكسل وفي
1: يعني.
2: وحتى في السويد.
1: حتى في السويد
2: يعني على المناسبة نشكر صديقنا اللي موجود في السويد نور الدين الشطي اللي مازال على قيد الحياة، كان من جملتها بعض من الأعداد يخرجها باللغة السويدية،
1: يترجمها
2: باللغة السويدية ويطبعها في الجامعة غادي، يعني
1: نور الدين الشطي. والأعداد اللي توصل تونس تقريبا كيفاش تتوزع فقط في الفروع الجامعية؟ ما هي جامعة صغيرة، كانت تونس الجامعة التونسية كانت ناشئة يعني بداية في الستينات، ما كانش فما برشا فروع وبرشا، كانت بالأساس
2: لا وقتها تكونت الفاكولتي دو ميديسين، تكون
1: كل الطب،
2: معناها ولات جامعة كبيرة، مش كيما كانوا فاكولتي دو ليتر فاكولتي، ولات جامعة كبيرة وفيها الفروع الكل يعني.
1: وتقريبا كم من عدد يوصل تونس من نسخة؟
2: والله من نسخة؟ مرة أنا وصلت عديت منهم 200 نسخة، 250 نسخة
1: بأي طريقة؟
2: انتي والظروف. والله ثم الطريقة كانت توصل بعد، كان عندنا واحد يشتغل في بريد المطار، مع الأسف بعد وقع
1: إيقافه
2: طبعا في الستينات،
1: في محاكمة هذه يعني،
2: في محاكمة 68
1: 1968 الشهيرة.
2: أي الشهيرة. ثم إمكانية، ثم طريقة أخرى كنت أنا نستعملها، وأنه كانت اليوناف عندها،
1: شكون اليوناف؟
2: اتحاد الطلبة الفرنساويين اللي كانت عندنا علاقة وطيدة معاهم، كان عندهم تابع الاتحاد ميتيال التعاضدية للطلبة
1: التعاونية،
2: وكانوا يبعثوا الطلبة متاعهم يتعدوا بمضيف في بيربي في برص صدرية، وعن طريقهم هما كنت نبعث أعداد
1: أصدقائك الفرنسيين. هذو
2: أصدقائي الفرنسيين.
1: أنت وقتها في باريس. التحقت في باريس أنت رغم أنك هنا في مؤتمر شراح قلنا كنت من الهيئة القيادية الجديدة. ولكن وقتاش التحقت بباريس؟
2: في أكتوبر 65 وقتها القيادة هذه اللي نحكي لك عليها قرروا باش يبعثوني أنا لباريس باش نكون أنا مسؤول على الجريدة. لأنه في السنة ذيك 64-65 وقعوا بعض مناوشات بين فرع باريس للحركة والقيادة في تونس.
1: لماذا؟ سبب هذا؟
2: سبب يعني في مخص
1: أولى بوادر الخلافات يعني صلب الحركة.
2: أولى بوادر الخلافات لأنه ثم أعضاء من المؤسسين
1: نسميه
2: المرحومة قميش شماري أساسا كان يعتبر نفسه قيادي ولهذا عنده إمكانية باش يبدل من بعض المواضيع اللي تبعثهم للقيادة
1: مقالات يعني
2: مقالات
1: اللي جيوا من تونس كي هو في فرنسا يصلح كانوا يصلح
2: يعتبر نفسه هو القيادي
1: هيئة التحرير يعني الجريد يتدخل في المقال وهذا ما عجبش مع تونس
2: وهذاك علاش قروا باش يبعثوني انا ونولي انا مسؤول على الشيء هذاك اذا لزم اذا كان فرع باريس نتاع نتاع المجموعه مش موافق نكون خدمتي مستقله على الفرع يعني كيف اللي نقولوا احنا
1: كم كانت تصدر يعني بطريقه دوريتها يعني شهريه اسبوعيه نصف شهر سداسيه
2: هي في البدايه كانت
1: او مجله
2: كل مجله بيرسبكتيف هي كانت تصدر حتى الجانفي 66 كانت تصدر كمجله وبدلناها من جانفي
1: ثلاثية شهرية شنو؟
2: كل شهرين تقريبا
1: كل شهرين
2: جانفي 67 ولات جريدة
1: ما عادش مجلة
2: ولات ما عادش مجلة على
1: خاطر الفرق ما بيناتهم مجلة
2: الفرق
1: في الشكل
2: وأنه معناها كما جريدة هذه اللي نخرجوا فيها بينما مجلة كانت مجلة كما جون أفريك كانت كما فهمتش
1: وكانت مقالات دسمة يعني مقالات
2: مقالات دسمة ولا تحكي على اللي يصير في الجامعة لأنه ما يخفاش عليك وأنه منذ دخول القيادة في تونس ولا أثر متاع وجود حركة بيرسبكتيف بين طلبة تونسيين اللي موجودين في الجامعة ولا
1: ملموس
2: ملموس وكانت أول محاكمة وقعت في ديسمبر 66
1: مش 68 أول محاكمة
2: لا ديسمبر 66 اللي وقع إيقاف طلبة وحاكموهم لكن بعد المحاكمة وقتها بورقيبة قرر باش يبعثهم يعملوا الجيش
1: بأي تهمة؟
2: لا تهمة وأنه ثم تحرك وقع على خلف إيقاف طلبة وقع شجار بينهم وبين قائد الحافلة متاع نقل تونس هو هز وقتها كيف
1: مش علاقة هذا بيرسبكتيف معناها ممكن نجم يكون طلب عاديين
2: لكن وقتها وقعت تحركات في الجامعة
1: مساندة ليهم
2: وبيرسبكتيف لعب الدور كبير من جملة خميس شماري خطر
1: في تونس
2: من خميس شماري وقت اللي أنا مشيت لباريس
1: هو جيل تونس
2: يعني هو في أكتوبر
1: وش كان يقرأ وقتها أنت تقرأ علوم وهو وش يقرأ
2: سيونس بو
1: علوم سياسية
2: سمينا
1: قبيلة الشرف في حقوق أكيد
2: الشرف في حقوق ولكن وقتها
1: رجعت مبارز
2: في تونس وقعد في تونس هذاك روح في تونس وقعد في تونس
1: والسماوي سميت السماوي مثلا
2: السماوي روح هو كان جيوغراف
1: اختصاص جيوغراف ونور الدين بن خضر
2: نور الدين بن خضر ما كملش قرايته
1: اي لكن شنو كان يقرا مثلا في فرنسا
2: سيونس بو كيف
1: زاد علوم سياسية
2: وسي
1: جغام اللي اشرنا له حتى تراس محامي هذاك حقوق يعني
2: حقوق
1: هاشمي جغام 66 أول محاكمة نتيجة مساندة الطلبة تم إيقاف ديسمبر ولكن محاكمة شهيرة كانت في مارس على ما أعتقد أو التحركات الشهيرة مارس 1968
2: هي تحركات بدأت في 68 في 67 ديجا
1: بعد الهزيمة متاع
2: بعد هزيمة
1: 5 جوان
2: النكسة وقعت محاكمة واحد من الطلبة متاع الحركة اللي هو ولو هو كان زيتوني محمد بن جنات المرحوم محمد بن جنات وقت محاكمته على أنه هو المسؤول على اللي صار في الأحداث في الحي لفايات
1: تهاجم هنا في كان ضيفنا سيد طاهر بالخوجة وزير داخلية وقتها ممكن مدير أمن لأنه البيجي قال السبسي رحمة الله كان وقتها وزير الداخلية ولكن مدير الأمن، وكان ضيفنا في البرنامج هذا في الشهادة الشفوية، وحكى على البيع متاع الكنيسة، الكنيسة اليهودية والتهاجم عليه، ولكن أيضا على متاجر يهودية، يعني نوع من لا معاداة أو لا سمية
2: شيء. لكن مش طلب اللي قاموا بالشيء هذا.
1: من قام؟
2: قاموا هذا
1: خرج على محمد بن جنات بالذات تضحك.
2: هو بعد الأحداث اللي صارت في في في الشرق الأوسط كان تحرك طلابي أمام سفارة إنجلترا، وقع حتى إشعال حريق.
1: قل باب بحر يعني.
2: أي في باب بحر.
1: كانت في باب
2: وقدام
1: بحر.
2: مركز الأمريكان الثقافي.
1: الأمريكي.
2: وكان محمد بن جنات خذا ألقى كلمة يندد بالعضوين هذاك.
1: طلع فوق سيارة.
2: أيوه وندد بالعضوين.
1: وكان هو عضو في بيرسبكتيف محمد بن جنات.
2: طبعاً طبعاً. كان هو مع الهاشمي ترودي، الاثنين كانوا زوج أعضاء معنا.
1: الشيخ هاشمي ترودي سيبرز بعد في كصحفي مميز وكاتب مميز.
2: الحزب الدستوري ظهر له باش يعمل اجتماع يندد بالعدوان قصر المعارض أليتو ولا مدينة ثقافة. كان غديك موجود المعرض. خرجوا من الاجتماع ذاك ومشوا لفايات مقابل ديريكتومو، وقتها وقع تهجم تاع الدستوريين على المتاجر بتاع اليهود وعلى الكنيسة.
1: طبعا هذه رواية شفوية
2: رواية شفوية موثقة من تلفزة إيطالية.
1: إذن
2: هذا موثق من
1: تلفزة بالنسبة للمستمع هذا الثقافي وبرنامج هذا يهتم بالتاريخ، رأوا بالنسبة للمؤرخين دائما الشهادة الشفوية عندها قيمة معينة علمية وكذا بالمقارنة مع وثائق أخرى وكذا، ولكن نأخذها بالتنسيب. هذه شهادة عضو في بيرسبكتيف اسمه الهاشمي بن فرج، ضيفنا اليوم وضيف مميز في الحقيقة، وكان عضو يعني بارز. وقد نسمع ربما من واحد دستوري مناضل دستوري مزحي أو مطهر بالخوجة بيدو اللي كان ضيفنا،
2: ربما هو كان مدير أمن،
1: ربما فيرسيو أخرى يعني للأحداث. نفس الحدث يمكن أن ينظر إليه من عدة زوايا ومواقع وإيديولوجيا وغيره. نعود إلى بعد محاكمة محمد بن جنات، يعني كانت مناسبة لتحرك كبير.
2: لا لكن هو النظام حب يلبس محمد بن جنات مسؤولية اللي صار في الأحداث.
1: قديش تحاكم؟
2: 20 سنة شغل أشغل شاقة. بينما هو ساق عنده ساق خشبية.
1: ورد فعلكم بالنسبة
2: رد فعنا كان تكوين في مؤتمر جابس، تكوين لجنة مساندة بن جنات.
1: شو مؤتمر جابس؟
2: مؤتمر بتاع اتحاد طلبة. المؤتمر هذا قرر باش يمكن مش معنا المؤتمر اللي قرر معنا في بمناسبة انعقاد المؤتمر، قرروا باش يكونوا لجنة لمساندة بن جنات اللي هي بتكون من إبراهيم رزق الله والهاشمي ترودي من طرف برسبكتيف، ومن صادق من صالح الزغيدي وعضو ثاني من الحزب الشيوعي، هم اللي كونوا أول لجنة للدفاع.
1: وكنتوا تحضروا في مؤتمرات الاتحاد، مش تم طردكم كبرسبكتيف؟
2: لا ولنا عنا دور كبير في تأثير على العمل في الاتحاد، يعني الوجهة متاع حضور الدستوري في وسط الجامعة تبدل تماما.
1: ولكن كانوا هم ممسكين بالمنظمة،
2: ممسكين في مخص الانتخابات كانوا ديما
1: كان أمين عام في 67-68 متاع الطلبة اتحاد
2: الطلبة عبد العزيز غشام.
1: عبد العزيز غشام. وتطور الأمور بعد ذلك، فما صدر كراس أصفر شهير لعب دور كبير في بداية خلاف، وجود خلافات حقيقية داخل البرسك. ما قصة الكراس الأصفر في وقت صدر هالكراس الأصفر هذا؟
2: بعد الأحداث بتاع
1: 67.
2: بعد الأحداث بتاع 67.
1: ومن كتب هذا هذه البروشير هذا جون سمى الكراس الأصفر هذا؟
2: كتبها قيادي من الحركة.
1: وهم نور الدين بخضر.
2: نور الدين بخضر ورشيد باللون اللي هو كان عروبي بالمناسبة يعني، وشارك معهم جيلبير نقاش.
1: بالأساس شيد بلالونة رجل بالنقاش ونور الدين بخضر
2: بأساس أنه
1: وكان كانوا كراس هذا ضد التوجه العروبي.
2: لا استنى، والنقاش هذا راه كان حتى مثلا أنا كنت في باريس جاب حداي محمد شرفي في ديسمبر 67 وعمره ولا أبدأ اعتراضه على الشيء.
1: وقتها صدر الكراس الأصفر هذا،
2: صدر بعد الإيقافات اللي صارت في 68. أنا وقت لوقت الإيقافات في 68 وقتها خذيت قرار باش نخرج وننشر.
1: شكون من تم إيقافه في 68 مارس تقصد؟ مارس
2: 68 اللي وقعت إيقافات بعد الأحداث اللي صارت في الجامعة. في مارس 68 اللي هما كانوا بمناسبة احتجاج المحاكمة استئناف المحاكمة بتاع بن جنات.
1: وفما زيارة بتاع حد ربما
2: هي قبل الوقت
1: وقت
2: أحداث من نوفمبر ثم جانفي، لكن الاجتماعات بتاع مارس كانت بمناسبة استئناف محاكمة بن جنات.
1: والقرص الأصفر صدر في 68 أو 67؟
2: 68 أنا خطر نشرته بعد الإغلاق.
1: وليس سمى قرص أصفر بروشير؟
2: لأنه الغلاف بتاعه كان أصفر.
1: أنت صدرته، معناه أنت مسؤول على الحكاية.
2: أنا مسؤول عليه،
1: أعطيته اللون بتاعه. ولكن الكونتيني حسب ما فهمت نور الدين بالخضر رشيد باللونة
2: جيلبير نقاش.
1: جيلبير نقاش
2: يشارك في النقاش هذا.
1: توجه هذا ظاهرة كانوا ضد العروبة وضد القضية كانوا الفلسطينية، وكأنه أيضا حتى فما دعوات الكتابة بالدارجة وحتى الأحرف اللاتينية. واستمعت إلى بعض حواراتك السابقة، كنت أنت حتى معاهم، يعني أنت في مع هذا التوجه.
2: هي لكن زاد باش تفهم علاش وقع النقاش هذا، لأنه أنت يمكن ما تعرفش اللي عملنا نشرية في قبل في 67 نشرية على الاشتراكية في الدول العربية، وحضرنا في مؤتمر وقع في الجزائر، وبعثنا ممثل عنا المرحوم محمد الشابي اللي هو كان عضو في المجموعة متاعنا باش حضر سير السوسياليزم العربي. يعني كان عنا كنا نعتقد اللي ثم وحدة بتاع الشعوب عربية تنجم تجيب الحراج، لكن الأحداث اللي صارت في جوان خلبتنا مخرج سيرتو وقت اللي شفنا
1: رجة صارت رجة
2: صارت رجة نفسية كبيرة
1: كما المتقفين العرب الكل، ولكن رجة كانوا الدنيا مع الغالب، يعني فقط
2: مش بالغالب
1: هزيمة كانوا فماش مبادئ ولا قناعة، فقط هزيمة عسكرية تخلي جزء كبير من النخبة تلفظ أو تدير وانت رأسها.
2: وانت يا شيخ إمام ونجم وقتاش دوره بعد النكسة نفس الشيء.
1: صحيح رجة معناها
2: رجة كبيرة في في في مقص الدول العربية.
1: وشكون جاء ضدكم يعني في التوجه هذاك؟
2: لا سعنا في شيء، احنا شنو قلنا؟ قلنا الهلام تاع الوحدة العربية ما عنده حتى اساس مصح.
1: إذن
2: ثم ما ثماش ناس عرب،
1: لا لا وجود لأمة عربية،
2: لا وجود لأمة عربية، ثم أمة تونسية أمة مصرية أمة جزائرية ينسي تشيت. وزدنا وقلنا ثم أمة فلسطينية، بينما كانت فلسطين موجودة جزء من الأمة العربية. ونهيك وإنه
1: تم اتهامكم بالتطبيع هنا؟
2: لا ما وقعش اتهامنا، ما اتهامنا بالصهيونية مش بالتطبيع، أكثر من التطبيع بالصهيونية،
1: تواطأ مع الصهيونية تهمة كبيرة. ولكن في وسط التنظيم اختانا من خارج تنظيم القوميين ربما وتوجهات أخرى، لكن داخل التنظيم شكون كان ضد التوجه هذا؟
2: اللي كانوا ضد التوجه
1: في وقتها هي في وقتها
2: هي في مخص باريس، ما نحكيش في تونس ما صارش. اللي صار هو في باريس ثم بعض أعضاء من الشباب اللي هوني مع الأسف يلزمني نعطي معلومة، واحد من تروتسكيين اللي ما حبش يلتحق ولكن قاعد ديما يخرج في مجلة في باريس اسمه النضال، اسمه الهادي كمون، اغتنم من الفرصة هذيك باش يجلب لي ثلاثة أعضاء من الشباب تاع برسبكتيف.
1: وهما
2: هما فتحي ثابت، فتح ثابت اللي بعد تلقاوه صحافي في في لوتون، وزوج يونس ثابت كان تعرفهاش شاعرة معروفة، واحد يقولوا له آخر لندلسي، والثالث محمد ميمون. لندلسي من عرش
1: خرجوا يعني هذوما
2: من خرجوا دخلوا مع الهادي كمون وعملوا جريدة النضال.
1: هذا مكهو
2: هذاك هو في في في باريس هذاك اللي صار،
1: ذاك اللي صار في باريس
2: هذاك اللي صار، ما ثماش حد اخر خرج.
1: المحاكمه نتاع مارس اللي سبقت الربيع، كانوا يقال ربيع تونس سبق ربيع فرنسا والربيع العالمي، ثوره الشباب يكون ارتبط بالثوره المويه، ثوره ثقافيه وغير ذلك في نفس الفتره تقريبا، ما هل أثر ثلاثة سميته فما توجه ماوي جديد داخل المنظمة؟
2: هو ثم حدث كبير صار في العالم أجمع، في العالم أجمع في اليسار بصفة عامة، هي الثورة الثقافية اللي كانت في الصين،
1: ماو تسي تونغ يعني.
2: ماو تسي تونغ والثورة لا رفرش كونتيرال والكتاب الأحمر وما، وكانت سفارة الصين في تونس كانت تمول في
1: المنشورات
2: هذه، وكانت توصل للأعضاء بتاع مجموعاتنا. ومجموعاتنا يعني يحب يطلعوا عليها، لأنه طبعا من ثقافات اللي يدرسوها في في المجموعات بتاعنا، ثم كتب لينين، ثم كتب مارس، ثم كتب ماو، يعني ما معناه في الشيء.
1: لكن التوجه الماوي بدأ يظهر
2: في البدايته، وهذاك علاش يقولوا أن البروشير جاية من التوجه الماوي.
1: إذا الكراس الأصفر طبعا الشهادة هذه
2: نكمل لك عاد هوري
1: مجتزئة، لأنه الحديث ما زلنا ما كملناش على بيرسبكتيف في السنوات على الأقل حتى الستينات، ولذلك تعيدنا أستاذ هاشم فرج بجزء ثاني لهذا الحوار، لأنه مش ممكن نعطيه حق بيرسبكتيف ونعطيه حق شهادة شفوية مميزة الأستاذ هاشم مفرج في حصة واحدة. تعيدنا بحصة أخرى لمواصلة الحديث عن نشأة بيرسبكتيف وتطورها وخلافاتها، بعد ذلك سنصل لخلافات وغير ذلك ومنشقة وما نتج عنها، لأنه فما تنظيمات ستخرج بيرسبكتيف. أشكرك جزيل الشكر أستاذ هاشم مفرج، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
0: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية.
3: وثائق وحقائق،
0: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: راديو تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: تمام العاشرة مساء ودقيقة واحدة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين. نعود إلى برنامج ياسمين على ليل تونس على بركة الله في البرمجة وفي الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذه أجمل التحايا تصلكم مباشرة من استوديو ناظم الهاني، استوديو 6، مهندس الصوت منصف المرايحي وفاطمة الرزقي من أمام المزدح، رافقكم إلى حدود منتصف الليل. أهلا بكم، إن شاء الله نقضي مع بعضنا سهرة ممتعة بين المراوحات الغنائية التونسية والعربية. أهلا بكم، اخترنا أن البداية تكون تونسية مع نجاة عطية، خاف عليك، ومستشار في دار الهوادات.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العاشرة مساء وتسعة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم مستمعين الكرام برنامج ياسمين على ليلة تونس إلى حدود منتصف الليل. نواصل مع مختلف مقترحاتكم الغنائية الطربية التونسية والعربية. سمعتوا في الجزء الأول أغاني مختارات غنائية تونسية. نواصل معكم الآن مع المختارات الغنائية العربية، وهي من اختياراتكم تقريبا السادة المستمعين. حبيت نبدأ بأولى التحايا لصديقنا الوفي محمد زيري من صفاقس، واللي يقترح علينا أغنية الصباح. لكن مش نقول لك لا، مش نتعصف عليك شوية، مش نقول لك راني مش نحط لك سلامات. سلامات محمد، إن شاء الله بدوام الصحة والعافية ما يدوم حال، استحفظ على صحتك وإن شاء الله لباس. قل لك سلامات. صديقنا الوفي كمال من جربة يقترح مقادير ويهديها للمستمعين وللعائلة. كذلك صديقنا الوفي كريم من المهدية يقترح أغنية الشفيق جلال. وصديقتنا الوفية حيوتة من، أنا نقولها حيوتة، هي حياتة من هكا على ما نحبكم السادة المستمعين، وهكا عشرة معاكم سنوات، ربي يفضلكم ويعطيكم الوقت الطيب. الهوى هواية ونسمعوها بإمضاء العندليب الأسمر. حياة، ربي يفضلك الوالدة ومرحبا بيكم الناس الكل. كذلك صديقتنا فايزة من تطاوين، وينك يا فايزة؟ إن شاء الله تكون بألف خير. وكل الأصدقاء مدام رشيدة من رادس، حربيوي من سليين، وكل الأصدقاء من شمال تونس الجنوبها، مرحبا بكم. نقولكم راني رجعت، وإن شاء الله تتواصل الأيام الزينة، تتواصل السهريات على موجات إذاعة تونس الثقافية. في نكون معاكم دائما كل يوم ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف الليل، وكذلك نلتقي بكم في صبحية مطولة بإذن الله كل أحد من السادسة إلى العاشرة صباحا. إن شاء الله تكونوا بألف خير، نتمنى لكم إن شاء الله تكونوا بألف خير. زيدا نتمنى لوليداتنا اللي رجعوا اليوم للدراسة، المقاعد الدراسة، إن شاء الله بالنجاح وتوفيق. ما يدوم حال، الأيام تجري

توعدك بها جات العطلة وجي رمضان وجي العيد وجات المناسبات، وإن شاء الله ديما بالنجاح والتوفيق. ما نجم نوصيكم كان على القراية، كهو سيف عديتم إن شاء الله أكثر من 3 شهور عطلة، توا وقت القراية، وقت تركزوا في قرايتكم، يعني تخموا في المستقبل متاعكم، إن شاء الله أيامكم كلها زينة وأيامكم النجاح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات صوت إرادة الحياة.

لوننا إيش لوننا إيش لوننا إيش لوننا إيش لوننا أسمرنا والله أبيضنا

ايش لون انا يا ناري يا ناري احب والله مش قادر ادام ايش لون انا

11 مساء على موجات إذاعة تونس ثقافيا. نواصل معكم مستمعينا الكرام سهرتي سمين على ليلي تونس اليوم 15 سبتمبر 2026. في مثل هذا اليوم من سنة 2019 15 سبتمبر 2019 رحلت المغنية التونسية والفنانة التونسية القديرة منيرة حمدي. هي أصيلة ولاية باجة، ولدت في 10 أكتوبر 1962 وتوفيت في 15 سبتمبر 2019. بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب. شاركت منيرة حمدي في الحفل الافتتاحي لدورة سنة 2001 لمهرجان كارتاج الدولي، ثم شاركت في أوبرا رقص الكمان سنة 2005 وتوفيت يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 بعد صراع مع المرض. في مشوارها الفني حصلت على عديد الجوائز، بما في ذلك الجائزة الأولى في الأداء سنة 1992 والجائزة الثانية في مهرجان الموسيقى التونسية سنة 95، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في 2004 وأوسكار فيديو الموسيقى المصرية في سنة 2005، وتم تكريمها في 2003 وفي عديد المناسبات تم تكريمها. وقد قدمت أكثر من 50 أغنية، كما قدمت العديد من المشاركات في الأعمال التلفزية. من أعمالها في المسلسلات ظفائر سنة 2001 وجرذان الصحراء سنة 2014، وقدمت برنامج مع منيرة في قناة تونسنا رحم الله الفنانة القديرة منيرة حمدي. مش نسمع الآن فاصل غنائي بإمضاء المرحومة منيرة حمدي

الحادي عشر مساء وعشر دقائق على موجات إذاعة تونس. ثقافيا نواصل معاكم مستمعين الكرام سهرة ياسمين على ليلة تونس.

كان هذا الفنان طلال مداح في رائعة مقادير. الأغنية توصلنا للحادي عشر مساء وثلاثين دقيقة. نواصل معكم مستمعينا الكرام ياسمين على ليلة تونس إلى حدود منتصف الليل. ما تبقى من البرنامج ومن المختارات الغنائية نسمع بعد قليل في وسط الطريق وهي الأغنية من اقتراح المدام رشيدة. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أنا سألت عليك في أول لقاء أنت طلبتنا. مرحبا بك مدام رشيدة من رادس وتقدم التحية لكل المستمعين وأيضا للدكتور وليد زيدي اللي حاضر معنا في البرمجة إن شاء الله. والبرنامج انطلق يعني منذ مدة برنامج في اللغة العربية. تحياتنا ليك أستاذة رشيدة بارك الله فيك وشكرا على المتابعة لكل برامج إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

في وسط الطريق نجت الصغيرة الأغنية. توصلنا للحادي عشر مساء واثنين واربعين دقيقة. وصلنا سيد المستمعين إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج ياسمين على ليلة تونس على موجات إذاعة تونس ثقافيا. خليكم مع كوكب الشرق أم كلثوم في رائعة تفكروني. أجمل تحية مصف المراحي فاطمة رزقي. تصبحون على محبة.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في الحلقة 72 من برنامج غني يا عصفور. نذكر في بداية الحلقة أننا نسعى دائما إلى إلقاء بعض الضوء على مسألة من المسائل المتعلقة بالموسيقى التونسية من حيث تاريخها ولا خصائصها الفنية، وكذلك أهم من أثروا رصيدها خلال قرن من الزمن، يعني تقريبا القرن العشرين أساسا. كما نسعى باش نوشي كل حلقة بمختارات من المقطوعات قليلة التداول في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، فننفض عنها بعض الغبار، وربما نساهم في التعريف بهالألحان اللي أكثرها إبقاء مغمور وماهوش مسموع برشا، ونزيد ونعرفه بأصحابها خاصة عند الشباب وإلا الأجيال اللي ما عاشوش فترة من فترات الموسيقى التونسية خلال القرن العشرين. واليوم باش نتحدث أساسا عن موسيقي، مغني، ملحن وحتى مؤلف كذلك بعض الأغاني، غادر هالدنيا منذ 52 عام بعد أن تربع على عرش التلحين والغناء، وكما قلت حتى نظم بعض أغانيه لفترة امتدت على أكثر من 40 سنة، وأفرزت الفترة هذه ما لا يقل عن 300 عمل بين معزوفات، أغاني في أساليب مختلفة. كثير من الأغاني ظل راسخ في ذاكرتنا الجمعية، وعدد من المطربين والمطربات قعدوا يردوا في الأغاني هذه، بل أن عدد منهم أصبحوا نجوما بفضل حسن أدائها. زعما على شكون نتحدث ونعطيت المعطيات هذه؟ أعطيكم الجواب بعد ما نسمع إلى معزوفة لحنها من نتحدث عنه في هذه الحلقة. المعزوفة هذه اسمها تونس الجميلة، لحنها صاحبها في طبع تونسي أصيل، هو طبع الأصبهان اللي كنا حللناه في إحدى الحلقات الماضية من هذا البرنامج، وهي من المقطوعات القليلة اللي اتلحنت في هذا الطبع. إذن تونس الجميلة معزوفة موسيقية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء في هالحلقة 72 من غني عصفور اللي بديناها بمعزوفة كما كنتوا تسمعوا، وأكيد أنه عدد من الموسيقيين اتعرفوا على مولاها شكون هو اللي لحنها تونس الجميلة. نتحدث اليوم على الفنان علي الرياحي اللي تعدى على وفاته 52 عام، توفى في شهر مارس 1970، وإحنا رينا باش في هالشهر هذايا نستحضر منتخبات من أعماله الموسيقية، ونذكر اللي هو فاجأته المنية وكان يغني على ركح مسرح مدينة تونس قتلتني من غير سلاح اللي هي كتبها يوسف الجمني ولحنها هو. وهالحلقة هذه حبيناها لمسة وفاء لروحه ومناسبة لاستعراض عدد من أغانيه اللي ما عرفتش انتشار كبير. علي الرياحي عنده برشا أغاني ردوها الناس، أغنية بيت الشعر على الرقوبة وخيرها، أما اليوم حبيت نركز على بعض الأغاني اللي ما تدولتش برشا، منها هالأغنية هذه اللي عنوانها مكحيل ترن. وأنا اخترت اليوم منتخبات علي الرياحي من الأغاني في طبع تونسي. نعرف علي الرياحي لحن في التونسي في الشرقي، وكذلك لحن في يعني مزج بين التونسي والشرقي، سواء من حيث الكلمة أو من حيث الألحان أو من حيث الإيقاع. طبع اللي تشترك فيه أغلب الأغاني اللي اقترحناها اليوم، أغلبها قلت هو المزموم، وفيها استعمال لإيقاع تونسي شعبي اسمه السعداوي اللي نلقاوه كثير الاستعمال في ألحان علي الرياحي. نبدأ بالأغنية هذه المكحيل ترن، كلمات وألحان وغناء علي الرياحي.

كانت هذه أغنية من الأغاني اللي لحنها علي الرياحي مكحيل ترن، قلت مش مسموعة برشا وهي في طبع المزموم. نذكر بما كتبه علي الرياحي عن مسيرته الفنية في مذكرات لقيتها بخط يده، يقول فيها اللي هو قرا في العطارين وفي الخلدونية وفي مكتب خير الدين، وبعد اتنقل لليسي كارنو وخرج قبل البكالوريا بعام، وبدأ يغني للسيد درويش، للشيخ الصفتي، ولأبي العلاء، ومنيرة المهدية، وأم كلثوم، وعبد الوهاب. نواصل الحديث عن مسيرته بعد ما نسمع أغنية أخرى اخترناها في مقام المزمون كذلك، هي عصفور، يغني من كلماته والأحاني وأدائه.

ألحان الدنيا يأديها. اسمعوا وافهموا، اسمعوا وافهموا وقوموا.

0: بالدنيا وما فيها.
1: كانت هذه إذن أغنية عصفور يغني اللي بداها علي الريحي بعروبي، وهو كما أتقن غناء المشرقي المصري أساسا كما قلنا، خاطر تعلم على وسمع في أول حياته كبار المطربين المصريين، زاد سمع نخبة من الموسيقيين التوانسة اللي كانوا يعرفوا المقامات أو الطبوع والإيقاعات التونسية. هو يقول في مذكراته أنه أول مظهر قدام نخبة من أحبابه، وخاصة بحضور الأستاذ عبد العزيز الجميل. عبد العزيز الجميل اللي كان عنده دكان في الحفصية لصناعة الآلات، ورشة يعني لصناعة الآلات، لكنه كان كذلك عبارة على نادي يجتمعوا فيه الموسيقيين التوانسة الكبار كيما علي السريتي، كيما علي الرياحي بيدو، كيما رضا القلعي اللي تعلم هو وخوه أحمد القلعي في هالورشة هذية اللي كانت ورشة للصناعة ولكن نادي، كان فيها ما يسمى بالخلوية يبرفوا فيها المالوف باش يجيو يسجلوه بعد في الإذاعة. إذن القاع عبد العزيز الجميل، القاع كذلك مصطفى بوشوشة في حفل عام، أول حفلة غنى فيها من تلحين داود حسني، كانت عنده ثقة في نفسه، وقدم أول حفلة علي الرياحي في قصر الجمعيات عام 1935، اللي هو نفس التاريخ اللي قدمت فيها الرشيدية أول حفلة لها في نفس الفضاء. يقول أن الحفلة هذه كانت ممتازة، يعني غنى فيها سهرة وحده. علي الرياحي يأكد اللي العصر اللي عاش فيه ما كانش سهل كما كل العصور، لقى فيه كثير من الصعوبات، الراجل كان يعني غير مطلوب في الحفلات، المغني كان الناس تقبل أكثر على حفلات اللي فيها مطربات، لأن المطربة تغني وربما من بعد تعمل شوية رقص على خطوات بسيطة. يقول علي الرياحي أنه جاهد واعطى قيمة

مسموعة نقترح أغنية أكثر تداول وهي في مقام الجهركة اللي هو يقارب تقريبا ما طبع المزموم في بلادنا. قلت أنا نركز على طبع المزموم في الاختيارات متاعنا، إذن زوز مقاييس مش مسموعة برشة وكذلك في طبع موحد. الجهركة هي بين ظفرين المزموم في المشرق. الأغنية هذه هي يا فرحة الدنيا يا بهجة الأيام، ونلاحظوا اللي علي الرياحي إضافة إلى المقام المشرقي اللي استعمله دخل بعض الإيقاعات غير العربية كما الرومبا. الرومبا استعملوها قبله هو عبد الوهاب، وكانت من الإيقاعات نقول احنا الراقصة. فمن باب التجديد جمع علي الرياحي بين مقام شرقي وإيقاع بين ظفرين خفيف غربي. يا فرحة الدنيا.

كانت هذه إذا يا فرحة الدنيا علي الرياحي طبعا، اللي هي قلت في لحن بين المشرق والتونسي. نمشي للمشرق توا، نعملوا هكا خرجة صغيرة. قلت خطر علي الرياحي لحن في جل اللهجات الموسيقية العربية اللي كانت موجودة وطاغية في وسائل الإعلام في القسم الأول أو النصف الأول من القرن العشرين، يلي ظلمني لحنها علي الرياحي في المشرقي. إذا خرجنا على التونسي شوية، وغنتها عليا. عليا مطربة متخصصة نجم نقول في أداء كل ما هو لحن في لهجات مصرية، وربما هذاك علاش هي خيرت في آخر مسيرتها الفنية باش تتجه إلى مصر وتأدي عديد الأغاني المصرية. عجبتها يلي ظلمني في مقام رست شرقي سلطان المقامات المشرقية، غناتها ربما وأضافت لها أشياء ما قالهمش الملحن بصوته علي الرياحي. نسمعوا يلي ظلمني بصوت عليا في مقام الرست المشرقي.

كانت هذه أغنية معروفة يلي ظلمني في مقام رست المشرقي. نرجع توا لتونس مع طبوعنا التونسية ومع الطبع اللي اخترناه باش يكون أساسي فيما أنتجوا علي الرياحي المزموم، واللي هي ربما زادة أغنية مش معروفة برشا، عنوانها فارس اقطع الجبال في المزموم التونسي مع علي الرياحي. إذن في هذه الأغنية قليلة التداول.

فارسك طالع جبان انا الهو خي فارسك طالع جبان يا وخي فارسك طالع

فارس تاع الجبال سمعناها من الأغاني قليل التداول. نبقاو مع طبع المزموم التونسي ومع الغيطة اللي هو إيقاع شعبي تونسي. رينا معناها قلنا أنه على الريحي يمزج بين الطبوع التونسية والإيقاعات الحضارية وخاصة الإيقاعات الشعبية كما السعداوي كما الغيطة. ونقترح عليكم في المشوار القصير نعديوه مع علي الرياحي أغنية معروفة أكثر، زينة يا بنت الهنشير، اللي هي إذن في طبع المزموم وإيقاع الغيطة الشعبي.

0: كانت هذه زينة يا بنت الهنشير في طباع المزموم اللي اخترنا الأغاني غير المتداولة جلها في هالطباع هذا وعملنا خريجات صغار حتى ننوعه، نذكر اللي احنا اعتنينا ببعض جوانب حياة مطرب وملحن تونسي كبير عبى الساحة الموسيقية بأكثر من 300 أغنية طوال حياته. توفى في شهر مارس، يعني تقريب شهر هذا يعمل 52 سنة. المضامين متاع أغانيه كانت جلها عاطفية غرامية، لكن كذلك تغنى تونس بالوطن، ربما في مناسبة قادمة نعديو نماذج من الأغاني اللي تتغنى بتونس. وإحنا عدينا في بداية الحلقة تونس الجميلة اللي هي معزوفة، إذا نشوفوا اللي هو متعلق بهالبلاد هذه اللي تربى فيها. عدينا كذلك شهادات من ما كتبوا في مذكراته اللي يقول أنا تحديت المصاعب في وقت اللي كان التوانسة يحبوا كان الفن اللي يجيهم من الشرق بصوت محمد عبد الوهاب، بصوت أم كلثوم مازلت في بدايتها، إلى غير ذلك من الأصوات اللي اكتسحت مسامع التونسيين في الفضاءات العامة والخاصة. جاء هو وقال أنا باش نغني الأغاني متاعي. هذه مش حاجة سهلة بكل، لأنه المطرب باش يوصل المسامع الناس يسمو برشا جرأة، وحتى كيف معناه يأكدوا عليه يقولوا له غني أغنية مشرقية في حفلاته يرفض. ربما هذا قد يكون مثال لأجيالنا من الشباب المطربين، وإحنا اليوم عنا ما شاء الله من المغنين الجيدين جدا يتمتعوا بأصوات هائلة. اللي شد صحيح، وعندنا منهم اللي شد صحيح، يعني يقول أنا ما غني كان إنتاجي، وكيف يكون مقتنع بنفسه وبإنتاجه قدرة ربي يوصل. إن شاء الله تكون البسطة هذه اللي قدمناها على علي الرياحي أضافت شيء لهذا العلم. الناس كل تكلمت عليه، لكن احنا حاولنا باش نضيفه ولو جزء صغير عن مسيرته الفنية الزاخرة، وتكون الاقتراحات اللي قدمناها من أغاني خاصة اللي هي مش متداولة برشا نالت رضاكم، على أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج. نرجو لكم أوقاتا سعيدة، والشكر الموصول لسيدة سونيا على هندسة الصوت ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: غني يا عصفور، غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغنده.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: خضرة يا تونس خضرة، رزقك فوار، محروس بعين القدرة تبقى هالدار.
3: إذاعة تونس
2: خضرة يا تونس خضرة، رزقك فوار، محروس بعين

ومن شجرة لشجرة طيب ام حشوش، ومن راس التوت الخضرة شو نقبوش، ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش، طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا بلادي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: فيلوسوفيا.
3: فيلوسوفيا.
4: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia, مع هشام المسعودي.
3: هشام المسعودي.
5: مستمعين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى على أمواج إذاعة تونس الثقافية في برنامج فيلوسوفيا الذي ينشطه ويقدمه هشام المسعودي. مرحبا بكم، لأننا كل أسبوع نحاول أن نقدم لكم أحسن ما لدينا، ونقدم لكم أساسا من خيرة المفكرين والمتفلسفين التونسيين. نذكر دائما بالمبدأ الأساسي لهذا البرنامج، هو أنه برنامج لا يقتصر على الفلسفة فحسب، بل يفتح أبواب الفلسفة إلى مجالات أخرى مثل الأدب، الفكر، الفن، الإبداع، المسرح وغيره من المجالات الأخرى. هدفنا الأساسي هو كذلك هو أن لا نرذل المسائل، أن لا نبسطها إلى حد أن تصبح ساذجة وفي متناول الجميع، بل وجب علينا أن نترك لرونق الفلسفة ولرونق الفكر مكانته، ونجعل من المحتوى الذي نقدمه محتوى رائقا بأذن المستمع الذي يستمع إليه. هذا الأسبوع في إطار انفتاحنا على مجالات أخرى دائما، لكن بارتباطنا العميق بالفلسفة، هذا الأسبوع سأستضيف بالفعل ضيفا مبجلا، مبجلا لأنه أولا صديق لي، وثم لأنه كذلك مبدع في مجالي. ضيفنا هو الأستاذ والناس الحفيان. الأستاذ والناس الحفيان، و سأقدمه تقديما لا يليق به أكيدا، لأن مجال تدخله هو دائما أوسع مما سأقوله، هو أستاذ تعليم عالي في اللغة والأدب والحضارة الروسية بالمعهد العالي للغات. هو ابن المعهد العالي للغات، إذ أنه درس في معهد بورقيبة للغات الحية، ثم بعد ذلك أصبح أستاذا في نفس المعهد، ثم بعد ذلك أصبح مديرا، والآن هو رئيس مخبر مشع يقيم الندوات والتظاهرات العلمية تقريبا في كل المجالات. الأستاذ ونس الحفيان هو كذلك مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الروسية، ومن اللغة الروسية إلى العربية، وهو تقريبا لا يوجد إنسان هنا أو طالب في المعهد، طالب درس الروسية لا يعرف